0: Mosaic FM. Top matin, the morning top.
1: يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بأيام الماضي يا نديم
2: بس
1: 3 4

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا
1: يصبح الخير يصبح النور. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 20 جوان 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام. حبيتك نبداو بها صبحيتنا ونسمعوها من الصوت الملائكي، ربي يطول في عمرها، ربي يفضل هنا فيروز الفنانه الكبيره. يلا نقول لكم ان نهاركم طيب، نهاركم اسعد الايام.

0: 26 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا وقايت ناخذ فكرة على حوال طقسنا.
1: ميتيو
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 20 جوان 2026، الطقس باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب، البحر قليل الاضطراب بسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، الحرارة في استقرار نسبي مع ظهور أشهيلي محليا. نحن كالعادة والعوية تسعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا.
1: ميتيو
2: weekend.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: الستة سبعة خمسين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. ساعتنا جايش عنا فيها نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا. عنا فيها زادة دي مينوت كرونو مع زميلنا اسكندر إبراهيم, وعنا فيها دقيقة حد من عند فطومة نجيب للموزيكا ونحبوها تونسية غالي والله غالي تغنيها الرحلة الفنانة الكبيرة عليا. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند. تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب, تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

تونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون

0: في تونس. راديو موزيك اف ام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة السياحة تعلن عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة كالسياحة البيئية والثقافية والتنشيط والترفيه وغيرها، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة في القطاع السياحي. وزير التجهيز والإسكان نصلح الزواري يشدد خلال جلسة عمل أمس على ضرورة التسريع في أنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوي عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم، وقد بلغت نسبة الأنجاز بالقسطين الأول والثاني الرابطين بين نابل ومنزل تميم مرورا بقربة حوالي 95%، في حين بلغت نسبة التقدم بالقسط الثالث الرابط بين منزل تميم وقليبيا على طول 9 كيلومترات نحو 40%. فرق الحماية المدنية تتمكن مدعومة بأعوان الغابات من السيطرة على حريق اندلع أمس بعمادة الكريبة الجنوبية من ولاية سليانة وأتى على حوالي 17 هكتار، منها 11 هكتار حسيدة و6 هكتارات من الشعير. في الشأن الدولي، مصرع 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة تقع في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مساء بين الاحتلال وحزب الله. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مساء أن حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة قد بلغت 47 شخصا. موقع إكسيوس يؤكد نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. والموقع يضيف أن جاريت كوشنر سهر ترامب موجود بالفعل في سويسرا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ام.
1: السبعة وتسعين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعانا السرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: صباح النور ميرا، مرحبا بيك هذا الصباح.
1: يعيشك. نسألوك على أحوال طقسنا، توا نحسوه في النهار سخون وفي الليل الحقيقة تتفرد هكا شوية الدنيا، فهل باش تتواصل هذه نوعية متاع الطقس؟
3: صحيح، احنا رو ما ننسيوش اللي احنا في فصل الصيف، وبالتالي عادي جدا كونه ترتفع درجات الحرارة وتيخونا سقط تصاعدي، خاصة عندما تتغير الرياح من القطاع الشرقي تصبح من القطاع الجنوبي، عامل أساسي لهذا الارتفاع. في الحقيقة معناها بداية من هذا اليوم إلى غاية يوم الاثنين، يعني مانيش باش نسجلوا تقلبات الجوية الكلاسيكية اللي استنستوا بها بالمناطق الغربية، يعني الخلايا الرعدية هذه ما هيش باش تكون موجودة، بالعكس الطقس باش يكون عامة صاف إلى قليل السحب. اتجاه الريح يصبح من القطاع الجنوبي، وبالتالي ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء خاصة قرب السواحل، وهذاك علاش يعني الأرقام باش تكون أقل من داخل البلاد اللي ما بين 32 و35 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و40 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. هذه الأرقام باش نحافظوا عليها من هنا حتى النهار الثلاث، ما فماش تغيير هام يذكر. غدوة لحد 21 جوان، وهذا التاريخ يذكرنا بالرجوع أو الانقلاب الصيفي، الرجوع الصيفي يعني تبدأ درجات الحرارة في نسق تصاعدي. في الحقيقة ما تبقى من شهر جوان مانيش بنسجلوا فيه موجة حر كبيرة أو أرقام قياسية، هذا على المدى المتوسط. غدوة باش نعيشوا أطول النهار وأقصر الليل، يعني فترة النهار يعني يمكن حتى تتجاوز 14 ساعة، وتسجل الشمس أقصى ارتفاع لها وتكون عمودية تقريبا على مدار السرطان، وبالتالي نتيجة هذا تعرض الأرض للشمس. بداية الارتفاع يعني في درجة الحرارة باش يكون موجود، خاصة اللي نحسوه أبعد من السبت ولحد الاثنين الثلاث إن شاء الله، لنا عودة مع تقلبات جوية كلاسيكية استنسنا بها. المناطق الغربية تظهر فيها الخلايا الرعدية ثم تتجه أو تحافظ على مكانها مع أمطار، ممكن وارد تكون يعني في بعض الأماكن كمية طيبة، ولكن اللي الأسبوع هذا هو أسبوع يعني فيه الحرارة تكون موجودة. نراو ديما نذكر كي نعطيوها لدرجات الحرارة نعطيوها في الظل اللي نحسوه ديما أكثر، إن شاء الله ما نسجلوش يعني أرقام كبيرة. بالنسبة لحالة البحر اليوم يعني يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، تحديدا بمنطقة سرات. في الحقيقة فما موجة باقي السواحل، البحر قليل الاضطراب ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية أو الترفيهية، لكن ديما نذكر شعارنا ملازمة الحذر ولا غير الحذر، باش تعدينا عطلة آمنة نتفرجوا فيها دون فجائع أو خسائر إن شاء الله.
1: يا ربي فضلك.
3: إن شاء الله إن شاء الله زيدا ما نهنيوا المتفوقين اليوم إن شاء الله تبدأ
1: النتائج.
3: نعم إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله بعد الفرحة نستحفظوا على أرواحنا خاصة في فصل الصيف وبدايته.
1: إن شاء الله. نشكرك باشا سي سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند.
0: ميتيو
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: بخير ويكاند. تونس اليابان، نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 7:32 دقيقة، يلا خلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
1: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: دي مينوت كرونو، دي مينوت كرونو.
0: ونرحبوا بيه برشا برشا برشا اسكندر ابراهيم. اهلا،
3: مرحبا يا امير.
0: يا صباح الانوار،
3: شنو حوالك؟
0: والله الحمد لله
3: صافا.
0: واحد ديما يحمد رب.
3: عامله فيك الكوره الايامات؟ قالوا لي ما دقيقه لي ما رتيتيش في الكوب دي موند ملي بدات الدواء.
0: لا حقيقه انا ما نعرفش نكذب ياسر راهو.
3: لا ما ما ما لا لا لا نحكي على حكاوي لي رفيق قال لي راهو يزمك تسال ميرا فور اكزامبل احسن منتخب في المونديال حتى لتو شكون.
0: لا حقيقه ما نتبعش الكوره راهو.
3: يمين شنو
0: من ما نتبعش الحالات من الفميش.
3: سمي لي منتخبك يعجبك حتى تعدى بحديك مريولو باهي ولا
0: عجبني ما نعرفش ما ما عندي حتى فكره بالحق. ما عندي
3: بالحق
0: ما نتبعش من انا نقول لك حاجه كامش من المراوله.
3: اي كامرون عندي عدو مونديال حتى لتو مش خايب.
0: كامرون ما شاء الله عليهم، ان شاء الله ربي ينجحهم.
3: اي كامرون
0: لعبوا بالكدي وكل.
3: لا مش خايبين.
0: نيجيريا اللي يلعب بالكدي ربي ينجحوا. انا هكا
3: ان شاء الله ربي ينجحهم الكل، كامرون ونيجيريا ان شاء
0: الله. كنا يا ربي
3: ربي ينجح التوانس سورتو في الماتش الجاي
0: ان شاء الله. حاضر،
3: ما سمحنا باش ناخذ من عندك شويه وقت غدوه من صباح الخير ويكان
0: ميساج
3: على غاب نار الماتش يتلعب له قايت هذاك هذاك.
0: علاش تدلل يا اخوي؟
3: تبدا 8 انت غدوه؟
0: انا بدا 8 تاع الصباح
3: غدوه. غدوه الناس كل فرحانه وجيت الفرحة انت
0: ان شاء الله نجيب بث الفرحة وهي تبدا مبنية على فرحة
3: ان شاء الله.
0: خاطر واحد يدو على قلبه زي
3: نلعبوا مع جابون في بالك.
0: جابون بربي يلعبوا بالكديه هذوما.
3: جابون
0: قويين في الكوره زاده،
3: حتى في الكوره قويين،
0: حتى في الكوره قويين.
3: هم فيش في الحساب في الايقاظ العلمي فيش قويين اخر معنا.
0: هما
3: شنو التكنولوجيات
0: التكنولوجيا في كل شيء، في الموسيقى في كل شيء. تبارك الله عليهم ملا شعوب.
3: هاي يا سيدي ما تعرفش كيفاش.
0: هاي يا سيدي
3: بما انه عندنا ماتش غدوه مع الجابون، التوانسه عاملين جو ومحفلينها في مونتيري.
0: ميساج
3: نحفلوا محفلينها مع جماعه المكسيك غادي في مونتيري.
0: ايوه
3: لازم ينقل لنا الاحداث مباشره. اكثر واحد عامل جو زاد غاديك في مونتيري هو احمد عادله. صباح النور احمد.
0: اهلا سيد احمد.
4: مساء النور، صباح النور بتوقيت بتوقيت تونس في صباح النور، مساء النور بتوقيت المكسيك مونتيري. مش عام برشا جو الحقيقه، فكر نحاول ناخذ بلاصه برشا حسه محل. انا نسك نوريكم شويه شو الجو لهنا باش تعرفوا شنو هي الاجواء. هذوما توانسه دي مكسيكا قاعدين تشوفوا فيهم تو في الصوره. نورمالمون قاعدين تشوفوا
3: نشوفوا في كل شيء. ما فهمتش كيفاش الامبيونس هذيك الكل وانت مش عامل جو.
4: والله خاطر تريسي شويه كيفاش نتعدى. يعني لقيت حد لقيت حاجه هكا طايره وحده دونك دايرك شويه ستريس كمان
0: معناها.
3: امورك واضحه ديما في ظروف المباشره حتى مسؤوليا.
4: ولا خلينا نعملوا دوره صغيره تاع 30 سكوند قبل ما نمشيو نحكيو على شنو ثم وشنو ما ثماش. تفهموا شنو ثم امبيونس هوني. تبعوني هكا شويه شويه بشويه بشويه باش نحاول نتعدى في وسط الماتش. هذوما التوانسه بالطبيعه، هذوما التوانسه تشوفوا فيهم توا ديريكت معنا في مزايكا كام. هكا فرحانين مع المكسيكا اللي مكسيكا انا مش المكسيكا برك بالطبيعه. هذوما اللي مكسيكا في وسطهم مع الشرجين تكون توانسه تكون المكسيك.
3: تنقح الحضارات، تنقح الحضارات لازم يكون معناها في مقابلات
0: كيما
3: اجواء كيما ومناسبات كيما. فهد احمد عادله موجود مازال موجود معنا.
4: باهي خليني نبدلو نبعد شويه عليهم باش نرجع نجمو نحكيو.
3: بيان
4: سور باش نرجعو نحكيو توا تبيو شويه.
3: انت انت في وسط البلاد غادي تتسمى في مونتيري ولا الاجواء ديما غادي كانت تلموا الجماهير اللي في البلاصه اللي انت فيها؟
4: بالطبيعه هما ديما الجماهير اللي تلموا في البلاصه هذيا.
3: نشوفوا فيك
4: موجود موجود ما تخافش ما تخافش موجود في
3: لا خاطر يرد بالك خاطر من وراك فما برشا شو نقول لك
0: تفضل تفضل.
4: اوكي نزيدوا نبعدوا في ورانا برشا حاجات نزيدوا نبعدوا بالطبيعه. هاو هكا نورمال مو هكا خير برشا افضل لينا وليكم افضل للناس الكل.
3: لا والله الناس الكل ينجموا ما تكونهمش افضل معناتها كي تتحرك معهم
4: افضل تو بالك شيء بالك شيء تتعدى حاجه
3: تتعدى معناها. لا لا غادي كاي سيبو عمرك واحد غادي كاي سيبو نجموا
0: نحكي ما شاء الله. الجمهور معناها موتيفي وعنده امل وكل
3: احنا قعدنا من الحق متخوفين وحتى من بين ماتش السويد وماتش جابون قلنا بوتيتر الناس بعد الماتش هذاك والخساره هذيك فما ممكن برشا باش يقول لك حتى باش نمشيو ما عادش ماشيين
0: يبطل
3: يروح ولي واللي باش يمشي يتفرج على روحه ويقول لك زايد ماشي نتفرج. ممكن زاد جايه المدرب الجديد ريفيرو نار هي اللي بدلت شويه
0: رجعت
3: شويه ثقه وامل. خاطر اعطينا التاكيد من عنده احمد هو اللي عنده التفاصيل من غادي. احمد
4: صحيح رجعت برسا ثقة، رجعت برسا أمل. كنا حاضرين في الندوة الصحفية لليوم للمدرب الجديد منتخب الوطن التونسي سيرفيرو نار، ومعه ليس الصغير الكابتن تاع ليكيب ناسيونال. برشا برشا بوزيتيف فايبس تعديو، برشا رسائل تعديت، يمكن ثم كلام يقعد يتعدى بالطبيعة في أخبارنا الرياضية وفي الريكاب وفي التحليل، ثم كلام يتعدى للناس ديريكتومون ما يستناش البرامج الرياضية باش نحلوه. كيما مثلا من نوع وقت اللي سألوا صحفي من اليابان على ماتش هذا بون، هو ولا بريفيري كون يسروا بالجابوني صارت ترادكسيون، ما نعرفش شنو سألوا بالضبط، ما نعرف كان الإجابة. قال له في 5 سكوند، قال له تو سامبلومون جابك بحاجة واحدة، إذا كان احنا مانيش معاملين على الربح غدوة أتو نلموا دبشنا ونروحوا من تو، ما ثم حتى حاجة تخلينا موجودين هوني باش نخدموا على رواحنا الماتش اللي بعده. ثم حاجة أخرين من نوع كون الياس الصخيري قال الحقيقة عملت غلطة، عندي زوز زوز أوبسيون باش تصير غلطة كيما ذايا تلفت هدف المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي عندي زوز حلول، يا أما نبدا نبعد بشوية بشوية حتى ننسحب وتقعد الغلطة ذيك موجودة، ولا نحاول جسيم ريسبونسابيلتي نحمل سوليتي ونحاول نقف على ساقية ونقدم أفضل ما عندي ونكون فخور بروحي بعد نهاية المباراة. دونك ثم برشا كلام قال من نوع ذي، لكن أنا بالنسبة لي أنا أهم حاجة صارت اليوم هي ربع ساعة المجلس الشال اللي حضرتها اليوم في الحصة التدريبية. في الأيامات اللي فاتوا كنا نمشيو الحصة التدريبية، راني نحبش نحكي مقارنات، لكن ظاهر اللي ثم ياسر أمبيونس محلاها وبرشا أمبيونس مزيانة برشا في المنتخب الوطني التونسي. تتلقاو الفيديو موجودين على سبور باي موزايكا فام، اكيد شويه اخر تتلقاهم على الباج نتاعنا. ثم برشا تشبيك، ثم برشا خدمه زاد او ميم طون، ثم برشا عيات من المدرب المساعدين نتاعو فور موتيفي الجوارات، مش باش يعايد باش يذلهم ولا حاجه، لا في سور دو موتيفاسيون بالنسبه لهم هما، وقاعد يحكي معاهم ويفسر لهم، وحتى الجروب بحد ذاته راهو شو وكأنه ثم رسائل مضمونة. مثلا اسكندر تعرف انت كي تستحضر سيونس دونترامون تختار يحطوك في الجهة اليسار مثلا، جواريك في السيونس الاخرين كل يتدربوا من الجهة المقابلة، الجهة اللي
3: بعدوها
4: اليوم جاونا الجهة اليسار وعم بالدفيس قدامنا وظهروا اللي ثم برشا تفديد دار حتى علي العرض قعد يفك في جوار ناقص خاطر يقص من روحهم تروح جروب، قعد جوار ناقص في دو جروب، جروب شمعه وابر خزر والجروب الثاني حاب يفك جوار علي العبدي، تكلفتني له قلنا له شنو حاب جوار رقم، قال لي جابت انت كور معنا كمل سون دون ترامو، خلي نكملوا يا خويا خلي نكملوا هلا هالملاعب الناقص، قلت له كان نهبط هنا تولي مشكله.
3: لا نربحوا برشا كان نهبط انت بحول الله
4: ربحوا برشا،
3: ربحنا الناس كل بلاد
4: كامل خلي تعدى للكلب ماني انا عندي مشكله مع عندي مشكله
3: مع الكلب تحسوا معناها فاهم روحه ويحترم الناس يعطيه الصحة وملابس بالقديزة. أي أحمد مازالوا جماعة ملمومين فسرنا خاطر ما نحب نفهموا معناها دي مكسيكان وتوينسا معناها هكا ديما يتقابلوا ولا بالمناسبة متاع ماتش الجابون حبوا يوريوا إن هما يساندوا فينا ولا فما حاجة أخرى تجمعهم معناها غاديكا بخلاف الكورة؟
4: ثم حاجات اخرى تجمعهم سيرتنمون انت ديما فيها بين السطور. انت كا اللي نحب نقول اللي هما بدايه ويكاند اليوم عندهم لهنا في المكسيك، والله البارح قال مكي كلمه باش نعاود نسرقها، قال شعب زوالي برشا محلي اخضر محلي
0: محليهم والله
4: محليهم باش يتعدى بحذانا ذا ونرمو اسكندر باش يعرفوا تونسي ذا
3: نعرفهم ليه
4: نوفل كان صدقني ربي لا احنا في المباشر وانا معنا اسكندر ابراهيم ومعنا اميره اعطي كلمه في فاطمه في جونت خمسين كامل نحكي. صباح الخير اسكندر، صباح الخير اميره، فهمت
0: اهلا وسهلا.
4: كما تشوفوا الجمهور حاضر، فهمني الجمهور عمل لي اللي عليه هنا في مكسيكو، فهمتي ان شاء الله ان شاء الله غدوه، فهمتي ان شاء الله الاولاد يفرحونا وينسينوا الخيبه نتاع المره اللي فاتت. وكما تعرف اسكندر راك تعرف اني غدوه مباراه حدث كبير ياسر في العالم وفي معناتها المباراه راس الزمن مع المباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال يحضروها شخصيات كبيره كما انفانتينو كما اميره اليابان. ان شاء الله نحن لا ما نرزموه للاسف نقولها معناتها ما نجمناش معناتها البلاد ما نجمش تستغل الحدث هذا، اما ان شاء الله ان شاء الله خذ تربي الاولاد يفرحونا فهمي ونربحوا نكسبوا المباراه فهمي ونستغلوها على الجميع الاصعد دي سيريا هي البلاد استغلتها استغلتها بكدا وهاك تشوف
3: بلا جوست سؤال يا احمد كان نجموا نسالوه بسرعه معناها خاطر هو كان في قلب الحدث كنت موجود في قلب الحدث مع الجماهير. احسن حاجه عجبتك في جمهور المكسيك شنو؟
4: جمهور المكسيك والله يشوف جمهور المكسيك جماهير حية, جماهير متاع كورة, جماهير متاع بلاد متاع كورة اسكندر فانت كبير معناتها كي تشوف البارح البارح الفانترون فانت فيها 100,000 فهمتني ومتفاعلين مع توينس وتوا هول تو احنا عنا مدي ساعة فهمتني الجماهير المكسيكية كلها فهمتني وحتى في المباراة الأولى كانوا معناتها يساندوا من دقيقة الأولى فهمتني كانوا يساندوا في المنطقة التونسي فهمتني ومعناتها فرحانين بتوينس وتوينس زاد هنا متوكل عليهم ما قصروا فهمتني معناتها توينس وين يجي معناتها جاي من جميع أصقاع العالم فهمتني من معناتها بلاد بعيدة لكن الناس
0: مزحية فهمتني
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله غدا فهمني ننتصروا فهمني وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا وينسينا الخيبة بتاع المباراة اللي فاتت
3: شكرا لك صحه سلام
4: حاجه واحده
3: متوقع الاجابه متوقع ما ما مش بعيده برشا على انتظاراتنا لا الاجابه على الجماهير المكسيكيه عجبتنا سينو اعطانا اجابه شافيه
4: ولا لا لا لا ولا لا معني حبيت جست نقول حاجه واحده صدقني الكومباني التورستيك اللي عملوها التوانسة في المكسيك لهنا ان شاء الله ان شاء الله يجيو دي مكسيكان اما على الاقل قاموا بواجبهم قاموا بدورهم ربو تونس شوف في فيك البلاصه الكومبورتمون اكزومبلير نتاع تونس لهنا يخلي الناس كل تحبنا هما محبوب جدا وشعب زوالي بلغتنا احنا ويفرح برشا بالناس لا يمثلوا له مريناش حاجه كبيره برشا بارابور
3: للكومبورتمون قام الزوالة بحذاك سلم عليهم
4: ولا الزوالة ما همش عارفين روحهم شنو اليوم بالضبط دونك المهم في كل الحالات ناس باهين ناس محلاهم حتى كان ما يعرفوش الايامات ولا ما يعرفوش البلاصه لكن في كل الحالات ان شاء الله غدوه تكمل هذه كلها بفرحه كبيره برشا جابك على اليوم ما بين التوانسه والمكسيك ما عندي حتى فكره شنو اليوم لكن الناس الكل تفرح مع بعضها تولي معك كما تمتثيل اللغات والشعوب والاعلام وتحب عليه انت كل
3: قد ما تاخر زاد التوقيت في الليل قد ما تزيد لليان وتقرب الشعوب لبعضها وهذا قاعدين نشوفه في نشكرك برشا احمد عداله شويخ نكونوا موجودين معاك ان شاء الله في سبور اكسبريس تحكي الكوره وموتكنيك
0: محفلين هما معناها هما يخرجوا ناس تشطح في الشارع وناس تسهر في الشارع وناس اي شبهونا برشا راهو السود امريكا شبهونا برشا
3: صحيح عينهم جابلين علينا شويه بركه
0: يمكن يمكن كل حاجه حلوه حاجه حلوه
3: يعطيهم الصحه
0: ربي نجحنا يا اسكندر
3: امين يا ربي ونجح بالله جماعه الباك الكل
0: امين والله
3: انا نعرف وقتاش الريزلتات
0: ما نعرفوش حتى احنا نستناو
3: الويكاند هذا وان شاء الله ربي معاهم وربي ينجحهم
0: احنا هنا نقول للمستمعين نستناو في الريزلتات تاع الباك راه حبر ما تهبط الريزلتات باش نكونوا معناها احنا معاكم ومواكبين للحدث هذا خاطر الحدث ان شاء الله
3: نجاح 100%
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يلا ترجعنا بعد فريق
3: ستريس
0: اي اللي فقط ربي لذيذ يلا نرجعوا لكم
2: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
1: مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعه باش تربح الكاش
2: صباح الخير ويكاند

0: الساعة بعد 49 دقيقة جعلنا لكم يا سبيح الأنوار. يلا خلطة فطومة نسموها توا في دقيقة حر.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية مع آخر يوم من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. غدوة هو موسم جديد، موسم احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، موسم السعادة، الفرحة، الأخبار الممتازة ليك ولكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، ما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة حتى الثور، ركز على اللي تنجم تعمله توا وخلي الباقي يجي خطوة بخطوة. الجوزاء فترة واعدة بالحظ الجيد، ما تنسيش أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم. رانا نودوا عيد ميلادكم بالضحكة والحظ الجيد. السرطان راهو كل نهار جديد هو فرصة جديدة باش تصلح تتعلم وتقرب زيادة أكثر لأهدافك والفرص، نحن إن شاء الله نقوله يكونوا بين يديك. الأسد الخير اللي تعمل فيه راهو ما يضيعش حتى كان ما شفتش انتجة توا. وانت يا برج العذراء راهو نهير الدعم، الحظ، الأخبار الحلوة راهو نهير ممتاز، خاصة هوني نحكيه على الصعيد الشخصي. الميزان إذا فما موضوع محيرك راهو بالكلام الهادي والصريح خير من التلميحات. والعقرب مثال اشرا وخذ الامور واحده واحده، وخطوه صغيره كل يوم خير من الوقوف في بلاستيك. القوس راهو القرار اللي تاجله برشا مرات يمكن يولي يستنى منك شجاعات اكثر في التفكير. حتى الجدي ميرا راهو كلمه حلوه في وقتها تعمل فرق كبير. الدلو اللي مكتوب لك راهو باش يجيك، اما زيد مثالش اجتهد وخلي عندك ثقه في روحك. ونكملوا مع برج الحوت، إذا عندك حاجة مقتنع بها أبدأ فيها بخطوة صغيرة، اليوم خير من أنك تبقى تستنى في الوقت المناسب.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا خلطنا إيش ساعتنا الثالثة ترجع شيخر بحدنا اسكندر إبراهيم زميلنا، نسمعوه في سبور إكسبريس وأخبار كرة الرياضة. ما شاء الله توا هالليمات الكل ما نحكيو كانشي على الرياضة على الكوب دي موند. ما شاء الله يا ربي تونس هكايا نربحوا ايش بمحليها حاجة هكايا فرحنا برشا غدوة الصباح إن شاء الله يا ربي. عنا فقرتنا زادة كرياسيون تونيزيان انجي وللموزيكا ملحم بركاتي غنينا سلم عليها وإحنا سلم عليكم برشا. نقولكم اقعدوا معانا يلا ها خلت زميلتنا خولة الكعبي نسمعها في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا نهار لحد هذا سيلة في الديبير عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد متاعهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب متاعهم التضحية متاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضل هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى
2: toujours plus proche de vous.

0: أريد طور عالمك.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم.

0: وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزهم للعتاب باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يقول لموزايك أن اللجنة توصلت إلى صيغة نهائية ومعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف باتجاه ترفيع العقوبات السجنية والخطايا المالية لمجابهة ظاهرة السرقة خصوصا باستعمال العنف. الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة نحو إيطاليا تشهد تطورا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار في سنة 2024، مسجلة بذلك نسبة زيادة ب 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. المتحدث باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري جبري يوضح في تصريح لموزايك أن تطبيق رخصة أصبح إجراء إجباريا للحصول على رخصة الجولان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين للحد من الاكتظاظ والتأخير والطوابير في الموانئ والمعابر الحدودية. دوليا صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعرب عن دهشتها بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلفزيون الإيطالي بأنها توسلت إليه لالتقاط صورة معها، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا بين الزعيمين ودفعت وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إلغاء رحلة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع القادم. وللرد على تصريح ترامب، ميلوني تنشر فيديو لمتابعيها على منصة انستغرام قالت فيه: لا أعرف لماذا يتصرف الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة مع الحلفاء، وأنه من المؤسف أنه لا يظهر نفس القوة تجاه أعداء الغرب وأعداء الولايات المتحدة، وعليه أن يتذكر أمرا واحدا، لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدا، حسب تصريحها. المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا يحذر من أن معارضي الحكومة في إريتريا يواجهون خطر الاعتقال والعمل القسري وانتهاكات حقوقية أخرى، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وينذر بخطر استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية. رئيس السلفادور نجيب بوكيلا يعلن أن سلطات البلاد ضبطت أكثر من 6 أطنان من الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ بقيمة نحو 167 مليون دولار، وصفا العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. أقل من 21 ساعة تفصلنا على مقابلة منتخبنا الوطني التونسي واليابان. السلام عليكم وين ما كنتوا، صباح النور للناس الكل. نمشيو للمكسيك، نمشيو لأخبار المنتخب الوطني التونسي، آخر حصة تدريبية، الأجواء والكواليس في حصة البارحة، التشكيلة وكل مهم منتخبنا في ماتش اليابان، ماتش إن شاء الله نشوفوا فيه رياكسيون من ملاعبتنا، ردة فعل من ملاعبية المنتخب بعد الهزيمة الأولى العريضة والكبيرة أمام منتخب السويد. أحمد عدالة كالعادة موجود معنا مباشرة مباشرة من مونتيري. أحمد صباح النور بتوقيت التونسي ومساء النور بتوقيت مونتيري تقريبا عندك غادي ماضي ساعة ودرج هكا
6: بالضبط. مساء النور مرحبا بيك مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا مساء ودرج هوني متاع الصباح. دخلنا احنا في الجور دي ماتش لنا في مونتيري ساعات احنا تفصلنا إذا كان في تونس 21 ساعة احنا ديجا قربنا بارشة للموعد نفس الفارق متاع التوقيت بالطبيعة 21 ساعة لكن قربنا بارشة لوقت المباراة وناس كل هوني التوانسة ديما اللي حكينا معهم يستنوا في رياكسيون من الملعبية اللي يزموا يصير صار المدرب تم تغييره توا الكورة في ساقين الملعبية وفي أذهانهم وخاصة في الحالة الذهنية والبدنية والتكتيكية والاستجابة للأفكار اللي يحب يطرحها إيرفيرونر. منتخبنا الوطني يعمل اليوم ندوة صحفية بالطبيعة بحضور المدرب المنتخب الوطني التونسي إيرفيرونر وإلياس الصخيري. حكينا بكري على الجانب الإيموسيونيل اللي حكي به والأسبي كومونيكاتيف معنى التواصل اللي حكي بها الطريقة اللي حكي بها إيرفيرونر. فنحكي شوية على التغييرات لأنه تم طرح السؤال عليها باش تقوم بالتغييرات ولا قال أنا باش نقول لكم حاجة ما ثم حتى مليابي يعرف إن كان هو باش يلعب وإلا مش باش يلعب ومانيش باش نقول حتى مليابي شكون باش يلعب وشكون مش باش يلعب باش نقعد لآخر لحظة هكاك باش تبدا الناس كل كونسونتري والناس كل كونسيرني وزاد أنا بدي نعطي شانس لنفسي وللملعبية باش نعمل نفس الاختيار. لكن في كل الحالات جرب عدة خطط تكتيكية حكينا البارح وقلت البارح على 4-3-3 حكينا على 4-3-2-1 زاد كيف حكينا على اختيار حارس المرمى لكن زاد حاجة جديدة ومهمة جدا زمنا نحكيها اللي هو ريفيرونار قام بتجربة خط دفاع في 3 مدافعين لأنه نية تتجه إلى إقحام 3 مدافعين مع بعضهم في اللاكس وإلا لا أكيد كون الساعات القادمة ستحسن الاختيارات لكن إذا كان نمشي في 4-3-3 باش تكون مبدئيا أيمن دحماني فاليري علي العابدي منتصر الطابي عمر الرقيق أو ديلان برون جربوا القاه موش حاضر برشا فيزيكمو لكن في ديفونس تروى ما نعرفش نجم يكون موجود ولا لا توكيد ساعات القادمة نزيد نفهمه أكثر. وسط الميدان راني خيرة بنسبة كبيرة باش يكون خارج التشكيلة باش يكون أنيس بن سليمان حنا بعد المجبري هو إلياس الصخيري قائد المنتخب الوطني التونسي كل في الخط أمامي زاد هو لم يتم حسم القرار النهائي فيه لكن زاد مبدئيا نحكيه ديما مبدئيا سيباستيان تونيكتي إلياس سعد وفراس شوات أو حازم مصوري فهمنا اللي ثم برشا اختيارات ما تمش حسمها سكندر لكن الساعات القادمة أكيد باش يكون عندنا الاختيارات النهائية وحتى المدرب يمكن زاد حتى هو يحسم زاد الاختيارات النهائية ويقرر يبلغ الملعبية وإلا لا.
5: نذكر في ماتش السويد وقت نحكيه على التشكيلة المحتملة كان موجود نادر داود وزاد حتى وليد قبل الماتش يقول لك صعيب برشا الملعبية ما يعرفوش رويحة مشكون باش يلعب مشكون مش باش يلعب لفيديو ماتش مش حتى قبل السويد عمل ماتش ويقول لك أنه المدرب يبدأ عنده ديجا الفكرة وعداها الملعبية قبل الماتش بسوايع وفما شكون ضد الفلسفة هذه انه يقعد كل شيء لاخر وقت يقول لك كان بوسيبل صعيب معناه كان فما شكون يخليها لاخر وقت ولاخر لحظات ويولي وقت الامباكت نتاعها ينجم يكون عكسي تاثير عكسي وفما شكون يقول لك ليه وكل واحد شنو فكرته وفلسفته. لكن بصراحه احمد ملي تحكي فيه الكل انا قعدت لي كلمه وقت تحكي على الملاعبين نجموا يلعبوا ما زلت لتو الدور في البال او جلبت الانتباه انه برون جربوا والقاه ماهوش حاضر في زيكمو هزينا ملاعب الكوب دي موند في ليستا فيها 26 ملاعبي الماتش الثاني ومازال ماهوش حاضر في زيكمو بون ربي يهدي وكهو ان شاء الله احنا نقولوا نتفاداو وننساو كل الفتره هذيك وان شاء الله يكون ماتش مع الياباني نسينا شويه فهل لي ديتاي اللي كنا نحكيوا عليهم
6: تاعو
5: نجم يقلقوا برشا وقت نبدا نتخمم
6: ان شاء الله وزاد ان شاء الله سامحني قطعت عليك ان شاء الله زاد واي وزاد نتذكروا اللي زاد لمباراه تونس السويد للاسف زاد قبل بساعتين من المباراه او اقل شويه تم تغيير مهاجم اللي هو فراس شوات كان تيتيلير يلقى روح على بنك البدلاء يلقى ملاعبي اخر في مكانه حتى هذه زاد ما ننساوهاش برمي حاجات ما تتنساش
5: ان شاء الله يتصلح الشيء هذا على الاقل جزئيا نقوله مع المدرب الجديد. احنا مانيش طالبين باش يتبدل الوجه 100% مش قاعد نستناو انه باش يكون معناها اتاك كونتر ديفونس تونس تتهاجم ومنتخب الياباني يدافع هذه حاجه معناها صعيبه وبعيده على الواقع لكن ان شاء الله نشوفوا وقفه باهيه ان شاء الله نشوفوا روح اخرى للمنتخب الوطني التونسي بعد سكور ان شاء الله ربي يعمل لنا عادي وماتش باهي اذا كان عملنا سكور باهي علاش ليه تو نفرحوا بيان سور وكنزم نخرجوا للشوارع غادي في المكسيك ولا حتى في تونس لهنا ليسونسييل نشوفوا حاجه تشرف مع المدرب الجديد. نذكر 4 حصص تدريبية ومنهم حصة أولى مزيكي هبط منها وقت جاي منها من فرنسا دونك ما تسميش حصة تدريبية 100% نعرفش البارح على مستوى المعنوي زادة مهم إذا كان نحكيه على الملعبية بعد آخر حصة تدريبية أحمد خاطر أثار هزيمة السويد مزلنا نحكيه عليها حتى التو هك شوف احنا ديجا قاعدين نحكيه على ماتش جابون قبل السوايع ومزلنا قاعدين نحكيه على أغلاط السويد وخسارة السويد الكبيرة.
6: أنا ندعو الناس الكل من بعد إن شاء الله كي تقال الفيديو على سبور باي موزايكا فام الفيديو تقريبا أطول فيديو باش نعملوها في تخص التدريبات اكتشفوا وحدهم اللي لهم اليوم مبدلة برشة في وسط المنتخب الوطني التونسي ثم برشة حاجات باهية ثم دي سيني بوزيتيف وافين جدا جدا للعيان من غير ما تكون عايش في وسط جروب باش تفهمهم الحقيقة حتى على مستوى الملعبية على مستوى قرب الملعبية لبعضها تفديك بينات بعضهم بون تفديك وقت لازم يكون ثم تفديك راهو وقت لازم يكون ثم خدمة ثم خدمة. أنا معلومات اللي عندي بعد ربع ساعة اللي غادرناها في الحصة التدريبية اللي الحصة التدريبية كانت فيها انتونسيتي كبيرة برشة كان فيها انجاجمون كبير برشة كان فيها زيكزاسيس أكثر من العادة. حكينا في فورم سبور نهار الخميس وحكينا في ريكاب سبور نهار الجمعة قلنا راهو الحصص التدريبية ما عادش متاع ساعة وساعة وربع واللي نحكيه على ساعتين وساعتين ونص اللي يزم يخدم فيزيك يخدم اللي يزم يخدم تكتيك يخدم اللي يزم يخدم تكنيك يخدم اللي يزم يخدم بوزيشنمون وبلاسمون وتوماتيزم وديدويال يخدم دونك الحقيقة الحصص التدريبية طويلة برشا. اليوم المعلومة اللي عندي من أطول الحصص التدريبية على مستوى من أكبر أكثر الحصص التدريبية على مستوى الانتنسيتي والانجاجمون نتاع الملاعبية. الساعة الأولى اللي كنا حاضرين فيها تلقاوها على سبور باي موزايكا فام الملخص نتاعها تكتشفوا كل شيء وحدكم الناس مش تفرج تقرا تصاور وتقرا الفيديوهات تفهم كل شيء.
5: والفائدة نكونوا حاضرين في كل الحالات حتى كان نعملوا حصة نتاع 4 سوايع 5 سوايع أكيد أنا وعنده وقت والليفور وعنده وقت وزاد الخدمة على مستوى التكتيك وغيره وأكيد ماهوش أي مدرب إذا نحكيو على ريفيرونار بالخبرة نتاعو بقوته على كل المستويات خاصة حتى على المستوى الاتصالي شفنا يعرف يتكلم يعرف يوصل الميساج. نكمل معاك منتخبنا في المقابلة رقم 1000 شاب الظهر لي بالمريول الابيض لكن فما حاجه سبيسيال في المريول تاع الماتش هذايا
6: باش يكون فيهم الشعار نتاع الماتش رقم 1000 في المباراة هذه اللي فيها اهتمام اعلامي كبير وكبير جدا ديجا شفناه واكتشفناه من الحضور الاعلامي على مستوى الكونفرنس دي بريس وباش يكونوا زاد ضيوف كبار ياسر موجودين هوني في الماتش هذا. ما حكيناش على ادفيرسير ستاندر
5: انا بدي جايك غاديك سورتو كي قلت الصحفيين موجودين من اليابان زاد كانوا موجودين في الكونفرنس حبيت نسالك زاد المنتخب الياباني ولا اليابانيين بلوتو ولا الصحفيين اليابانيين كيفاش يخموا كيفاش ينظروا للمنتخب التونسي
6: ينظروا نفس العاده نفس المساج اللي قاعد يتعدى ونفس سمحني الجمل اللي قاعده تتعاود في كل كونفرنس دو بريس وقت اللي يكون ادفيرسير اسمه تونس نفس الموضوع يجي مدرب ينفخ شويه في صوره تونس ويقول منتخب كبير ومدرب كبير و و و و و و و وهكذا دواليك معناه لكن نتصور الموضوع هذا تجاوزته تونس وفهموه على مستوى الملعبيه والطاقم الفني اكيد ريفيرونار واجه اليابان 3 مرات لكن ثم حضور كبير برشا رسمي وثم حتى اميره انا ما نسميهاش الحقيقه اما اميره اليابان مش تكون موجوده
5: اسمها صعيب شويه وكاو ما نسميهاش معناها ما تحضرش لسما فوالا اساسا
6: ما نستحضرش
5: ما يكون عنده مشكله مع الاميره ديريكتوم
6: لا لا
5: ما ذكرتش اسم وكاو اي فوالا
6: مش نغلطوش في اسمها مش نغلطوش في اسمها موجوده في نزل المنتخب الوطني التونسي مع مرافقه كبيره برشا معناها بروتوكول كامل مرافقه 100 كنت شفتها حتى وهي داخله ولا خارجه نزل كيفاش كان ثم تعزيز امني كبير برشا مع حضور كما قلنا رسمي من الفيفا. نرجع للسؤال الاولاني نرجع زاد الكوبو اللي باش يكون غايب على المنتخب الياباني هو الغياب الوحيد تاكد حضور بقيه اللاعبين الكل حتى اللي كانوا يدربوا على انفراد وسط الاسبوع. في المقابل كما قلت انت ثم شاره خاصه بالماتش رقم 1000 لزربيت الدجا وراو التونين نتاعهم لكن ثم شاره خاصه بتلصق على مريول المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان في مباراه المريول اللي باش يدبر مريول في بالهم انتوا باش يدبر مريول توا ينجم يبيعوا بعد 10 15 سنه بسعر خيالي جدا.
5: مريول تاريخي معنا
6: مريول تاريخ
5: ما كان دبرت مريول شوف لنا مريول نحن زاد معاك
6: طيب ما نطلبش مريول عمري طلبت مريول من عند
5: اللاعب لا كنت كان دبرت يا ودي كرب كان دبرت
6: ان شاء الله
5: كان دبرتك وشوف لنا بعد 15 سنين على نربحوا حاجه في جرتك احمد عادله شكرا لك بارك الله فيك يعطيك الصحه احمد مباشره من مونتيري من المكسيك اخبار منتخبنا الوطني التونسي قبل مقابلته الكبيره ان شاء الله بتكون كبيره يا رب ان شاء الله مردود كبير منتخبنا امام اليابان نهار الاحد 5 متاع الصباح نحكيوا على المقابلات خلينا نعطيكم النتائج البارح والبرنامج بالنسبه لليوم اليوم الكامل وحتى غدوه الصباح ندخلوا في المقابلات بيانسور. لكن نبداو بنتائج البارح. المنتخب المغربي او الانتصار في المونديال هذا بعد تعادل مع البرازيل في الجوله الاولى، يربح اسكتلندا في الجروب سي البارح 1-0 للمغاربه. البرازيل يربح 3-0 قدام هايتي في مقابله زادت لعبت ماضي ساعه ونص تعليل وفي 3:30 تقريبا البرازيل ربحت فيها 3. والكلاسمون فيها زوز منتخبات في الصداره في الجروب هذا، الجروب الثالث المغرب مع البرازيل 4 نقاط، اسكتلندا 3 نقاط، وهايتي في المركز الاخير ما عنده حتى نقطه. بالنسبه للجروب دي المجموعه الرابعه فيها تاهل من طول الولايات المتحده الامريكيه للدور الثاني، ربحوا 2-0 البارح قدام منتخب استراليا، والبارح باراغواي ربحت تركيا 1-0. الولايات المتحده الامريكيه ب6 نقاط كما قلنا موجوده ديجا في الدور الثاني، المركز الثاني في الجروب دي في استراليا والباراغواي 3 نقاط لكل منتخب، وتركيا في المركز الاخير خرجت من لعبه نجم نقولوا زاد تركيا عندها 0 نقاط، زوز مقابلات زوز هزائم. اليوم في البرنامج في الجروب A في الستة مقابلة هولندا والسويد. جروب A فراو المجموعة متاعنا احنا مقابلة بين هولندا والسويد، تهمنا الماتش ويهمنا الماتش هذا يبدأ الستة نجم نفرجوا فيه بالقداء، ومن بعد عنا مقابلة منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله 5 متاع الصباح نهار لحد تونس واليابان. الجروب A مقابلة بين ألمانيا وكوديبوار تستحق الفرجة، المقابلة هذه 9 متاع الليل، وماضي ساعة في نفس المجموعة إكوادور مع كوراساو. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. شوفوا التصوير ديجا تعمري وللحكام والشهر الخاصة بالرقم 1000 المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال في انتظار شوفوا بريو المنتخب الوطني التونسي بالشهر الخاصة بالمقابلة دي وبالحدث هذا. إن شاء الله نكونوا على قدر المستوى، نكونوا إن شاء الله في حجم الحدث دي، وإن شاء الله انتظاراتنا كبيرة من منتخبنا في الماتش اللي جاي. نشوفوا في ردة فعل. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. زادة كيف ترجع لكم ميرا وبقية الكيب في صباح الخير ويكند.
3: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكند.

Publicité. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة ظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. كالعادة موزايك فين تواكب وتشجع في برمجة خاصة. من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال.

0: 28 دقيقة جعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا اخلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان. كرياسيون تونيزيان. ونرحبوا برشا برشا برشا بضيفتنا المنورة الدنيا ياسمين طريقي. أهلا وسهلا.
1: صباح النور ميرا.
0: مرحبا بيك يا للا.
1: يعيشك وبيك أكثر.
0: جيتنا من صفاقس.
1: أي
0: تحية لكل أهلينا في صفاقس وصفاقسية أينما كانوا. نسلموا عليهم برشا. قولهم يا للا نسلموا عليهم برشا. قولهم سلم نهاركم طيب وقعدوا معنا في الاستماع. بيه ياسمين أنت عندك لامارك جاسمينا كولكشن. فوالا بيه مش نقول لك كيفاش اخترت الاسم جاسمينا. هو قولي
1: انسبيري من اسمي
0: من اسمك انت. انت ما شاء الله عليك محليك هكا كل ياسمينا خمسه خميسه عليك. نلقى شنو نلقى في جاسمينا كولكشن؟ احكي لنا.
1: انا نخدم التوزيعات. التوزيعات نتاع حنا نتاع صديق نتاع خطوبه نتاع لي زيفينمون الكل.
0: كي نقولوا توزيعات اش معناها؟ بربي دقيقه ساعه نحب نقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويتفرجوا في الكرياسيون نلقاهم في جاسمينا كولكشن نلقاهم. ابدي تفهم اش معناها هكا التوزيعات. اما انت زيد تقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا يكون مهمش قاعدين يتفرجوا شنو مثلا اش معناها توزيعات الحنة توزيعات العرس اش معناها؟
1: هذيك كادو نقدموهم للزانفيتي نتاعنا اللي يحب هكا يفرح بالضيف وحاجه هكا مهره سبيسيال.
0: اي
1: نقدموا لهم هكا توزيعات يكونوا بيرسوناليزي باسم العروسه بالدات نتاعها.
0: فهمتك. اي تو مثلا شفنا هكايا فما كل ما نعرفش باش كيفاش باش نسميهم انا مش
1: هذوما هكايا دي ميني ساك.
0: اي دي ميني ساك ولا فما دي سوبور يبغي تحط فيهم دراجي
1: دراجي شوكولا.
0: اي فوالا فهمتك انا. اي وفما حتى حاجات معناها معمولين تلقى المرأة المراوح
1: مراوح تاع العرايس
0: مراوح وتعمل حتى تخدم حتى ستوشيت.
1: اي
0: حتى ستوشيت
1: لي ساك اون بير نخدمهم. اي
0: باه انت شنو الحاجه اللي تميز جاسمينا معناها شنو نلقاها في جاسمينا شنو الحاجه اللي تميز خدمتك يعني باش تخدم لي ماتيريو تخدم بيهم؟
1: لي ماتير هكا نحاول نختار حاجه مزيانه حاجه هكا تكون سبيسيال.
0: أي.
1: ما تكونش حاجه متعوده مثلا. نحب ديما نحط التوش نتاعي ما نحبش نعاود هكا لي زارتيكل وكل شيء.
0: اي معنى انا توا اللي حبت اللي تخدم برشا باللي بيغل انت مثلا.
1: اي انا ديجا بديتي باللي بيغل كنت نخدم في لي ساك اون بيغل وكل شيء وبعد بدلت الدومين بديت في التوزيعات.
0: وي في التوزيعات يا خير دومين توزيعات.
1: اي توزيعات خير.
0: كيفاش تعلمتها صنعه هذه؟ انت تعمل ساعه اليوم تقرا انت؟
1: اي هنا نقرا. انا نقرا تروازيام اني انجينيري دي سيستيم دانفورماتيك.
0: ما شاء الله عليك. قد عمرك ياسمين؟
1: عمري 21.
0: صغرونا عصفورة بكل خمسة وخميسة عليك يعني ما تضرك وما شاء الله عليها. معناها 21 سنة تقرأ وبادية في مشروع نصوره حاجة مهمة بالنسبة لي.
1: حاجة مهمة برشا.
0: حاجة مهمة برشا
1: وحاجة فخورة بها برشا زيادة.
0: بيه جلسة لكينا كي حد هكا يبدأ يخدم في حاجة كيما هكا نصور فما الغراء أول. أي. حاجة وزد نصور اللي يقول نخمو حتى في إمكانيات يعني يطلب إمكانيات كبيرة أنه عبد يبدأ في بروجي كيما هكا.
1: والله لا بالحق. إمكانيات صغيرة تجم تبدع بها.
0: أي.
1: أنت والتوش متاعك. أي. حتى بإمكانيات بسيطة على الأخر تجم. أي. تبدع بها أنت وإبداعاتك.
0: كيف تعلمت صنعة هذه؟ خطاب كي نتفرج هكا تظهر لي حاجة معقدة ماهيش حاجة سهلة برا عاد كيفاش دخل عين خيط في خيط وفي واحدة بالحق كيفاش هذه
1: والله تعلمت؟ تعلمت من اليوتيوب. تعلمت من اليوتيوب لي ساكومبير من اليوتيوب. التوزيعات أكثريتها معناتها ما فماش فورماسيون وإلا في اليوتيوب. التوزيعات كله من مخي. هكا نرى التصويرة ونحاول نتبعها نقرب.
0: أي.
1: عليها. أي. نزيد حاجات من عندي.
0: أيوة هي هكاك معناها. أي. تخدم حتى معناها الاختيار تاع الموديل وكل تمشي هكا معناها. أي. الطريقة هذه
1: حسب اختياري أنا ولا اختيار الكليون.
0: أي نجم معناها تجيك كليون تقول لك راني أنا نحبك تخدم لي الحاجة معينة ولا عندها. أي. موديل تحبك تعاود لها.
1: أي نخدم لها كيف
0: تخدم لها كيف.
1: أي.
0: أيوة ما شاء الله عليك. به قد عمر المشروع هذا؟
1: المشروع بريسك عمره عامي.
0: عامي مازال صغير في مازال خشرة. إن شاء الله يكبر هالمشروع هذا.
1: إن شاء الله.
0: ليش نسلك أنا على الأسعار؟ معناها أرخص حاجة قد نلقاها وأغلى حاجة قد نلقاها.
1: أرخص حاجة بين 1500 ولا 2000
0: اللي هما شنو واش يجيبوا مثلا؟
1: مثلا سبحة عنبر مشموم عنبر. وأغلى حاجة توصل حتى 25-30 القطعة. أما تكون معناتها فيها برشا حاجات، مثلا ساك في وسطو مثلا دبوسه حنه حاجات.
0: ايوه وين نلقاوك جاسمينا كوليكشن؟ وين نلقاوها؟
1: تلقاوني على الانستغرام جاسمينا كوليكشن، تلقاوني على التيك توك ياسمين طريقي اسمي، وتلقاوني على الفيسبوك جاسمينا كوليكشن.
0: يا لاله ان شاء الله موفقه وان شاء الله ناجحه، وان شاء الله هالمشروع الصغير عمره عامين يولي 100 سنه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله برشا نجاح وتوفيق. سلمنا على كل اهالينا في صفاقس.
1: عايشك
0: ربي يخليك يا لاله. يلا نرجعوا لكم. كرياسيون تونيزيان
2: ويكند بيبيسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبير عيد الاب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للامانه، اما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم، التضحيه نتاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشده. كي نقولوا الاب نقولوا برشا عطاء، صبر ومسؤوليه. كيفاش بفضل الاب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضل هو نجم تتحقق برشا احلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه السماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: صباح الخير ويكند.

0: 6 للنصف نهار بالخير ويكند.
1: رجعنا لكم وعندنا عيد ميلاد. يا سيدي يتقدم السيد كريم دقيش باسمه باسم قال لك شلة الأنس وكل من محمد المالقي وعزيز الخياري وحمزة زغليمي بأحر التهاني وأطيب الأماني لصاحبهم وعشيرهم محمد وليد السعيدي، ويقولوا له إن شاء الله كل عام أنت حي بألف خير. وإحنا نقولوا له سي محمد وليد السعيدي عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وإن شاء الله يا ربي ديما مجموعين، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين.
0: صباح الخير ويكند.

تونس اليابان. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شغلة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: ويكند 58 دقيقة رجعنا لكم يسبح الأنوار. مرحبا بكل المستمعين. يلا ساعتنا الرابعة اش عندنا فيها ساعة بشجيب حضينا تكون ضيفتنا الأستاذة سارة سنوسي من مدينة العلوم وهي رئيسة مصلحة فضاء الكون باش تحكينا على يوم الشمس. عندنا زادة الأستاذ الحسين لقرم باش يكون حاضر بحضينا في نقطة قانونية وهو عدل إشهاد. وعندنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 13. هذا هو نمرونا وصبحنا إن وصلوا لكم أصواتكم. نجيو للموسيقى فكرة تغنيها نجاة الصغيرة. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 6200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص و 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج و الريزيسانس IP68 و IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8199 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
2: اللي طلع اسمه يتسمى مهف غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار تيباز نحكي على سيل مهف الوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك توني سيتي يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه وكيقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي نستناوكم مالا في توني سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيل مهف
3: Tunis City, j'y suis, j'y reste. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و 5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام

0: أريد طور عالمك.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر بداية من يوم الثلاثاء المقبل، والذي يمتد طيلة 3 أيام على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بزيادات في الأجور. والجامعة تعبر في بيانها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوطات ومحاولات للتأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقبي بكل استقلالية وفق ما ورد في نص البيان، وتعتبر أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقبية وضمانات الممارسة النقبية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية وفق ما أكدته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ في لبنان بين الاحتلال الصهيوني وجماعة حزب الله، الوكالة الوطنية للأعلام تؤكد أن غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الاحتلال قتلت 5 على الأقل في الجنوب اليوم، مع مقتل جندي لبناني في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان. ويعد وقف إطلاق النار في لبنان شرطا لبدء محادثات لمدة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني والقضايا الشائكة الأخرى اللازم معالجتها للتوصل إلى اتفاق، إلا أن إسرائيل تقول إنها ليست طرفا في هذا الاتفاق. ووزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عرقجي قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني إن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن أي انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وزيرة الزراعة الأسترالية تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة H5N1 في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم توا 9:14 دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير وويكاند. مقبلة كي تكلمنا المعهد الوطني للرصد الجوي، هو غدوة 21 جوان 2026، فمعناها احكينا كيفاش 21 جوان هو أطول يوم، معناها النهار طويل ياسر فيه في مقارنة بسير الأيام اللي نعيشوهم في كامل السنة. ذك علاش هو غدوة اسمه يوم الشمس. احنا باش تحكي لنا عليه باكثر التفاصيل منورتنا ومنوره الدنيا الاستاذه ساره سنوسي، رئيسه مصلحه فضاء الكون بمدينه العلوم. يصبح النور.
2: صباح الخير وتحيه ليك وتحيه لجميع المستمعين.
1: مرحبا بك استاذه. باه باش نحكيو على يوم الشمس، خلينا نبداو من الاول بالكل. هي مدينه العلوم ديما بتثقف فينا وتوري فينا ومنورتنا، معناها وتنورنا بالحق، معناها في بالفكر وبالعلم. الشمس كوكب، نجمه، كيفاش؟
2: يعطيك الصحه في السؤال، خاطر الناس الكل باقي في مخها اللي هو كوكب. اما هي الشمس هي نجمه مثل بقيه النجوم الاخرى. والفرق شنو؟ النجمه راهي هي اللي تصنع الضوء، الضوء اللي راهو خارج منها راهو خارج من داخلها، تصنعه هي بيدها، فيها تفاعلات نوويه، لكن الكوكب يعكس اشعه الشمس.
1: أيوة
2: فقط.
1: ايوه
2: التفاعلات النوويه اللي موجوده هي مصدر الطاقه، هي اللي توصلنا لنا احنا في شكل ضوء.
1: في شكل ضوء. ايوه
2: في داخلها درجه حراره كبيره كبيره كبيره برشا. أيوة. اللي هي توصل اكثر من 15 مليون درجه مئويه. أيوة. اللي تخلي الهيدروجين اللي موجود في قلب النجمه. أيوة. اي نجمه يتحول ما يولي اليوم، وهذه كان سميوها تفاعلات نووية، واللي تخرج الطاقة، طاقة كبيرة برشا تخرج عبر الطبقات اللي موجودة في الشمس وتوصلنا لنا احنا في شكل ضوء.
1: معناها النجوم اللي راو فيهم احنا يلمعوا هم عبارة على شمس بعيدة علينا.
2: يعطيك الصحة. أيوة. وأقرب نجمة لينا هي الشمس.
1: هي الشمس ملا نجمة.
2: تبعد علينا 8 دقائق، معناتها ضوء نتاعها يوصلنا بعد 8 دقائق.
1: بعد 8 دقائق
2: معناتها بالحسابات 150 مليون كيلومتر ما بين الأرض والشمس.
1: شيء كبير الحقيقة، والله سبحان الله في خلقه الكل. به نحكيه على يوم الشمس. حكينا عليها اليوم هذية،
2: علاش عملناه اليوم الشمس، واللي هي عادة من عوايد اللي تقوم بها مدينة العلوم، لأنه تعملها نهار انقلاب الصيفي.
1: أي.
2: اللي هو يوم 21 جوان.
1: أي.
2: واللي هو يبدأ مع 9:24 دقيقة بالضبط. أي. إيش معناتها 9:24؟ معناتها الأرض تكون في وضعية منحنية تماما نحو الشمس. واللي هي تجي عمودية على النصف الشمالي الكرة الأرضية. في النهار ذاك بالذات تكون عنا أطول نهار، يوصل 16 ساعة ودقائق. وتكون معناتها توصل أعلى ارتفاعها عند الأول.
1: أيوة.
2: عند الزوال
1: عند شمس قوية.
2: شمس قوية وتوصل 77 درجة في تونس.
1: أيوة.
2: دونك لهنا هذاك نستغلوا نهار هذاك. علاش مش نحكيه على الشمس؟
1: أي.
2: اللي هي مصدر الحياة متاعنا.
1: صحيح.
2: نحكيه عليها هي كنجمة، ونحكيه عليها كهي زادة مصدر الطاقة اللي احنا نستعمله فيها في حياتنا اليومية.
1: صحيح.
2: ولولا الشمس لما كانت الحياة على كوكب الأرض.
1: أي.
2: معلومة أخرى، الشمس باش تأثر علينا في نهايتها، هي مش تأثر علينا احنا، وتكون نهاية الكوكب بتبيع بعد 5 مليارات من السنين. خاطر كوكب النجم باش يولي، النجم متاعنا اللي هو الشمس باش يولي كبير برشا.
1: هي مشى وتكبر.
2: هي مشى وتكبر بعد 5 مليارات باش تكبر. وتولي وقتها درجة الحرارة اللي على سطح الشمس اللي هي توا 6000 درجة، بعد باش تولي 4000 درجة، خاطر هي تكبر وهي تبرد. تولي 4000 درجة، لكن 4000 درجة ما تتحملهاش كوكب الارض، بما انه كوكب الارض قريب بحذاء الشمس. دونك وقتها باش تكون نهاية كوكب الارض فلكيا وعلميا بعد 5 مليارات من السنين.
1: في وديعة ربي. عملنا اللي عملناه الكل.
2: هذاك علاش قاعدين نلوجوا في حياة اخرى في كواكب اخرى.
1: ايوه. اي معناها يعرفوها المعلومه هذه.
2: بالنسبة.
1: معلومه علميه وكل. ملا فتره عايشينها، خاطر احنا معناها وجدت فتره سريعه برشا. برشا اكتشافات، برشا معلومات. على حتى على وضعيتنا وعلى وجودنا بيدو.
2: يعطيك الصحة. أنا قلت لك هي مصدر الحياة على كوكب الأرض، لولا الشمس لك ما كانت الحياة على كوكب الأرض. وهي زادة توا حاولنا نركز مرة هذه في يوم الشمس خاصة على المناخ الفضائي. شنو هو المناخ الفضائي؟ هي اللي دراسة تقوم بالظواهر اللي تنتج عن معناتها تصير تحت تأثير النشاط الشمسي. الشمس عندها نشاط، عندها حياتها. وعندها نشاطها وعندها عمرها عمرها تقريبا يقعد 10 مليارات من السنين هي بيت الشمس هذه دونك وعندها حياتها وعندها نشاطها. النشاط هذه اللي هو يعطينا الرياح الشمسية يعطينا العواصف الشمسية اللي هما يأثروا بدورهم يأثروا على الأرض.
1: هما يصيروا ساعات من عرشنا هكا معناها نسمعوا كل يقول لك هي عاصفة شمسية يتقص الانترنت ساعات حتى ذبذبات
2: نتاع الصحة هي خاطر ذوكم الرياح الشمسية اللي تسيبهم ذوكم يأثروا برشا خاصة على الأقمار الصناعية اللي يراقبوا في الأرض على الشبكات التواصل على الشبكات الكهربائية على اللي معناتها خاصة الاتصالات الراديوية هذوما كلهم يتأثروا بالعواصف الشمسية بالنشاط الشمسي اللي قاعد يصير.
1: يكثر النشاط الشمسي هذي في فصل الصيف ولا في
2: لا في مش في فصل الصيف في أي وقت ينجم يكون عندها نشاط وعنده الذروة متاعو عنده السيكل متاعو هو 11 سنة لكن عنده الذروة متاعو هذي اللي باش نعرفوا به من خلال يوم الشمس.
1: احكي لنا على البرنامج.
2: فوالا حضرنا محاضرة اللي هي باش تقدمها الأستاذة كريستينا أموري مزدوفي اللي هي جاتنا اللي هي باحثة متقاعدة من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية اللي هو سيناريس وتوا هي متطوعة في متعاونة ومتطوعة في المخبر الفيزياء البلازمالي في جامعة بيير ماري كوري دونك قاعدين يدرسوا ياسر في الفضاء في المناخ الفضائي دونك باش تقدم محاضرة بعنوان المناخ الفضائي والعلاقة ما بين الأرض والشمس.
1: باهي وقت المحاضرة هذه
2: باش تبدا إن شاء الله العشرة متاع الصباح.
1: العشرة متاع الصباح معناها نصور أنه الناس الكل المدعوين الناس اللي هكا معناها
2: مرحبا خاصة اللي يهتموا ويعرفوا وتحكي لهم معناتها بالضبط شنو هي هالدراسات اللي قاعده تقوموا بها. جي بي اس اصلا كي نبدا نمشيو فيه ساعات يبدا اللي يعطينا معلومات ساعات في بيرتورباسيون
1: صحيح
2: علاش هذا كله باش نعرفوه غدوه.
1: ايوا ولا شوقتنا غدوه العشرة تاع الصباح
2: ان شاء الله العشرة تاع الصباح ويتواصل البرنامج نتاعنا مع الانشطه خاصتناهم للصغيرات باش نقوموا
1: فوالا
2: دونك باش نشاهدوا معنا كيفاش يقيسوا الشمس المسافه ما بين الشمس والارض كيفاش يقيسوا القطر الظاهري للشمس والقطر الحقيقي انت تغزلوا يا تقول انا بعيد عليك كيفاش نقيسها هذا كنوريوه ميثود كيفاش يقيسوا الشمس المسافه هذه وباش نشاهدوا زادا بالتلسكوب اللي مخصص للشمس وآمنة للعين خاصة أكل بقاع الشمسية اللي هي نعرفوا بها حاجة مهمة برشا اللي هي شنو الشمس قاعدة تدور على روحها
1: شيء كبير
2: تدور على روحها وتدور في المجرة كما أي أي معناتها كما نقولوا حاجة موجودة في السماء جرم سماوي موجود في السماء عنده حركة حول نفسه حركة حول حاجة أخرى
1: شيء كبير والله بالحق شيء كبير صح
2: عليكم البرنامج من العشرة حتى للساعتين غدوة إن شاء الله 21 جوان
1: نورتنا الأستاذة شارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم نذكركم اللي غدوة يوم الشمس وأنه فما المحاضرة برنامج كامل قائمة به مدينة العلوم يبدأ من العشرة متاع الصباح يعطيك ألف صحة
2: عايشك يا لا ميرسي ونحب نقول زادة مش احنا بركة راهو عملنا البرنامج هذا حتى في فرعنا في القصرين غدوة زادة فما في فرع القصرين وفي فرع تطاوين لمدينة العلوم
1: يعطيك ألف صحة اللي ذكرت مستمعين بمعلومة هذه يعطيك ألف صحة يلا نرجعوا لكم
0: بخير ويكند She's crazy like a fool

0: ويكند.
1: التسعة وستة وعشرين دقيقة يسبح النور يسبح الأنوار. خنقول والله خلطنا الفقرتنا نقطة قانونية.
2: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لاجرم معادل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يسبح النور.
3: صباح الخيرات والانتصارات لنسور كرتاج.
1: إن شاء الله.
3: هكا
1: إن شاء الله يا أستاذ.
3: خلي نورونا على الأقل.
1: إن شاء الله مفهومك الربي.
3: هكا وليلي.
1: نفرحوا شوية.
3: الأمية متاعك مستجابة أميرة أنت.
1: إن شاء الله بربي. إن شاء الله ربي يستجيب لدعايا. والله هيك ربي يعلم.
3: هكا وليلي.
1: مالا نحبوا نفرحوا.
3: خلي نفرحوا على الأقل ونكونوا إحنا تونس بالحق ودخلنا كأس عالم معناه أول بلد إفريقي معناه يترشح وعمل نتيجة باهية.
1: نأكدوها
3: سنة علاش ليه؟ مستحيل مش تونسي هكا ولا ايه.
1: ايوه المستحيل ماهوش تونسي. حلوه ياسر هذه
3: هكا ولا ايه. كل اسكندر هذه
1: يتباع هذا بالخروج الاسكندر ابراهيم.
3: ايوه
1: توا قالوا لي راهو الفريق اللي قال لي عليه من باي يلعب في كاس العالم ويسال فيا.
3: ردك من غدره
1: عامل فيا راهو
3: ردك من غدره منه سبيعه
1: عاملين فيا.
3: ايوه
1: تشكي بيهم انا بشكي.
3: عندك حق.
1: نهار اجا قيد بربي
3: كان الموضوع كان موضوعنا اليوم هذا اليوم
1: ولا عاملين فيا وانا نجاوب فيه ويقولوا ربي معاهم وما قالك مش
3: اختاونا اميره خليها يديكم ربي
1: يقولوا اختاوني
3: اختاوها
1: باهي استاذ. فما ظاهرة هي احنا نشوفوها وشوفوها برشا برشا برشا وذولي في بلايس الكل الصغار اللي بدوا يجرب الكرهب مرة الأخرى. والله والله والله هذه حكاية فنحكيها يدور بالكرهبة ويعمل يدور يعمل في الحس نعش علي يدو يدوره وصاحبه صاروا فيه بالبورتابل والكرهب الكل يقف تستنى فيهم حتى يكملوا. هذه الحكاية كل 10:30 تاع الصباح معناها ساعة التخقة توسى مسكينة جابها ميتة قدام الناس الكل ما تجمش تكلموا خاطر تحسوا كانك تحكي مش تقول لهم هذو مكانها قنبلة مؤقتة معناها لازم حاجة ما أقوى مش تحكي معاها لي هيش فيها الهجة هذي وسافواغ كل كرهبة ذيك كيفاش خذيها. ولكن فما اختار كبير احنا اليوم مستمعة قالت راهو أنا وليد صغير معناها قاصر يسوق في كرهبة ضربني يا أخي كيف قالت باش نشكي بيه وكل شيء قالوا لا ما تشكيش بيه ما تشكيش بيه لو حاليك راهو فك عليك هذا صغير وقاصر وكل ما فهمتش يا اخي معناها قاصر يعمل اللي يحب هي تشكي بيه وما تشكيش بيه
3: واضح
1: يعني كل حد يحب يسامح يسامح هو معناها على روحه اما هو تسامح تسامح تسامح هكا معناها هكا توالي الحقيقه معناها شيء يخوف واحد بدا يسوق ويسمي بسم الله
3: هكا ولا
1: في كل درج والله
3: واحد يسوق وحده ما حد جنبه معناها
1: لا فما جنبي عباد تحترم كي نبداو كنا نسوق ونحترموا الفو ونحترموا السرعه ونحترم بلاستي ونحترم الانسان اللي يسوق نسوقوا نوليو نسوقوا معناها بسلام ومحليها تولي حتى الحياه هي الكهربه حاجه باهيه توصلك وفي معناها وان شاء الله في امان نحبوها هكا.
3: على ذكر الامان ثم سلوكيات في تونس مالوزموم يعني ما تشرفناش كتوانسه تبقى في الكهرباء نتاعو يسوق في الكهرباء يحط ولده قدامه الفولون ويسوق في الكهرباء وشيخ وعمل جو انا واحد من الناس معناها ولدك هذاك درع امام الموت معناها
1: اي حتى هو هكاك
3: يسوق في موتور قدام الجيدون يحط ولده القدام ويسوق به معناها فيدو بورتابل على اليسار ولده في الوسط
1: مش لابس كاسك
3: لا ولده قدام معناها ولدكم انتوما اسوبوار خاص عليكم معناها تحبوا تقتلوه معناها
1: ما نعرفش انا فما ناس ما نعرفش كيفاش
3: يخدموا ولا يسوقوا في حفلات خاصه او عامه وبورتابل في يده وفي ارواح في كهرباء في الكار معاه وسد بورتابل في يده سلوكيات هذه ماذا بينا ما نراهاش في تونس بصراحه يا معناها
1: ان شاء الله
3: بدنا تكون فما حاجات ردعيه باش نجموا نتوقعوا من المشاكل الاخطر تاع المرور معناها
1: ان شاء الله.
3: بالنسبه للحوادث المرور مع كل الاسف حتى في البكالوريا معناها ساعات تلقى البو يعطي ولده كهربته وهو ما عندوش بيرمي يقول لك خليه يعمل دوره خليه يخرجها من الكراج خليه يغسلها يمشي بها لافاجيست رجع حيلي
1: لا ولا توا في الباك توا ان شاء الله يا رب ان شاء الله الناس الكل ناجحه
3: صحيح حبوها فرحه كاو احنا
1: حبوها فرحه تلقاها ساعات 14 في كهربه خارجين كلهم لبرا
3: صحيح
1: مفرتين معناها فتدخل انت شنو هذا ما فهمتش شنو فرحه داكوردو نفرحوا لهم ونحبوهم ربي ينجحهم اما زاد الهمجيه لا
3: تحبوها فرحه دايمه وفرحه صافيه وصافيه زاد
1: وتبدا الناس فرحانه كما قلت انت والديار تبدا سالمه
3: وعندنا سلوكيات اخرى في تونس ديما يعطيو الكراهب الصغار هم اقل من السن القانوني اقل من 18 سنه وبدون رخصه
1: هو السن القانوني 18 سنة
3: ومع كل اسف معناها كي يقع ارتكاب حادث من طرف واحد قاصر ثم القاصر اقل من 13 سنه قاصر غير مميز يسوقوا على 12 سنة يسوقوا معناها موجودين
1: معناها
3: أي يعطيه بوكهرباء موجودة حاليا معناها حتى في المحاكم موجودة حاليا كيما هكا يقولوا خرج كهرباء من الكراج كذا ينجموا معناها سي بوسيبل معناها هو القانون يقول لك الأقل من 13 سنة هو قاصر غير مميز مش مسؤول جزائيا على الأفعال نتاعو بالكل بالمرة معناها
1: شكون اللي مسؤول في بلاصته
3: لا يؤاخذ جزائيا
1: شكون
3: اللي يقع مؤاخذته ونمشيو للشريحة الثانية ساعتها من معناها من 13 ل 18 سنة هو قاصر مميز ثم قضاء نتاع أطفال وثم معناها يقع تجريم الفعل المرتكب من طرف المحكمة وثم مدوب حماية الطفولة وثم إجراءات خاصة تبقى مجال حماية الطفل. شكون مسؤول؟ الأب معنى حسب الفصل 212 مكرر مجال جزائية، الأب أو الأم أو معناها الكافل معناها والحاضن. علاش يجون متهمة موازية؟ يقول منتوما معناها ما عرفتوش معناها التهيؤ بصغير متاعكم، إهمال شؤون قاصر. تعرف شنية العقوبة السجن شنية في الحالة هذه؟
1: شنية؟
3: معناها تقعد 3 سنين حبس.
1: أيوة.
3: واختي توصل 500 دينار. إذا كان هو عطاه المفتاح لولده قالوا خرج كربة مهنة، إذا كان عطاه المفتاح ركب ولده جنبه قال سوق بيا موجودة حتى هذه. البو أو الأم أو الحاضن أو الكافل ينجم هو يتحمل المسؤولية نتاعه في المشكلة هذه. وحاجة أخرى، إذا كان السيارة غير مؤمنة عند معناها شركات التأمين،
1: أي
3: مثلش تعويضات باش تعطاه، معناها يقوموا مدنيين وجزائيين ضد الولي القاصر. معناها بوه في حركه معناها في غفله منه، اذا كان اثبتوا بتبيعه انه بوه هو ساهم في انه ولده ينجم يعمل حادث، اعطاه المفتاح طالع جنبه، ثم معناها وقائع تثبت اللي بوه هو مساهم في ذلك الخطا، بوه باش تحمل المسؤوليه نتاعو القانونيه. حاجه اخرى، ساعات انت تعطي كربدك مثلا معناها باش تعمل لافاج نتاعها ولا ميكانسيان ولا اتولي، يطلع عنده واحد قاصر معناها يخدم معاه غادي اللي هي ديجا ممنوعه بالقانون تخدم قاصر. القاصر هذاك باش يقدم كهرباء يوخر الكهرباء يمشي يرتكب حادث. دونك شكون المسؤول هنا؟ هو صاحب الورشه المسؤول المدني على تلك السياره وعلى الاظهار الصادره فيها، ونجم بعد يقوم هو معناها بتبيع بقضيه ضد العامل معاه خاطر هو مسؤول على الاجره نتاعو. دونك سمعني، دونك بالنسبه لقياده السياره راهي ما تكون كان انسان عنده رخصه سياقه وراهو بالغ سن رشد بتبيعته سيستماتيكمون. لكن كي تعطي ولدي كهرباء اقل من 18 سنه مش باب باش تفرحوا باش تعيشوا كونسيوم معين، راهو هذاك خطر صافي، وراهو توصل حتى المعنيه الولي نتاعو يوصل تسجن 3 سنوات سجن تصوره، وتعويضات معناها ماديه معناها وتعويض جزائيا معناها يقضي عقوبه سجنيه. احنا في تونس مع كل اسف لاحظوا فيه هذا ديما موجود، والقصة اللي يسوقوا في الكهرباء حتى نعرفوهم حتى في الحومة
1: لا ترى فيهم
3: ويمشوا معناها حتى معناها في مناطق طريق سيارة نشوف العجب في طريق الحمامات معناها موتور يكبري بها مشي بها مسافة طويلة وهي الفوق
1: لا في كل الطرق
3: خفت تحدف على كهرباء يمين ولا يسار
1: لا يصير
3: تهور كبير تهور كبير برشا بصراحة تامة. المغزى من اليوم نتاع معناها نقطة قانونية انه احنا صغارنا راهو هما أمانة في عاتقنا، لازمنا نحميهم، راهم مازالوا صغار ما يعرفوش يقدروا الخطر، ما يعرفوش يقدروا أثار الخطر. راه أنت كأبوه ولا كأم ولا كحاضن ولا ككافل أنت باش تحمل المسؤولية نتاعو القانونية جزائيا ومدنيا. وبالنسبة للقاصر أقل من 13 سنة كيما قلت غير مميز لا يؤاخذ جزائيا، باركونتر بوه يؤاخذ مدنيا في التعويض خاطر القاصر ما عندوش فلوس هو بطبيعته باش ينجم يعوض. وبين 13 و 18 سنة كيف معناها المسؤول عليه المدني بوه أمه أرى مطالبين كيف هما حسب الحالات بتبيع باش يعوض الأضرار المادية اللي جات للغير معناها. دونك أنت ملي كنت أنت معناها ولدك باش تربيه أنت راهو بو ولم مش كان فلوس ونفقة كهورة، وديما حكينا عن نفقة قبل. ثم مسألة أخرى اللي هي معناها تنشئة صغير تنشئة سليمة، وكذلك معناها عدم دفعه إلى ارتكاب أخطاء معناها يعاقب عليها القانون.
1: أيه.
3: والدليل برشا مش باهي، الدليل برشا مش باهي. وصدقني معناها ساعات ترى سلوكيات في العائلات التونسيه مع كل اسف معناها يعطيوك عباره سلاح، راهي كهرباء من غير رخصه عباره سلاح، عباره قنبله موقوته كيما قلت قبيلك ولا موتور ولا غيره. دونك هذه احنا سلوكيات ما نحبوش في المجتمع نتاعنا، راهو القانون يعاقب عليها بكدي بكدي. بالرغم ثم ضمانات للقاصر خاطر بطبيعه اذا كان القاصر هو مش شد السجن اللي كان مقل من 13 سنه باعتباره غير مميز لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل كيما يقولوا ما يعرفش هو مسكين. بين 13 و 18 سنه مشرع تونسي كفل له عديد الضمانات، منها مثلا حضور مندوب حمايه الطفوله، منها انه ينجم القاضي ما ينجمش معناه ينجم يوقفه وينجم يخليه في حال صراح، ينجم يخليه في حال تقديم حسب الحالات، ويحضر معاه قضاة معناه قضاة اطفال متكونين في المجال هذايا بحضور مندوب حمايه الطفوله خاطر هو الغايه تاعهم اصلاحه. اكل بين 13 و 18 سنه خاصه 15 سنه معناها لغايه المشرع ينجم راهو يحطوه في ايقاع ايداعه في مؤسسه اصلاح باش على الاقل
1: يبينوه
3: اصلاحيه باش يبينوا له الخطا نتاعو معناها معناها وشي اثار نتاعو. لكن مع كل اسف معناها ماذا بينا تكون معناها معناها بصراحه تيما معناها
1: ما نخلطولوش
3: هذا، ماذا بينا تكون معناها القوانين تاع مجله الطرقات صارمه، وسمعت ثم تنقيح في مجله الطرقات، ماذا بينا يقع معناها تطبيقه في القريب العاجل
1: ان شاء الله،
3: خاصه معناها ولات الحوادث المرور متكرره وبنفس الطريقه ونفس الاشخاص ونفس الشريحه. معناها علاش احنا نخليو روحنا عرضه للخطر ونعرضوا غيرنا للخطر؟ معناها انت قتلت واحد نسيك معناها حد حادث مرور قاتل، راك انت معناها هذاك الراجل عنده عائلته يصرف عليها وعنده هو المرد رزق نتاعهم الوحيد، انت قضيت على عائله كامله بحدث بسلوك شخصي متهور، خاصه كي ابوك عطاك الكهرباء ولا امك عطاتك الكهرباء. معناها ونعرف حالات لم تعطي كهرباء لولدها وعمل الحادث كما انت حكيت عليها قبليك مثلا وسبب في اضرار المراه تقولك انا كمشكي نشكي بيها وقاصر خنسامحو خير. انت كي تسامحو مدام هي ابيه تسامح، لكن ثم حالات
1: راهو ياخذ الكهرباء ويخرج
3: ثم حالات ثم حالات راهو تسامح راهو يضر بالمجتمع كامل معناها
1: بيان سور
3: هكا ولا لازم يكون عبره لمن يعتبر معناها هكا ولا وان شاء الله تكون فرحه دائمه وبكالوريا من غير حوادث
1: ان شاء الله يا رب.
3: شدوا فتحكم في يدكم وصغاركم مقلم زيتون من غير مفتاح كهرباء.
1: يعطيك الف صحه. نشكرك برشا الاستاذ حسين لاجري معاد الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه العدول الاشهاد. نورتنا يا استاذ، مرحبا بك. يلا نرجعوا لكم
0: نقطة قانونية. صباح الخير ويكند. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تابسنت والفلوس يسلمها في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: Weekend.
1: Publicité. تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: 59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. كلمتونا على 71 113 013 اللي احنا نوصل لكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب

0: يا رب ان شاء الله ينجح وليداتنا وبنياتنا ان شاء الله شوفهم ناجحين يا رب يجيها النهار يسترهم ونجحهم ووفقهم في دراستهم ان شاء الله يشتركوا مزيك الكل.
1: ما شاء الله راه الديليفري الموتور ولا اي موتور ماشي في باله هو اولويه في الكيس راه ما يحكي مع حتى حد هذه حاجه واللي بتعش على مين يخرج لك النقل الريفي هذاك حدث ولا حرج ونزلت لنا الترونتينات ما شاء الله واللي يقريوهم خويا الاولويه ليهم وردوا بالكم راه ما تعرفش عليهم مين يخرج لك وقت باش يتنظموا مانيش فاهمه العلم عند الله.
2: بربي أنا مواطن حي الغزالة نصم البلدية نتاع رواد ومبلدية الغزالة راهم رمضان وأنا نتكلم في موزايك على الضوء نهج صافي نهج ما يشعل الجملة يا رسول الله يا بلدية بجاه ربي الوسخ ماكل الدنيا والضوء صافي وش ما فهمتش يعني بجاه ربي إجا وعملوا طلة يا مسؤولين ويا اللي تخدموا في البلدية ولا تخدموا حتى في الضوء ولا تخدموا منش عارف باش نتكلم يعني جوا يقولون الضوء عليه كيك يا رسول الله في رمضان وانا داريقي شايح نعدي صوتي
3: من اي مساج البلدية نابل يا بلدية نابل يا بلدية نابل راهم لحوم ولحياء ولنجه راهم ولو اسواق راهم شنقول راهم احتلال غير عادي غير عادي راهم اللي بكرهبته بدلعوا اللي بكرهبته بالبطيخ اللي بغلته اللي عامل نصبة اللي عامل باش يمشي وسيدة عشور وشوفوا العرض شنو صاير ناس حالة باب رزق تتعب من الضرائب تتعب من الكراء تلقى روحها معناتها توصل وكواني توصل وكواني حياتي من تونس صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم، عدنا ورجعنا في ساعتنا الخامسة نديها بدقيقة مونديال مع زميلنا اسكندر إبراهيم. عنا إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاتومة، وعنا فقرتنا نيتخي بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري، وعنا أصواتكم نسمعوها ونوصلوها في صندوق عجب. دي ما فكركم في النمرو 71 113 013. نجيو للموزيكا. سمرة يا سمرة يغنيها الفنان وائل جسار. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند.

0: برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000. واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
3: بتيال بنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرونسيال على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بتيال بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتيال بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
4: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
4: عندك أوغانج ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسينا فانتين.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: اتصالة تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك مش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالة تونس لكلنا على موجة الفرحة.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قوات الاحتلال الصهيوني تخرق مجددا وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه مساء الامس وتقصف جنوب لبنان صباح اليوم، ما ادى الى مقتل 5 اشخاص. ولتبرير هذا الخرق، مسؤول عسكري اسرائيلي يقول ان حزب الله اطلق اكثر من 50 مقذوفا على القوات الاسرائيليه في جنوب لبنان خلال الليل. الجيش اللبناني يعتبر في بيان ان استمرار الهجمات الاسرائيليه هدفه عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. قناة ام بي سي نيوز الأمريكية تنقل عن وكالة الاستخبارات الأمريكية قولها إن هجمات إسرائيل في لبنان قد تعرض للخطر اتفاق السلام بين واشنطن وطهران. موقع إكسيوس يؤكد نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل. والموقع يضيف أن جاريت كوشنر سهر ترامب موجود حاليا في سويسرا. رئيس السلفادور نجيب بوكيلا يعلن أن سلطات البلاد ضبطت أكثر من 6 أطنان من مخدر الكوكايين خلال نقلها عبر المحيط الهادئ بقيمة نحو 167 مليون دولار، وصفا العملية بأنها رقم قياسي وطني جديد. مقتل سائق قطار وإصابة العشرات في حادث تصادم قطاري ركاب في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من لندن بعد ظهر الأمس الجمعة. في الشأن الوطني، جامعة قرطاج تعلن عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل، وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج بهدف ضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع مختلف مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم، اليوم نحكيه على المونديال في الجولة الثانية، اليوم نحكيه على مقابلات الجولة الثانية في مجموعات أخرى كما المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. إذا كان نحكيه على نتائج، ونحكيه زادة على مقابلات جاية وبرنامج تاع ماتشوات بين جروب إف والجروب أو جروب إف جروب المنتخب الوطني التونسي. خلينا نبدأ بالنتائج ومقابلات البارح. نبدأ بالجروب سي، الجروب الثالث، يعني المقابلة بين المغرب واسكتلندا، وفات للمنتخب المغربي 1-0، ومقابلة أخرى بين البرازيل وآيتي وفات للبرازيل 3-0. نحكيه على منتخب المغرب اللي متصدر الجولة المجموعة هذه مع منتخب البرازيل كل واحد عنده 4 نقاط، منتخب اسكتلندا عنده 3 نقاط، وهايتي في المركز الأخير ما عنده حتى نقطة بعد زوز جولات. المغرب منطقيا في الدور الثاني، المغرب تنجم تكمل الأولى في الصدارة يعني بتاع المجموعة هذه قبل ما مر الدور الثاني، بما أن عندها ماتش أخير مع هايتي بالمنطقة تنجم تربح المنتخب هذا وتكون عندها 7 نقاط في الرصيد متاعها. المغرب وتنجم تتعدى كما قلنا في صدارة المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة، الجروب دي، فيها مقابلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية بلد منظم آخر ومنتخب بلد منظم آخر يضمن التأهل للدور الثاني منذ الجولة الثانية بعد المكسيك. الولايات المتحدة الأمريكية تربح 2-0 البارح قدام أستراليا وب6 نقاط تتواجد في الدور الثاني. مقابلة أخرى تلعبت بين الباراغواي وتركيا في نفس المجموعة وفات للمنتخب الباراغواي 1-0. هزيمة ثانية المنتخب التركي تخرجوا من المسابقة حسابيا. نحكيه زادة على الترتيب في المجموعة هذه، الولايات المتحدة الأمريكية 6 بونتو، أستراليا باراغواي 3، وتركيا ما عندها حتى نقطة. اليوم بالنسبة للبرنامج عنا مقابلات المجموعة متاعنا، مجموعة اللي تهمنا والمقابلة اللي تهمنا هي مقابلة تونس واليابان. هي المقابلة إن شاء الله باش نقوموا بها الصباح نهار الأحد الخمسة متاع الصباح، وبعدها سبعة كيك نكون إن شاء الله يا ربي فرحانين بالمنتخب هذا ومردود، وخاصة اللي إن شاء الله يشرفنا ويرفع على الراية بعد نتيجة ربي يعمل ألف دليل. لكن قبلها اليوم الستة متاع العشية مقابلة هولندا والسويد. السويد اللي لعبنا لها المشلو اللي الناس كل تعرف السيناريو، هولندا اللي زاد كيف كيف تلعب مقابلة من أجل أول انتصار بعد تعادل مع منتخب الياباني 2-2 في الجولة الأولى. هولندا للسويد الستة الخمسة متاع الصباح، تونس مع اليابان، وفي جروب أو فما زوز مقابلة التسعة مقابلة قابلت ألمانيا كوديفوار، مقابل تحقق الفرجة منتخب الكوديفوار زاد اليوم إذا كان يربح فنكون موجود في الدور الثاني، مقابلة بين إكواتور والكوراساو، إكواتور والكوراساو بداية من ماضي ساعة تعليل هذه مقابلة المجموعة من المونديال الجولة الثانية. دقيقة مونديال هذه وفيت كانت دقيقة الأولى بالنسبة اليوم، دقيقة ثانية إن شاء الله تجيكم مع نص نهار وتجيكم زادة تسويت ميرا وبقية الكيب. يرجعوا لكم في صباح الخير ويكاندا.
0: دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار، صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة والإيجابية مع آخر يوم من احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. غدوة هو موسم جديد، موسم احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، موسم السعادة، الفرحة، الأخبار الممتازة ليك ولكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، ما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة حتى الثور، ركز على اللي تنجم تعمله توا وخلي الباقي يجي خطوة بخطوة. الجوزاء فترة واعدة بالحظ الجيد، ما تنسيش أنت الأفضل في صبحية نهار اليوم. رانا نودو عيد ميلادكم بالضحكة والحظ الجيد. السرطان راهو كل نهار جديد، هو فرصة جديدة باش تصلح تتعلم وتقرب زيادة أكثر لأهدافك، والفرص نحن إن شاء الله نقوله يكونوا بين يديك. الأسد الخير اللي تعمل فيه راهو ما يضيعش حتى كان ما شفتش نتيجة توا. وانت يا برج العذراء راهو نهير الدعم، الحظ، الأخبار الحلوة راهو نهير ممتاز، خاصة هوني نحكيه على الصعيد الشخصي. الميزان إذا فما موضوع محيرك راهو بالكلام الهادي والصريح خير من التلميحات. والعقرب مثال شراو، خذ الامور واحده واحده وخطوه صغيره كل يوم خير من الوقوف في بلاستيك. القوس راهو القرار اللي تاجله برشا مرات يمكن يولي يستنى منك شجاعتك اكثر في التفكير. حتى الجدي ميرا راهو كلمه حلوه في وقتها تعمل فرق كبير. الدلو اللي مكتوب لك راهو باش يجيك، اما زيد مثالش اجتهد وخلي عندك ثقه في روحك. ونكملوا مع برج الحوت، إذا عندك حاجة مقتنع بها أبدأ فيها بخطوة صغيرة، اليوم خير من أنك تبقى تستنى في الوقت المناسب.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

week-end. Publicité. Tunis, Liban. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غناغ مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزايك فام.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل على مشت الفرحة.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلس.
0: نوتري بلس مع أميرة عسكري.
1: يا أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
1: منورة الدنيا.
2: لا منورة بيك.
1: عايشك لله عايشك. أميرة فما ريجيم يعطولو ريجيم الغلة.
2: أي.
1: نورمال ما هو معناها يضعف هذا. فنسألوك ساعة اسكو هو صحيا باهي أنه عبد ياكل كان الغلة وكان ما يضرش ما فيش مضرة كيفاش نعملوه؟
2: اي هو اشهر براتيكمون اشهر ريجيم في الصيف.
1: أي.
2: معناتها ريجيم الغله ذي ما تسمع الناس تحكي عليه كان وقت الصيف خاطر الغله تبارك الله تكثر بالبدا وثم الناس كانت تقولها اقعد تقول كان غله كهو يقول لك عادي راهو ما يقلقنيش نعدي لك يقول لك صيفيه جوست ناكل في الغله اسكو بدنك يستحق كان الغله هذيك ولا بيان سور لي معناتها هذه اجابه نتصور الناس الكل يعرفوها بدنا يستحق عناصر اخرين باش ينجم يتغذى الريجيم هذا يضعف ولا يضعف وينجم معناتها يخلينا نخسروا كيلوات كبيره سورتو اذا انسان عنده ريتونسيون دو اذا انسان عنده احتباس ماء دونك الريجيم هذا ينجم يعطي ريزولتا كلي دهش
1: سبيكتاكولير
2: دونك جوست شنية اللي ننصح به انك تاخذ الريجيم نتاع الغله وتنفسروا كيفاش يتعمل لا في شويه قواعد خاطر
1: باهي ملا قايد ويا وريقه وستيلو
2: اذا باش نعملوا ريجيم نتاع الغله ما نجموش معناتها نعملوه على مده طويله معناتها ما تنجمش تقعد انت جمعتين ولا ثلاثه جمعات ولا اللي هو وانت ريالمون تاكل كان في غله على خاطر باش تخسر برشا فيتامينات ومعادن والماس مسكولير نتاعك دونك بدنك راهو باش يضرر 100% هوني انك طيح في الميزان حاجه بيه ولكن هذاك ظاهريا حاجه مزينه ولكن غيالمون انت قاعد تطيح في اهم معناتها حاجيات جسمك فكيفاش نجم ننصح الريجيم هذاك للي فريمون ما عندوش مشاكل صحيه ما عندوش دويات يخوفهم صحيا لاباس دونك شنعملوا نخليوها جوست ديما نهارين في الجمعه معناتها انت عندك 7 ايام في الجمعه فيهم 5 ايام باش تاكل ماكله نقولوا متوازنه
1: اي
2: باهي معناتها ماكله متوازنه فيها البروتينات ينجم فيها الكارب فيها الخضره فيها الغله فيها كل شيء
1: هذو من نهارين ولا 5 ايام
2: في 5 جوغ باش تاكل ماكله متوازنه عاديه باش تجي في نهارين في الجمعه وتعمل ريجيم تاع الغله وتقعد ديما بالسيكل هذاك 5 2 معناتها 5 ايام ماكله متوازنه لو ما تنجمش تخليها في الخمسه ايام وسي فغي فك نهارين باش تنقص ما عملنا شيء تزيد منا تنحي منا
1: انت بعد قول لنا شنو هي هالماكله المتوازنه
2: في النهارين نتاع ريجيم الغله كيفاش باش تكون
1: أي.
2: اول حاجه لازمنا معناتها نعرفوا انه الغله فيها برشا فريكتوز فيها برشا سك دونك كي نقول ريجيم غله راهو الغله تنجم تسمن
1: أي.
2: والغله تنجم تخليك تعمل ريزيستانس الانسولين ولكن اذا باش نستهلكوا الغله على 4 مرات في النهار معناتها كيما نقولوا بمعدل باش نعملوا 100 سعره حراريه كل ساعتين نجموا اش معناتها 100 سعره حراريه في الغله اللي هي بين كعبتين وثلاثه كعبات ماكسيموم معناتها كيما نقولوا برج بطيخ البرج العادي وكيبه خوخ وكيبه تفاح هذيك حصة باش تعمل 4 حصص في النهار الحصات هذوما نتاع
1: هو انا فرحت نسخر كل ساعة
2: لا هو شو هو راهو معناتها الجسم نتاعك باش يبدا منعوش على طول النهار خاطر فيه السكريات وعلى فكره السكريات تخليك لا تفشل لا تتعب لا تحس روحك مستحق حتى ماكله اخرى
1: اما تجوع من بعد
2: اذا باش تاكل على معناتها باش تاكل على طول النهار معناتها نحكيو على كل ساعتين الحقيقه صعيب صعيب سورتو كانك انت انسان حبيب في الغله معناتها انت انسان تحب الغله ونجم الغله هذيك نعملوها دي جو ديتوكس دونك الغله هذيك تنجم تدخل معها فقوس قارص نعناع كلافس حاجات كيما هكاكا وتولي انت كنت باش تاخذ 3 كعبات تاكلهم كيف ما هما نجم ترحيهم في ايترا حتى ماء ويولي عندك ايترا ديتوكس دونك نجم تلقى روحك باش تشرب كميه كبيره نتاع ماء بين 3 ايترات و4 ايترات ماء على طول النهار وفيهم سكريات اللي باش ينحيلك حاجياتك للسكر، معناتها ماكش باش تلوج على حاجه على سوخس واحده اخرى نتاع السكر
1: نتاع السكر
2: فوالا. دونك اربع مرات في النهار. وعلاش اكدت على اربع مرات في النهار؟ على خاطر انك تقعد ما تاكلش مثلا نهار كامل وبعد تجي في وجبه واحده تحب تاكل برشا غله، دونك نجم هوني تعمل لي بيك دانسولين وهذاك نجم يضر البدن. معناتها نتعاملوا مع الغلة، سيفغي هي فيها برشا ماء، الغلة راهي 80-90% منها ماء ولكن وفيها الياف ولكن فيها برشا سكر. دونك ديما نقرا وحساب انه السكر هذاك يزمو يتاخو بشوية بشوية على طول النهار. الحاجة اللي باش تعمل لنا اللي باش تصير لنا في النهارين هذوما برشا دغيناج، دونك باش تحس انه جسمك قاعد يتخلص معناتها من لي توكسين فاسيلمون، دونك باش تحس حتى تدخل تواليت باش يكون بزيد. الغلة ما ننسوش اللي هي لاكساتيف، دونك مشاكل الامساك والهضم وكل بالون نو هذيك تنظف به. اما نعاود ناكد راهو ما نفوتوش نهارين في الجمعه،
1: نجيو الخمسه ايام
2: اللي الخمسه ايام الاخرين. الخمسه ايام الاخرين باش تاكل بطريقه متوازنه اللي هي ثلاثه مرات في النهار. في الخمسه ايام الاخرين نحكيو ديما تقريبا، خاطر كل جسم والسعرات الحراريه نتاعو، لكن تقريبا نحكيو على بين 1400 و1800 سعره حراريه اللي هما سعرات تسمى منخفضه راهو يتسمى ايبوكالوريك. معناتها مثلا في الصباح تنجم تاخو كعبه غله، كيبه يغورت ناتشور، كعب عظم وقهوتك فطور ديجا. حتى كان باش تزيد خبز فريمون نتاع تارتين ولا ان سيزيام دو باغيت اللي فريمون نحكيو على اربعه سويبعات. الوجبه نتاع القايله باش تكون فيها الخضر اللي عندنا الكل كسوسوا نيه ولا طايبه. اذا باش تاكل بات باش تلقى بين 6 و 8 مغارف. اذا باش تاكل خبز ما تفوتش لانكار دو باغيت، نحكيو على دو توست بان دومي و 200 غرام بروتين، 200 غرام دجاج ولا حوت ولا بقري وكعبه الغله. العشاء نتاع الليل نجم تاكل خضره تحب عليها كل سواء نية ولا طيبة، تاخذ معها 100 غرام دونك حوت جاي سكالوب ولا كعب عظم، معهم كعبة غلة ولا كعبة ياغورت. نحكيو على ماكلة فريمون متوازنة. ولكن الماكلة هذية اللي هو ريجيم ايبوكالوريك ما يطيحش برشا في الميزان، هذية يطيحنا على شهر كامل اللي هي حاجة باهرة مش حاجة خايبة، خاطر هذيك ذوك أكثر كيلوات ينجموا يشدوا معنا ألون تيرم. دونك هذيك تنجم تعمل لنا كيما نقولوا بمعدل بين رطل والكيلو في الجمعة هذية بالماكلة المتوازنة. إذا عملناها عرفت دزة صغيرة في مثلا فك النهارين متاع الريجيم الديتوكس، وقت نجم تلقى روحك تمشي للكيلو نص زوز كيل. هذا هو. والنهارين ما يتحسوش راو النهارين ما همش
1: يتعدي
2: أي. ولكن نعاود نأكد ونعاود أي إنسان عنده مشاكل صحية راهو ممنوع عليه، خطر حتى اللي عنده فقر دم راهو، خطر هو فريما ما فيه حتى شيء. الغلة راهي بخلاف الالياف والفيتامينات اللي هي البسيطه اللي تتحل في الماء والسكر اللي فيها فريمون ما تعطينا حتى شيء. معناتها يلزمنا في الخمسة ايام متلتنا تكون كامله
1: وصحيه،
2: صحتكم متوازنه. والريجيم هذا منصح اكثر للعباد اللي عندهم ريتونسيون دو، معناتها اللي يقول لك انا ما عنديش مشكله في الكيلوات على قد ما عندي مشكله في النفاخ اللي نحس فيه في ساقي وفي يدي. دونك هو مش مشكلته ميزان على قد ما مشكلته يحب يعمل دريناج للجسم نتاعو. بيان سور الريجيم هذايا ماذا بينا دومي سال ديما نقصوا من الملح قد ما نجمو، واي سكريات اخرين حاولوا نبعدوا عليها. وفي الخمسه ايام اللي هي فيها الماكله متوازنه الغله باش تكون بين كعبتين وثلاثه كعبات كهو.
1: ايوه
2: باهي. وفي النهارين الاخرين كما قلت باش تكون اربع حصص بقيمه 100 سعره حراريه اللي هي تعادل بين كعبتين وثلاثه كعبات غله ماكسيموم.
1: يعطيك الف صحه يا مورا، نشكرك برشا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله. مرحبا بيك، يلا نرجعوا لكم.
0: Nutri Plus مع أمير عسكري.

العشرة وسبعة واربعين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فم. نشكركم زادة برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا, ونسلموا برشا على مستمعينا خارج الوطن. برشا برشا كلمونا يشجعوا في المنتخب الوطني, وإحنا الكل نشجعوا منتخبنا الوطني إن شاء الله يا ربي بالربح وبالنجاح ويفرحونا ومعناها ونعملوا جو كبير. يلا نسمعوا أصواتكم في صندوق عجب.

0: شاء الله ربي معاهم. وبالنسبة لي إن شاء الله يهبطوا يلعبوا بكل ما فيهم من قدرة ومن قوة ومن عزيمة على الربح بقطع النظر عن النتيجة. بصراحة معناها إني ما يهمنيش النتيجة بقدر ما يهمني أني نشوف ناس بالحق يهبطوا بقليب معناها، ويهبطوا مراهنين على الفوز مهما كانت الظروف، ويلعبوا لعب صحيح على الأقل. إذا ما تقعد لناش نتيجة تقعد لنا هك السيناريوهات الحلوة، هك المشاهد المزيانة اللي تقول فوالا معناتها احنا اونسي اكروشي. نتمنى من كل قلبي انه ما تصيرش لا ديسيبسيون نتاع الخمسة وخميس اللي شفناها المرة اللي فاتت، ان شاء الله ما تتكررش، وان شاء الله يا ربي يوفقهم. وراهو يفوز متر لور بلاس بصراحة، معناتها ان واحد يكون يجري على الميدان والعالم الكل توا، ماهيش مباراة افريقية ولا وطنية ولا العربية، هذه مباراة معناها يتفرج فيها العالم بأسره في على اختلاف المواعيد وعلى اختلاف الديكالاج معناتها أغير وكل شيء. دونك إن شاء الله يكونوا فنانين بكل معنى الكلمة، وهما يجريوا ويكتبوا في لحظة تاريخية خالدة إن شاء الله يفرحونا، وإن شاء الله ما تصير لناش خيبة أمل على الأقل.
1: يا إلوي عداو ينصبح هنا بطل العالم في الكورة أخويا. أخوي إن شاء الله ينورونا يدوما في الخمسة الواعدية في خلا، وربي معانا ولا بيت أخوي، ومش نقلع وطرحنا وبإذن الله مش نترشعوا. أنا ديما متفائل أخوي برجولي، أنا ديما متفائل خاصة في الكورة، متعرفش عليها الكورة، كورة مدورة 14-11-99 وتعمل هكا تعمل كونتر تمركي واحد بليش كملنا. احنا متفائلين وبرا يمركي يجي بيقولوا مركي يجي حتى بيقولوا المهم نرفق. وفي رزات الانتينيزيا
2: جوي جوي وكاني تونس تلعب يا حبيبي، علم تونس يغرب بغرب فهمتي. انا ماذا بينا انا زيرو، ما حسناش اكثر من انا زيرو اكثر شيء مناتي اخويا، نلعب ونبذ المد اخويا، اعطيني راس اخويا حطه في الشبكة وامشي عيره. ولا اخويا اسمع، اذا كان ما تعملش كوراج وتقول لا هما اقوى منا ولا حد يسا مع صح المورال كله طاح. تعال انا نصر اخويا، علاش اخويا تحرمونا من الربح عليه؟ تحبوا نربحوا ربي معاهم هذاك واش يقول.

0: وعنا زادا بعد فقرتنا كونسلتاسيون اليوم بتكون موجودة بحضرنا الدكتورة نادية المهيري برحومة أخصائية الأمراض الرئوية باش تفسر لنا على أسباب ضيق التنفس عند بعض الناس في فصل الصيف. تنحكيو على الوقاية ونحكيو لكم على كل شيء. يلا نجيو للموزيكا. ربيع الخولي يغني يا ريت بترضي يا ريت. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكابي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختارو سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سي لافي دي بيغ، عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يلزمنيش ننسيو التعب نتاعهم، التضحية نتاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا، صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلبوا منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب سيدة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
4: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: كرهبتك تعز عليك، رنو تخمم فيك. رنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 point de contrôle. Rendez-vous le 15 et 26 juin chez Arthez et son réseau de 26 agents agréés.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين.
8: عندك أورانج.
9: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعتاد باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الصحة تعلن أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. والوزارة تفيد بأن نتائج المتابعة قد بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وتشمل القائمة 18 نقطة ببن عروس وتحديدا مناطق بحمام لنف ورادس وحمام الشطوة والزهرة، ونقطتين بأريانا وهي مصب سبخة رواد وقنال الخريج، وخمس نقاط بنابل من بينها شاطئ عين جرنز وشاطئ واد الحجر، وثلاث نقاط بجرنز

0: بس وهي شاطئ واد التين وشاطئ السلام ومصب الواد القديم، وثماني نقاط بتونس تقع في الكرم وحلق الواد وخير الدين وطريق جمرت، واثنتي عشرة نقطة ببنزرت ونقطة واحدة بسوسة وهي شاطئ لاس فيغاس. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري يعلن عن مرور السجل بداية من غرة جويلية إلى مرحلة الرقمنة الشاملة في مجال إيداع الملفات، وهو ما سيجعل من الوثيقة الإلكترونية قيمة قانونية وثبوتية، وتصبح الشبابيك مفتوحة فقط للمساندة أو المساعدة أو توضيح الإجراءات لمن يريد ذلك.
1: السجل الوطني للمؤسسات بداية من غرة جويلية 2026 سيمر إلى مرحلة الرقمنة الشاملة في مجال إيداع الملفات، وهذا مش يحل مشكلة كبيرة. الحاجة الثانية هو أنه لازمنا نتعرف على الشخص اللي وراء الكمبيوتر. المرحلة السابقة كانت هو حساب ما نعرفوش أنونيم، حاليا هي مرحلة التعرف على الحليف أو التعرف على المستعمل عبر تطبيقات حكومية معروفة، الموبايل آي دي وإلا الهوية الرقمية يعني، أو الديجي جو بالنسبة للمؤسسات. المرحلة الثانية هي أنه الوثيقة سيتم إيداعها بدون إيداع ثاني لدى الشبابيك، يجعل من أنه الوثيقة المرقمة تصبح لها قيمة قانونية وقيمة ثبوتية، نحيو النسخة المطابقة الأصل، على اعتبار أنه الوثيقة المرقمة مش يكون عليها بصمة إلكترونية ومش يكون عليها تاريخ أيضا إلكتروني، دونك تايم ستامب ونوبران ديجيتال. الشبابيك فقط ستكون للمساندة والمساعدة وتوضيح الإجراءات. يلزم الإنسان يكون أول حاجة عنده الهوية الرقمية، الحاجة الثانية عنده وسيلة دفع إلكتروني عن طريق البطاقة الرقمية أو البطاقة البلدية الإيدينار أو عن طريق حساب مسبق الدفع يتم تمويله، ينجم يصب الفلوس يعني في اللرانو مرة ربما في الشهر أو مرة في الشهرين أو مرة في العام، يصب مبلغ معين ويتعامل بها. أنه تصبح الوثيقة هذيك المرقمنة هي الأصلية، الوثيقة الورقية زي ما تقعد عند المواطن أو تقعد عند الشركة، وعند الطلب أي إدارة كانت ممكن أن تطلبها ربما للتثبت من مدار مطابقتها أو الاختبارات الفنية في حال ربما تزوير أو غيره.
0: دوليا، جيش الاحتلال الصهيوني يقول إنه يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة. يأتي ذلك رغم الإعلان في اليوم السابق عن اتفاق الطرفين على وقف جديد لإطلاق النار. من جانبه النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله يؤكد أن الحزب له الحق الكامل في التصدي للهجمات الصهيونية مع تواصل الضربات والمواجهات رغم إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار. التلفزيون الرسمي السوري يعلن نقلا عن وزارة الدفاع مقتل جنديين في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمال شرق مدينة حلب. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من ستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: عدنا لحتيش و 12 دقيقة يلا خلطنا موعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شاليليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: توت أوبسيون مع أركان.
0: يصبح النور يصبح الخير أهلا وسهلا بركات
3: نهارك زين ميرا
0: نهارك أسعد ليب إيش نقول لك راوكينا نبدأ هكي عملت لك احتفال
3: أي
0: وتقولي نهارك زين ميرا
3: أنت ساعة عملت لنا أمبيونس في السجو ما شاء الله
0: حتى هذي ما رفيق خاطر رفيق
3: موزيكا بنينة تحية لسي رفيق وسيد أحمد
0: وسيد أحمد توزي بحذينا
3: محلية الأمبيونس في السجو
0: الحمد لله ليه الحمد لله عائلة احنا راو توش بيك 10 سنين
3: أوي
0: 5 و5
3: لين الجيمة تعدي للسادة المستمعين
0: الحمد لله
3: ليش لذاعة الأولى في تونس نسكل تسمع فيكم
0: عايش.
3: تسمع فينا
0: أي.
3: على خاطر فما تقع مزيانة برشا
0: الحمد لله الحمد لله أي اليوم
3: مش نحكيو بلوماتيك الدنيا سخونة عجلي سلامة
0: أي
3: سيكوريتي جبت لكم أوفر مزيانة زادة
0: أي
3: العجلة هي الحاجة الوحيدة البنو هو الحاجة الوحيدة اللي تربط بين السيارة والزفت والقاع
0: أي
3: والكياس
0: أي
3: دونك سلامتك سيد المستمع مربوطة بك الأربع إطارات هذوكم الأربع جيلي الأربع أجلكات بنو هذوكم هما لا سول سورفاس دو كونتاكت بينك أنت والقاع دونك السلامة تتعدى من غادي البويسونس نتاع الكهرباء نتاعك ما تتمتع بها لما تصير اون ترانسميسيون دينيرجي صحيحة بين لي بنو والقاع ليكونومي دينيرجي ليكونومي نتاع الكومبوستيبل تاولين نحكيو انرجي خاطر فما حاجة اسمها ضو زاد زد دونك ما فماش اقتصاد في الطاقة ما غير عجلي يكونوا ولا ديبلوماتيك يكونوا معناها على نورم ويكونوا معناها جدد ويكونوا يعطيوا لاديرونس اللازمة ويعطيوا الاقتصادية والاعتمادية اللازمة دونك البنو راهو مربوطة به حياتك مربوطة به حياة الناس العزيز عليك مربوطة به حياة مستعملي الطريق راهو بالحق معناها ما فماش سلامة ما غير بنوماتيك دونك لو شوا دو بنو السيد المستمع السيدة المستمع ياسر ياسر يحيروا فيه الحقيقة والعبيد الكل يقول لك أنا ماركة أنا براند نختار شنو هي الكاليتي شنو هما لي نورم دو كاليتي كيفاش نفرز البنو نتاعي حكينا فيه برشا مرات قبل
0: انديس
3: دو فيتيس لا دات دو فابريكاسيون هذا الكل حكينا فيه دونك البنو راهو مهم ومهم برشا سورتو توا اون ديبي دو سيزون استيفال راك لازمك تعرف بالحق شنو تختار البنو مربوطة به برشا حاجات مهمة دونك الشوا هذا إلي كروسيال ما هوش مسموح لك انك تغلط فيه سيد المستمع اذا كان تاخو معناها دي بنو اغنغ مراهو بالحق تخلصها كاش في الـ في الـ في الكونسوماسيون قلنا تطلع لك برشا في السلامة ما عندكش سلامة جملة وما عندكش زادة اون دوري دو في ولا ان كيلومتراج محترم تاع العجل نتاعك هذوكم دونك ريالمون في هالعالم هذا نتاع البنوماتيك الغالي هو رخيص كما قالوا ناس بكري كي تاخو بنو دو كاليتي غالي شوية ولا غالي برشا توتي رولاتيف راهو تربح انت لو دوبل نتاع الكيلومتراج تاع بنو باش تشريه انت معناها ما عندوش بروفنونس واضحه ولا جاي من التهريب ولا دات دو فابريكاسيون تاعو قديمه ياسر
0: صحيح
3: دونك يفو فيغ تري اتونسيون بارابور لشيء هذا اليوم باش نحكيو على مارك لاسا ميرا سي اون مارك تورك ماركه معروفه برشا ماركه قديمه برشا من عام 1974 لاسا موجوده تتصنع في تركيا اليوم لاسا تتباع في أكثر من 80 دولة في تونس من عام 2012 لاسا موجودة أترافير لو ليدر لابنوماتيك سوسيتي جمع اس ال هي معروفة عندها برشا ماركات عالمية اي كومبخي لاسا البنو هذا يعرف الحقيقة معناها سكسي في تونس سي لا كاليتي سي لو بري القريب شويه معناها وقريب برشا نقولوا احنا الجيب المواطن ماهوش معناها بالسعر نتاع الماركات العالميه الاكثر معناها غلاء سواء في تونس ولا في العالم دونك سي ان رابور كاليتي بري تري انتيليجون واللي قرب برشا للعباد اليوم عندنا برومو مهمه ومهمه برشا وعندنا اون غارونتي مهمه برشا فما اون ريفولوشن في لا غارونتي لاسا donc c'est la garantie dommage mais ماهيش la garantie classique العاديه c'est une garantie contre اي panne تصير ولا اي crevaison تصير irréparable في العجله عندك عام كامل garantie سيد المستمع والكوفرتور راهي 100% معناها تهز العجله نتاعك فيها اون بان ولا فيها اون كروفيزون نقولوا احنا ايريبارابل ايريفيرسيبل ما تتصلحش في الحاله هذيا تاخو عجله كامله جديده ما غير ما تدفع حتى دينار هذا اللي فالابل في لي بارتنير الكل عند لي بارتنير الكل نتاع سوسيتي جماعه اللي موجودين في ال 24 ولايه تاخو لي بنو نتاعك فما اون برومو حلوه برشا باش نزيدو نقولوا عليها فما لا غارونتي ساعه ما تتفعل الا ما تمشي تقيد العجيل نتاعك بالفاكتور داشام نتاعهم من عند الوكيل ولا لو ريبريزونطون ولا لو بارتنير جمع اس ا غارانتي tunisie.lasa.com tu inscris l'achat اللي عملته وعندك لهنا لا كوفيرتور نتاعك عام كامل 100% معناها اذا كان صارت اون بان ولا اون كروفيزون في العجله هذيا ايريبارابل. نحكيو توا على لي كادو اللي عملتهم لاسا ميرا على كل عجلتين مش اربعه تنجم ابارتير من دو بنو تفعل هل لي شيك كادو هذوما دونك لي دو بنو 16 بوس عليهم 25 دينار دو دو دو شيك كادو بلوكسي لي 4 بنو عليهم 50 دينار 17 بوس عليهم الاربع جيلي 100 دينار وزوز عجيلي 50 دينار و18 بوس والا اكثر على الاربع جيلي فما 200 دينار شيك كادو والا 100 دينار اذا كان زوز عجيلي. هذايا لهنا ولات بخلاف لي روميز بخلاف الاسوام التفاضليه فما دي شيك كادو مهمين ومهمين جدا تنجم تاخذهم من عند لاسا. لاسا لقات رواج كبير في تونس من عام 2012 خذت ثقه حتى المصنعين التوانسه المعمل ديما نحكيو عليه المصنع المزيان نتاعنا تاع القروين اللي يصنع في لي سوزو يستعمل في لي بنو لاسا 215-70-15 كوم بنو بروميير مونت حاجه حلوه برشا والماركه عريقه وعريقه جدا وموجوده معناها في العالم الكل واليوم عملت برومو وعملت اون غارونتي اكسيبسيونيلمون ديفيرونت على لي غارونتي الموجودين الكل وقربت اكثر المستعملي الطريق واللي كليون تاعها فيدال. هذا اللي فالابل للمستعملين نتاع العجالي الاشخاص الشركات لي لي تاكسي لي البرومو معناها لي اورينتي للاشخاص العاديين الطبيعيين اللي يستعملهم عادي اللي عندهم سيارات عاديه يمشيوا بها يخدموا ولا يستعملوا فيها استعمال شخصي.
0: يعطيك الف صحه يا كين. نحن نشكرك برشا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
3: نتقابلوا غدوه وكل مره بجيبوا لكم برومو انتريسونت سواء في لي بنوماتيك ولا حتى زاده في لي في لي برودوي الاخرين اللي متعلقين بالسياره
0: نتاعكم. يعطيك الف صحه. اي عايش كاركين. يلا نرجعوا لكم
2: Toute option مع أركان. الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم. كارفور هو المساند الرسمي للنصور منذ 17 سنة والبارتنير اوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026. اسنا كارفور ينظم ان جو كونكور باش تربحوا كل يوم تلفزة تهز العقل، تلفزة سمارت 43 بوس دو لا مارك ايسانس. ايا سيدي نجيو للصحيح، باش تكون من الرابحين ساهل ياسر، على خاطر التلفزة هذه كما قلنا يربحوا فيها. صور روحك في واحد من لي ماجازان كارفور والا كارفور ماركت والا كارفور اكسبريس، اعمل بارتاج للتصويره، حطها مع دي كومونتير واعمل لها بوبليكاسيون. البوبليكاسيون اللي باش تكون موجوده على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وزاد على الباج فيسبوك هايسانس تونيزي اوفيسيال. وبالطبيعه يلزمك تكون ابوني على دو باج، معناها الباج نتاع كارفور تونيزي والباج فيسبوك نتاع هايسانس تونيزي اوفيسيال. انا ساعه قبل خليني نعطيكم فكره على لوفر دو جور نتاع اليوم السبت 20 جوان 2026. التلفزه سمارت 55 بوس ألترا HD 4K أيسانس تلقاوها زادة غارانتي 3 سنين بمليون و474 دينار. هذا مع 70 دينار تخفيض في الكيسة كي تجي باش تخلص التلفزة. بطبيعة الحال هذايا بالكارت دو فيديليتي وفي، يحب يقول التلفزة اش باش تخلصها، باش تخلصها مليون و404 دينارات. احنا معانا بالتليفون سي نزار بن عمر. يا صباح النور.
2: صباح الفل، مرحبا ميرا، مرحبا بيك، مرحبا بكافة المستمعين. ازيك فهم؟
1: مرحبا فيك. منين تكلم فينا سي نزار؟
2: تكلم فيك من تونس.
1: من تونس نورتنا يا سيدي. احكي لي، فيك الكارفور عملت التصويره، احكي لنا اش عملت.
2: والله هو كل شيء بالكتبه. أيوة. نهار اللي هبطت كارفور بوبليكاسيون تاع جو كونكور،
1: أي؟
2: انا بطبيعتي ندور في كارفور، جات بوبليكاسيون قدامي عملت تصويره.
1: ايوه.
2: وهبطتها في كومونتير تحت البوبليكاسيون تاع كارفور تونيزي
1: وعملت حاجه عملت.
2: وعملت جيم على باج هايسانس اوفيسيال تونيزي.
1: اي خارق العاده واحسن حاجه عملتها. انا نحب نقول لك اللي انت ربحت تلفزه هايله فريمون، محليها محليها تلفزه سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. ان شاء الله مبروك عليك وان شاء الله تتفرج فيها في الماتشات الكل. والله تبعت في الكوب دي مود نتصور.
2: اكيد اكيد نتابعوا في الكوب دي مود ونتابعوا في ليكيب ناسيونال اكيد ان شاء الله مربوحه اليوم الصباح غدوه الصباح ان شاء الله.
1: غدوه الصباح ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يربحهم كما انت ربحت كما قلنا التلفزه سمارت 43 بوس دو لا مارك هايسانس. يلا نرجعوا لكم.
0: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورجمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورجمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
2: حكي وعيني سحرتنا
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فم.
3: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
5: عندك أورانج. Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tn. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحتيش 34 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون
1: ونرحبوا بها برشا. منورتنا الدكتورة نادية المهيري بن رحومة, أخصائية بأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى, وأستاذة جامعية بكلية الطب بتونس. مرحبا بك دكتورة.
2: عيشك. مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك. مش نحكيه اليوم على هي معناها ظاهرة نراوها برشا عباد يحكيوا عليها, ضيق التنفس خاصة في فصل الصيف بالسخانة. يقول لك العبد نحس روحي نتنفس بالصيف. فأول سؤال ليك دكتور, هل السخانة هي تسبب في ضيق النفس هذايا؟
2: بالضبط. السخانة تنجم في بعض الحالات تنجم تتسبب في ضيق التنفس.
1: أي.
2: فنبدأ كنت حاب نفسر قبل شنو معناها انعكاس السخانة على البدن باش نجمو نفهمو أكثر. فوقت اللي درجة الحرارة ترتفع وإنسان شنو اللي باش يحاول باش يعدل السخانة السخانة متاع بدنه باش يخليها ديما. احنا نعرفوا معناها درجة الحرارة متاع البدن تقريبا حول 37 درجة. فالبدن معناها باش يحاول باش يستعمل دي ميكانيزم باش يتأقلم للسخانة هذه. فهناك عدة وسائل, من جهة باش يعرق باش يولي فما برش عرق, والعرق هذاك باش يخرج الماء وباش يخرج الأملاح المعدنية. كذلك فما العروق متاع البدن باش توسيح, خاصة اللي العروق متاع الجلدة باش يحاول باش يخرج جوستما السخانة من داخل باش يخرجها لبرا. وكذلك باش يقوي في الريتم ريسبيراتوار متاعو, معناها باش يولي يتنفس بقوة. دونك هذوما الكل سي دي ميكانيزم ادابتاتيف, معناها باش يحاول يقاوم السخانة. ولكن نعرفوا في الظروف القصوى وقت لي السخانة ترتفع برشا ولا وقت اللي باش تدوم برشا, لي ميكانيزم هذوما يلفو اتر ديباسي, معناها باش يتفاوتوا البدن ما عادش ينجم يقاوم, خاصة عند فئة معينة اللي تو نحكيو عليها. وفي الصفة هذه معناها باش تثم أعراض اللي باش تظهر.
1: شنو هي هالأعراض؟
2: جست ما فما الأعراض هي متنوعة ومتفاوتة الخطورة. معني نجم واحد مثلا إكسبوزي للشمس ينجم ولا للسخانة ينجم يولي عنده مثلا الدوخة, رأسه يوجع فيه, يولي عنده غرز الردين, يولي عنده جيعة في معدته, وتنجم حتى ساعات توصل حتى لفقدان الوعي. معناها كوتشالوغ علاش احنا ولا يعملوا انسولاسيون ولا واحد يعملوا دي كوتشالوغ. معناها حتى البدن الدرجة متاع البدن تولي تفوت 38 وتوصل تنجم توصل حتى 40, وهذا يمثل خطورة وينجم حتى يوصل الإنسان الإنعاش. هذا بصفة عامة. بصفة خاصة بالنسبة للجهاز التنفسي, جهاز التنفسي وقت لي معناها واحد بشي معناها في السخانة باش يعمل باش يولي يتنفس معناها
1: بزربة.
2: يقوي في الريتم نتاع الريسبيراسيون, يولي يتنفس بزربة باش يحاول يبرد البدن. وكي باش يتنفس باش بزربة هذية ينجم يؤدي الى لي برانش معناها القصبات وباش تيح والرئة, كذلك البلغم باش يولي عاقد. وهذايا باش يمثل صعوبه في التنفس.
1: التنفس
2: هو بالنسبه للانسان السليم اللي الرويري نتاع معناها نتاعو السليمه ينجم معناها يقاوم جوسكا اون سيغتان ليميت. باغ كونتر اللي عنده امراض مثلا مزمنه كيما الربو ولا كيما الانسداد المزمن للقصبات ولا الفيبروز التليث في الرئة والقصبات, فهذايا باش يؤدي الى صعوبه في التنفس.
1: يعني هذوم هما الناس اللي اكثر عرضه انهم يحسوا بضيق نفس في الصيف.
2: هما اكثر عرضه بالنسبه للامراض, ولكن زاده فما الاعمار معناها العمر اللي بيان سور نعرفوا الرضيع ولا المسنين هما معناها يقاوموا أقل السخانة والشمس القوية.
1: الصغار زادة.
2: الصغار زادة قطر هما يعرقوا أقل. إذنك معناها درجة المقاومة متاعهم أقل. إذنك معناها الأعراس نجم تظهر معناها.
1: تبدأ ظاهرة. أكثر. أي تتعاش أكثر.
2: فوالا ونذكر زيدا معناها أباغ فما الوقت اللي تبدا الدنيا سخونه وتبدا دونك سخانه والشمس القويه هذيا باش يكثر في درجه التلوث معناها باش يكثر الأوزون في في الهواء لي بارتيكول فين زيدا هذوما معناها دي لي زكاريان باش يكثر زيد احنا نعرفوا اللي في الربيع هو الموسم نتاع البولين
1: الحساسيه
2: نتاع الحساسيه دونك تبدا سخون الدنيا سخونه ومنديه باش يقوي في باش يخلي الموسم يطول اكثر
1: اكثر
2: دونك هذا الكل معناه باش يقوي في التلوث اي دونك بار كونسيكون اللي عنده مثلا المرض الربو نسميه احنا بالعاميه الفده باش يكون سنسيبل اكثر وباش تتحير له الحساسيه اكثر اي دونك ينجم يعمل دي كريز تجي كحه دي كريز نتاع حساسيه دونك فما تاثير كبير
1: باهي معناها الدكتور كيفاش نجموا نقاوموهم اكثر هاللي كريز هذوما وكان فما زاد الوقايه نحكيوا عليها
2: قبل ما نجاوب على السؤال نتاعك نحب ناكد على الكليماتيزاسيون زيد خاطر هو جانب مهم احنا الناس كل في الصيف يستعملوا برشا الكليماتيزور الكليماتيزاسيون زيد عندها تاثير كبير خاطر من جهه تنجم معناها الانسان يخو هو وهذيك ويخو جراثيم خاطر التولي الكاباسيتي معناها باش يقاوم الجراثيم تنقص خاطر السخانه باش تنقص من معناها الكاباسيتي دو
1: القدره على اي
2: فوالا القدره كذلك الشوك تيرميك اللي واحد يتعدى من السخانه للبرد هذاك ينجم هو بيدو يتسبب الانسان في كريز نتاع وفي كريز نتاع حساسيه وفما نوع من الانواع من الجراثيم اللي هما زاد وقت اللي سورتو لي كليماتيزور اللي ماهمش ما يتنفوش
1: فوالا
2: هذوكم فما دي جراثيم يتكونوا فيهم وينجموا يعطيو تعفن خطير للرئه وللقصبات الليجيونيل نسميهم الليجيونيل فناكد السادة المستمعين باش
1: عليها
2: على ينصفوا اكزاكتومون
1: الكليماتيزور اي اي نرجعوا للوقايه وكيفاش الانسان ينجم يقاوم زيدا اش يعمل
2: دونك الوقايه هي الناس كل تعرفها ومعناها الناس كل تعرف شنو في القدام السخانه ولكن باش ناكد على معناها لانت يلزم واحد يشرب برشا ماء بصفه دوريه معناها يلزم لي زابور في النهار تقريب إتر ونص على الاقل ولا إترتين
1: اي
2: دونك يلزم يكون معناها
1: راوي
2: راوي بالقدام من الماء
1: اي
2: ثاني حاجه ماذا به يتجنب المشروبات الكحوليه والقهوه والتي لي بواسون زاد واحد لي بواسون سكري خاطر هما يزيدوا يعطشوا
1: اي بالحق السكر يزيد يعطش
2: يزيدوا يعطشوا الانسان اذا بيه حتى الماكله ياكل برشا غله ياكل سلايت مثلا ديكروديتي معناها اللي فيهم برشا ماء بيان سور واحد ماذا بيه ما يخرجش خاصه المسنين والصغار وينس اكسبوز با ما بين نص النهار والستة حتى اذا كان في القايله فوالا اما حتى اذا كان خرج ماذا بيهم معناها يحميوا رواحهم معناها يلبسوا شابو ولا كاسكيت مريت شمس كريم سولير اللي ديما يلزم واحد يعاودها كل ساعتين دونك هذوما معناها اون غرو فوالا هذوما اللي الوسائل باش واحد يحمي روحه ويكون ماء معناها ديما الوقايه خيرا من العلاج سورتو وقت اللي تبدا الدنيا معناها خاطر احنا توا معناها اون انونسي اللي فما سخانه برشا باش تجي دونك ماذا بيه واحد
1: يستعد لها يحضر روحه
2: وبالاخص اذا كان عنده امراض
1: بطبيعه الحال نشكرك برشا برشا برشا الدكتوره ناديه مهيري بن رحومه ذيق حكينا اليوم على ذيق التنفس عند بعض الناس في السخانه ونذكروا انك اخصائيه في امراض الصدريه والحساسيه بمستشفى المونجي سليم بالمرسى واستاذه جامعيه بكليه الطب طبي تونس. نورتنا دكتورة، مرحبا بك.
2: يا عايشك.
1: يلا نرجعوا لكم. كونسلتاسيون ويكند
3: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار لحد هذا سيلا في الديبيغ، عيد الأب. برشا منا ننسيو العيد متاعهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب متاعهم، التضحية متاعهم، واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند متاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطا، صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب متاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف متاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى، توجور بري بروش دو فو.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكند.

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: صباح الخير ويكند, صباح الخير ويكند, كل سبت واحد من الستة للنصف نهار, صباح الخير ويكند.
0: لحديش 51 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كنت تسمعوا في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. كل الفريق يسلم عليكم, وائل في استقبال التليفونات, أحمد التونسي في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حبة معدة البرنامج, رفيق السعداني مخرج البرنامج, زميلتنا خولة الكعبي كانت معنا في الأخبار, اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة, الأستاذ الحسين لقرم اسمعناه في نقطة قانونية, أميرة العسكري مختصة في التغذية اسمعناها في نوتري بلس, أركان بن فضل كان معنا في توتو, واليوم في كونسلتاسيون كانت حاضرة بحثنا الدكتورة نادية ميري برحومة مختصة في الأمراض الصدرية والحساسية, والعبد لله معكم ميرا غدوة إن شاء الله, غدوة الحي نتقابلوا 8 متاع الصباح على خاطر غدوة الكلنا باش نتابعوا الماتش, الماتش شوفة 7 متاع الصباح, حنجيكم 8 متاع الصباح, قدوا معنا متابعة معناها على موزايكا فام. مش نخليكم, نخليكم شوية آخر مع زميلتنا سامية الحامي نسمعها في نجوم, اليوم شيكونوا ضيوفها الفنان رامي عياش و زادة الفنان جعفر الجسمي, جعفور باش يكون حاضر مع سامية الحامي في برنامجها شوي آخر. قبل نسمعوا الأخبار مع زميلتنا هيبة الخميري ودقيقة مونديال. يلا نقولكم احنا باي باي, غدوة نهار عظيم, غدوة 21 جوان برشا حاجات فيه الباك, إن شاء الله يكون حتى اليوم يطلعوا النتائج تاع الباك ما نعرفوش, غدوة زادة سيلا فيت دي بيغ, عيد الـ يعني لي بيغ يعني البو الآباء, وزادة لا فيت دي لا ميوزيك, إن شاء الله نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام, يلا باي باي.

ريال بنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتيال بنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بتيال بنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70

0: طور عالمك.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكله.
2: احتفالاً بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش.
3: حبيبي قلبي مان وانت اللي شغلت البال،
2: بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهين. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلاً بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة مازيكا فم.
4: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد لسنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا أدخل على لسنة فانتين.
5: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
6: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري يعلن أنه سيتم مع الثلاثي الأخير لسنة 2026 رقمنة البطاقة الجبائية أو ما يعرف بالبتين، قائلا إن بذلك ستكتمل كل مسارات رقمنة التكوين القانوني للشركة بصفة كلية، ما من شأنه تقليص المعاليم والاتصال المباشر بالإدارة.
8: المرحلة الجاية إن شاء الله مش تكون في الثلاثي الأخير من سنة 2026 هي رقمنة البتيندا، بحيث أنه كل مسار تكوين الشركة بما فيها إصدار البتيندا سيكون إلكتروني بتحل بالتنسيق مع وزارة المالية والإدارة العامة للجباية، على اعتبار أنه تطبيق ما جاء به قرار السيدة وزيرة المالية المتعلق بإرساء منصة تصريح بالوجود عن بعد. وهذا تم إعطاء المهمة هذه السجلات المؤسسات لتكون منصة واحدة من حجز التسمية إلى تكوين الملف في القانوني إلى إسداء خدمة البتين ده عن بعد. يكون بذلك كل مسار التكوين القانوني مرقما من الفكرة إلى التكوين الجبائي وإلى التكوين القانوني، وهذا مش يربح برشا وقت. اثنين، أنه كل الخدمات بطبيعة الحال أصبحت مرقمنة، إذن كل المعاليم نزلت إلى نصف. كان قبل تأسيس شركة كان في 50 دينار، مش أصبح في 25 دينار، وإيداع أيا كانت وثيقة مثلا محضر جلسة وغيرها كان في 20 دينار، مش أصبح 10 دينارات. لذلك هذه كلها ربح الوقت وربح بطبيعة الحال للتكاليف وخاصة جودة الخدمات، ونحن ما عادش فهم اتصال بالعون مباشرة، فماش حتى إمكانية أنك تعرف شكون يخدم الملف.
7: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة وإيزو 21001 المتعلقة بنظام إدارة المؤسسات التعليمية. والمسؤولة الأولى عن الجودة بالمعهد فيروز الجلالي تقول إن هذا التتويج المزدوج يمثل اعترافا دوليا رفيعا بالمجهودات المشتركة التي بذلها الإطاران الإداري والبيداغوجي لترسيخ ثقافة التحسين المستمر، مشددة على التزام المؤسسة بتقديم خدمات تعليمية وإدارية متكاملة تستجيب لأفضل المعايير والمواصفات العالمية. في أخبار العالم، شبكة NBC تقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية ستواصل عملياتها بالمنطقة لدعم حرية الملاحة ولن تسمح بمهاجمة أي سفن. نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مصادر بأن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف مهاجمة لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن الشرطة الباكستانية القول إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار قنبلتين على جانب طريق في شمال غرب البلاد، في حين بدأت السلطات عملية بحث عن منفذي الهجومين. التوقعات الجوية.

0: لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس عامة صاف إلى قليل السحب، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على منتخبنا مقابلة اليابان غدوة إن شاء الله نهار الأحد بداية من 5 متاع الصباح، مقابلة في الجولة الثانية، مقابلة يلزمنا نربحوا فيها ويلزم زادة حتى المنتخب الياباني يربح فيها كل واحد بعد الهزيمة متاعنا في المقابلة متاع السويد وتعادل اليابان أمام المنتخب الهولندي، حتمية الانتصار بالنسبة لجوز منتخبات. إذا كان نحكي ديما حسابيا على إمكانية بقائهم ونقول وإحنا باش تحفظوا أكثر على حظوظ التأهل للدورة الثانية، احنا حبينا نعمل طلة على الصحافة اليابانية اللي تكتب واللي تقال. كل الشكر لجوجل والمترجم متاعه اللي عاوننا برشا باش نفهموا شنو يحكيوا علينا اليابانيين قبل المقابلة. يحكيوا على العنوان الأبرز بالنسبة لهم، هما ما حكيوش برشا على تونس، قالوا في كلمتين لازم نربحوا، يحبوا يربحوا الماتش هذايا، ويقولوا انه بعد التعادل 2-2 مع هولندا الصحافة اليابانية تعتبر انه اليابان قدم مقابلة كبيرة لكن في الاخر ضيع برشا فرص، والشيء اللي يخليه يتعادل في الماتش هذاك ويخسر الثلاثة نقاط ويخسر نقطتين بما أنه فاز بنقطة، وبالتالي الفوز على تونس أصبح واجب بالنسبة لليابانيين لضمان الاقتراب من التأهل. الصحافة اليابانية نقلت زادة تصريحات المدرب متاعها، مدرب المنتخب متاعها مورياسو، اللي أكد أنه تغيير المدرب في المنتخب التونسي قبل أيام من المقابلة يجعل المنتخب الوطني التونسي أكثر صعوبة في قراءة اللعب. يقول أنه قراءة المنتخب تختلف مع مدرب جديد، وأن المنتخب التونسي هو معروف ديجا بالتنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي. بون لمحال احنا ما شفناش الشيء هذا قدام السويد، ان شاء الله يرجع للتقاليد نتاعو اللي يحكي عليها المدرب الياباني منتخبنا التونسي. يقول انه تغيير المدرب ينجم يبدل في القيم والا في الاساسيات نتاع اللعب بالنسبه للمنتخب التونسي. رغم الهزيمه الثقيله يقول انه فما قناعه المحللين اليابانيين، قناعه كبيره انه تونس اقوى من الصوره اللي ظهرت بها امام السويد، تقعد عثر المقابله ذيك بالنسبه لتونس مش مقياس حقيقي للحكم على إمكانيات المنتخب التونسي. وصف تونس زاد أنه منتخب مجروح، يقول أنه منتخب مجروح شدخل الماتش اللي جاي من اليابان تحت ضغط كبير، لأنه أي نتيجة بخلاف الانتصار نجم تعقد الحظوظ متاعه في التأهل. أي نتيجة بخلاف الانتصار نجم زاد تعني خروج المنتخب الوطني التونسي من المونديال على بكري. أهم العناوين من الدولة كان نشوفوا المواقع اليابانية، يقولوا أنه اليابان تبحث عن الانتصار في المقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم أمام تونس. عنوان آخر يقول الساموراي الأزرق أمام فرصة كبيرة للاقتراب من الدور المقبل ووصول رونار. زاد يحكيوا على المدرب الجديد للمنتخب، يقولوا أن وصول رونار يجعل تونس خصم مختلف. اليابان مطالبة بتحويل الأداء الجيد أمام هولندا إلى 3 نقاط أمام تونس. هذه العناوين وأبرز العناوين يعني في جملة واحدة في ملخص للي تحكيه في الصحافة اليابانية. يقول هم يحترموا برشا المنتخب التونسي لكن يعتبروا أنه منتخبهم هو مرشح الأبرز للفوز في المقابلة الجاية، ويقولوا زاد أن النقاط الثلاثة أمام تونس المفتاح الحقيقي باش يتأهل المنتخب الياباني للدور الثاني في مجموعة فيها المنتخب الهولندي والمنتخب السويدي. نعطيكم البرنامج بالنسبه للمقابلات اليوم. الجوله الثانيه لجروب اف والجروب هما اربع ماتشات يتلعبوا في الجروب اف. الجروب نتاعنا احنا مقابله تبدا الستة بين هولندا والسويد، والخمسة نتاع الصباح غدوه مقابله تونس واليابان المقابله اللي تهمنا. في الجروب او نحكي زاد على مقابله المانيا والكوديفوار بدايه من 9 نتاع الليل، ومقابله اخرى في نفس المجموعه بين اكوادور وكوراساو. اكوادور كوراساو بدايه من ماضي ساعه نتاع الصباح. هذه دقيقة مونديال، مازال دقيقة أخرى الأربعة متاع العشية إن شاء الله، لكن خلينا توا نحكيو فن أمور فن. ما تنجم تكون كان عند سامية شوية آخر، تجيكم سامية في نجوم مع ضيوفها إن شاء الله. أمسية طيبة.
1: دقيقة مونديال.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: نجوم كناسبت من السنار المريساتي مع نوفل ورداني وسامي الحامي.
0: نص نهار وتسعة دقائق، عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك كفا من طول التسعة سيستانست في كل شيء بلوس أنا من طول التسعة متاع الليل من طول ماضي ساعتين نجوم على موزايك كفا. نونسوكم بالأخبار الفنية والنجوم اللي يكونوا بحذنا. هو يرجع بعد غياب 4 سنين على المسرح، دايوغ يعملوا في الشغب طو هو وسكندر إبراهيم. جعفر القاسمي جعفور يكون بحذنا بعمل مسرحي جديد البسي، عمل فيه برشة جديد، عمل مميز الحقيقة، حضرنا في الريبيتيسيون والنجم نحكيه عليه شوية آخر تفاصيل كل في ساعتنا الأولى الجاف يكون بحذنا. ساعة ثانية نستقبلوا نجم البوب العربي الفنان اللبناني رامي عايش، يحكينا عليه حفله في تونس اللي بيكون غدوة في قاعة أوبرا تونس وجديده الفني. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله شاكر في الأعداد، معنا منو في الإخراج الرقمي، وخالد في الإخراج. نوفل بيكون معكم في الليلة، يرجع في الليل في متابعة لمباراة تونس اليابان. خليكم معنا، نبدأ مع الموسيقى لطفي بوشناق بفاروتي العرب كيف شبحت خيالك، ونرجع مع ضيفنا جعفر القاسمي نحكيه على مسرحية لبسي.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع لصحة ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: Célébrez les papas avec Fatal et profitez de 20% de remise sur les parfums et soins pour hommes dans nos magasins et sur fatal.tm. Bonne fête à tous les papas. Fatal, la beauté révélée.

0: نص نهار و 14 دقيقة انتم معنا في نجوم على مزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. كان فكرة هبكم وقلكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع ولا زيد على سيتنا مزيكا فيما بانيت. هو ضيفنا في الساعة الأولى بعد غياب 4 سنين على المسرح. بكل حب نستقبلوه بحضنا الممثل جعفر القاسمي. مرحبا.
1: صباح
0: النور.
1: شكرا على الدعوة والاستضافة.
0: وانا فرحانة برش على خطر الدعوة والاستضافة هذه. جيت اون باراليل مع نتائج البكالوريا. العائلات تستنى في الباك, تستنى في النتيجة, برشا ستريس, برشا خوف, وان شاء الله يا ربي تفرحوا الكل. جعفر القاسمي, اول سؤال قبل المسرحية, باش تحكي لي على الفرحة هذيك وانت تستنى في المساج. ما نعرفش قداش من مرة استنيت ولا كانوا بالبوق عدا وقتها.
1: اي ساعة ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا في البكالوريا, ان شاء الله نسمعوا صغاري تتقب في كل دار. انا شادني التراك خاطر انا بنتي عام الجايباك, بنتي فاطمه عام الجايباك, شادني التراك خويا حدث عظيم, ان شاء الله ربي ينجحها. وان شاء الله كيما قلت لك نسمعوا صغاريت الكل. شنو تحب, شنو السؤال؟
0: قداش من مره استنيت هكا المومو هذا؟ قداش مره عشت ستريس في الباك؟
1: انا احسن عام عديته في حياتي هو الاربع سنين نتاع الباك. 4 سنوات انا من الميغافون, بديت من الميغافون فوق السطح. المدير يبدا جعفر القاسمي ياسمي ياسمي ياسمي ياسمي ياسمي رفيزي هي هي هي هي هي انا عبا فهمتني. دونك العام الاولاني الحقيقه ما قريتش, دوبلت. العام الثاني ما قريتش, دوبلت. العام الثالث والله قريت, دوبلت. يا أخويا العام الرابع قريت بارش تحت كنترول ونجحت, نجحت ب9.13 لاريتميك.
2: شي رحكو طاوتو انساي بدايه يا
1: فهمتني 9.13. أما لو كان ثم حاجة العام الثالث الحقيقة عرفت الأسباب, خاطر كانت تقرأ معنا بنية الحقيقة ناسية شوي اسمها سعيدة بونشونس.
0: هاي رجولة تحية.
1: شنين رجولة تحية أخويا. بسم الله وبالله قلت لي سنين قال له بونشونس حسي الحمد لله فهمتني. دونك البكالوريا حدث. لو كان ثم حاجة مهمة في حياتي هو أني ما بطلتش, هو أني
0: حاولت.
1: لا لا لا لا, لو كان لزم باش نعدي 10 سنين, خاطر أنا الباك ما كانتش غاية لي, أنا كانت البابا وامي فهمتني. بابا إنساني من بالعلم وبالقراية كيف الوالدة الله يرحمها فهمتني, ولا كنت مستعد نعديها حتى 20 عام من أجل الفرحة هذيك. وفرحة الحقيقة فرحة الباك هي أكبر فرحة.
0: وبون شانس للناس اللي يسمع فينا الكل واللي يستناو واللي مش متاع سعيدة. بون شانس بالحق للناس اللي يستناو في الريزلتات نتاع الباك. نتمنوا لهم ان شاء الله يا رب النجاح والفرحة. وجعفر كمل الباك وعمل برشا اعمال.
1: على فكرة العام الاخراني خديت الاوبسيون, خديت مات ذكرك كما تو وجه الاستاذ نتذكره بالكده. انا ظلمه في المات فهمني, ماخذه كيكه فهمتني, وطلع الورقه نتاعي نشوف فيها ملك بيدي عمتها شنو هي كريستيانو نتاع المات فهمتني. والحمد لله نجحت, ركزت شويه ونجحت.
0: الحمد لله وان شاء الله يا ربي الكلكم تنجحوا والكل اكيد باش تكون متابعه خاصه هنا على مزيكا فام. نفرحوا معاكم في الفرحه هذه, بالتوفيق لكل التلامسه. جعفر هو ضيفنا, هو ممثل مذيع مخرج برشا حاجات اخرين, رجل اعمال. نجم نحط التيتر هذا
1: عمايل. اي ما عمل
0: ما راكمتش ثروه بعد سنين هذا من كل من الخدمه من
1: لا لا لا لا لا
0: من نجاحات
1: عادي الحمد لله. خير من الناس, اقل من الناس, كما الناس الحمد لله مستوره بالحلال الطيب. الحمد لله يا ربي.
0: قبل ما نبدا الحوار جعفر, لو نسالك شنو الرساله اللي قاعده تعيش من اجلها؟
1: الرساله اللي قاعده نعيش من اجلها, نحب نهار اخر اولادي فهمتني ولا يكونوا فخورين بهم فهمتني, معناتها كي تذكر اسم بهم ولا يشوفوا بهم فهمني ولا على الصفحات التواصل الاجتماعي ولا يشوفوا آراء الناس واللي يعرضوهم الناس يقولوا الله يرحم الوالد. هذيك هي الرسالة الوحيدة كيما أنا توا قاعد نسعى أنه يقولوا الله يرحم ميمته وربي يفضله أبوه. بالنسبة لي أنا الكل زيف زيل, ما عنده حتى معنى. معناتها شنية أخلاقك, شنية القيم اللي تحملها, شنية الرسائل, لأنه الفن رسالة بريتو. معناتها ثم ناس تتأثر بيك, تتأثر بكلامك. ومانا إلا بشر عنده قلب ونظر، عملت أشياء نعتقد أنها صحيحة، عملت أشياء نعتقد أنها غلطة،
0: عملت مراجعات،
1: عملت مراجعات عديدة كل يوم. كل يوم نطلع تخانو ضميري، كل يوم ريونيون نص ساعة على الأقل.
0: تقعد وحدك تحكي معه؟
1: أي وحدي.
0: صعيب معه؟
1: هو صعيب، أنا مانيش صعيب، أنا نسمعه، فهمتني؟ نخاف، أنا نخاف نخاف نخاف نخاف بالحق، معناتها نخاف، معناتها من قبل وسيرتو وقت اللي جبت الأولاد وملي دخلت للدومين هذين، نخاف نخاف نخاف، معناتها باش نقول كلمة ندورها سبع مرات في فمي، نخاف، مش نخاف من الناس، نخاف أنا
0: من الواقع متاع الكلمة
1: طبعا هي. نخاف نخاف
0: وبرشا خوف زادا وانت تحضر في المسرحية هذه اللي هي البسي الكامباك متاع جعفر القاسمي للمسرح للمهرجانات للجمهور. هو صحيح ديما موجود ما غابش يخدم، لكن توحشناك في المسرح 4 سنين غياب. البسي هو عنوان المسرحية جديدة، عمل قريبا تستناوه باش يكون جاهز للعرض. مرحبا مرة أخرى جعفر القاسمي، ولكن باش نبدأ الحوار توتويت. كرسي لبسي، كرسي لبسي،
1: بطلت الضوء ولا جو.
0: جعفر القاسمي كان يقول لك انت شكون؟ مش تقول لي
1: انا بشر مولود في تونس، مواطن تونسي، اب لزوز ابناء فاطمه وادم. نمتهن التمثيل، قريت في المعهد العالي للفن المسرحي، هذه المعهد
0: الكلاسيك.
1: الكلاسيك
0: فرحان
1: في الدنيا كيما أي إنسان، معناتها لحظات فرح، لحظات يأس، لحظات ضعف، لحظات قوة، لحظات ثقة، لحظات عدم ثقة.
0: شنو مفهوم الفرحة عندك، السعادة كيفاش تعرفها؟
1: أنا الحقيقة السعادة هي سعادة الانتوراج، سعادتي أنا، وبرشي شاطروني الرأي في هذا. ما تنجمش تكون سعيد والانتوراج متاعك تعيس، ما تنجمش تكون سعيد وبوك تعب، سعيد وأمك تعب، سعيد وأخوتك تعبين، أبنائك تعبين، صحابك تعبين، التوانسة تعبين، وانت سعيد. أو التاكسي اللي يسمع فيه تي ما ولد بلادي لحمي ودمي مثلا، نجمش نطلع فيه في تاكسي، عبارة باش نمثل لك المشهد، عبارة واحد عنده مأساة، عنده شكون في السبيطار وكذا فني ولا، وانت تنكت بجنبه ما تنجمش، فهمت شنو نحكي لك؟ السعادة بالنسبة لنا هي سعادة الانتوراج، صدقني يبدأ الانتوراج متاعي سعيد ونحاول لو ماكسيموم نعاونه باش يكون سعيد، هذيك قمة السعادة.
0: وجعفر القاسمي اللي ضحك الناس لسنوات وسنوات، شكون يضحكوا؟
1: ايوا ذا السؤال. انا الحقيقه اكثر ناس ممكن تضحكني هي الاطفال، يضحكوني التلقائيه اللي عند الطفل والاجابات اللي عند الطفل والرياكسيون اللي عند الطفل، ضحك على الاخر. مؤخرا توليت انا قطوسه جبناها، ضحك ياسر، تعملي حاجات معناتها عجيبة غريبة.
0: شكون الممثل أو الممثلة اللي نجحت ولا نجح في أنه يضحك جعفر؟
1: لا برشا في تونس تحكي، برشا برشا برشا، كريم الغربي يضحك برشا، بسام يضحك، أكثر واحد أكثر ممثل يضحكني بالنسبة لي أنا هو سفيان داش، ساكت يضحك، قوة عجيبة، قوة عجيبة والله، كان طرف الدنيا يش يضحك، يضحك يا سفيان
0: صحيح، وبشارع الزب عمل مسرحي
1: وعنده قلب يتسع، فهمتني؟ كريم برشا برشا جينيرو سفيان، ويعاون برشا، وعمره لحط روحه في الواجهة سفيان. أنا نتمنى في قادم الأيام يكون هو في الواجهة.
0: عنده عمل مسرحي جديد هو ونوردين بوحجبة ولبنى سديري، نستناه وسيدة باش يكون في الصيف هذي،
1: ان شاء الله ربي يوفقه.
0: وجعفر تنوعت المسيرة بين مسرح بين تلفزة بين البرامج اللي خدمتهم، تحكيت على الصغيرات، راضي على مسيرتك الفنية؟
1: راضي مش راضي الحقيقة، أنا فخور، أنا كل يوم ناخو ميزان هكا في حياتي، ناخو ميزان ونقول شنو الباهي اللي عملته وشنو الخايب اللي عملته. أنا الحمد لله مفضل ربي نكتشف اللي كونه الباهي اللي عملته معناتها بارابور طموحاتي أنا ومنين جيت وكيفش بديت. يعني فخور جدا، تعبت برشا، ضحيت برشا، فهمت؟ دونك فخور فخور فخور جدا كل عمل اللي عملته، حتى بالأعمال التافهة اللي قدمتها، لأنه هذيك راهو كيفش يقولوا معناتها مطية أنك باش تمشي لحاجة أخرى. خاطر أعمال خدمتهم أنا نحب نخدمهم، ثم أعمال خدمتهم في بداياتي كنت مضطر أني نخدمهم وفخور بيهم، هذوك معاونوني زادة، فهمت؟
0: أصعب موقف عشته في حياتك؟
1: أصعب موقف وفاة الأم ممكن.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها نعم. أصعب موقف
0: النهار اللي جعفر تبدل فيه، كان فما جعفر قبل وجعفر بعد،
1: وفاة الأم. دنيا أخرى.
0: جعفر جديد.
1: هاي جعفر مش جديد، جعفر آخر، ما نجمش يكون جديد بعد وفاة الأم. جعفر آخر.
0: ما تجاوزتش وفاة الوالدة جعفر؟
1: هاي لم أتجاوز، وذك علاش أنا مشيت للبسي، قعدت 4 سنين توفيت 2020، من 2020 2021 2022 2023 2024 نكذبوا نسي لي ريبير ضربوا، فهمتني؟ فم خاطر كانت تسمعني، هي تسمعني تسمعني تسمعني بلا مقابل، الام تسمع بلا مقابل، فهمتني؟ نحكي اون جينيرال، خلي زاد الناس تعرف بلا مقابل اكثر. هي الوطن، هي الذات، هي الحب، فهمت؟ دونك 4 سنين تعبت شوي وكذا، فبعد 4 سنين في العامين التالي قررت، قلت انا يا خويا لازمني نشوف حل، لازمني نشوف بسي، وانا كيما اي مواطن تونسي نخاف من البسي، نخاف البسي، خاطر ثم نظرة متاع مجتمع يمشي البسي مهبول ضارب مقربع الخيوط مسو ماسو، ما فهمني، ثم نظرة متاع مجتمع. فاكتشفت المفاجأة الكبرى، مفاجأة كبرى، باش تمشي تحكي الإنسان باش يسمعك، معناتها تنجم تحكي في اللي تحب باش يسمعك، خدمته أنه يسمعك، خدمته أنه يسمعك. ولهنا المسألة مسألة الثقة، فهمت؟ ثم حسيت لي ثم حاجات تحسنت فيه، وأنا اليوم نعلن أني مشيت للبسي، وهذا جميل جدا جميل جدا، وفخور أني نقولها مشيت وتعالج، قعدت نتعالج باش نعمل في حصص، فهمت؟
0: وخلينا نقولوا انه سي غراس ا لوي البسي اللي مشيت وداويت عنده هو اللي رجع جعفر باش يمثل، رجع جعفر للمسرح، رجع جعفر من جديد للتمثيل بعد 4 سنين من الغياب. لكن خبيت عليا معلومه جعفر، معناها تسمح لي نقولك شنو المعلومة؟ معناها بعد السنين هذه الكل مش أول مرة تمشي لطبيب نفسي، خلينا نرجع معاك تقريبا 20 سنة التالي مشيت لبسي.
1: 20 سنة التالي مطمئن مشيت،
0: ترى سمعنا خلو
1: يا إله الله. هاي شوف يا عم
3: الشعلة الأولمبية نجري
4: اللطف ما ناسي بروية خلي تعبوا ولدي،
5: إذا قعدنا عذرا بالسيد
4: تعبوا تعبوا بالنعلة
6: لازد أخي والله لا غير أو كليون طيب بسيون.
7: أي دكتور بسيون عنده رونديفو
4: بسيون باي تفضل تفضل سيد تفضل وين جايك؟
5: حبوا يحرقوني معاه يا أخي ولعت بيناتنا.
4: أوه نصر الحكاية بطلتة
5: ومن نارتها يا دكتور، وأنا النار لهذا في جواجية.
4: من وقتاش عندك هالتيك هذايا هالتشنج العصبي هذا؟
5: تو تو ايش ايش
1: كريك الغزيه هذه،
4: ومن شهرين التالي جوست قبل ما يجيك هالتيك هذايا عشت شي حاله استثنائيه هكايا، مثلا شاك ريت شي حاجه قويه ياسر وما نجمتش ترد الفعل.
0: مشيت مشيت للسينما،
1: مشيت مشيت
0: للسينما. تحيه كامل تويتي،
1: تحيه كامل تويتي، تحيه نجاح وقتي تسمع فيها.
0: هاي سلام عليها برشا
1: الجوحة، أخوك يعبر رزقك يا لروح
0: ماك مرتين مشيت لبسي
1: مشيت مرتين فهمني ولا بتاع الغمزان هذيك بتاع مريض مريض
0: جامي 203
1: اي
0: ترجع
1: اي اي اي
0: المره هذه علاش دونك مشيت باش تتجاوز مشيت باش تبدا في رحله جديده
1: علاش علاش انا باش نكون معاك واضح وصريح والساده المستمعين الكل بما انه انا زيارتي لبسي اعلنتها اللي هي كونفيدونسييل معناتها دونك باش نحكي في كل شيء نحكي لكم على كل شيء شنو تحب تعرف تو نقول لك مثلا انا قبل ما نمشي لبسي اللاكس نتاع الثقه تضرب اللاكس نتاع المواجهه تضرب فهمت لاكس نتاع الاختيارات ضربت القرارات متذبذبه ايزيتاسيون برشا قدم نوخر نعمل لا الثقه ما عادش عندي ثقه في روحي بالكل بالكل بكل بكل معناتها تقول لي مثلا ان نقدموا على الحكايه هذه نقدموا بعد شوي نقول لك لا سمحني لا ما نحبش تو كي مشيت للبسي ثم اشياء ثم كيما تقول انت كل الانتيبيوتيك من غير كلام هو حديث استماع اخطر حاجه في الحياه انه انسان ما يسمعه حد سبب الدمار اليوم بتاع الشبيبه اولادنا انه ما نسمعوهمش والا ننصحوهم باشياء احنا ديجا نعملوا فيها سيب يزم التليفون سيبوا التليفونات يا ولدي اقرا التليفون وهو شدد التليفون بو فهمت دونك انا الثقه كي مشيت لبسي تغيرت برشا معطيات بالحديث فقط باش تفهم اش معناتها انه الاستماع قوي انه تلقى انسان يسمعك بالحق هذا ثم فرق بين يسمعك وبين زعمه يسمعك ليه حتى وقت اللي إنسان خوك ولا أبوك ولا أمك ولا مرتك ولا راجلك ولا ولدك يقول لك اسمعني لحظة أمان اسمعني أخطر حاجة أنه تخليه ممكن الخطر لو كان زاد درج آخر ما سمعوش يمشي في تريب أخرى يقدم دوك أنا حسيت بالخطر أنه يلزمني نحكي خطر أنا نسمع أنا نسمع أنا عمل برامج اجتماعية سمعت برشا ناس عاونت اللي نقدر وفشلت مع ناس اخرين ما نجمش نعاون ناس كل الحقيقه وسمعت كلام طيب برشا من برشا ناس الله يبارك لك اللي عاونت وسمعت كلام كان نحكي لك الدوخ وخليني اكون ايجابي من ناس انا عاونتهم فهمتني دونك حبيت نفرغ الشحنه هذه نحكي ثم شكون يسمعني
0: شكون اللي خليك ما تخافش جعفر شنو اللي خليك تتشجع وتمشي اليوم القرار هذا مع شكون خذيته
1: ممكن زاد الدراسة وممارستي للمسرح عندها قيمة
0: المسرح ما يداويش المسرح. أما شكون يقول لك نمشي نعمل مسرح باش نتداوى باش نتعالج باش نرتاح
1: اي معناتها نرجع لنفس السؤال اللي قلته بكري انت اللي تضحك في الناس او تحاول انك تضحك الناس ما هو الإنسان باتري كي تقعد لك شلطة شارج لازمك شارجر انت منين تشارجي انت ما كنتش تشارجي ناس انت عبارة من باور بانك تسمى ذاك بشي شارجي ومن عندك ناس يجي بشي يضحك هو بشي ناحي ستريس والضغط وكذا ويتفرهد وتحكي له حكايته ويرى روحه في المراية اي والباور بانك هذاك اللي هو الممثل ما هو لازمه شارجر فهمت انا مشيت للشارجور
0: والممثل اللي فيك جعفر القاسمي جمال اخو زمان فاروق ليالي البيض الناجي وغيرها من الشخصيات اللي اديتها تتوحشهم
1: طبعا فيا مني هذوكم انا هذوكم اللي يسوقوا في الكراب هذوكم فاروق انا ذاك اللي خلى الرزق العفيف انا مش الشخصيه المكتوبه الشخص حامل المعنى الشخص حامل المعنى الوعاء الإناء هو أنا معناتها كمثل واحد آخر فاروق باش يكون أوترمون بيرسوناج لأن البيرسوناج شنو كذبة كبيرة ما ثماش بيرسوناج في المسرح وفي السينما وفي الواحد ثم أنت حامل بيرسوناج أنت اللي تزينه يمدولك حاجة بقلم رصاص وأنت تزينها بإحساسك بواقعك بالجسد متاعك بالإيماءة بالسكتة بالضحكة بالتبسيمة بالدمعة أنت تزينها المخرج والسيناريست يمد لك شخصية مكتوبة بقلم مرصاص وانت تزين، الممثل يزين.
0: عطيتهم منك
1: طبعا
0: حبيتهم شخصيتك
1: وحشهم. وعطاوني برشة التلفزة الوطنية هنا بالنسبة لي مدين، التلفزة الوطنية مدين حبيب مسلماني حمادي عرافة فهمني ولا، وكل المخرجين اللي خدمت معهم هم اللي عرفوا بي الحقيقة، مدين لأي إنسان عرف بي.
0: نتصور برشا ناس تسأل علاش جعفر القاسمي ما عادش يمثل، وهو زيدا كان سؤال لبسي متاعك، قالك علاش ما عادش تمثل؟
1: ايه هذه انت ماك حضرتي على المسرحية طبعا، بديت تفرشي لي.
0: ما حضرت في الريبيتيسيون،
1: في الريبيتيسيون اما المسرحية كاملة ما نجمش نجاوب عليه هذه طبعا، مش نجاوب عليه في المسرحية.
0: سؤال هذا باش تجاوب عليه
1: في المسرحية؟
0: في المسرحية
1: اي باش نجاوب عليه في المسرحية.
0: برشا اسئلة باش نجاوب عليهم
1: في المسرحية.
0: في المسرحية يا جعف
1: انت ماك تفرجتي
0: هاي؟ عندي واجب التحفظ به ترتيحة صغيرة وبش نشوفه لبسيه لشنو تشبه مع جعفر القاسمي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: عيش في الأوروب، أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعد فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلون أنسي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف في الصيف وعمل كيف.
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيكا فام. نجوم كنا سبت من نصف نهار المريساتي
4: نص نهار و 38 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلس، في كولتور بلس اليوم نهار على كولتور بلس.
5: ليش مشكل في دفر هنا يمشي بركة بارك اليوم والجو
4: خاطر وحدي ولا مش معايا نوفل دونك في مخي كولتور بلس.
5: تحية النوفل،
4: تحية ليه كبيرة. يستناكم كما قلنا في متابعة المباراة تونس اليابان، اكيد باش تصبح تفرج في طبعاً. في الماتش
5: نصبح ما نوعدكش، اما باش نتفرج. لا ما عادش نصبح،
4: تبدلنا.
5: لا تبدلنا
4: عليه.
5: لا تكتيك جديد، ناس تبخت صبحنا كلينا خمسة. لا لا لا والف ولا.
4: شنو التكتيك الجديد؟ عطينا
5: تكتيك جديد. انا اخويا ها هو الجوارات كان يسمعوا فيا، لا تقول لي مدرب، لا تقول لي ها ورجة نفسية، لا هو جا مدرب جديد وستاف جديد وكذا، وهما 11 واحنا 11. ما تحكي لي حتى حكاية، كلكم برو، كلكم لعبتوا في الونيفو. مقابلة اسمها 90 دقيقة خلي قلبك غادي، تحكي لي حتى حكاية، حتى حكاية. يتفسخ الماضي الأليم، تربح اليابان يتفسخ الماضي الأليم. مقابلة الحقيقة اليابان ربحناها ثلاثة، مش نفس اليابان شفتهم أنا أخوي كيف يلعبوا يكوروا مليح، ولكن نحن زاد عنا بوتونسيال. رانا ضد السويد ما جيناش، بل بالعكس لعبنا معاهم، زدناهم 8 جوالات معاهم يلعبوا، وقعدوا ثلاثة يلعبوا.
4: نصيحة جعفور، تكتيك لازم،
5: ما ثماش تكتيك، ما ثماش خطة، ما ثماش خطة. ليس خطة.
4: ماذا؟
5: ليس ثم خطة، ليس الخطة هي ليس ثم خطة. اربح حتى نص بلاش. تحكي لي كلامي غلط؟
4: واضح واضح يا جعفور،
5: كلامي غلط؟ نص بلاش
4: ان شاء الله. ماتش
5: 5 السبع 4 الصباح نلقاو روحنا رابحين. ما عدا ذلك خويا، خاطر شو باش تقول لي اونترينور جاي في 4 أيام ولا 5 أيام؟ شو يبدل الاونترينور؟ انتوما يا ولاد الثقه الثقه الثقه نطيحوا وقوموا.
4: ان شاء الله زينه وان شاء الله مربوحه بالنسبه لتونس مع اليابان. خلينا نرجع للبسي باش نشوفوا الجاف القاسمي في اي تجربه، قريب التونسي.com، قريب ريتشارد، قريب الواحد منا، وين؟
5: نسالك سؤال.
4: هو انا اللي بسال، انا
5: لا مش مشكله، مش مشكله. يقعد عندك واجب التحفظ
4: ده.
5: انت جيتي
4: هنا حضرت،
5: شفتي؟
4: شفت.
5: هل اللي شفتيه
4: كيما اللي شفت فيه قبل؟
5: اي
4: لا، انا سالتك الوين يقرب شويه.
5: لا لا،
4: الوين رجع جا.
5: هل اللي شفتيه انت ماك شفتي المسيره الكل وحكيتي لي قلتي لي شفت المسيره الكل، هل اللي ريتيه نهارته أنا قدمته قبل؟
4: لا.
5: هل هو مفاجئ؟ سؤال أخير، والله سؤال أخير، هل تفاجأتي؟
4: الحقيقة تفاجأت.
5: السلام عليكم، نجاوبك اللي تحبته.
4: مبي
5: وبرشا اللي تفاجئوا على خاطر العرض هذايا قعد يتخدم وما كانش مسرحية. العرض هذايا كان وقت اللي تقابلت أنا وسي طارق السعيدي، فهمتني ولا؟ وقعدنا نعمل في جلسات بتاع استماع، هو يسمع فيه وكذا، فهمني؟ تقريبا الفكرة جت من عنده، قال لي جعفر إجاباتك يجيوا مسرحية. يجيوا مسرحية، ركب هالي الحكاية، فهمني ولا؟ مش من الحسة الأولانية، ولكن خدمة مخي، وليت نكتب أنا، نكتب نكتب نكتب نكتب نكتب، فهمني ولا؟ لنهار قلت له دكتور أنا راني باش نعملها مسرحية، لقاءاتنا اللي داموا تقريبا عامين باش نعملهم مسرحية، وكانت مسرحية. المسرحية اللي عملتها هذه حتى دارنا تفاجئوا، صديت حد أنا وأنا مبر وأنا نكتب، فاج بق، قلت لهم إجاو تفرجوا، زوجتي أبنائي ولادي تفاجئوا.
4: إيه فما فما موقف صار لك مع ولدك آدم في المسرحية جاء؟ رجك
5: راي على الأخر، وقفني آدم في شطر المسرحية في البروف، وقفني وقفني قال لي ستوب ستوب ستوب ستوب، وسألني سؤال على المسرحية، خاطر المسرحية فيها 90% مني أنا. المسرحية كما جاش اسمها بسي، أولا كانت اسمها كيف كيف من اللول بالكل، من نختار في العناوين اسمها كيف كيف، معناتها أنا اللي باش نمثل واللي باش يتفرج فيا كيف كيف، نفس الوضعية عايشين، اللي باش يتفرج في المسرحية هذه، وهذا العجيب الغريب أنه باش يرى روحه حتما مهما كان هو شكون.
4: ونقدت روحك؟
5: ونقدت روحي بينسير. أنا نعتبرها قوة أنه إنسان في وسط المسرحية، فهمني ولا؟ ينقد روحه ويقول ها وين غلط، لأنه تعرف الحياة علاش قائمة لا سامية بالنسبة لي أنا، وإذا زدت اكتشفته بعد لبسي، على زوج جمل. الحياة قائمة على زوج جمل فقط فقط فقط فقط، اعتراف بالذنب كي طول تقول سامحني، واعتراف بالجميل كإنسان يعمل معك البي تقوله شكرا،
4: رغم اللي برشا مرات ما تقالش الجعفر شكرا.
5: مش مشكل بعد ما مشيت لبسي،
4: علاش علاش تجاوزتني؟
5: لا لا خاطر صايب بريت انا، خاطر انا قبل تعرف كيش كنت عايشه، عايش مش في بالي لحياه ديستريبيتور، تحط دينار تهبط لك جازوزه، كنت انتظر في الجازوزه ديما، فهمتني؟
4: ما عادش تستنى،
5: ما عادش تستنى في الجازوزه، تو نحط ونتعدى،
4: ارتاح
5: برشا، انه الانسان لا ينتظر شيء من احد، لا تنتظر يا صديقي شيء من احد، لا أقرب الناس ليك لا بعد الناس ليك، لا تنتظر إلا من المولى، ربي باش يعوض لك خير، لا تنتظر. دونك أنا من بين الحاجات الجميلة جدا اللي تو عايش بها أنني لا أنتظر لا جزاء ولا شكر، نعمل بطبعي بأخلاقي باللي وراه لي بابا وأمي، فهمني ولا؟ سبيتني بارك الله فيك، حبيتني بارك الله فيك، أنا هذاك طبعي لن أتغير، خاطر أنا صحيح في هذاك، ثم أخطاء تغيرت، عملت مراجعة قلت أنا غلط، لأنه ما عاد مثلا حاسيله،
4: لا مثلا أعطيني مثلا وبعد حاسيله مثل
5: مثلا كما قلت لك كل يصب في نفس الوقت، في نفس الأحساس الزايد أوفر أوفر، يتقرب الغلط، يتقرب شعبوية مثلا،
4: قالت لك برش
5: برش يا أخوي أنا ملك الشعبوية أما عملت، لو كان الشعبوية تبني ديار وأنا بنيت ديار فأنا ملك الشعبوية، لو كان الشعبوية منعت ناس من الموت فأنا ملك الشعبوية وردها علي، كون ملك الشعبوية أنت وساهم في بناء ديار وساهم في تغيير وضعية ناس كل صدق وبكل إحساس، هذيك حد نيتي يعلم الله. هني قلت لك لو كان ثم مثلا 100 واحد قصدوني عاونت منهم 4 من الناس فضلوا خير، ما نجيش نعاون الناس كل فما ناس قصدتني وما نجمتش حتى نهز عليه التليفون خاطر ما نجمش وماني طالب شيء. أما حبيت على الأقل مبين أنه ثم كوتي نعكيلك. أنا في ديوانة فهم كل نهار تجمع في الناس بالناس نعملوا أبيل باش نعاونوا العباد.
4: أي
5: راهو كل نهار جمع ثم 30 مليون 40 50 20 ناس تكلم من جميع أنحاء العالم. راهو حدث هذا استنسنا أنه نبرتجيه كان الخايب. أما الأشياء الجميلة والأشياء اللي فيها محبة ولحمة وكذا تيلان.
4: قلت على كلمة الأوفر ولا الإحساس
5: أيه.
4: واللي أنت قلت أوكي أنا ملك الشعبوية باش تولي تعدل إحساسك جعفر حتى الحاجة هذه بتتحكم فيها؟
5: لا مش تعدل إحساسك تولي تاخذ لي كليبر كي تفهم الآليات اللي في وسطك كي تفهم الآليات اللي في وسطك والمجتمع اللي أنت في وسطه تولي فهمني ولا ثم إكليبر. قبل ما كانش ثم إكليبر ثم أعمال العقل فهمتني. تو أنا عمري 51 سنة بكهب على 60 كما كبرتش تو وقت باش يكبر الواحد فهمتني.
4: كهب على 60 صايا جعفر مازلت البرك مازلت نفس الحركه اللي باش نشوفوها سخسين في البسي. الحقيقه مسرحيه افوار تراح فيها برشا مواضيع الضحك موجود وبرشا مساجات تتعداو. جعفر كما مريناه الشقبل حكايه على الحرق حكايه خاض في عدد من المواضيع الاجتماعيه. حتى في الكومنتير بعد قلت لك كفو كعبه حلوه بين ما فهمناش بين نضحكوا بين نقعد نسمع بين. الحقيقه مسرحيه افوار حكيت فيها زاد على جينيراسيون زيد. جعفر باش نعمل لك تيست صغرون في الجينزي. حاضرين
5: تفضل
4: يلا باش نبدا بالبيستي.
5: نعم
4: باش معناها بيستي
5: هذه عرفتها مؤخرا اليوم.
4: ساي عرفتها
5: باهي عرفت تيلي عاد عندي فاطمه وادم طايرين.
4: يلا خلينا نكملك تيست مال بيستي اللي هو
5: صديق
4: الصديق المقرب.
5: نعم
4: بوكي
5: منك نسمع هذه بوكي بوكيمون
4: هذا زاد الصديق المقرب جدا معنا
5: بوكي.
4: اي بوكي
5: لا لا
4: والله بوكي
5: حلوه
4: فام
5: فام
4: مش فام اف او ام ام او مش اون فرونسي فام
5: مش انا ما فام كان
4: اختصار الفاميلي العائله
5: ليه
4: لا لا فام فام فوالا
5: اوكي فام. حلو حلو
4: شيب
5: شيب جيران
4: تي عاد نقص برشا هكا جعفر في الجنسي
5: شيب
4: اختصار اختصار ريليشن شيب
5: لا ما نعرفش شنو ريليشن شيب دي انا ما نعرفش الريليشن شيب باش نعرف الشيب
4: توكسيك
5: شيب والعيب
4: توكسيك
5: تضحك بابا برشا شعر ولا ما عيب
4: منو
5: منوره اخويا ضريتوني هك حوار تعذيب وتزيد تورني في شعره عذاب خويا
4: الريليشن شيب توكسيك
5: توكسيك كي نعرف هذه توكسيك
4: سي بون العلاقه السامه توكسيك جعفر ولا
5: لا والله لا
4: خاطين
5: لا والله لا
4: ايك
5: اللي إيك إيك واللي خطيك خطيك ما نعرفهاش والله ما نعرفها شنية هذه زادة
4: إيك مانيك تعبر على الإشمئزازك تقلق من شخص تقول إيك فلا
5: كان دقك
4: دونك خليني نقول التيست الغيزولتام تاعو إنه جعفر بومر
5: هذه موجودة في المسرح أنا والله سمعتها بومة أقسم بالله
4: بومر بومر
5: أي يما أنا سمعتها وقتها بومة وموجودة في المسرحية هذه خويا خو ماذا لا شوف هذه الإشكال
4: أيه.
5: الإشكال لازمنا نتأقلموا مع الجيل هذا ونسمعه
4: ومهم برشا كما قلت حكاية كونه تسمع غيرك جاف وبش نسمعه برشا مازلنا في المسرحية هذه اللي تستنينا عنا موعد محدد قرارنا
5: لا معناش موعد محدد احنا تويك كملنا المسرحية المسرحية حاضرة للمهرجانات الصيفية الحقيقة مطلوبة فهمني ولا وخارج حدود الوطن زاد باش نعملوا التورني فهمني دونك في قادم الأيام نهبطوا على الانستغرام تاعي اللي هو جعفر الجسمي اسمحوا لي الإشارة
4: اي بيان سور بيان سور
5: فهمني ولا وماذا بيا يعملوا هجوم توا فهمتني الانستغرام تاعي
4: باش نسكر حاجه على المسرحيه جعفر اللي هي حاجه شخصيا مستني وسمحني باش نحرقها مثال باش نحرق شويه بقى حاجه
5: واحده
4: باهي نكتب لك شنو نحب
5: قول لي
4: شنو نحب فوالا الحاجه هذه نجموا نحكيوها
5: لا لا لا
4: لا
5: لا لا لا لا
4: هي مفتاح المسرح
5: لا لا لا لا
4: باهي باهي باهي
5: لا لا
4: باهي
5: لا هي هذيك هي المسرحية
4: هي المسرحية باهي جعفر
5: سامي خويتي
4: باهي باهي هاني مثال
5: دكتور
4: هاني باش نسكت ايوه
5: صباح النور
4: يلا تحق دينا
5: اخير
4: عسلامة مرحبا
5: اخويا
4: نستقبل معنا الطبيب النفسي لجعفر الجاسمي طارق سعيدي.
6: أحلى جعفور، مرحبا بك. شكرا جزيلا على هذه المفاجأة الجميلة لجعفور.
5: عايش
6: نعملوها على شكل
4: هذا. نقول لك يعطيك الصحة اللي رجعت لنا جعفور يمثل.
6: هو الحقيقة شوف فيجي نصلحه شوية مصطلحات.
5: لأن ما غير ما تصلح.
6: خليني نعبر.
4: تفضل دكتورة.
6: كما خليتك تعبر خليني المصلح ونعبر. الحقيقة راهو ما يمكنش الأخصائي أو الطبيب النفسي إنه يغير شخص لا يريد التغيير. التغيير جاء منه هو وبتأطير من المختص. هذا الأصل. هو راهو عنده ديجا لاباز موجودة. كانت متراكمة عليها العديد خليني أقول من الغبار.
4: أوكي.
6: كان دور المختص النفسي هو أنه ينفض الغبار عن الأصل على الماتير بروت متاعه. خرج الطاقة اللي شفته.
4: عندي سؤال. ضحكت في السيانس؟
6: ضحكت
4: ولا سمعت بس؟
6: يعطيك صح. ميرسي بوكو. سي كيستيون تريز انتيليجونت. وإحنا في السيانس مع جعفر كنت ننتظر في الحصة مع جعفر. فليس فقط هو ينتظر بل أنا ننتظر وهو يحكي معايا. كانت أغلب وقت الحصة نضحك ونعتذر منه بتبيع نقول له ما تخوش أنا نعتبرك إنسان ضامر وضح. فهو أصبح يتحدث على المشاكل خليني نقوله اللي يتعدى بها بطريقة يسر ضامرة. ومن هنا جيت الفكرة كلمة ألقيتها هكا كان قلت له اللي حكيته جعفر يجي مسرحي.
5: اي والله
6: شنو رأيك؟ قال لي اوكي نفكر في الموضوع. رجع لي الحس.
5: انا حسيت الفلوكه نتاع النجات كي قال لي خاطر انا من بين الحاجات اللي لعبت بجي من بين. انا كنت رافض اني نرجع نمثل. كنت رافض.
4: علاش؟
5: تعب. خمس سنين كان كيفاش نعيش انا كي نبدا تعب نفسيتي تعبه. حتى مثلا مرت باش يجيونا ضيوف وكذا قولهم يجيو نهار الاحد الجاي مثلا وجهي معبر جدا. من نجمش بكون تعب وانا باش نضحك الناس ولا باش نسعد الناس. لانه انا نعتقد مش في اضحاك الناس. انا ثم فرق. انا نحب نسعد الناس. الناس اللي باش تجي تتفرج مسرحيه مش ضحكك هو. ليه باش نسعده؟ لانه زاد باش نعطيه اشارات وامارات هو ينجم يستعملها في حياته. فهمتني ولا؟ ويلزم يمشي لبسي وباش نعطيك ما اقوى. عنوان المسرحيه قعدنا نتناقش. ستار قلت لي انت علاش باش تسميها بسي؟ كانت اسمها كيف كيف فسخته. الاسم الثاني اللي انا لتو شاد فيه صحيح ولكن بسي اقوى برشا اللي هو مرايا. كانت اسمها مرايا معنات عباره انسان يغزر روحه في المرايا من غير ما يخاف من روحه ويواجه روحه. فهمني بعد جيت بسي. علاش بسي؟ تعرف علاش؟ لانه اللي باش يسمع مسرحيه بسي في العائله ولهنا سي طارق قال لي جعفر يلزمها تكون اسمها بسي. اللي باش يسمع اسم بسي باش نمشيو للبسي المسرحيه نتاع جعفر ايد في العائله باش تولي تتقال. باش نمشيو للبسي باش تولي تتقال في العائله الكل.
4: شجع اللي متقلق ولا اللي تعب.
5: شجعت انه الكلمه تخرج الساعه في العائله. احنا في درنا ما تتقالش بسي.
4: فما شكون تشجع بعدك من العائله ومشي لبسي؟
6: هو هي خليني نقولها يمكن هو ما قالهاش. البسي راهو ما يراش كان الشخص المعني بالامر. انا حصل لي شرف من قبيله يحكي على زوجته على اخته نجاح وجهه تحيه على صغاره. ناديتهم الكل وحصل لي شرف اني باش نسمعهم وليس في اطار العياده اليوم هما بل حبيت نزيد نتعرف على جعفر من خلالهم هم. دونك العمل النفسي يعتمد اساسا ليس على الشخص وعلى روايه الشخص فقط بل يلزمنا نعرفوا الشخص هذاك في وسط المحيط نتاعو. احنا نسميوها لابروش سيستيميك. دونك اكيد جدا من خلال انه جاءوا افراد العائله نتاعو فما افراد اخرين من العائله من المقربين من الاصدقاء اللي تاثروا بالقصه وتاثروا بالنجاح والتطور نتاع جعفر وزاروا لبسي.
4: حضرت الريبيتيسيون نتاع المسرحيه؟ تفرجت
6: طبعا.
4: قداش فيها من
6: هي المسرحيه؟ هي سيتان جوملاج ما بين العلمي والفني. طبعا متبنات المسرحيه كان ما جعفر خرج
5: الترشيقه
6: نتاع خرج الترشيقه الفنيه نتاعو وكان بتاطير علمي.
5: نعم.
6: المسرحيه علميه.
5: باش نعطيك جمله من المسرحيه.
4: تفضل.
5: يقول لي جعفر الكلام اللي تحكي فيه توا يجي مسرحيه نقول له انا ما جاتش البالي، اما فكره جهنمي باش نعملها مسرحيه بشرط انا نحكي الوجيعة اللي فيا ونزيدها رشه فنيه. وانت يا بسي نحب العلم، نحب العلم تحلل الشخصيه. دونك اللي باش يجي يتفرج في المسرحيه باش يشوف مسرحيه انا نوعدك باش يضحك برشا، ولكن ثم اشارات، فهمني ولا عباره مفاتح للي يتفرجوا باش نعطيه مفتاح. انا متاكد اللي بعد المسرحيه كل واحد باش يجي يتفرج وعنده نوعيه المشاكل اللي عندي انا باش يقصد ربي للبسي.
6: بالضبط، مهم جدا.
5: شخص ضرب البسي
4: دعوة باش نمشيو
5: عطيها الرقم بالله عطيها الرقم، خلي التوانسة يعرفوا عطيها رقم.
6: شوف
5: قداش النسبة متاع التوانسة.
6: منظمة الصحة العالمية تقول انه 52% من الشعب التونسي عنده اضطرابات نفسية، معناه بيني انا وجعفر فما واحد منا مريض نفسي يعني. اكيد انا خاطر جعفر براء
4: على خالد سي
6: 52% معناها واحد على اثنين. دراسة تونسية تكمل وتواصل تقول انه أكثر من 52% بل 56% من الشعب التونسي يعاني من اضطرابات نفسية. لو كان نرجع لعدد الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين اللي موجودين في البلاد نلقاه. مرة نحكي مع جعفر قلت له اسمع وزارة التربية اللي فيها زوز ملايين ونص تلميذ، ما حكيتش على الأساتذة والمربين. دونك زوز ملايين ونص تلميذ فيها 60 أخصائي نفسي. قال لي 60 أخصائي نفسي الواحد بركة نحطه
4: مش
6: على سبيل الذكر وليس الحصر. لو نحكي على وزارة التربية في ولاية تونس في 2019 مثلا وحتى 2023 اللي هي آخر إحصائية صارت من وزارة الصحة بالأرقام تقول مثلا باش ناخذ على سبيل المثال هذا لا ديموغرافي دي بروفيسيونيل دو لا سانتي، نلقى مثلا في ولاية تونس النمبر دو بسيكياتر على 100,000 ساكن 0.08 بسيكياتر على 100,000 ساكن.
4: يمكن
6: الأخصائيين لا أسمع وينهم؟

0: تفاصيل المسرحيات بعد ما تتعرض على خطر صنصرتني ما خلتنيش نحكي على حاجة نحب نحكي عليها برشا في اللبسي. الموعد بيكون في جويليا جعفر. شكرا طارق سعيدي نورتنا. شكرا لك اللي رجعت لنا جعفر سيخسين بعد 4 سنين من الغياب. جعفر بالتوفيق ونخلي كلمة الختام.
1: كلمة الختام انت ما تفرجتي
0: تفرجنا
1: عندك واجب تحفظ ولا
0: انت قلت لي واجب تحفظ كمان نحكي
1: انت توك تفرجتي قديش تعطيها عدد؟
0: لا عدد لا مانيش مؤهل انا
1: لا لا كمتفرج كمتفرج عادي
0: كمتفرج انا ديما نشجع على امشي وتفرجوا في البسي امشي وتفرجوا انا ما نشجع على الاخر باش تفرجوا في البسي برشا ضحك وكما قلت كفو كعبه حلوه برشا مساجات قويين وشفنا جعفر في حاجه ما شفناهاش قبل وافوار بالحق البسي افوار برافو ليك وبرافو لكل الفريق. شكرا جعفر. رامي عايش ديجا في
1: السالفه تعرف قصتي معه ولا
0: هاو باش تحكيو هنا توا ديجا اسمعوني الناس اللي تسمعوا فينا توا اجينا على استوديو موزايكا فام جعفر ورامي عايش بيناتهم قصه حلوه برشا تسويت تكتشفها.
1: يبارك لك.
0: شكرا لكم. هذه كانت نجوم في ساعتنا الاولى. الساعه الثانيه يكون بحثنا النجم البوب العربي رامي عايش.

0: نور عالمك.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: احتفاء بعيد الموسيقى العالمي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني يحييه الفنان ونجم البوب رامي عياش بمصاحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. موعدكم لحد 21 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة أوبرا تونس مدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in. بمساهمة مازيكا فم.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. مالا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعجز بقيمة 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. ووفق المصدر ذاته، يعود هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي التي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثل 19.1% من إجمالي المبادلات في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. ووزارة التجارة تبين أن زيت الزيتون شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43.9%

0: المئة لتبلغ 3047.8 مليون دينار، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8%. أحلام الهمامي نائب رئيس مرسى تشهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية تؤكد أن النواب المحليين المشاركين ضمن مشروع المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي أجمعوا على وجود نقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية، داعين إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح صلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتداخلة. والمتحدثة ذاتها تبرز وجود إشكالية الاستقلال المالي واللوجستي للمجالس المحلية، إضافة إلى وجود خلط لدى عدد من المواطنين بين أدوار المجالس المحلية والبلديات والعمد، ما ينعكس على طبيعة المطالب الموجهة إلى أعضاء المجالس المحلية الذين يجدون أنفسهم أحيانا مطالبين بالتدخل في ملفات لا تدخل ضمن صلاحياتهم.
1: اليوم احنا في الندوة الختامية لمشروعنا بعد اول تجربة لسحب الوكالة المجالس المحلية بين الاطار القانوني والجانب التطبيقي. هذا المشروع انتقلنا من خلاله الى الجهات وقمنا بستة ورشات من اجل استخراج اهم التوصيات المتعلقة بهذه التجربة. اهم التوصيات تأكد ايضا انه فما اشكال في الاطار القانوني يلزم مراجعته لتوضيح الصلاحيات لكل الجهات. ايضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، تحدث عديد النواب في المجالس المحلية أنهم لا يتمتعون بالاستقلال المالي، ما عندهمش ميزانية، ما عندهمش مكاتب. أيضا هناك توصيات تعلقت بالعلاقة بين المجالس، بين مجلس النواب، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية، هناك لبس في العلاقة. هناك أيضا توصيات تعلقت بمسألة المساءلة وسحب الوكالة، هناك من يراها أنها آلية ديمقراطية وهناك من يراها تعسفية يجب مراجعتها. أيضا التواصل مع المواطن والعلاقة مع المواطن، أيضا المواطن يحس اللي هو يتعسف عليهم في بعض الأحيان إذ يطلب منهم أشياء ليست من مهامهم كما حل مشاكل التنوير والبلديات.
0: في أخبار العالم، استشهدوا 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل في قطاع غزة اليوم السبت جراء إطلاق نار وغارات جوية شنها الاحتلال. الحكومة النرويجية تؤكد عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات صهيونية على أراض فلسطينية محتلة. ويتضمن مشروع القانون المقترح الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يمنع أيضا المعاملات العقارية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، نجوم كنا سبت من نصف نهار المالي ساعتين مع نوفل ورداني وسامي الحاج.

تونس اليابان. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: ما في ساعة 11 دقيقة أنتم معنا في نجوم على موزايك فام حتى للساعتين. الحقيقة فرحانة برشا باستقبال بحذنا هنا في موزايك فام. هو صديق الإذاعة لازم يكون موجود في تونس, يكون بحذنا هنا في الاستوديو. صديق تونس زادا جمهور كبير وبش يكون زادا في الموعد نهارة لحد احتفاء بعيد الموسيقى 8 في قاعة الأوبرا بمدينة تونس. يستناكم بقيادة المايسترو يوسف بلهاني النجم العربي نجم البوب رامي عياش. مرحبا بيك.
1: مرحبا فيك يا حبيبتي.
0: نورتنا.
1: شكرا على المقدمة الحلوة والاستقبال, دايما بتفرحوا لي قلبي والله.
0: شعرابيتي
1: على خد حرير.
0: ترجع الأغنية تراند هالفترة هذه رامي عياش, عمر جديد وولادة جديدة. الأغنية مميزة ترجع بعد زوز عقود للتراند.
1: صحيح.
0: المعادلة ما عادش فاهمينها برشا.
1: والله ولا أنا, بس أعتقد هذا يعود ل إنه الفن الحلو حبيبتي ما إله expiry date, يعني ما إله مدة ولا زمن, بيرجع وقت اللي بده وساعة اللي بده لما بيحس إنه الناس اشتاقت للفن الحلو, للفن الأصيل, للأغنية الثابتة مش الأغنية ترند.
0: بقيت وفي لخط فني وحاولت أكيد جدد فيه, ولكن فما مبادئ بدأ فيهم رامي عياش وبقى عليهم لسنوات, وهذا نتصور طبعاً. سر الاستمرارية
1: طبعا طبعا أكيد أكيد, يعني ممنوع تلحقي موجة معينة في في أسس وثوابت أنت ربيتي عليها ما بتغيري عليها. أوكي بتشكلي بتنوع شوي, بس في ثوابت عدم خدش الأذن, عدم بدك تضلك محترمي المستمع, بدك تضلك محترمي المشاهد, هول ما شتينا عنه نهائيا.
0: والاحترام هذا الراوه ديما في الأغاني اللي تقدمهم رامي. عود صورت كليب جديد للأغنية, نزل تزامنا مع وصولك لتونس, عمرها من 1999 لليوم تقريبا 27 سنة. ما تبدل شيء رامي؟
1: لا والله, حتى أنا ما بعتبره فيديو كليب اللي عملته, عملته فقط تذكير يعني بيني وبين فرقتي الموسيقية, هيك صورناها بشكل عفوي يعني مش إنه فيديو كليب. لنقول للناس انه شكرا على ذوقكم دائما, شكرا على اختياركم الحلو. بس
0: ما تغير شيء باستثناء كونك صغرت اكثر.
1: يا ريت نكبر اكثر, ما عنديش مشكله ابدا.
0: شو سر الشباب الدائم؟
1: بشتاق لكم والله, فبيجي دائما متجدد من شوقي ليكم. بس
0: فخور بالرحله هذه.
1: مش سهله, رحله صعبه جدا يعني. رحلة صعبة جدا, وأعتقد أنه الطريق طويل بعد إن شاء الله.
0: نظرتك تغيرت لأرشيف رامي عياش الفني كما سمعنا خد حرير, وإلا حتى من فترة وصفولي زادا رجع تراند.
1: وصفولي عيونك, وصفولي مش قديمة كتير على كل حال يعني. وصفولي بآخر ألبوم, أعتقد ألبوم قصة حب. بس خد حرير إنها تعود وبغني له وبدق إلا ترجع تعود, ولعيونك بدي غني تطلب مني كتير, حتى في حفلة بكرة مطلوبة مني, مش سهلة بالنسبة لي. في جيل جديد ما سمع هذه الأغاني,
0: وجيل جديد غنى رامي عياش وما زال يغني. خلينا نسمعه المقطع هذا وانت حكيت على جينيراسيون زيد ولا جينزي.
2: وصفوا لعيونك تداوي
0: هذا الطفل من نجوم الغد, اسمه سامي شراتي, غنى وصفوه لعيونك.
1: ايه حبيبي, هيدا هو صوت رائع كتير, بالعكس بجنن بجنن بجنن وكسر الدنيا بالغنية, ولبقت له كتير. لازم يختار هذا النوع من الأغاني دائما.
0: والجنزي تسمع رامي عياش والأغاني تتحط ستوريز تيك توك, الحاجة هذه في بالك وإلا كانت مصدفة رامي عياش كونه الموسيقى توصل لجيل جديد لجيل آخر؟
1: هلا يمكن كتار يزعلوا مني باللي بدي اقول لك, بس انا لا اؤمن بانه الموسيقى تتغير على جو معين. جين زي بيقول لك, شو جين زي؟ جين زي نصهم عندهم اهل بيسمعوا وسمعوا وبيحترموا الفن ومربيين اولادهم على احترام الفن. مش كل الجين زي سيء سمعوا ابدا, فانا اعتقد انه الموسيقى الحلوه بتوصل لكل العالم, جين زي وجين اف وجين اي وجين ما بتفرق, توصل لكل الناس. الموسيقى الحلوة ما إلى مكان, إلى كل الأمكنة.
0: يعني كتحضر عمل جديد كرامي عياش, ما تفكرش تقول الأغنية هذية باش تكون موجودة في التيك توك ولا في الانستغرام؟
1: يعني عفوا بعطيكي مثل, لما غنيت جبران كان عمري 26 سنة, أقل جبران, أقل يمكن something like this. 26 سنة عم بغني جبران, ليه؟
0: علش
1: ليش أنا اللي عم بسأل السؤال، لأنه عنده إيمان إنه لما يكبر بده يقول أنا عملت فن، أنا غنيت أغاني صعبة، أنا غنيت أغاني 3 أوكتاف، غنيت أغاني فيها 3 سرعات 4 مقامات، ليش لا؟ والجنزي بغنيها أكتر مني. جبران،
0: جبران صعب تتغنى، حكيت طبعاً على طبعاً. على الأوكتافات وعلى المقامات
1: أكيد صعب، صعب تتغنى جدا أكيد. يعني أنا وكل ما بدي غني جبران بحسب ألف حساب.
0: والكليب زده كان مميز، مارش عنده قصة الأغنية مع رامي عياش؟
1: عنده قصة أنه جبران اتعملت، هاي أول مرة بقولها، 7 شهور عم بحضر في جبران، 7 شهور نكتب، نغير نوتات، نبدل بيز جيتار، بيز لاين، هارموني. هذا الفن، هاي اللي بيبقى.
0: مش برشا عام وسبع شهر؟
1: لا لا طبعا مش كونسيستنت يعني. بيطلع ببالي فكرة، برجع بغير من أول وجديد، برجع بفوت على استوديو، برجع بفتح، برجع بجيب كورال يغني هاي الهارموني. يعني أنا قلت هاي الأغنية بصراحة، بقلك هاي أنا بديها لإلي أنا، مش للناس تسمعها أو الناس تحبها، أنا بدي أحبها، وأنا بدي أقول لأولادي بكرة شوفوا أنا شو عملت. فلأنها صادقة ولأنها قوية، الناس كلها حبتها وكل الأعمار حبتها.
0: بحبك مثل مجنون، حبيت
1: مثل جبران عم بكتبك. إيه؟
0: حبيت بجنون رامي عياش؟
1: حب ايه اكيد حبيت مجنون طبعا، انا اصلا نص مجنون اكيد.
0: كلمات الاغنيه تنطبق على رامي عياش؟
1: ايه اكيد اكيد. يعني كلمات الاغنيه اول شيء للمبدع الكبيره الست كاترين معوض، يلي هي لا تحط، يعني ما بتنحط باطار شاعره او شاعره للاغاني او شاعره قصيده. كاترين اعلى من هذه الرتب كلها بصراحه، إنساني موهوبة جدا. وهلأ كتبت لي أغنية رح تنزل قريبا وإن شاء الله بتنزل موزايك إكسكلوسيف كمان في تونس
0: أكيد. لاتهنا ناخذها من عند رندا وربيع حصريا هنا الموزايك فيم. جبران مش كون حاضرة في حفل نهار الأحد؟
1: نعم طلبت مني وعملنا بروف عليها.
0: خد حرير باش توازن بين الأغاني الجديدة والقديمة؟
1: لازم لازم، مطلوب مني هالشيء.
0: البارح شفت فيديو عند صحفية سنال المجري، كنت مبهور بيوسف بلهاني
1: حبيبي.
0: وانت تتفرج في الدرايف
1: هلا بصراحه الانبهار كان هنا في اغنيه انا مش حافظها، يلي هي طلبت مني
0: يا خليلة.
1: يا خليلة آه اغنيه رائعه جدا
0: صليحه.
1: فانا اول مره بسمعها كنت بالبروفا، فبحاول ركز كل الوقت انه شو عم بيعمل يوسف، يعني منين بيبتدي ومنين. فاخذوا هذا المقطع، وطبعا انا بكل فخر يعني انه ينسب لإلي اني انبهاري فيه، وانا حبيته من قلبي لهذا الشاب، وان شاء الله له مستقبل رائع في تونس، ورح نشتغل على طول مع بعض يعني.
0: ان شاء الله باش يكون حفل مميز في قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه، علاقه كبيره نعرفه كونه تجمعك بالجمهور التونسي، واحنا على ابواب الصيف وانت اللي طلعت في اكبر المهرجانات التونسيه بين قرطاج بين حمامات، فامكانيه وجودك مطروحه.
1: إيه طبعا أكيد
0: نجم تكون موجود في الصيف.
1: طبعا طبعا عنا كتير مهرجانات بتونس نعلن عنا بوقتها.
0: تتذكر حاجة هكا مواقف ما تنساهاش من حفلاتك في تونس، طرفة، حادث، شعور؟
1: يعني أنا غنيت أول مرة على قرطاج كان عمري 22 سنة، وما بالك بهذا العمر أنه يكون عم بغني على قرطاج، لا حاسس بجسمي ولا حاسس بخوفي ولا عارف شو عم بصير ولا فهمان شي، بس شايف جمهور عم بردد أغنياتي بشكل كبير. بدي أقول شغلي، تونس على الدولة التونسية أن تحافظ جدا على الجمهور التونسي جدا، ويكون أولوية لإلها الجمهور التونسي، لأنه بحكيك بكل صراحة أحلى مراية لتونس هي الجمهور التونسي. أحلى مراية قبل السياحة وقبل المطاعم وقبل الأكل وقبل كل شيء، الجمهور التونسي عشق الفنانين والناس بتونس. أنا أعشق تونس من وراء احترام الجمهور وسمع الجمهور ودينة الجمهور و كيف بدي لك إياها، يعني علم عندهم، علم كتير كبير بالموسيقى، بيحترموا كل الفنانين. أنا فاكر مرة أنه مرة صار في مظاهرات لأنه فنان أقل من القيمة اللي لازم يكون فيها غنى في قرطاج، صار في مظاهرات في تونس والناس كتبوا وقامت أيامتهم. كيف هذا قرطاج؟ هذا لازم يغني فيه الناس صوتهم حلو بس، والموهوبين واللي عندهم موسيقى واللي بيفهموا. فالجمهور التونسي ألف بوسي له.
0: توحشت قرطاج رامي عياش؟
1: مش من زمان كتير غنينا في قرطاج، كان في حفلة خاصة يمكن غنيها، مش فاكر بس. وبعدين تونس مرقت بفترة يعني ما كانش فيها حفلات بصراحة، وما كان فيها يعني هيدي الفترة نحنا كنا بعدنا على تونس بس احنا دائما موجودين.
0: ولكن مع عودة المهرجانات الصيفية رجعنا نتصور ما بعد الكوفيد، تحب تكون موجود نتصور في مسرح قرطاج؟
1: دائما أبدا دائما.
0: قبل حكيت على مسألة الخوف ولا التراك رامي عايش، نسمع لك في الحوارات تقول علاقتي بالمسرح علاقة كبيرة، الخوف ديما موجود فيك، تقدر المسرح برشا، يعني الخوف اليوم حتى قبل حفل تونس موجود في رامي عايش من وصولك لل...
1: إذا اثنين مغرومين ببعض شاب وصبية، كل ما بدهم يشوفوا ببعض بدهم يكونوا قلقانين وعطلانين هم وخيفانين وشو بدي ألبس له وشو بده يلبس لي وشو أخبار وكيف شو بده يهديني وشو بدي أهدي. نفس العلاقة بالضبط مع جمهور بتحبي ومع مسرح بتحبي، دائما رايحة كأنك أول مرة بتشوفي وكأنك أول مرة بتزوري.
0: فما طقوس خاصة لرامي عايش قبل الحفل؟
1: بوش أب يعني طقوس كتير، صلاة، تركيز، تمرين صوت إلى آخره. شوف تليفونك، بعت لك في مسج،
0: حبيت نشوف جبران
1: ساعة بقول لك شوف تليفونك بتوصلينه شي عبري عايش. بتحب توصلينه شي عبري،
0: فضحنا رامي عايش. حبيت نسمع جبران، احنا في نسمعه غدوة في الحفل شوية، خلنا نسمعها هنا على موزيكا فام في نهار لحد بشتغني يا خليلة لصليحة. الاختيار كان مقترح من يوسف وإلا سمعت الغنية عجبتك رامي عايش؟
1: مقترح من أستاذ يوسف، ولكن بكل صدق وأمانة أنا لأغني هذه الأغنية لازم يكون تقنها جدا جدا. إذا قدرت أتقنها من هون ليوم الحفل رح غنيها، إذا ما قدرت أتقنها أنا أرفض أني أكون يعني مش محترمها كل الاحترام وكل الاهتمام لأغنية غنيها ألخبط فيها شوي، مش يعني ممكن أرجع أحفظها وغنيها مهرجانات أخرى في تونس، بس رح أعرف من هون لبكرة إذا أتقنتها 100%.
0: كنت ضيفنا هنا في أكثر مرة موزيك وتقول لي ما زلت نستنى في اللحن والكلمة توصيل النجم نغنيها
1: دائما، بعتولي شوية نصوص بضع نصوص ما بتلق لي كانت بس أنا فاتح دائما معاكم كل الشعراء والملحنين التوانسة يبعتولي،
0: باب الفيتورينج مفتوح زادة
1: دائما دائما. بحب أنا أصلا، أنت بتعرفي عني أنا كتير بحب الديو، كتير بحب المشاركة.
0: وكانت عندك من أنجح ديوات خليني نقول في العالم العربي،
1: أحمد عدوية، مايا، هيفا، عبير نعمي، كلهم غنوا.
0: فنان تونسي هكا في بالك توا تنجم تكون معاه في ديو؟
1: هلا انا لما عملت ديو انا والاستاذ لطفي بوشناق بترتتا اعتبره من اجمل الديوات اللي انا غنيته، حتى مخرج البرنامج الاستاذ باسم كريستو قال انه هذا اجمل ديو صوره في حياته، غنينا على الله تعود لاستاذ وداسر، فياريت انا واستاذ لطفي نغني.
0: سي لطفي انا بعثوا له الفيديو هذا على شلي راوك معاه زيد كيف صبر رباعي
1: أكيد أكيد طبعاً طبعاً صديقي الحبيب صديقي الغالي، بس أنا فكرت عم تحكي من الجيل القديم، الجيل اللي ربينا عليه يعني. صابر ما فينا نعتبره جيل قديم، بعده شباب صابر يعني.
0: اسمه يا ربي يا ربي فضله. سمعت تصريحه قال يفكر في الاعتزال رامي عايش؟
1: ما سمعت.
0: قال من هون الخمسة سنين نجم نفكر في الاعتزال.
1: خمسة سنين الله يعيشنا ولكن يعني هو أدرى بمسيرته أدرى بصوته ما بعرف رح نزعل أكيد طبعا.
0: فكرة هذه راودتك أوقات كتير. أنك تبعد
1: كتير أكيد بمسيرة 30 سنة كتير كتير.
0: وشنو اللي رجعك في كل مرة؟
1: الأحباب والناس والنجاح،
0: النجاح اللي حافظت عليه.
1: نعم.
0: النجاح اللي
1: نعم.
0: عشته وأوقات تغريت رامي عايش
1: ايه شفتي اكيد مقابلاتي شفتي مقابلاتي دائما في في في حاله من الحالات زي طفل صغير مثلا بالبيت بيصير يصرخ كتير وعيط كتير على اهله ومفكر حاله هو التين ايجر اللي بيفهم كل شيء واهله ما بيعرفوا شيء، شيء طبيعي كمان يعيش هيدا الرجل مرحله التين ايجر وانه انا ما فيش غيري فنان في العالم وصفا، بس اهم شيء الاهل كيف يرجعوه على الارض يرجعوا يكبسوا ونزول انه ما تطير كتير، انت فلان ابن فلان تعمل هيك ربنا فوقك الايمان اتسترا، بترجع تهدي.
0: مع كل نجاح تعيشه تحاول ترجع روحك اليوم ولا
1: ايه؟ هلا خلص قطعت هالمرحله يعني ما بقى في غرور خلص.
0: ونتصور هذا اللي خليك تستمر، ونتصور هذا اللي خلي اليوم نفس اللقب مازال اللي هو نجم البوب العربي رامي عياش. خلينا نسمعه موزيكا سكاكر السكر، نسمعه دوت فيت على موزيكا
1: فام. وعدتنا وما فوقفت فوق،
0: يلا جبران نكملوا بها الحوار مثالش اللي هي من أحلى أغاني رامي عياش. راجعين معكم في نجوم على موزيكا فام، خليكم معنا.

0: بوبليسيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.

0: مازال نكمل معكم في نجوم على موزيك فم. ضيفنا في ساعتنا الثانية نجم البوب العربي رامي عايش لي استناكم نهار الأحد في حفل في مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا. مازالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوا تذاكركم وتكونوا حاضرين في العرض هذا بقيادة يوسف بالهاني. رامي عايش فما مفاجأة أخرى للجمهور التونسي بخلاف يا خليلة؟ حاضر حاجة خاصة؟
1: شوفي البرنامج تقريبا فل, يعني البرنامج الأغاني المطلوبة منا فل للريبرتوار بتاعي.
0: وريبرتوار كان ناجح لأنه جمع بين البوب بين الفايب والإنرجي وبين التوش الطربية والطاقة الصوتية لرامي عايش, وهذا في كل أغنية لازم يكون موجود بالنسبة ليك الفوزيون هذية.
1: مية مية مية مية لازم أقتنع بشو عم بغني أنا, لازم أطرب نفسي شوية كمان.
0: خممت أوقات في أغاني تكون للجمهور ولا دي ما تكون
1: يعني
0: أغاني ليا والجمهور؟
1: مثلا شو سمعنا هلأ أغنية يا سكاكر
0: السكر. السكر
1: سمعيها سمعيها كويس. أول شي فيها سرعتين, أغنية تجارية بس فيها سرعتين. يا سكاكر السكر يا مسكر أوكي. بعدين أنا مهما بشوف أنت الأحلى, من برا جميل جواك أحلى. يعني لازم يكون فيها قد ما كانت شعبية. ناس الرايقة من أكثر الأغاني الشعبية الطربية, بس فيها طرب فيها
0: ناس رائعة وعدوية لليوم, مسموعة لليوم, محفوظة لليوم, عايشة الأغنية. وانت قبيلة قلت كونه هذا سر مختلف الأغاني. خلنا نسمع منها شوية. خلو دار

0: رايق رامي عياش رغم كل شيء.
1: اي جدا
0: سعيد
1: جدا اكثر ما بيستاهل.
0: منين احساس الرضا؟
1: يعني تراكمات تربية. نحن عندنا مثل بلبنان بالجبل الأحرى بيقول الرضا والتسليم. لما تكوني أنت راضية ومسلمة أمورك بتكون منيحة.
0: ونتصور زيدا الشعور أو الأحساس هذا يجي من علاقتك بالأطفال كي نحكيو على عياش للطفولة. قداش زرعت أمل، قداش فرحت. وجعف القاسمي قبيلة زيدا قالنا كونه رامي عياش جاي خصيصا لتونس بشي فرح بنية صغيرة حلمت كونه تسمع مبروك.
1: اتصل فيي وخبرني القصة، قلت له أنا غدوة نكون عندك إن شاء الله.
0: علاش اخترت الاثنية هذه الرحلة هذه؟
1: أحلى شيء في الدنيا بصراحة العطاء هو نعمة ما حدا بيلمسها غير ما يكون داخل فيها كتير. إسعاد الغير.
0: فما شكون أسعد رامي عياش في طفولته وذاك علاش حب يمكن يعدي نفس الشيء؟
1: لا ما كنت سعيد كثير طفولتي أنا، أنه كنت سعيد محاط أوكي بأهلي وبأحبابي، بس نحن أطفال حرب. نحن حرب، ربينا بحرب وكبرنا بحرب. فلقيت انه الاديوكيشن هي افضل مفتاح للجيل الجديد انه يطلع من فهمتي الطائفية والاحزاب وهيك. التعليم هو افضل شيء في الحياة.
0: عشت الحرمان، الوجع، القسوة.
1: الحرمان كانوا اهلي يعني قد على قد ما بيقدروا ما يعيشون الحرمان، بس عشنا الوجع اكيد والقسوة اكيد.
0: شنو علمك هذا؟
1: علمني العطاء كثير. يعني أنا كثير بحب العطاء. كرمال هيك أسست الجمعية الرسمية الوحيدة لفنان بالوطن العربي.
0: تمنيت وقتها تكون موجودة عايش للطفولة.
1: ايه دايما بقول لهم برافو عليك، بقول لهم بوقتي أنا وصغير كنت بتمنى يجي حدا ويساعد بي أنا مثلا بالعلم. عنده 3 شباب، يا ريت هيك بيجي حدا عنده جمعية وبحط إيده معه من دون ما لا يتوسل ولا يصغر حاله ولا ينزل. فأنا بجمعيتي نحن كنا نروح لعند الناس مش إنه يجوا لعنا.
0: عطيت البسمة، عطيت الفرحة. ونتصور هذا ما يضهيش يمكن أحساس لا بشهرة لا بمال لا بموسيقى.
1: كله بيصغر عنده، كله بيصغر عند هالإحساس.
0: ما زالت متواصلة جمعية؟
1: أي طبعا، مرقت بظروف كتير صعبة، ولكن هلأ ابتدينا شوي في الأدوية للمستوصفات اللبنانية.
0: من الشمال للجنوب قاعدين يدرسوا. مجانا قاعدة تعاون الجمعية هذه وقاعدة ترسم في بسمة. وحتى
1: وصلنا للألفين طفل في فترة، وصلنا 2000 طفل بيتعلموا من الشمال لبنان لجنوب لبنان.
0: هي ماخذة مجهوداتك، ماخذة طاقتك الجمعية هذية، ماخذة أموالك رامي عياش
1: طبعا،
0: ورغم هذا تخليك تحس بالسعادة.
1: ايه جدا جدا.
0: ما زلت تحب تعطيها؟ ما زلت تحب تقدمها؟
1: ما بناخد تبرعات من أحد، حفلاتي هي بس.
0: وطبعا رجعت الجمعية سبا ما عادش فما مشاكل أو صعوبات؟
1: في مشاكل في صعوبات طبعا. مرقنا بحروب كتير كبيرة. حتى من بعد كورونا حفلات وقفت، كل شيء عرفتي، ومشاكل المالية اللي صارت في بيروت كمان، بس تخطيناها على الخفيف شوي شوي على قد ما بنقدر.
0: حكينا على الصغيرات رامي عياش، ونعرف أكيد حبك لصغيراتك.
1: صغيراتي ولادي
0: فوالا. للولاد تخليهم ينتهجوا نفس الثنية، نفس رحلة الفن.
1: ايه أرام عنده الفن. الفن ما بعرف يعني، أنا بعلمهم بيانو، بعلمهم الموسيقى، ما ببخل عليهم بأي شيء بيطلبوه ميوزيكلي يعني، بس الباقي عليهم أعتقد. وين هم بيحبوا، وين بيختاروا، ما بدي أفرض عليهم شيء. أنا بعمر أرام كنت روح للعود وقعد هيك أعمل له هيك العود. كان عمري 5 سنين 6 سنين، على 7 سنين صرت أعزف عود. كان عندي شغف، يمكن هني ملتهيين شوي أكتر ما بعرف.
0: كنت مختلف من طفولتك؟
1: طبعا طبعا أكيد. يعني ما أنا كنت أعزف التاريخ والجغرافيا على الديسك، كنت غنيهم. وبالأول كان في مشاكل في المدرسة أنه ممنوع، بعدين دخلوا الأهل وبعدين هو هيك سيبه.
0: الأهل كانوا عجبهم البروفايل جداً. كانوا مساندينك.
1: يا لطيف. أكيد أكيد لولاهم أكيد أنا مش موجود.
0: شاركتنا عيد ميلاد بنتك
1: من
0: يومين.
1: ايه.
0: تحب تقولها مرة أخرى هابي بيرثداي هنا على مزايك؟
1: كل يوم بقول لها هابي بيرثداي أكيد. إن شاء الله كل أيامها حلوة وأطفال الوطن العربي كلهم يشوفوا أيام حلوة.
0: أمين. ونتصور في وقت الحروب ولا في وقت الصعوبات مستحقين الفرحة. واسم رامي عياش تربط بالفرحة على خاطر مفهماش نتصور دار تونسية ولا حتى في العالم العربي ما تسمعش مبروك. واليوم صحيح. نتائج البكالوريا باش يكونوا موجودين الناس باش تفرح. خلينا نهديو لهم مبروك مبروك.
1: طلعت النتائج ولا مازال؟
0: لسه ما طلعت. قاعدين نستناو في النتائج. في بالي مازلنا نستناو. لا لا خلينا نسمعها بصوته.
1: يعني هادي يعني هادي للي نجحوا او راح ينجحوا.
0: راح ينجحوا ما عادش برشا
1: كمان. يعني اللي مش راح ينجح كمان ما يطلع له مبروك. يعني
0: ما هو مبروك تحطت حتى شفنا فيديوهات طلاق تحطت عليها مبروك. صارت نشيد صحيح. نشيد رسمي.
1: طيب.
0: هي في اي لحظه ممكن تصدر النتيجه.
1: طيب يا جماعه مبروك للي نجح وان شاء الله مبروك المره الجايه اللي ما بينجحش هذه السنه. فرح نغني مبروك بالحالتين.
0: أوكي.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا هو الفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا مبروك مبروك
0: مبروك. وإن شاء الله يا رب نفرحوا وأكيد بالتوفيق للناس الكل سواء الكنترول وإلى اللي ما همش باش يتوافقوا السنة هذه. أكيد الفرص ديما موجودة. وخليني نقول أنه اللي عنده في المحاولة حاولت برشا رامي عايش
1: في شو
0: حاولت في المسيرة باش أنك توصل باش أنك تنجح. قداش
1: أكتر شيء تعبني الاختيار. يعني أكتر شيء كان يتعبني إني ما بدي فوت بترند ما بدي فوت بموجة دايما مع أنه كان سهل علي كتير. فهيدا شيء كتير تعبني بحياتي وبمسيرتي بس عم نلقاهم الحمد لله. أغاني عمري 25 سنة عم ترجع تطلع ترند.
0: الترند اللي موجود توا في الساحة العربية تسمعه؟
1: لا
0: تسمع الأغاني اللي طالعة
1: بسمع مرور الكرام بس ما بعمق فيه. يعني هو سطحي هو سطحي. ما هذا مش أنا اللي عم بحكي. يعني كل العالم تعرف إنه هذا فن سطحي.
0: معاييرك لتقييم النجاح بقات مختلفة ما ارتبطتش بأرقام رغم إنك حققت الأرقام حققت الملايين.
1: ايه عراسي بس نحنا يعني النجاح هلا مرتبط بأرقام الديجيتال أكثر من أرقام الحفلات. ايه بس الديجيتال ممكن يكون غير صحيح. يعني طب على أي أساس عم تبني أنت فكرة عن النجاح؟
0: كيفاش غير صحيح؟
1: الأرقام تبقى أرقام
0: فيك؟
1: أكيد ديجيتال يبقى ديجيتال. يعني يعني حتى اللي عنده أرقام كبيرة أو اللي بيفرجي أنه عنده أرقام كبيرة ممكن يكون بيستاهلها طبعا بس أنه ممكن يكون عارف كمان أنه هذه الأرقام غير صحيحة فبيكون عايش كذبي. يعني
0: عايشت زوز أزمنة. الأزمنة اللي فيها التراند والأرقام والسوشيال ميديا وعشت النجاح وقت اللي ما فماش السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: رامي عايش تحس أنه السوشيال ميديا خدمت الفنان أكثر ولا ظلمته؟
1: لا خدمت إذا بدك خدمت المرحلة البوش عملت البوش أسرع بس ما عملت استمرارية. وصلت أسرع بس ما عملت استمرارية.
0: محظوظ انك في الزمان هذاك
1: جدا
0: انك بديت من التسعينات
1: جدا جدا جدا جدا لانه بصراحه يعني استوديو الفن حبيبتي انت اللي سامع عنه زي كل العالم.
0: أكيد.
1: يعني استوديو الفن ننطره أربع سنين لفرصه 3 دقائق. انت عم تستني 8 سنين. انا ابتديت تابع استوديو الفن قبل 8 سنين من ما انا قدمت فيه. قدمت كان عمري 14 تبعته من عمر 7 سنين تقريبا. تصوري
0: وخطفوك في ال
1: رحت نطرت 8 سنين لروح اعمل بروفا تقديم 3 دقائق بلجنة تحكيم يعني بتعتبريهم هلأ رؤساء جمهوريات أوطان عربية. صدقيني يعني الستة اللي كانوا موجودين بالنسبة لنا لقلنا نحن كل واحد رئيس بلد. خوف تقييم ممنوع المساس. فلتنجحي أنت بهيدا الشيء معناتها هيدا شيء عظيم، بس لتنجحي على تطبيق يعني ما لا مقارنة بصراحة.
0: نفس المعادلة اللي حكينا عليها تغيرت؟
1: إيه لا مقارنة، لا مقارنة.
0: ومع هذا بقيت واستمريت وكبت العصر كما حكينا والتجديد، خاطر الأغاني كما نسمع فيها من الطربي والكلاسيكي خليني نقول
1: إلى أبد الأبدين إن شاء الله. يعني حتى بخليني معك يلي هي بيت يلي هي غربية، اسمعي لحنا خليني معك اوعى تسيبني حبيب انا نفسي ارتاح انا شوقي، يعني حتى بهذا في جملة.
0: أغاني الكل الحقيقة، حتى الهيتات كما سمعنا مع مايا دياب ولا غيرهم من الليجيو اللي سمعناهم. نمشوا المجموعة من الأسئلة السريعة مع رامي عايش، وانت حكيت على الأغاني، أغنية في مسيرتك تعتبرها نقطة تحول؟
1: اشتقت لك قد الدنيا، هذه اللي عملتها كتبتها ولحنتها كان عمري 18 سنة وقدمتها لروتانا ومضيت أنا وروتانا ديل، ومن بعدها الألبومات صارت ورا بعضها تجي.
0: أغنية ندمت عليها؟
1: ولا واحدة. اللي نجح واللي ما نجح.
0: أغنية لو ما غنيتهاش ما كنتش تكون رامي عايش اليوم؟
1: بغني لو بدق إلا ما أسرعك ما أسرعك.
0: حكينا قبيل على لبنان رامي عايش، لو توصف البلد بكلمة.
1: لبنان؟
0: اي
1: قوي، جبار. ولا بلد عربي كان صمد زي لبنان، مستحيل
0: يرجع لبنان يتعمر ويعلى.
1: طبعا قريبا ان شاء الله.
0: شنو الأغنية اللي توصفه؟
1: لبنان يا قطعة سما على الأرض تاني ما إلها، لوحات الله راسمة شطحات أحلى من الحلا، للطامعين محرمة وللخاشعين محللة.
0: إن شاء الله يرجع البلد ويتعمر، وكما كانت ضيفتنا زادة رشا رزق من أسبوع هنا في موزايك رامي تقول كونه ما عنديش سلاح باش نحارب، عندي أغنية عندي فن باش نقدمه وينجم يغير، ينجم يغير إنسان. تشاركها نفس الرأي هذا؟
1: عفوا، ما
0: أنه الفن ينجم يغير، أنه اليوم بالموسيقى نجم نغير فكرة. قالت لي ما عنديش سلاح باش نحارب بيه.
1: بدي اسمع السؤال من اول.
0: اوكي، خاطر انت كنت في التليفون هكا رامي عايش في اللايف كان
1: رامي عايش ببعت له مسج
0: خالد نفس المسج لخالد. رشا رزق كانت ضيفتنا هنا من اسبوع في موزايك، هي فنانه سوريه. قالت لي كونه بالنسبه لها ما عندهاش باش تحارب، قالت لي الفن ينجم يغير، نجم نغير في انسان بفكره باغنيه. تشاركها نفس الراي هذا؟
1: لا، ما بشاركها بجد. والدليل لو فيروز كانت قدرت غيرت كتير اشياء بلبنان، كانت غيرت سياسته وغيرت احزابه وغيرت كل شيء، ما قدرت عملت شيء فيروز. فيروز غنت للبنان مثل ما احد غنى عن بلده بصراحة، كل اغنيتها عن لبنان، ما قدرت عملت شيء. وديع بكرة بيتعمر ويلا وفرجونا وعملوا وحطوا ايديكم بايدين بعض، والعصفور والوزال والزيتون، السياسة بتدمر كل شيء. ما يجمعه الفن تفرقه السياسة. لازم يكون في اتفاق سياسي على أنه الفن هو اللي يعمر البلد، لأنه ما في سياسة بتعمر البلد، مستحيل مستحيل. فقط السياحة والفن اللي بيعمر البلد، بس هو اللي بيجيب لك سواح. ما في شيء، قلت لك قبل شوي الجمهور التونسي. أنا كرامي عايش ليش بدي أجي على تونس؟ أنا بدي أسألك سؤال، ليه؟ سياحيا بعرف انه في مناطق حلوة، بس ما عنا بلبنان في مناطق حلوة كمان، نفس البحر نفس الجبل نفس بيجي كرمال الناس. الناس هي اللي بتجيبك على البلد. لبنان ناس واكتر ناس هوسبيتاليتي ومرحبين وكريمين، وبتفوتي وبتاكلي وبتطلع بتنبسطي كل شيء، تسهري أحلى سهر وتشوفي الناس.
0: علاش تغني اليوم رامي عايش؟
1: ليش بغني؟
0: أي.
1: إرضاء للنفس أولا، وبعدين تكريما لموهبة الله سبحانه وتعالى اللي أعطاني إياها، وبعدين لإرضاء الناس.
0: خلينا نسمع حاجة من أحلى ما غنى رامي عايش جبرا، وشخصيا من أقرب الأغاني لقلبي، إن شاء الله رواه في الحفل نهارة الأحد، ونرجو نكملوا حوارنا في نجوم مع رامي عايش.
2: غمرني تعيش، سكني فيك سكني فيك، غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك، غمرني تعيش سكني.

0: لك غنيت.
1: شو هالصوت الحلو؟
2: شو هيدا الساعة؟ شنو هيدا؟ قبل حكينا على النوتة اللي خلطت لها توا في الأغنية. أعطينا الوصفة، أعطينا التمارين اللي عملتها رامي عايش.
1: والله علمي علمك. بس تكوني حابة شيء وعاشقتيه هيك بصير يطلع معك شيء حلو.
2: تصير أوقات حاجات في الحفل وإلا مواويل وإلا نوتات ما تفيقش كان بعد الحفل تستوعب شنو عملت رامي؟
1: كتير. يعني كريستال بتكون أوقات عم بتصورني بحفلة ومن بعد الحفلة بكون عم بحضر إلا كيف يعني ما بعرف ما بعرف منين بيجوا منين.
2: ما شاء الله
1: ما بعرف. خلي لي قلبك
2: شوي آخر. ما زلنا بنسمع موسيقى مع رامي عايش. يستناكم حفل كما قلنا نهار الأحد في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة. حفل يستناكم نهار الأحد 8. ما زالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوهم بقيادة أكيد المايسترو يوسف بالهاني. رامي عايش في الكليبات الراو. رامي عايش الممثل حاضر.
1: بحب كتير كتير كتير بحب الفيديو كليب لأنه بحسه هيك شورت موفي. مش كتير بقى في عصر الفيديو كليب إلا ما أنا مؤمن إنه أنا الفيديو كليب لازم اهتم فيه كتير وأعطي حقه.
2: نجم الراو
1: كرمال هيك لما سألتيني عن خدي حرير قبل شوي قلت لك مش فيديو كليب بس هو تذكير صغير. يعني
2: نجم الراوك في أعمال تعنى بالسينما بالمسلسلات ما زلت حاجة
1: مجددا. ممكن إذا بلاقي الوقت. بس صدقيني بده وقت كتير، بده احترام كتير، بده ديسبلين كتير. شو يعني ديسبلين؟
2: فما ما عارش فما دور تحب تقدمه رامي؟
1: الأكشن بحب كتير الأكشن والكوميدي. الناس بتتفاجأ إنه أنا بحب الكوميدي كتير.
2: فما فيلم مريت فيه روحك؟ تفرجت قلت كنت النجم نكون هوني؟ شنو أي فيلم؟
1: بوحة.
2: بوحة أوكي. في الأكشن وين ترى روحك؟
1: أنا أكشن بحضر يعني بحضر انترناشنال كتير بصراحة. لم أقتنع بأكشن عربي بعد.
2: أحمد السقا مثلا في مصر
1: كلهم حلوين طبعا كلهم رائعين بس نحن عم نحكي عن يعني عم نحكي عن برودكشن تختلف كومبليتلي. بحب الأكشن العربي بس أنه بعض ناقصه كتير.
2: لو يكون مسيرة الفنية لرامي عايش فيلم أو مسلسل تقبل؟ مقترح؟
1: لا بكير بكير لسه بدري لسه بدري كتير.
2: لو يكون موجود شنو يكون عنوانه؟ لو انه عنوان مسيرة رامي عايش
1: لسه بدري حيكون عنوانه.
2: لسه بدري.
1: شو يعني لسه بدري بالتونسي؟
2: مازال بكري
1: مازال بكري
2: مازال بكري
1: علاش قلت رامي عياش؟ مازال بكري لرامي عياش.
2: شنو حفظت كلمة آخر تونسي؟
1: اوه كتير.
2: نكملوا الحوار بالتونسي هو مازالوا 3 دقائق.
1: بفهم عليك دغري.
2: أما تكمل تحكي معي بالتونسي؟
1: حاول.
2: باهي كملي. شفما جديد شنو نستناه من رامي عايش؟
1: فما برشا حاجات جديدة.
2: كيما شنو؟
1: أغاني جديدة، ألبومات جديدة، كل شيء. كل شيء راهو نقدمه.
2: ألبوم وين باش يكون الاختلاف؟ وين المغامرة في الألبوم الجديد؟
1: يعني ما نسميهاش مغامرة بشكل عام ولكن نسموها احترام الفن.
2: نسميها احترام الفن.
1: نسميها احترام الفن بكل يعني بكل أشكاله.
2: نجم الراو جنون فني رامي عايش
1: دائما
2: ديما
1: ديما هذا ال...
2: هذه
1: هذه
2: البصمة متاعي.
1: هذه المصمة متاعي.
2: برافو رامي عايش. نتصور قاية أغنية تونسية نستناوها الرامي في تونس ونستناو مشاريع جديدة أكثر وأكثر. نشكرك برشا نورتنا.
1: خلي لي قلبك. أنا بدي نوه بصراحة ب الحفل الكبير يلي رح يقام غدوة. هذا الحفل يلي هو على رأسه ربيع البلتاجي.
2: ربيع البلطاجي.
1: البلطاجي حبيبي ربيع هالأخلاق العالية وهال قبل شوي أنا يعني نوهت بصراحة بناس يكونوا عم يشتغلوا فن وبيحترموا الفن هالقد ومحبوبين من كل اللي حوالينا. فبتمنى له التوفيق معي وغير فنانين. أتمنى لكل مراية الفن التونسي تكون على شكل وجه ربيع لأنه محبه بروفيشنال كتير. وجه تحية للمايسترو حبيبي يوسف
2: بالهاني
1: الرائع الموهوب كتير ولكل الفرقة الموسيقية ولكل الجمهور اللي رح يحضر بكرة ويستمتع
2: غدوة الموعد.
1: أنت أهم شيء تكوني موجودة.
2: شكرا لك. أكيد باش نكون موجود مادام فما جبران باش نكون حاضرة. رندا من قبيلة تكتب وريني رندا تنقول هاي
1: مسرح
2: الأوبرا وزارة الثقافة يوسف بالهاني وربيع البلطاجي.
1: حكيت عن ربيع رندا حكيت عن يوسف
2: دان شكرا لك رامي عايش نورتنا نجم البوب العربي. اللقب هذا تحبه يبقى ديما من
1: بوب يعني بوبيولر يعني شعبي.
2: خلاص بوب ستار
1: بوب ستار يعني شعبي البوبيولر الشعبي يعني. وهذا شيء بيشرفني ان يكون من الشعب وللشعب واتسترا
2: ونجم
1: إن شاء الله.
2: شكرا لك رامي عايش كان ضيفنا في ساعتنا الثانية من نجوم. تلقاو الحوار كامل على فيسبوك شيخ تلقاو على يوتيوب موزايك كفام. باي باي شيء طيب الناس كل ما تنسيوش تابعوا مختلف الحوارات على سيتنا موزايك كفام.net شيخ آخر موعد الأخبار بعد سبار إكسبرس.

0: انرجي. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. ديوان الحبوب يؤكد تواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، مضيفا أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 4.364 مليون قنطار إلى غاية 19 من جوان الجاري، منها 4.230 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و134 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وديوان الحبوب يبين تسجيل ولاية باجة أعلى كمية ب 855 ألف قنطار، ما يمثل 19.6% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تريها ولايتي الكاف والقيروان ثم ولايات سليانة وبنزرت وجندوبة. وديوان الحبوب يؤكد أنه بالرغم من التساقطات التي شهدتها بعض المناطق الإنتاج خلال الفترة الأخيرة لم تسجل أضرار تذكر على مستوى الكميات المجمعة، داعيا كافة المتدخلين إلى مواصلة الحذر واليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تحذر من نقل أعشاش سلاحف البحرية دون وجود خبير، خاصة وأن إناث السلاحف البحرية تخرج ليلا نحو الشواطئ الرملية لحفر أعشاشها ووضع بيضها. والجمعية تشير إلى أن البعض يعمدون عن حسن نية إلى نقل الأعشاش إلى أماكن أخرى بغرض حماية البيض، معتبرة أن هذا التصرف العفوي قد يؤدي إلى تلف البيض وخسارة كامل العش. في أخبار العالم، استشهد 16 شخصا على الأقل في لبنان جراء غارات إسرائيلية بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، في حين قال الاحتلال إن هجمته جاءت ردا على مقذوفات أطلقها الحزب. وزارة الخارجية السويسرية تقول إن الاستعدادات متواصلة لتوفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المناقشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. جامعة شريف للتكنولوجيا التي تعد من أكبر جامعات الهندسة في إيران تفصل 6 من طلابها لاتهامهم بالمشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في مطلع سنة، وفق ما أفادت وكالة فارس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع

0: أكل عنيف في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس اللي بدأ مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كمل تحضيراته لثاني مقابلته في المونديال باش يكون الخمسة متاع الصباح الغدوة، الخمسة متاع الصباح يعني في سارية الليلة ضد منتخب اليابان، مقابلة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي. ممكن السؤال الأكبر اللي يطرح قبل المقابلة هذه، كيفاش باش تكون تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة اليابان؟ السؤال هذايا تطرح على مدرب المنتخب بيرفي رونار، نسمع تصريحه في ميكرو مبعوثنا الخاص أحمد عادل. إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي أهم ما قاله، قال إنه الملاعبية بحد ذاتهم ما يعرفوش شكون باش يلعب في المقابلة ضد اليابان، قال نحب نخلي الملاعبية الكل مركزين ومش مهم شكون باش يلعب، المهم اللي يلعب يعني يطبق التعليمات ويقوم بواجبه والمطلوب منه. دونك هذا أهم ما قاله إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المقابلة دونك ضد اليابان مع الخمسة متاع الصباح، ونستناو تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في انتظار تحديد التشكيلة، أكيد تلقاوها كل تفاصيلها على موزايك فام في مواعيدنا الرياضية القادمة. نذكركم زيدا أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد اليابان استنوا لها تغطية خاصة تنطلق من نص الليل من عيش المونديال مع نوف الصلاح وإسماعيل، ومن بعد بلاتو سبيسيال انطلاقا من الأربعة متاع الصباح مع اسكندر إبراهيم ومحلينا الفنيين. بالنسبة لبقية برنامج المونديال لليوم، التسعة متاع الليل ألمانيا ضد الكوت ديفوار، ماضي ساعة متاع الليل الإكواتور ضد كوراساو. في المجموعة هذه ألمانيا واللي كوت ديفوار عندهم 3 نقاط، الإكواتور وكوراساو 0 من نقاط. وفي مجموعتنا مقابلة همنا 6 متاع العشية مباراة هولندا ضد السويد، وبطبيعة الخمسة متاع الصباح مباراة منتخبنا ضد اليابان. نذكر أن السويد عندها 3 نقاط، هولندا واليابان عندهم نقطة، ومنتخبنا عنده 0 من نقاط. بالنسبة للنتائج متاع المقابلات اللي تلعبوا البارح في الليلة مأخر، البرازيل ربحت هايتي 3-0، تركيا خسرت ضد الباراغواي 1-0. البارح زادة قبلهم تلعبت مباراة المنتخب المغربي اللي فاز على اسكتلندا 1-0، وقبلها مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا واللي فازت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن على مواعيد ارسال قائمة اللاعبين للاندية المشاركة في المسابقات الافريقية في رابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي، القائمة الاولية ما بين 1 و15 اوت خاصة بالدورة التمهيدي الاول، اضافة اللاعبين للدورة التمهيدي الثاني ما بين 16 اوت و30 سبتمبر. بالنسبة لتحيين القائمة لدور المجموعات يكون ما بين 1 و31 اكتوبر. نذكر انه الدورة التمهيدي الاول من المسابقات الافريقية الذهاب نتاعو ما بين 4 و6 سبتمبر والاياب نتاعو ما بين 11 و13 سبتمبر. مدافع مستقبل المرسى يسري العرفاوي تعاقد مع نادي ديالي العراقي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع سوسن في كلوب ويكاند.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك.

0: كلوب كلوب كلوب ويكاند.
1: هاي اهلا وسهلا بيكم الناس الكل على موزايك اف ام. اي نعرف الناس الكل على اعصابها، القلب يدق برشا، العينين على اس ام اس يجي في التليفون، الوالدين ستريسي وتلام تدعي وتعاود، الناس الكل تستنى في نتيجه البكالوريا ان شاء الله صغاريد، والفرحه تعم كل الديار التونسيه. دونك اللي عندها صغير عنده باك يا ربي نشحه ويفرح قلبه يا رب. احنا معاكم نستناو في النتائج، وراو لازمكم تعرفوا انه كان خرجوا النتائج راكم باش تسمعوا بيهم في الوقت لهنا على موزايك اف ام اول باول. ما خليكم برونشي وكونيكتي على سيت نتاعنا موزايك اف ام بونيت، وبطبيعه ما ننساوش الماتش الكبير اللي يستناو فيه التوينسا الكل، تونس ضد اليابان كيف العاده. عندنا برمجه خاصه لمواكبه الماتش هذيا بالنص الليل لثمانيه متاع الصباح، وعالصعيد للمنتخب الوطني. وكيما سمعتوا الفتره هذيا حافله بالاحداث، ان شاء الله تكون أحداث فرحة للتوينس الكل. ملا خليكم مع صليح مكرم وسوسن الغريبي للأربعة متاع العشية في كلوب ويكاند، ونبدأ مع غنية بطبيعة مدامنا قاعدين نعيشوا في أجواء المونديال. تول سويت شاكيرا بورنا بوي في داي داي على موزايك أفهم.

0: في اللحظة هذه بالذات الناس الكل قاعدة تستنى بفارغ الصبر نتائج البكالوريا، الناس الكل على عصابها، اللي عنده الباك واللي الحقيقة ما عندوش، الناس الكل عينيها على تليفوناتها تستنى فيك الاسماس باش يقولوا فلا راك نجحت، وبتبيع لما تولي تزغرت والخالة تولي تزغرت، والناس الكل يجيو يهنيو يا رب يا رب إن شاء الله توينس الكل الليلة يكونوا فرحانين الكل وما تخيبش التلام ذا اللي بالحق أعطاه واللي هما توا ستريسي على عصابهم قاعدين يدعي، وإن شاء الله يا ربي بالفرحة. والصغاريت في الديار التونسية الكل كيما وعدنيكم راهو نتائج البكالوريا دوب ما تهبط راهو باش تلقاوها باش نعلنوا عليها لهنا على موزايك فام أول بأول، سينو لا سويت باش تكون مع جاكات ومان. ما نخليكم توت سويت مع غنية ياسر نحبها، الغنية هذية هي موجودة في النمبر 3 في التشارت متاع البلدان بتبيع أمريكا اللاتينية الكل، جديد لويس فونسي ذكرتوه اللي غني دي سباسيتو، خرج غنية جديدة اسمها كامبياري.
1: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك، أول ماتش لإيرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public de Carthage chante. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايكا فام.

0: غدر. سمعت واحدة من أنجح أغنيات رامي عياش اللي قبليك كان حاضر لهنا في الاستوديو متاع موزايك اف ام مع برنامج نجوم بطبيعة مع سامية. دونك رامي عياش رجعنا العام 2004 مغنية يا مسهر عيني واللي سمعتوها لموزايك اف ام في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور.
0: إذا كان كاريير اللاعب يتقاس بعدد الأهداف، اليوم زادا يتقاس بعدد الفولورز. الكرة ما عادش تتلعب كان في الملاعب، ولات تتلعب زادا على الانستغرام، تيك توك، يوتيوب ومنصة إكس. تتصوروا أنه أكثر شخص متابع في العالم على مواقع التواصل هو لاعب كرة؟ نعم، البرتغالي كريستيانو رونالدو عنده قرابة مليار متابع على مختلف المنصات، رقم خيالي يخليه أقوى من برشا نجوم الغناء والسينما وحتى رؤساء الدول. أورا يجي الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بأكثر من 620 مليون متابع، وبعده البرازيلي نيمار بحوالي 385 مليون، ثم كيليان مبابي، وبعده الأسطورة المعتزلة دافيد بيكام والظاهرة رونالدينو، ثم كريم بنزيما، مارسيلو وسيرجيو راموس، وأخيرا النجم المصري محمد صلاح اللي يعتبر أكثر لاعب عربي وإفريقي متابعة على الانستغرام. أما السؤال هو علاش لاعب الكرة عندهم هالتأثير الكل؟ أولا على خطر اليوم اللاعب ما عادش مجرد لاعب ولا صانع محتوى يهبط تصاور من التمارين من الدار مع صغاره في السفر وحتى كيف يشرب قهوته صباح، والجمهور يحب يشوف الجانب الإنساني قبل الكروي. وثانيا السوشيال ميديا ولات مصدر فلوس كبير، بوست واحد من رونالدو وإلا ميسي ينجم يدخل ملايين الدولارات من الإعلانات، لهذاك علاش الماركات العالمية تتسابق باش تتعامل معهم. والمونديال يزيد يشعل الدنيا، في كل مباراة ملايين المنشورات، آلاف الفيديوهات والميمز ما يرحموا حتى حد. لاعب يعمل هدف يزيد مئات الآلاف المتابعين، ولاعب يغلط يلقى روحه التراند في العالم الكل. وزيد فما مؤثرين مختصين في الكرة كما البلجيكية سالين دات اللي عندها عشرات الملايين من المتابعين وتعتبر اليوم من أشهر صناع المحتوى الرياضي في العالم. فيديوهاتها مع اللاعبين خاصة مع رونالدو تحقق مئات الملايين من المشاهدات. وكما سمعتوا الكرة اليوم ما عادش 90 دقيقة برك، الكرة ولات 24 ساعة على 24، تبدأ في الملعب وتكمل على الانستغرام، تيك توك وإلا يوتيوب. واللاعب اللي يعرف يلعب بالكرة ويعرف زيدا يلعب بالسوشيال ميديا هو اللي يربح المباراة داخل وخارج المستطيل الأخضر. وهكا نفهموا كيفاش الكرة ما عادش مجرد رياضة، ولات أكبر قوة تأثير على السوشيال ميديا في العالم. هذه كانت كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور. كلوب

الساعتين و48 دقيقة احنا بنزلنا معاكم للاربع متاع العشية. جوست حبيت نوضح حاجة اللي راهو الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا حول موعد محدد للنتيجة متاع الباكي مساعتين وقال الثلاثة وقال الرابعة. هي أخبار غير صحيحة. نعرف الناس الكل على العصابة، تلام ذا الولدين والعائلات الكل يستنوا بدقيقة ودرج النتيجة متاع الباك. إن شاء الله تكون نتيجة فرحة ونسمعوا الزغاريد في الديار التونسية. ذكركم يا بختير من الأربعة غير الأربعة باش يكون موعدنا مع سلومة في ميكس عالمي. يرجع بينا للموزيكا متاع الثمانينات ويحسر على الموزيكا هذيك معها برشة برشة ذكريات حلوة. ما نخليكم توتسيت مع عمرو ذيب بابا على موزيكا فيم شكلو بيكاند. احنا مازلنا معاكم للأربعة متاع العشية.

ومدامنا نعيش أجواء المونديال وعنا ماتش كبير يستنى فينا غدوة مع الخمسة متاع الصباح وحظ سعيد للمنتخب الوطني. في فغي وفو باش نحكيه على أسرع هدف ما هو أصغر لي.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن ظاهرة هجرة المهندسين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحدى أبرز الإشكالات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن 45 ألف مهندس، وهو ما يمثل قرابة 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة، غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وعميد المهندسين يبين أن العامل المادي يبقى من أبرز الأسباب التي تدفع المهندسين إلى مغادرة تونس، مشيرا إلى أن الأجور الحالية لا تتناسب مع سنوات الدراسة والتكوين والمسؤوليات الموكولة إليهم.
2: أول حاجة صيحة الفزاعة هذه متاع هجرة المهندسين، باش نكونوا حقيقيين، معنا مش قيمة المهندسين اللي بدأتها. أول حاجة فما تقرير اللي نعتبره خطير، تقرير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية اللي خرج في جوان 2024، واللي كتب سطر في فقرة أخطر سطر في التقرير هذاك، هو يحكي على الهجرة الجماعية للمهندسين، هجرة متاع ألاف. الدوافع أول حاجة هي دوافع مالية. اليوم الشهرية متاع المهندس التونسي لا تفي بالحاجة. في العشر سنوات الأخيرة وصلنا قرابة 45 ألف مهندس غادروا بلاد تونسية، ما يمثل تقريبا معنا 42% من المهندسين المرسمين بالعماد. القطاعات اللي يشتغلوا فيها أساسا اللي مرتبطة بالإعلامية بصفة عامة، كل أكثر من ذلك في السنوات الأخيرة لاحظنا هجرة مهندسين اللي عندهم 15 و20 عام خبرة في تونس.
1: وعميد المهندسين محسن الغرسي يشدد على أن عددا من المهندسين المقيمين بالخارج يبدون رغبة في العودة إلى تونس والاستثمار فيها، غير أن ذلك يظل مرتبطا بتوفير مناخ تشريعي وإداري أكثر مرونة، داعيا إلى سن قوانين وإجراءات تحفيزية تمكن المهندسين التونسيين بالخارج من العودة والعمل والاستثمار دون عراقيل، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية وإدارة المشاريع ومراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تعد تستجيب لواقع الاقتصاد الحديث.
2: التونسي بطبيعته يحب يعيش في تونس، معناها تونس بلاد يستحب فيها العيش وقت تكون عندك إمكانيات. المهندسين الكبار اللي كبروا في السن وخرجوا تقاعد، معناها كل يروحوا لتونس، يعمل مشروع في اختصاصه أو يعمل مشروع في لاحية وكذا، كل معناها يروح باش يرتاح في تونس خاطر عنده الإمكانيات. تبقى المسألة في المهندسين اللي مازالوا يشتغلوا، وهنا بالحق أنا عندي لقاء مع رئيس مجلس النواب معناها في القريب العاجل، نحبوا نخلقوا قوانين تحفيزية لعودة المهندسين التونس. كيفاش؟ المهندس التونسي مش طالب حتى شيء، لا طالب باش تعاون ولا باش تعطيه قرض، طالب باش يكون معناها دخوله وخروجه لتونس سهل. اش معناها هذا؟ ونعطيك مثال معناها تفهم به كل شيء. وقت الكورونا عندنا برشا مهندسين في ألمانيا الشركات متاعهم طلبوا منهم باش يخدموا ا ديستانس، كي طولت المده وفاتوا 6 شهور في تونس خسروا الاختيار نتاعهم، خسروا كل الامتيازات اللي كانوا يتمتعوا بها البر، بل اكثر من ذلك الناس اللي عندها كونتون ديفيز وقاعده تتعامل به كل شيء ولا تلم مشكله مع الديوان. هذاك علاش اليوم معناه المهندس التونسي اللي يخدم في البر كل كان نحب نروح لبلادي، نحب نعمل مشاريع، نحب لكن في المقابل نحب الكونتون ديفيز نتاعي يبقى، نحب الخروج والدخول معناه كل سهل.
1: وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية متكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية بشأن الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. والمسؤول يؤكد أن مختلف المؤشرات المتوفرة تفيد بتزايد استهلاك المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل في

تونس، مشيرا إلى أن آخر الدراسات الوطنية المنجزة خلال سنوات 2013 و2017 و2021 على فئة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما أظهرت منحا تصاعديا مقلقا لاستهلاك المواد المؤثرة عقليا، حيث تضاعف استهلاك القنب الهندي والأقراص المخدرة 4 مرات بين سنتي 2013 و2021، فيما سجلت الأقراص المخدرة نسب استعمال أعلى لدى الإناث. في أخبار العالم، وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية تنقل عن مقر خاتم الأنبياء وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم السبت إن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. والقيادة تضيف أن الإغلاق هو الخطوة الأولى ردا على ما وصفته بخرق الالتزامات، محذرة من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار العدوان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لم توقع على التزام لن ينفذ، وأن نهجها هو التزام مقابل التزام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سونس الغريبي وأكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: انا بعشقك هكا غنيت ميادة الحناوي على موزايك فام في كلوب ويكاند وقيت فري او فو.
1: فري او فو
0: اليوم باش نسافروا معاكم في تاريخ كأس العالم، اما مش باش نحكيوا على التتويجات، باش نحكيوا على الارقام القياسية اللي خليت اصحابها يدخلوا التاريخ ويمكن بعضها يبقى مستحيل يتحطم. نبدأ بأصغر لاعب شارك في تاريخ المونديال. الرقم هذا مازال باسم اللاعب الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد اللي لعب في مونديال 1982 وعمره كان 17 سنة و41 يوم فقط. تخيلوا في عمر أغلب الشباب مازال بيحضروا للباك، هو كان يلعب قدام كبار العالم. وأصغر جوار فاز بكأس العالم هو بولي اللي كان عمره 17 سنة و249 يوم في مونديال 1958. أما أكبر لاعب شارك فهو الحارس الأسطوري عصام الحضري اللي لعب في مونديال 2018 وعمره 45 سنة و161 يوم. وقتها برشا لاعبين اللي قدامه كانوا أصغر من أولاده. وبالنسبة لأسرع هدف في تاريخ كأس العالم فما رقم خيالي، هاكان شكور التركي سجل ضد كوريا الجنوبية في مونديال 2002 بعد 11 ثانية فقط من البداية. برشا ناس وقتها مازالوا ما قعدوش في بلاصتهم قدام التلفزة والكورة كانت دخلت للشباك. أما إذا أحكيه على الأهداف القاتلة فما هدف ما يتنساش، هدف نهائي 2010 ضد هولندا في دقيقة 116 اللي جاب أول كأس عالم لإسبانيا بإمضاء إنيستا. هدف جاء قبل نهاية الوقت الإضافي بدقائق وبدل تاريخ الكرة الإسبانية. ونمشي للماتش اللي شد أكبر عدد من الأهداف. في مونديال 1954 النمسا ربحت سويسرا 7-5، يعني 12 هدف في مقابلة واحدة. أما أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم فكان للمجر ضد السلفادور في مونديال 1982 بنتيجة 10-1، 10 أهداف في 90 دقيقة، يعني تقريبا هدف كل 9 دقائق. وإذا نحكيه على الملاعب، أكبر ملعب استضاف مقابلات كأس العالم هو رانغاردو فورست أوف ماي ستاديوم بسعة تقارب 114 ألف متفرج. أما في تاريخ المونديال أشهر ملعب عملاق يبقى ماراكانا في البرازيل اللي احتضن نهائي 1950 قدام بخيسك 200 ألف متفرج، وهو أكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم. وزيد أعلى نهائي من ناحية هدف وإلا عدد الأهداف كان نهائي 1958 بين البرازيل والسويد اللي فيه 5-2، يعني 7 أهداف في نهائي واحد، ومازال الرقم هذايا صامد التوى. ونختم مع رقم يبدو مستحيل يتعاود، الفرنسي جوست فونتين سجل 13 هدف في مونديال واحد عام 1958. تخيلوا في بطولة واحدة فقط، ومن وقتها حتى أكبر النجوم كيما بولي رونالدو ميسي ما نجموش يوصلوا في نسخة واحدة للرقم هذايا. هذوما مش مجرد أرقام، هذوما قصص، لحظات وأسماء كتبت تاريخ كأس العالم بحروف من ذهب. ويمكن في كل نسخة جديدة نشوفوا رقم يتحطم، أما تبقى بعض الإنجازات تقول كان جاو في زمن آخر ما عادش يتعاودوا. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند، كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب ويكاند، كل نهار سبت من مدي ساعتين للأربعة العشية السوسن غريبي كلاب كلاب كلاب
0: ويكاند. والقلوب الكل هالدق والأنظار الكل على التليفونات، فماشي SMS نلقاو فيه نتيجة الباك، الأعصاب توتيل، فالناس الكل بدقيقة والدرج يستناو اللي انت تريج. ولا إن شاء الله تكون إيجابية. توتسيد أحمد سعد مكسرات على موزايك FM. موزايك FM.

عند لورين هيل. دونك رجعنا بيكم العام 1996 اكستري من ألبوم The Score Fugees كلمة Softly واللي سمعتوها لموزيك كفام في كلوب ويكاند.

0: والله حاسه بكم، نعرف الناس الكل على اعصابها، القلوب قاعده تدق، الناس الكل قاعده على السوشيال ميديا تستنى في نتائج البكالوريا، الكل قاعدين نستناو بثقه ودرجه وبفارغ الصبر نتيجه البكالوريا، وان شاء الله يا ربي الفرحه وصغاريت يعموا الديار التونسيه الكل. هذاك علاش في هيت راوند وورد شويه اخر، خلينا نسبقوا الخير مع اغاني الفرحه، هذاك علاش شويه اخر باش نعملوا بكم جوله على الاغاني اللي تتحط في المناسبات في الاعياد، كي تبدا فما نتيجه نتاع باك ولا كي تبدا فما عروسات نحطوهم ديما كوسوا في تونس في العالم العربي والا العالم بصفه عامه. في هيت راوند وورد ما نخليكم توتويت مع المروكي ديستانكت اللي عمل حاله البارح بعد فوز المنتخب المغربي ديستانكت في تعال
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نهار الأحد هذا سيلا في الديبير عيد الأب، برشا منا ننسيو العيد نتاعهم للأمانة، أما ما يزمنش ننسيو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم واللي كانوا ديما موجودين وكانوا السند نتاعنا في وقت الشدة. كي نقولوا الأب نقولوا برشا عطاء صبر ومسؤولية. كيفاش بفضل الأب نتاعك برشا حاجات تبدلت في حياتك، وكيفاش بفضله هو نجم تتحقق برشا أحلام وتوصل للهدف نتاعك. سي لوكازيون وجامي باش تتذكروا تطلب منه سماح ولا تعبر على محبتك ليه. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي تحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: Save your tears for another day. هكا غنى The Weeknd على موزايك FM في كل ويكند وقايت Hit Around the World.
1: Hit Around the World.
0: وإذا فما حاجة تجمع الناس الكل مهما كانت لغتهم وإلا بلادهم وإلا ثقافتهم فهي الفرحة، والفرحة دي ما عندها موسيقى. أغاني ولات مرتبطة بأي نجاح وإلا بتخرج عرس وإلا انتصار رياضي، هذك علاش قلنا خلينا نسبق الخير في نتائج البكالوريا وفي فوز المنتخب الوطني التونسي. هذك علاش باش نبدأ بغنية يعتبروها الناس النشيد الرسمي متاع الباك ونجحات غنية عبد الحليم حافظ وقت يقول وحية قلب وأفراحه، واللي خرجت عام 1962 من فيلم الخطايا.

لما حول أقوى مقطع وقت يقول الناجح يرفع إيده هي، وإن شاء الله جماعة البكالوريا اليوم الناس الكل يقولوا ولا أنا ناجح وهني باش نرفع إيدي إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للتلامذة اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفي المرتبة الرابعة نلقى أغنية راغب علامة مبروك، خرجت عام 1986 من ألحان إحسان المنذر اللي كنت أذكر عمل أغنية يا ناس حبوا الناس. دونك هذا إكستري وإلا مقطع من أغنية مبروك الراغب علامة.

وفي المرة الثالثة نلقى أغنية لو جروب ألمون فان فاكتوري سيليبريشن واللي قعدت أكثر من أربع جمعات كلاسي في أكثر من 20 شخص في العالم.

وفي المرتبة الثانية نلقى مورس وخرج عام 2013 وكسرت الدنيا وقتها وعملت أكثر من مليار فيو على اليوتيوب أغنية فاريل ويليامز هابي.

وأكثر غنية ديما نسمع فيها في الأعراس والنجاحات وفي بطبيعة مناسبة فيها فرحة خرجت عام 1980 وعملت أكثر من 300 مليون استماع على سبوتيفاي. هي غنية Cool on the Gang Celebration واللي بتسموها توتسويت على موزيكا فيم في كلوب ويكاند. أحنا لهنا مازلنا معكم بالأربع متاع العشية.

53 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. غران ميرسي الكابتن صليح في الإخراج التقني. اليوم كان معانا مكرم في الستاندار, والغنية اللي باش نسمعوها توا تولدت من دي ميساج نتاع تشجيع حقيقية سجلوها مشجعين التوينسا في إطار أكسيون 12 مليون صوت نتاع كارفور. الفكرة راهي كانت بسيطة بسيطة على الأخر. شو عملوا جماعة كارفور؟ حطوا تليفون في كارفور لامارسا, وكل واحد يزور الفضاء ينجم يخلي ميساج صوتي يشجع به نسور قرطاج. الكلمات الأصوات والمشاعر هذوما الكل تلموا, وبمساعدة الذكاء الاصطناعي وليت غنية واحدة تمثل صوت الجماهير الكل. أكسيون تحت شعار الغنية اللي حتى حد مكتبها, على خاطرها ما هيش من تأليف شخص واحد, أما هي ثمرة مساهمات برشا مشجعين. طريقة جديدة من كارفور الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم من أكثر من 17 سنة باش تخلي صوت الجماهير يوصل للمنتخب. وحظ سعيد للمنتخب الوطني في ماتشوه ضد اليابان. وكيف العادة باش تلقاو البرمجة الخاصة على موزايك اف ام تبدأ بارتيغ من نص الليل مع نوفل إصلاح وإسماعيل الأربعة متاع الصباح, ومن بعدها تلقاو البث المباشر والتحليل والتصريحات مع أحمد عدالة واسكندر لثمانية متاع الصباح. إن شاء الله مربوحة وبالنجاح وبالتوفيق لجماعة البكالوريا اللي قاعدين يستنيوا بدقيقة ودرج النتائج. دونك لحظات تلقاو هبة في الأخبار, إسماعيل فيما بيناتنا, وبالنسبة لي أنا سوس الغريبي تلقاوني غدوة إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موزايك كافيه. مالي باي تشاو.

0: وجيبوها برس ميمتكم اخوي والله نحبوا على فرحه والله اقسم بالله نحبوا على فرحه يرحم ميمتكم فرحونا يرحم بوكم وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس المساند الرسمي للمنتخب الوطني.
3: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان اللي 5 متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: المنظمة التونسية للأطباء شبان تقول أن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويليا يعني عمليا أن آلاف الأطباء شبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. والمنظمة توضح في بيان أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أجل عبثي ومستحيل عمليا، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان يعملهم في الأجال المحددة أمرا غير قابل للتحقيق، محملة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل الإخلالات قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعذر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بسبب استحالة استكمال الترتيبات اللوجستية اللازمة في ظرف 3 أيام. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تنظم يوم تلقيح مجني ضد داء الكلب وسط مدينة وذليل، شمل أكثر من 108 كلاب وقطط وفق ما أفادت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة سمية الشابي. والشابي تضيف أنه تم تركيز خيمة للتلقيح بإشراف 5 أطباء بياطرة تخللتها عمليات تحسيس بخطورة داء الكلب وتوعية للمتسكنين حول سبل حماية حيواناتهم الأليفة عبر التلقيح الدوري وتفادي تجمع الكلاب والقطط وتجنب تكدس الفضلات، وذلك في إطار التوقي من الداء وتطويقا للبؤر المسجلة في الجهات وعددها 4 بؤر لإصابات حيوانية منذ بداية السنة الحالية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جنوب لبنان يشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا متواصلا تركز خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف امتد إلى عدد من البلدات الجنوبية والمرتفعات، وسط حديث عن محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم ميدانيا باتجاه مرتفعات علي الطاهر وتصد لذلك من قبل حزب الله. قيادي في حزب الله يقول أنهم يمارسون حقهم في الرد على اعتداءات الإسرائيلية من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار. الخارجية الباكستانية تقول أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في سويسرا وأن المحادثات ستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في دقيقة مونديال. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال اليوم، ولكن عادة أقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. 13 ساعة تقريبا تفصلنا على ثاني مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في كأس العالم، باش تكون مع 5 نتاع الصباح ضد منتخب اليابان، مقابلة من المنتظر أن تشهد عديد التغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب مقارنة بالمقابلة الأولى والتشكيلة اللي لعبت ضد منتخب السويد. أكثر تفاصيل على أخبار المنتخب الوطني التونسي والأجواء في المكسيك إن شاء الله انطلاقا من 6 نتاع العشية في سامدي سبور مع مبعوثنا خاص أحمد عدلة. بدي ما حكينا على المونديال ونحكيه على مجموعتنا، المقابلة الثانية في مجموعتنا تتلعب مع 6 نتاع العشية، تجمع منتخب هولندا بمنتخب السويد. السويد متصدر الترتيب ب3 نقاط، هولندا مع اليابان في المرتبة الثانية بنقطة واحدة، وتونس في المرتبة الأخيرة ب0 من النقاط. بالنسبة لبقية المقابلات اليوم، 9 نتاع الليل مباراة ألمانيا ضد الكوديفوار في نفس المجموعة، ماضي 9 نتاع الليل إكواتور ضد كوراساو. الترتيب ألمانيا في الصدارة هي وكوديفوار ب3 نقاط، إكواتور وكوراساو ب0 من نقاط في المرتبة الثالثة. نحكي على لاعب يدخل تاريخ المونديال، هو لاعب منتخب باراغواي ميغيل ألميرون، اللي طبقوا عليه 2 قوانين جديدة في المونديال هذية، وكان هو أول واحد يطبق عليه القانون هذا. في المقابلة الأولى طبق عليه قانون الخطأ في هوية اللاعب وقت تدخل الفار في بلاصة اللاعب الأمريكي. ألميرون هو اللي خذ صفرة بسبب التمويه بعد ما كانت الصفرة عند اللاعب الأمريكي. والبارح في مباراة باراغواي ضد تركيا طبق عليه قانون تغطية الفم، القانون

0: معروف بقانون فينيسيوس الميران نسى روحه وغطى فمه وقت كان يحكي مع اللاعب التركي مباشرة. اللاعب التركي احتج والحكم رجع للفار وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب منتخب باراغواي الميران اللي كما قلنا دخل تاريخ المونديال في زوز قوانين جديدة طبقوا على الملاعب هذا. كانت هذه دقيقة مونديال توا خليكم مع إسماعيل في مبينتنا.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: اهلا وسهلا مرحبا بيكم انتم على موزايك اف ام. هذه ما بيناتنا من توا حتى للسته نتاع العشيه من ساعتين من زمان. في كل مره يكون فما ان سوجي اللي انتم تحكيونا التجارب نتاعكم, حاجات عشتوهم تعديتوا بيهم, ذكرياتكم, مومون دو بارتاج. كل مره السوجي يهمكم ويهمنا ويهم التوانسه زاده. وباش نبداو واضحين اليوم ان بو سبيسيال ما بيناتنا. دون بار انا ان سوجي تو بعديك نقول لكم عليها, ما سيرمون راكم سمعتوا سوجي قاعد يدور ليه مدة في الانتينا. ما اليوم زيادة فما النهار مهم, اليوم ريزولتا متاع الباك باش يخرج بالنسبة للدورة هذه. بعض المعلومات تقول كونه باش يبدأ يا الأربعة يا الأربعة ونص يا الخمسة, ولا بعد ماكم تعرفوا. دونك باش نحاولوا الفرحة ذي نعيشوها معاكم, نقسموها معاكم. دونك اللي ديديكاس متاعكم, اللي هدايات متاعكم, بيان سور تنعملوا طلة زيادة بعد لحظات نشوفوا شكون المتفوقين, نشوفوا على المعادلات, نشوفوا المعلومات الكل والتفاصيل الكل بخصوص الدورة هذه من الباك. وقبل هذا خلنا نحكيوا في سوجي مهم برشا. غدوة سي لا فيت دي بير, غدوة عيد الأب, كل شيء إن شاء الله يرحم كل أب غدرنا, وإن شاء الله يشفي كل أب, وإن شاء الله يفضل كل أب. علاش أنا أنسيستي على السوجي ذي والموضوع ذي؟ على خاطر خلينا نكونوا سنسير, ساعات نتنسيه هالعيدة ذي ونعملوا فوكوس أكثر على الفيت دي مير, على خاطر فما أن كوتي كوميرسيال في الفيت دي مير هذي معروفة, معناتها فهمتني. دونك أنا تندونس أنو ننسيه الفيت دي بير, ما يزمني زيدا ننسيه كونه الأب راه وراه برشا تضحيات, الأب وراه برشا دي ساكين في الأب وراه معناتها برشا تعب, مسؤولية للأمانة. هو السند اللي باش تلقاه في أصعب اللحظات. دونك سي المومون و جامي, سي لوكازيون و جامي. إذا كنت وحشت الوالد, إذا كنت تحب تعتذر من الوالد, إذا كنت تحب تشكر الوالد, خاطر تحب ولا تكره هما بفضلهم هما معناتها شادين الثنية اللي يلزمنا نشدوها. فهمنا الغلط وصحيح, هما اللي كانوا موجودين باش يقولوا لنا رد بالك راه قاعد بلبس, هما اللي باش يقولون زيادة برافو, هما باش يقولون صحيت, وهما زيادة اللي نشاركوا معهم الفرحة متاعنا على امتداد ساعتين من زمان. كلمونا يا مع 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000 23-513-1000. ماري مون بسيكولو كلينيسيين, مرحبا.
1: عافية مسمعي,
0: شحوالك ماري؟
1: الحمد لله.
0: صافية ماما؟
1: وي
0: جديدة ان شاء الله تكون بخير. هذه هم حاجة هو معناتها أبعد من البسيكولوجي. خلينا ساعة نسألوا علاش هنا تندنس انه ننساو الفت هذه ونعطيو اكثر امبلور, اذا كان نجم نسمع عباره هذه للفت دي مير.
1: كيما قلت انت فما لو في نتاع لو كوميرس, معناتها لو فيت انه هو انا باش نعبر عن تجربتي كإتر هومان قبل ما نكون كبسيكولوج. نحس ساعات كي مثلا في الامهات, في عيد الامهات ماهيش حاجه صعيبه, تنجم تشري كادو, تنجم تلقى برشا حاجات شنو باش تشري الام. باغ كونتخ البو الراجل بصفه عامه تحير شنو باش تشري, معناتها ما ثماش برشا حاجات هكايا. مي اون فيت ما نعرفش, مي نحس المجتمع شو توا وليت الحكايه, معناتها انه نحتفلوا ديما بيه وكل ولينا, ما نحس انه استنسنا من قبل انه ديما نحتفلوا بعيد الامهات اكثر, نعطيو اهميه برشا معناتها لو كوتي ماتيرنيل. مي ساعات ننساو شويه لو كوتي باترنيل, ميم حتى زيد في لي ريغيرش تنشوفو من بعد زيد تو نحكيو فيه. ديما البو تحسوا لك لا فونكسيون سيكوندير, تحسوا مظلوم شويه, alors que لي معناتها زو سي ان ترافاي كومبليمونتير, يكملوا بعضهم الزو.
0: زيد اون تندونس انه زيد باش نكونوا واضحه, ساعات فما شكون ينحي الغول دو بير في تربيه الوليد او البنيه, يقول لك جوست هو ينكرن لوتوريتي, اذا كان نجم سام السلطه اللي موجوده في الدار. اما لي معناتها الكلنا وني بريسك اون كوبي نون كونفورم
1: من الأب نتاعنا, خاطر كيما قلت لك هذوما يرجعوا لي نورم القديمه بالكل, سي ترانس جينيراسيونيل, تعديت ديما معناتها البوت سميت عليه السلطه الصعب كهو, معناتها هو اللي يصرف كذا. مي سور لو كوتي افكتيف ما استنسناش انه البوي حاضر, يكون حاضر في الكوتي هذا. باغ كونتخ لي بالعكس, معناتها سورتو توا لي بابا واللي موجودين معناتها في الحياه نتاع الصغير, من حتى من قبل ما يتولد في المومون دو لا غروسيس دو لاكوشمون حتى بعد ما يتولد ولا يكون حاضر برشا. دونك باش نبداو هكا كيما المقارنه نتاع بين الاباء قبل والاباء توا الاباء اللي في الفوتور سي توت اون هيستوار توت اون ريشيرش معناتها صارت على مر الزمان على لا بلاس دو بير في الفامي.
0: ان توكا عندنا برشا مراحكي وخاصه زاد نسنيو تليفوناتكم 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000 باش نعطيكم الكوندكتور. انا باش نخصوا الوقت للاباء اون فوا تخرج او يخرج الريزولتا نتاع الباك. دونك نقلبوا جمله واحده ونوليو الباك ونوليو نستقبلوا التليفونات نتاعكم والديديكاس نتاعكم من توا حتى للسته نتاع العشيه 71113000 ولا واتساب موزيك اف ام 23513000. راجعين بعد شويه.

0: 24 دقيقة توما لموزيك فيم تولك تيو مغسولي باش تسموه برشا سي في السنة وباش يدور برشا مغسوبني برشا من عند أنوتر توما لموزيك فيم هذي ما بيناتنا
1: كلها السبت من الأربعة لستة متراجية ما بيناتنا.
0: في ما بيناتنا اخترنا سوجي اللي يهم التوانسة اللي يهمنا وخاصة يزلنا نذكروه مع خاطر غدوة عيد الأب غدوة سي لا فيت دي بير دونك اون اتوندونس انو ننساو العيد هذا دونك حابين نعطيوهم المكانة نتاعهم كيف ما يلزم على خاطر تعبوا لا تكره معناتها الأب ممكن ننساو العيد نتاعهم اما ما يلزمناش ننساو التعب نتاعهم التضحية نتاعهم ننساو زادة اللي كانوا ديما سند وقت الشدة نقولوا أب نقولوا عطاء نقولوا صبر نقولوا مسؤول وبرشا حاجات أخرين فما اللي مازال حي لحد الساعة هذه وربي يطول في عمره فما شكون اللي فارقنا وللأمانة تكون صعيبة وما هي سهلة وخاصة يبقى وكان ذكريات نمشيو من نوبة نداء 34 سنة مرحبا
2: عسلامة معايش
0: شحوالك لباسة حلباسة
2: الحمد لله
0: ندلل عليك
2: أي
0: نحي لي لو بارلور باش نجم نسمعك مليح
2: والله
0: جملة جاوك بيه
2: جاوك
0: بيه قاعد في بلاصة مسكرة
2: اي جوستومون
0: خاطر على الحس ميساج حل شباك ولا حل الباب على خاطر فما فما يكو باش نجم نسمعك مليح على خاطر الصوت بعيد برشا حتى لين جوست تبدل من بلاصتك وتكون الكوميونيكاسيون باهية تو نحكيو هكا خير برشا احكي لي اي لويل
2: حبيت اول حاجة نشكرك على السوجي هذا دايوغ انت السوجي نتاعك الكل باهيين اما احنا عطينا مساحة ياسر كبيرة كبيرة للأم ونسينا البو برشا الحقيقة ملغريك هو معناها كبير العائلة هو رب البيت هو اللي يعلمنا الحاجات الباهية الكل سورتو كم بعد ما يمشي تحس بقيمته أكثر تحس دايوغ سمعتك انت في بودكاست دغنيغمون تحكي معناها على البو كل شيء
0: باهي تفرجت في البودكاست باهي سيفري
2: انا تبع في تاخذو
0: ربي يخليك
2: عايشك دونك بحق بعد تمشي وتحس بقيمتهم انا بقول الله يرحمه ويرحم بوك ويرحمهم الكل كان مربي مدير معناها انا اخويتي ثلاثه قرينا عنده علمنا الحاجات اللي تتصورهم الكل كان البو كان الخو كان الام كان الاخت
0: اسمع كان عنده كاسكيت يلبسها في المدرسه وكانت عنده كاسكيت اخرى يلبسها في الدار نفس الشخص كان ولا ليه
2: جمله شخص انا قريت العش مجول او ما جيت نقرا عنده جيت بالحق شوكي خاطر بابا يسرحني الالباز وكيريت وهكا يبدا في المكتب بس المكبوس عرفت كتب برشا وقت
0: تعيط له ماشي ولا بابا شكون تعيط
2: بيشيدي
0: صحيح ما عندكش خيار آخر فمش وبشي آخر قد إيه ليه من اللي فارقنا الولد؟
2: 2020
0: 30 ديسمبر الله يرحمه سيت اون دات اللي ما تتنسيش
2: أحيب دات الحقيقة وسخوكي كيبدا عندك بوب الحق حنين بابا معناها تصور أنت حتى عمرنا 30 وأختي بصغارها يشد لها يدها من معناها بشعديها الكيس معناها بشتفهم أنت قديش كان حنين
0: علينا بابا ديما يقعد بابا حتى تكون عمرك 40 ولا 50 سي اون ميسيون اللي باش تكون ديما معناتها في في في في قلبه وفي باله ديما يلزم يقوم بها شو توحش من الوالد
2: فما برشا حاجات الحقيقه ما خلطتش عليهم كيما عرسي كيما خطبتي جو بريفير ما ندخلش برشا في
0: الديتاي صحيح طيب حتى نزيد نولي انا وياك تو نولي نتبكاو ما عملنا حتى شيء نتعدي واي نمشيو خلينا نذكروا الحاجات المزينه شنو الحاجات اللي او الاهم درس اللي زرعوا فيك الوالد
2: احسن الحنيه ما نظلم حد القلب الكبير البونكتواليتي اللي بالحق منسي ستان ديتاي دي فيها برشا ما في وقتنا هذا ما عرفت تلقى جمله ما ديك ابسط حاجه علمنا كي نخدم حاجه كيما معناها وصانا عليها ربي والرسول صلى الله عليه وسلم معناها علمنا برشا حاجات سورتو انا باش كان مربي وبالحق ربينا عز التربيه ان شاء الله كل نقطة عرق وكل تعب وكل أي حاجة مر على خاطرنا تكون إن شاء الله عند ربي في ميزان حسناته
0: هو الله يرحمه هذه أهم حاجة وصحيح نبدأ ديما نتمنيه ونقولوا مساب فما لحظات معينة قسمناهم معاهم أو كنا نتمنيه ويكونوا حاضرين في لحظات معينة من حياتنا مثلا في لغالب هذيك الحياة كيفاش معمولة ونجموش نجيو ضد الحاجة اللي يلزمها تكون هكا ونبالو شوى ذيك هي فهمتني ساعات معناتها للأمانة بينك وبين روحك تقول الحاجة الوحيدة اللي نجم نعملها سيكون أني نحاول نفرحه ونحاول نخليه يكون فرحان وين ما هو موجود إيسو كي يسير اللي هما موجودين في بلاصة خير منا إيسو كي يسير اللي هما معناتها فرحانين هذاك اللي نتمنيه هو حبيت نبدأ بتليفونك خاطر باغ لا ميم اوكازيون الولد يرحمه كان مربي وكان مدير معناتها دونك اليوم زاد الباك دونك اليوم ريزولتا نتاع الباك دونك فرد مرة تحية الكل أستاذ تعب وكل مربي تعب وكل مربي كان حاضر باش احنا نجمنا نوصلوا آخر مشوار في الدراسة محليك نديم نسلم عليك برشا رد بالك على روحك والتليفون الأوليني مهم برشا علاش على خاطر فما ناس اللي ما تنجمش تتعدى أو تتجاوز المرحلة هذه فما برشا من الناس اللي تقولك ما نجمش ننسى أو ما نجمش نتعدى الديبار أو الرحيل بلوتو متاع الأب مريم
3: هي ساعة والحاجة نحب نقول يعطيها الصحة اللي لا يو لو كوراج باش تحكي في التليفون على خاطر جو كومبران كو ماهيش حاجة سهلة انه واحد كيما نقولوا نحن يحط صبعه على الجرح البو معناتها انا ديما نقول معناتها تيوريكمون سي اون بريزونس ماجيستيوز في حياة كل انسان معناتها ان طونك جينيتور هو اللي يجيب il fécond mais en tant que personne هو يعطي الحنان هو يعطي كما قالت معناتها هو اللي يتابلي لا لوا هو اللي يعطي لي ليميت يعلم معناتها يعلمك وين تتحط في الطريق اكسيتيرا دونك لا بيرت مع فقدان الاب ماهوش مجرد فقدان شخص معناتها عادي انما الانسان كما نقولوا نحن يفقد سند جينيرالمون انك كون جو روسوا معناتها عبيد معناتها واللي فقدوا ابائهم وكل نقول لك راني حاسه انه معناتها فما حيط تنحالي اللي هو الامان معناتها خاطر ذيك هو البو يوفر الامان
0: الى
3: كان فوالا معناتها لا سيكوريتي كو سوسوا افكتيف كو سوسوا سوسيو ايكونوميك اي حاجه فهمتني دونك مع الفقدين هذيك الانسان باش يحس بفراغ في الفراغ هذيك باش يولي يلوج عليه في تصوير اي عبد اخر باش يولي يلوج عليه في اي لحظه في اي ضحكه في اي حاجه Je comprends que ماهيش حاجة سهلة الفقدان عمره ما كان سهل سورتو كو كيبدا عبد معناتها قريب وعنده المكانة كيما المكانة هذية مي الحاجة الباهية انه كيما هي معناتها قالت تقعد تتفكر الحاجات الباهين تتفكر اللي هو كان مربي باهي العباد كانوا يشكروه سيغتانمون راهم عرضوها عباد قراهم قبل دونك يقول معناتها هي ديجا نتصورها تقولك عندي انا بالدنيا كي نلقى معناتها شكون اللي قراوهم ويحكيوا عليه بالبي وكل شيء دونك يا العبيد يمشيوا اما يقعد الاثر نتاعو راهو حتى ولو كان بسيط حتى ولو بكلمه حتى ولو بجيست صغير مي الاثر هذاك يكون المعنى عنده كبير عند الانسان الاخر يقول تخيل معناتها الانسان هذا يمشي مي الاثر نتاعو كسوا فعل والا بلاصه والا خلت حاجه خلت حتى صغار وراه خلت حتى العبيد تقول يرحم بوك ولا حاجة كنك دونك هذيك اللي تصبر العبد وهذيك كما قلوا نحن الحاجة اللي تركز عليها الإنسان يقعد تركز على الليستواغ الذكريات على العبيد كيفاش تحكي عليه دونك ساعات باش تلقى عبد راهو باش يحكي بالبيه معناتها على بو مي فما حزن كبير مي اون ميم طون مخلط شوية نوستالجي مخلط بشوية معناتها ذكريات باهية تصاور مزيانين ضحكة بيا يقعدوا حتى ساعات يتفكروا ليزانيكدوت يقول لك انا نتفكر هكا فما حاجه كي صارت
0: دي
3: مومون كنا بارتاجي مي لو بلوز امبورطون انه معناتها الانسان يمشي فيغ لاكسبتاسيون انا نقول معناتها اون اكسبت اوكي العبد هذاك مشي مي لاكسبتاسيون عمرها ما كانت سيني انه الانسان نسى العبد هذاك
0: صح
3: معناتها اون اكسبت
0: اما عرف يتعايش مع وجيعه
3: الفقدين
0: فوالا
3: يتعايش مع وجاعة الفقدين الإنسان يتعلم أنا أقول كي يفقد عبد عزيز عليه نتامون مثلا البو كما نحن نحكي في توا يتعلم يتعايش من غير وجود الأب أما عمره لا ينسيه عمره لا ينسى البو ولا بريزونس نتاعو. وفما عباد راهو تطيح في الكولبابيليتي, معناتها يشوف كولبابيليز يقول لك انا ما عادش نجم نعيش حياتي, ما عادش عندي جو, نخاف لا نعمل حاجه هذيك نظهر كاني انا نسيت.
0: باركونتر فما شكون يولي يقول لك انا وليت عندي المسؤوليه ويزمني ناخذ المكانه نتاع الولد نتاعي, يولي هو اللي واقف على الدار, هو اللي يصرف على الدار, هو اللي ينفق على الدار. ونعرفوا قداش من عائله مثلا يقول لك انا في خواتي انا اللي تنزلت على قرايتي, الناس قبل يبداو يقول لك باش نجمت قريت خواتي وباش خواتي وصلوا
3: ودرستهم ونجحتهم وانا معناتها لازمني نمشي نخت. خاطر جينيرالمون كي تلقى ساعات من عائله معناتها
0: صعوبه ماديه,
3: ولا صعوبه ماديه, دونك البو معناتها يتوفى وما يخليش حاجه, ولا فما العبيد كسوسوار طفل ولا طفله, معناتها ديما الكبير نتاع العائله فما شكون اللي بشيخو حمل فوق كتاف ويقول لك باهي انا توا باش ناخذ المسؤوليه نتاع العائله هذيا وكل. دونك وجينيرالمون راهو فما كيما حاجه مقربه نزول جينيرالمون تلقاه اقرب واحد للبو هو اللي باش تلقاه ياخذ المسؤوليه هذيك باش ما يخيبش ذنبه, يقول لك انا بابا معناتها كاين في الدنيا معامل عليا دونك خليه هو يرتاح معناتها في البلاصه اللي معناتها هو فيها توا, وانا باش ناخذ زمام الامور كل شيء. دونك باش تلقاه اكثر عبد يتعب, خاطر جينيرالمون راهو ماكش تلقاه هو اللي باش يعيش الدوي نتاعو, نو باش تلقاه طول يمشي يخدم باش يكون براغماتيك اكثر منه, الوغ كو في المومون هذيك لو كان يكون يعطي شويه وقت ومساحه لليزيموسيون نتاعو باش يعيش لو دوي نتاعو عادي جدا, معناها انه فقد انسان عزيز عليه برشا. ومن بعد تجي المسؤوليات, تجي الظروف اللي باش تتحط فيها كل وقت ووقته.
0: وي سي فري. دونك توكا نحكيو على نلعب, نحكيو على الاهميه نتاعو المكانه نتاعو في العالم. اذا كنت تحب تشكر الوالد, اذا كنت تحب تقول له ميرسي, اذا كنت تحب تقول له توحشك, اذا كنت تحب تطلب تسميع اللي تحب, احنا لازم يدكم من هوني حتى للريزلتان نتاع الباك. اون فوا خرج الريزلتان نتاع الباك نوليو نحكيو باك ونوليو نحكيو نستقبلوا تليفوناتكم ولي ديديكاس وكل شيء. دونك من المنتظر انه الريزلتان نتاع الباك يا اما باش يخرجوا الاربعه ولا الاربعه ونص ولا الخمسة ولا من بعد, ماكم تعرفوا الغيب يتم معنى الكلمة. أوتوكا هنا نتابعوا وهنا نواكبوا, تكلمونا على 71-113-1000 ولا واتساب موزايك FM 23-513-1000 رجعين بعد شوية. مخصوبنين برشا محمد حمائي ما بلاش طريق السلام للجميع, عندنا من أقوى المرسوم في الموزيكا اللي نحبوها احنا التوينسة والقريبة قريبة منا الموسيقى الشرقية, اون بلاد موسيقال بيتم معنا الكلمة. رجعين بعد لحظات.

0: خمسة غير أربعة توالا موزايك فيم هذي مبيناتنا مبيناتنا. هاي اليوم سبيسيال في الديبير هو للامانة غدوة في الديبير ما اخترنا اليوم نخصو ليميسيون للي بابا للي بارون خاطر المهم نتاعهم صعيبة برشا للامانة كي نقولوا أب نقولوا تضحيات نقولوا مسؤولية نقولوا برشا صبر ونقولوا خاصة فما بي اللي يضحي بحياتها من أجل صغارها من أجل فرحة صغارها من أجل مستقبل صغارها وتوكا تكلمونا على 71113000 وإلا تكلمونا على واتساب موزايك فيم 23 513 23 513. بلي اون بيتيت بارونتيز على واتساب موزايك فيم راهو تنجموا تبعثون اي حاجه على الواتساب تاع موزايك فيم كيف ما تو مثلا فما مواطن سلام عليه برشا بعثنا قال لنا انقلاب شاحنه في مدخل حي الغزاله مش بعيد على سنتر كوميرسيال كبير برشا دونك ردوا بالكم على رواحكم وحده وحده طريق السلامه للجميع وان شاء الله يا ربي توصلوا سلامات. اي يسرى 44 سي مرحبا بيه
1: يا سلامه
0: شحولك يسرى
1: عايشك الحمد لله
0: خليك امور طيبه
1: الحمد لله يتخزن عايشك
0: ان شاء الله الوالد
1: ان شاء الله ربي يفضله وربي يخليه
0: هذيك اهم حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي قدرني ورجع له شويه من اللي عمله معي.
0: احكي لي على الوالد.
1: بابا هو عامل يومي بسيط جدا ملي نحن صغار بابا عامل يومي نعرفه ينحي من اللحم ويعطينا ياكل شو نحن ناكله معناها هذاك هو البو بالنسبه لي انا اللي يقدر عليه يوفرهونا ونحن كنا شيخين عايشين بحياتنا البسيطة كانوا يقولوا شيخين
0: الحمد لله.
1: وصلنا على بيسنا قرانا علمنا عرسنا نحن أربع بنات
0: أنتم كنتوا بنات كهو في العائلة
1: نحن أربع بنات
0: معناتها مهم دو كانت صعيبة صعيبة للأمانة
1: بالضبط بالضبط ديجا عيطوا لبو البنات هو الحمد لله قد وصلنا لبلايسنا كل واحدة خليت راجل قعدت مزيد كانت أختي الصغيرة كهو أنا توا عندي عام ونص تقيلي ولا عام وسبعة شهور راجلي ربي حبه هزو عنده إن شاء الله ربي يرحمه ربي خاص عليه ترابسقي كانت موتة فوش أيام وأنا لبس عليه راجلي قعدين نويه صاهرين شق شقها ربي هزا ماتو لا يرحمه. أنا عندي ولدي عمره 17 طوى بنتي عمرها 11
0: بارك الله
1: عايشك ما كانتش صغيرة الحكاية علي جملة جملة جملة وكانت حمل ثقيل برشا برشا برشا خاطر ما كتعرف العمر نتاع ولدي وبنتي موش فيه
0: بيان سور
1: دونك بابا مسكين تحمل مسؤولية فوق طاقته وطاقته بخاسك 70 سنة عمره معناها حسيت حزب حمل الصيد والحمد للرسول معناها خاد يعمل في حاجات أكثر من طاقته
0: معناتها هو قال أنا يلزم نعوض لهم المكينة نتعبوهم لا يرحم
1: جستهم في كل شيء في أبسط حاجة في أبسط حاجة ما أبسط حاجة معناها أولاد يقولوا آي بابا يجري بنتي تقول مثلا بابا عزيزي أنا نحب كذا اي حاجه تصورها في بالك يلمو يوفر ليها ما يحبش يحسسهم ما يحبش يحسسهم اللي هو عندهم حاجه نقدر يقول لهم ما نجمش انا نعوض بوكم اما باللي نقدر باش نحاول نعوضه
0: وللامانه معناتها خليني نكون سانسير هو تبارك الله في العمر هذا معناتها اللي فور بحسابه وكل شيء وساعات نتصورك تشوفه اللي هو تعب او
1: فما تعب
0: اما ما يحبش يوري وتقاك تقول له انت تعب ارتاح ولا اللي هو يقول لك ليه
1: جوستومون نحكي لك حكايه انا بابا توا عامل نوصل تالي جات في مرض الكولون معناتها قاعد يعدي هذه المدير للتويكه وهكاك ومعني نعرف اللي هو مريض ونعرف اللي هو معني قادم في حاجة أقوى من طاقته أنا مزيان ما يحبش يظهر لي أنا ندبس وأنا ما تخافش وقلت ربي نقف معاك ونجلس معاك وولادك هذوكم أنساهم هذوكم عندي أنا أنت نهار كامل تخدم أنت نهار كامل نقول لك حاجة أنا ساعات نمشي نخدم ونجي كون كيما أي مرأة نتصور تبدا تخدم الصباح بكري تخرج نخلي معه القهوة في الكوجينة كذا نروح نلقى بابا طلع للدار خطبي معه لم لي دار مفيد بنتي تروح تقهر وحكي الطبيعة طيب عشيها وتقبل بوليداتها
0: والله عندك كنز والله العظيم. والله ربي فضله,
1: والله ربي فضله, ان شاء الله ربي يخليه, ان شاء الله ربي ينحيها عليا, ينحيها عليا.
0: هو راهو ديما يقولوا معناتها ربي كيخو من عنا حاجه يعوض لنا حاجه, معناتها هذه اللي انا ديما متاكد منها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يشد له في صحته, وانت زيدا ان شاء الله يعطيك صبر ويعطيك القوه. نعرف اللي سي با فاسيل دافرونتي هذوما الكل, اما باذن الله ان شاء الله تكون قدها, وباش تكون قدها ومتاكد برشا, ومحليك يسرى, ونسلموا عليك على الخير. المهم لهنا والاهم معناتها بكري قلناها ولا بوردي هكا مش بطريقه كبيره برشا, اللي قلنا الميسيون نتاع الاب ما توفيش, عمرها ما توفى, حتى معناتها بعد ما تهنى عليهم وبعد ما سيبوا وكل شيء, فما حاجات قاعد يكمل فيهم الى اللحظه هذه. مريم
2: كيما قلت بكري, كان تتفكر فما لو بير جينيتور اللي هو الوالد اللي يولد, وفما اللي ربي لو بير ايدوكاتور. ساعات ينجموا يكونوا نفس الانسان نفس الشخص, وساعات الصغير راه ينجم يكون عنده ان بو بير, معناتها البوي توفى الام تاعو تحياتها, ينجم هذيك هو اللي ربي صغار. ساعات سيدا لي غران بارون لو غران بير الجد, الجد هو اللي ياخذ بلاصه البو اللي هو ديجا بو, وياخذ البلاصه هذيك, يتحمل المسؤوليه هذيك ويعاود يعيش نفس الدور من اختياره, على خاطر ديجا لو رول هذا يعاشو قبل, وبالنسبه لي هو معناتها ما يحملش انه يرى بنته قاعده في معناتها انها وحدها وتواجه الحياه وحدها, كما قالت هي معناتها زوز صغار في عمر صعيب, عمر المراهقه سي تري بيان. في العمر هذايا ينجموا فما دي شانجمون, فما برش حاجات ينجموا يتعرضوا لهم, تفكير جديد, ايدنتيتي قاعده اون كور دو كونستركسيون, دونك لا بريزونس نتاعو كانت مهمه ومهمه جدا. حتى هو بحاجه بسيطه كيما تقول يغسل معون يركح الدنيا المفيد, معناتها انتوما سافا, انتوما مرتاحين, ماكمش ناقصين حتى شيء, دونك يزيد حياه للحياه ديجا, يخلق معناتها حياه جديده باش ما يحسسش لك الصغار هذوكم بالنقص, ولا يحسسهم نهار اللي هما فما فراغ, والا فما حاجه هما ناقصينها. دونك جو بونس انه لو بابا هو الحاجة اللي عملها معناتها أبوها سي باش ما يكونش فما فيد, ولا صغار هذوما ما يوصلوش يحسوا نهار بالنقص وإلا يحسوا بحاجة. والحاجة الباهية فيش إنه لا ريكونيسانس, إنه بنت ولي ريكونيسانت انفير الحاجة هذية, ومعناتها إلا بخي لو مومون باش إنها تشكره, باش إنها تقول تيان, معناتها أبسط حاجة إني نجم نعملها إنه أنا معناتها نتعدى في باساج راديو, معناتها سي اون فورم ديكسبريسيون راهو زيد. C'est une forme de hack à expression émotionnelle, le fait de nous abdi abr, le fait de nous être reconnaissant le شخص هذاك.
0: تعرف انا فما حاجه ديما نسالها كي نشوفوا لي بارون تاعنا كيفاش شاقين على خاطرنا للامان, نقول منين يجيبوا في الانرجي هذه الكل. راهو ساعات بيني وبين روحي انا اصلا نبخل مثلا باش نعرفش نبخل باش نغسل معون اكزامبل, فهمتني؟ مي بورتون كي تشوف امك ولا ابوك كيفاش يمشي يخدم, وكيفاش يروح بيك من المكتب, وكيفاش يروح للدار يقد لك دروسك, وكيفاش حضر لك مكلتك, وكيفاش انت مريض يبقى ساهر معاك, وخذوا الصباح يقوم قل منين يجيبوا في الانرجي هذه.
2: هذيك بما يسمى لا بارونتاليتي. لا بارونتاليتي هو سي ان بروسيسوس شما باش يرد لي بارون بارون ويلدين ويلدين, اللي فما الابوه وفما الامومه. اوكي, الابوه هو الطريق باش الانسان يولي اب, يتحمل معناتها باش يولي اب, والام والامومه زادا كيف كيف, واللي هي تبدا من الغروسيس, من اللي الام سي بون ديجا معناتها عرفت اللي هي معناتها انسانت, وتبدا من وقتها الحكايه ذيك. دونك فما كيما شو كيما فما كيما لي معناتها رانا نمشيو تاو في الكونتكست اللي نعرفوه, معناتها فما لي في الوقت هذاك باش يحس, باش يكون فما احساس بالمسؤوليه, تيان انا وليت بو ولا وليت ام كها, وفما وقت اللي لازمني ننظم فيه دنيتي كذا, باش وليو عندي صغار لازمني نعرف باش نحدد لهم مستقبلهم توا, لازمني نحضر لهم دنيتي.
0: فما مستمع سلم عليه برشا قال لي تو تجيب دي زونفون ان شاء الله اتش كومبروندرا, معناتها زي حاجه ان شاء الله. ليه ما حاجه كلام معناتها مو معلق, كمل مريم سمح.
2: دونك فوالا باش يخلقوا ان كونتكست فافورابل للصغار هذوكم. وانا ديجا معناتها ديما نعاود نقولها خاطر فما صغار راهم عانيو من الاختيارات الغالطه نتاع لي بارون، من حتى زيدا مش حتى اختيارات غالطه، فما دي بارون ما يستحقوش يكون دي بارون يعني فوالا يتملصوا من المسؤوليه. فما حتى زيدا شكون يكون ماهوش حاضر باش يولي بابا ولا اون ماما ويلقى روحه دوفون المسؤوليه هذيك، فما شكون كيما ياخذها ويقول بيه تيان معناتها باش نخو الامور الكل، فما شكون اللي لي. دونك انا ديما نقول قبل ما تخموا باش تجيبوا صغار شوفوا روحكم اسكو حاضرين فينانسيرمون، حاضرين بسيكولوجيكمون زيدا باش انك معناتها تتحمل مسؤوليه نتاع صغير على اعبائك على اكتافك. مي كيما قلت انت معناتها لو جور والانسان سي بون يولي بو، فما احساس بالمسؤوليه يتخلق من لا شيء معناتها راه يجي ويجي بطبيعتها راه وتجي وحدها.
0: وي ومادام نحكيو على ريكونيسونس دونك سي لوكازيون او جامي باش نعترفوا بالجميل اللي بي نتاعنا اللي تعبوا علينا اللي ضحى واللي تعبوا اللي كانوا موجودين في وقت الشده اللي للامانة كانوا راهم برشا صبر وقد صبروا علينا والله العظيم. ساعات كنت تخيل هك الاعمال اللي عملناهم وقد عكسنا كلامهم وقديش عملنا كان اللي في بالنا، تقول معلم كيفاش نجموا معناتها يصبروا على هذا كله. انتوكا 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000 23513000 تكلمونا وتحكيونا على التجارب اللي كانوا مع الوالد الله يرحم الساعة كل أب، وإن شاء الله ربي يفضل كل أب ويشفي كل أب. راجعين بعد شوية.

0: شباب كالفين هاريس نخلت حتى للخمسة غير درجة وانا موزعي كيفين. انا قاعدين نسانيه في الريزولتان تاع الباك ان شاء الله يخرج اليوم. هذا من المقرر انه باش يخرج اليوم دونك انا نتبعه ونواكبه من فوق خرجت وبلوتو خرج الريزولتان تاع الباك. نوليو نستقبلوا لديديكاس نتاعكم لهدئات نتاعكم نفرحوا مع بعضنا نقسموا الفرحة ذي مع بعضنا وقديش في حاجة الى فرحة وقديش الى حاجة لتتويج للتعب نتاعكم والتضحية نتاعكم. انتوكا نتمنى لكم كل الخير وان شاء الله يا ربي خليني نقولها للامانه كارت شورتابل حاشين فرحة كو سوسوا في ليكيب ناسيونال ولا كو سوسوا في الباك ولا كو سوسوا في العائلة ولا غيره. كل واحد فينا يستنى هكا في شوية فرحة على خاطر في حاجة لها. انتو كان ذكركم 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000. نحكيو على الاي بي نحكيو على الرول متاحهم ولا الهمية متاحهم. مريم عون سيكولو كلينسينا نرجع لك
1: بي حبيت نقول انه ساعة لا فونكسيون باترنيل هو اللي تخلي الصغير انه هو يكتشف اول حاجة على العالم الخارجي تخليه يتعلم il apprend les limites. زيدا معناتها سي اذا كان ننظروا لها الحكاية من une approche psychodynamique راه هو عنده دور في الكونستركسيون تاع لو سور موا. اذا كان معناتها تعرف لو سور موا هو كي كونستروي لي ليميت لي نورم كلمة لي لي ما يجي ليه ما لازمش تعمل هكية. معناتها هو اللي يخلي الصغير يمشي على المسار الصحيح. دونك هذيك علاش انه لا بريزونس نتاع البو في عند الصغير ملي هو صغير بالكل راهو تخليه يتعلم لوتونومي على خاطر البو جينيرالمون راهو مش كيما الام تغلبها العاطفه هكا شويه باش تلقاها تخاف اكثر ما تاع الصغير دونك ما تخليهش يجرب برشا. مي البو راه باش يشد ولده مثلا صغير في شارع باش يحطه في قدام الامر الواقع
0: بطريقه مباشره او غير مباشره يشرب باش يرسم لنا منظومة قيم ومبادئ.
1: مبادئ فوالا فوالا دونك يعلم زاد الصغير اللي هو ماهوش لو سونتر دو لونيفير راه فما عباد اخرين عايشين معانا ديما دونك سور لو كوتي سوسيو افكتيف دونك باش تلقى بلاصة البو مهمة برشا. حبيت نقول حاجة زادة انه البورة هما هوش كان الانسان اللي شدلنا يدينا ونحن صغار كهو برشا مرات راهو كي نكبروا يبقى صوت متاعو ديجا في وذنينا ساكن فينا اللي يبقى حاضر فينا في نصيحة في عادة ديجا ورثناها من عنده من غير ما نشعره هي لابريزانس اللي اتعلمنا كيفاش نطيحه كيفاش نقومه من جديد. هو البو اللي يشوفك تحاول اللي يشوفك تغلط اللي يشوفك تعاود تفشل وتعاود من الاول وجديد. فما عباد اللي كبروا وبوهم حاضر معناتها في كل تفصيله في حياتهم وفما زيدة اللي مثلا بوهم كم نوع قليل الكلام والا يلي ابسون مثلا هو موجود وفما زيدة اللي فقدوا ابائهم فما زيدة اللي فقدوا ابائهم مي الحضور نتاعهم قعد موجود في لي سوفينير في ضحكه في حاجه عاشوها مع بعضهم. كي نبداو صغار ديما نتصوروا انه البو تصوير عظيم ياسر على خاطر اون ايدياليز ليماج دو بابا معناتها نتصوروه كالعبد اللي ما يغلطش اللي بارفي اللي كل شيء. من بعد اترافير الوقت كي نكبروا نكتشفوا اللي هو زاد انسان عادي عنده الخوف نتاعو عنده يتعب عنده معناتها احلام زاد ينجم يكون ما حققهمش. دونك الصغار ما يستنيوش من البو باش يكون كامل متكامل باش يكون مثالي مي يستنيو لا بريزونس نتاعو باش تكون موجوده.
0: محلية كريمك مريم عون وسي تري تري امبورطون. ان توكا انا برشا منحكيو خلينا نعديو موجز الاخبار مع ميما عليا وراجعين بعد شويه معاكم حتى الستة نتاع العشية.
2: تونس اليابان نهار الاحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. اول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي كالعادة.

0: عدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب، لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل تدعو إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقد السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وغويل تؤكد أن مرحلة الشيخوخة لا تمثل مجرد انتقال عمري، بل تعد تحولا اجتماعيا شاملا يعيد تشكيل الأسرة وانماط العلاقات بين الأجيال، مبرزة أن الأسرة تظل الإطار الأساسي لرعاية كبار السن وضمان توازنها الداخلي بما يحد من مخاطر الإقصاء والعزلة والوحدة. قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو 26/2000، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 25/2000 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25/2000، ويعود هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي التي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثل 19.1% من إجمالي المبادلات في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن وفدا إيراني المفاوض يضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ومسؤول الشؤون الدولية في مجلس الأمن القومي. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن وفدا إيرانيا غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم. شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن يغادر نائب الرئيس الأمريكي اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ودلي وكامل فريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس
3: ما بينتنا كلها السبت من الأربعاء.

0: بوس لايف از لايف. انتم على موزايك اف ام الخمسة وستاشن دقيقة هذه ما بيناتنا. هو ديل ديبار وديل ديبو نتاع ليميسيون بلوتو قلت لكم راهو ليميسيون باش تكون مقسوم على دو بارتي او زوز اجزاء باش نكونساكريو البارتي الكبيره للاباء وللي بارون خصوصا الاب بيسكو غدوه سي لا فيت دي بير نهار 21 جوان نهار الاحد 21 جوان دونك كلمتونا كنتوا موجودين معنا وكنتوا حاضرين معنا من خلال التيمونياج نتاعكم ومزيدا قلت لكم اللي راهو اليوم نهار مهم برشا خاطر اليوم باش يخرجوا الريزولتا نتاع الباك بالإسماس المعلومة اللي قلتها والإميسيون كونوا في حدود الأربعة الخمسة وماكس الستة باش يبدأوا يخرجوا لإسماس وحسب بعض المعلومات اللي عندي لإسماس بدأوا يتبعثوا دونك نعرف ستريس تويكا طال على الاخر ما نحبش نزيد نستريسيكم دونك ان شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي معاكم. اسمع ديما في مخي مبروك مبروك نتاع رامي عياش وحياه قلبي وافراح وهذيك في كل دار ان شاء الله يا ربي تكون اكيك ولا انا غلطه اي اكيك فهمتي ان شاء الله يا ربي نسمعها في كل دار ان شاء الله يا ربي بنجاح. نتمنى لكم كل الخير من قلبي دونك ديكو يوصل لكم لي ميس ونجحتوا لديديكاس نتاعكم يتعديوا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 نقاسموا الفرحه نتاع نجاحكم مع بعضنا على موزايك اف ام. نرجعوا تليفوناتنا هنيدة 40 سنه مرحبا
1: اهلا وسهلا مساء النور مساء الفل والياسمين للناس الحلوين ومبادر التطوين وكافة المستمعات والمستمعين على مزيكا فان
0: شحويلك يا للا صح لبيس
1: عايشك الله يخليك الحمد لله يا رب
0: شحويل الوالد
1: لبيس انت الحمد لله يا ربي ربي فضله
0: سلملنا عليه برشا برشا ربي فضله احكي لي على الوالد قلت لي الوالد هو من قصة تضحيات بأتم عن الكلمة
1: اكيد هو من الصغرى احنا في العائلة اربعة بنات وزوز اولاد بالحق قد ما تحكي وقد ما تفتش على كلمات مستحيل توفي الواحد ولا السر فاصل السر واحد بالمئة من التضحيات متاع الأب ولا الأم الطرام بصفة عامة احنا بابا تعب بالقدام خاصة في أنا الحق أنا قريت تقريبا 26 سنة ما بين روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي وباك وفاك وهذه لحظة بابا ديما معنا ديما وقف معنا الحق
0: وما دام تحكي على الباك انت هاو نعاود نذكر راهم لي اسميس نتاع الباك بداو يخرجوا
1: ما نعرفش نقول فيها الف مبروك للنجاحين
0: نقول فيها المعلومه وين استريسي بورتو ما عندي حد باك راهو فهمتني اما حسيت بالستريس فهمتني ما عندنا شكون هاو في الاستوديو عنده شكون باك في عائلته دونك ان شاء الله يا ربي بالنجاح ان شاء الله يا ربي كل دار نسمعوا فيها صغارت ونسمعوا فيها هادي عديت لي ستريس اقعد ما تخافش باذن الله تو تنجح ما تخافش هادي والله استرسيت حس في استرس بتاع عائلتك أكثر منك ما تخاف شيء لبس بإذن الله لبس هاي نرجع نحكي على الويل داي
1: على ذكر الباك بالحق أنا معاه مجموعة الباك أنا جربت الأحداث الكل الباك الكنترول البرينسيبال الرفيزي
0: على كل لون يا كريم
1: الاختصاصات الكل عديتي كنومي ما نجحتش عبدلت لتر ونجحت برينسيبال حتى عملت وديما بابا يقول لي أنا معاك أقري كي تدخلي للدفوار ديما أخدم على 20 وش تحصلي منها أنت رابحة ماما كيف نفس الكلمة أقري وما يسالش كان ما نجحتيش عاودي وإحنا هنا معاك بالحق قلت لك الكلمة تازة برشا كلمة مش نقولها ونسيتها معناتها
0: بالحق سوكي سور أنه الولد ما تضحى معكم وسوكي سور أنه ولدك للأمانة كنز بيتمانا كلمة شيء أكثر حاجة ديما في بالك وشو أهم حاجة الولد زرحها فيكم أو حبكم معناتها تتعلموها وحبكم تقوموا بالحاجة ذيك
1: هو أول حاجة القراية الناس كل تقرأ وما فيش فرق ما بين طفلة وطفل والكبير ولا الصغير صراحة معناتها ثم 2012 معناتها من اللي نجحت الباك 2010 حتى 2010 احنا بثلاثة نخرج صدفنا في الفاك أختي الصغيرة تقرأ بوزار في القروان وأختي دقل مني في في نابل كيف كيف بوزار ولا جغرافيا في نفابري. أنا ما نحكي لكش الوضعية اللي فيها بابا.
0: كل واحدة في بلاصة ويزم يجيريكم ثلاثة ويزم يتبع أخباركم ثلاثة وما يخليكم نقصين حتى شيء. والأهم أنكم أنتم زادة قمتوا باللي عليكم ونجحتوا وخليتوا لولديكم فخور بيكم ومحليك برشا وسلم عليك برشا برشا. قولي فماش حاجة أخرى تحب تقولها؟
1: لا أكيد هم برشا حاجات لكن باش نختصر في زوج حاجات. زاد حتى الفاك عاودتها 5 سنين انا حبيت
0: عديتها باش تنزلنا المورال ولا تعرف نحسب قلت هك قلت خذيت الباك 2010 وهي عمرها 40 سنين قعدت نحسب قلت فما حسبه ما تقبلش بعضها عرفت قلت فما حاجه ما تقبلش ولا محليك ولا اخذت بديك محليك هنيده
1: لا بالحق انا حبيت على صحافه وعلوم اخبار وحبيت اني نتابع في كوره كما تو نتابعوا في المونديال اعطوني بوزار في سوسه عملت عاد التوجيه اعطوني جغرافيا في قال لي بابا بري اقري وانا هتو معاك من بعد كم بي اقري حسيت وعاود 5 سنين كي تخرجت قلت له بابا باش نعاود نقرا قال لي بني تعيد راني يزيني
0: ايوا انا دا كيفاش نقعد معاك لا خلي حتى حد يتعدى زيد سلمى عليك برشا محليك يا هنيدة
1: تحيه الاباء الكل والله يرحم اللي توفى تحيه لكل اب تعب على صغاره تحيه لكل اب بصراحه للحيين والمتوفين
0: نسلموا عليهم الكل والله يرحم كل اب توفى نسلم عليك برشا برشا يا هنيدة الاخبار نعاود نسوقه كيف ما هو انه لي اس ام اس نتاع الباك بداو يخشوا لي اس ام اس نتاع الباك بداو يخشوا من هوني نصيف ساعه هو بلوتار معناتها ساعه غير بعض نصور الناس الكل يخلطوا لهم لي اس ام اس نتاعهم نورمالمون هذه القاعده شنو تقول ومتوكا ان شاء الله يا ربي بالنجاح تصور يسري باش ناخذوا لي ديديكاس معاك باش تكون بعديك مع يسري بون ما تصورش مع فهمي باش ناخذوا في سبور ليه في ركاب سبور باش ناخذوا تليفوناتكم اما اللي متاكدين منه كونه لي ديديكاس باش يكونوا مع يسري جديد ابتداء من 8 نتاع الليل حتى للعشرة نتاع الليل دونك يسري موجود بلي يسري يجي بلي حلو ميكرو حلو اي مادام نحكيوا خلينا نحكيوا على الباك هاي حلو دالي بالله الميكرو تذكر الباك نتاعك ولا لحظه لي سي
2: متفكر
0: ارجع لي على لحظه لي سي ميس
2: والله يشوف لحظه لي سي ميس نفكر وقتها وصلت في وسط النهار مع 11 نتاع الصباح والبارح بالفعل ثبت فيه المساج
0: مازال عندك
2: مازال موجود المساج اي نعم 85005 اي مازال وقتها كنت نعمل في الكوندويت الصباح بعد مشيت بحذا بابا البيرو نستنى وعلى اساس باش تاخذ النتيجه في العشيه معناها هكاك على قعدتنا مروحين على اساس الفطور وكذا جي لي اس ام اس وانا ما غزرتلوش هكا جوست هكا نتاع ثم اس ام اس 85 سخايبك الببليسيتي وبعد نحن عرفتك على ركوبنا في الكهرباء جوست باش حليت الواحد نلقى اس ام اس الباك ونجاح وقتها نحن في الكهرباء استر ربي مروحين ديجا وقتها هكا هو معناها معناها الكل الحمد لله يا ربي الفرحه جاتك هيك عرفت في ثنيه ومروحين للدار والله ما احلاه المواضيع والله ما تنساش
0: الحمد لله خليت جبت يسري
2: لازم نرجع لواحد تونعطيك
0: اما
2: نفكر وقتها في زون تريز حاجه
0: باه باه باك شنيا
2: باك مات
0: باه باه خويا مريمون تذكر لي سي ميس نتاعك
3: اي نتفكر كيما حكيت انا بكري معناتها
0: احكي لنا اي احكي لنا بصح تقولش خذيت عيا 18 معناتها
3: باهي اون فيت انا معناتها كنت نحكي لدليل قبل على خاطر الباك معناتها مرتين اون فيت
0: دليل كان نجم يكون بسيكولوج كبير برشا
3: والله باك سيونس ما دليل
0: باك سيونس باك يكون
2: اي نعم
0: باك كوب نجح بمشيئة الله
2: برا ما شاء الله مخرج كبير ياسر
0: شو وريك معناتها نجم تولي مخرج فضلك ليه فضلك هيك
3: دونك
0: اي مريم
3: دونك معناتها كان وسط العام طيارة على الاخر جيت عملت الباك خاطر عملت غلطة كبيرة اللي انا نحب نهز كل شيء الوغ كو دو بريفيرونس كيما تتلم بالبونت وبالبونت وتاخذ العشرة نتاعك ومن بعد تبدا البلوس دونك كي تحب تهز كل شيء ما تنجمش تهز دونك تحت كونترول تشوكيت منها كيفاش تحت كونترول دونك كي عديت ما عديتش بالباهي رفوزي
0: دونك من الشوك هذاك طلعت بسيء
3: اي فوالا
0: باش تولي
2: باش تعالج لي شوك هذوما فوالا
3: ليه والله ليه مي اون فيت بعد العام اللي بعده تعلمت من الغلطه اللي عملتها المره الاولى وتعلمت اوموا نيخو عشرتي ومن بعد نبدا نزيد على خاطر كيما قلت لك ما توصل العام كان طايره على الاخر ومن بعد جيت بالباص اخر العام دوكو العام الثاني تعدى سافا خديته من البرانسيبال والحمد لله سافا والله نسيت الحق بالضبط ما نتفكر به معناتها وخديت الحاجه اللي نحب عليها والحمد لله جو سوي ساتيسفي
0: باك شاي انت
3: باك سيونس
0: باك سيونس بي بي اي جيش لي سيميس لداركم يا هادي اي جيش عاد
2: انا نستني
0: الهليل نتاع رمضان وسي بون معناتها التو ولا جي وسي ما عملني الباك انت يا برمير اني موزيك اي هما من اللحظات هذوما للامانه مهمين برشا ستريس مو سهل جمله واحده جيبوا لها تبع سكر
2: لاباس هذه لاباس
0: اوتوكا اللي نتمنيه يا ربي ان شاء الله الناس كل تنجح اللي نتمنيه ان شاء الله يا ربي نسمعوا كل زغريته في الدار ونسمعوا هذيك وحيه قلبي وافراحه اكيد مانيش غني في الغلطه اي ورامي عايش هذيك مبروك مبروك
2: او كان قبيلي كانوا غنيها رامي عايش
0: فلتتها ليسيس طرعوا رجعوه طرعوا كلموه يجي غنيها مبروك مبروك اوتوكا ليسيس نتاع الباك خرج النتيجة خرجت قاعدة توصل بشوية بشوية إن شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة هاو ديجا بديو يجيوا لي ديديكاس هاي كان عندكم ديديكاس أسمع خلني أخو شوية ديديكاس صحيح صحيح أو كواحد وسبعين مية وثلاثة تكلمونا من توا كان عندكم ديديكاس شكون ننجح لكم في الباك كلمونا على 71-103-1000 ولو واتساب موزيك فيم 23-503-1000 23-503-1000 مقاري انجينيوري انت بالله حطنا الويفي في التابلت هذي عملونا
2: التابلت صحيح فوالا خلي
0: بيناتنا ان توكا محمد التيف من باردو مبروك نجاح في الباك التحيه تجيه من صحابه الكل خاصه مهدي وصحابه الكل ان شاء الله يا ربي مبروك هذا اول ديديكاس افتتحنا به لديديكاس موزيك في محمد التيف من باردو مبروك مره اخرى نجاح في الباك وان شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحه من عند الناس الكل 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب موزيك في 23-513-1000 راجعين بعد شويه
4: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك أول ماتش ليغفي غنار مع المنتخب تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي

0: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صان فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصلوا في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدا من 100 أورو. نفنف الصيف واعمل كيف.
1: أيا ويكم أي حاضرين؟ أيا المش حاضر يحضر خاطر العشر أيام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى، دانس، مسرح وسينما دور بطبيعتها. وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طولوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
2: موزيك فام مدينتنا كلها السبت من الاربعة لستة متراجية مدينتنا.

0: موح ميلان وما شافوش عملت له انترفيو موح ميلان. والله تذكر دليل جانا لهنا في الفسيف في ذولي 3 سنين ولا 4 سنين التالي كان موجود بحضينا في موزيك فيم ياسر اهم بالشخص هذا باش نبداو واضحين. وعمل ديروكور عمل نوامر كبار برشا بالنسبه للغنيه هذه ما شافوهاش. الستة غير 6 غير 4 عفوا انتم على موزيك فيم هذه ما بيناتنا.
1: النتيجه وصلت
2: بابا صدوذنيك صحت يومي يا من شهداء.
3: يا حياة قلبي مبروك
1: والمبروك على موزيك فام الليلة. نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك، أختك، قريبك وحتى أصحابك؟ كلمنا على 71 113 ألف

0: نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: هاي هما اللي زي سيميس خرجوا قاعدين يخرجوا إن شاء الله يا ربي بالفرحة. مبروك شو اسمه أختك هيدية شو اسمه شذير ميلي، نقول لها مبروك نجحت. اسمع شذير، ان شاء الله نهار هكا نقبلوك ونحكيو لك على ستريس اللي اختك عايشتولنا لين في الاستوديو. ما عندكش فكره قد ايه ستريس عايشتولنا، رهيب جدا. الحمد لله نجحت، هذه اهم حاجه. كنت نخمم في سيناريو اخر فالخضر لك باش مش نجريوه. اوتوكا بريف، ان شاء الله يا ربي نتمنيو نجح للناس الكل، هذه اهم حاجه. ان شاء الله يا ربي نسمعوا الاغنيه هذه في كل دار تونسيه، ان شاء الله نفرحوا مع بعضنا. دايروا من تو تنجموا تكلمونا على 71113000، حاجه استقبل تليفوناتكم على 71113000، والواتساب موزايك فيم 23513000 23513000. نعرف اللي قاعدين بشويه بشويه يخرجوا لي زي سميس، دونك ما تسرسيوش، ان شاء الله يا ربي تو يخلط لي سميس في وقته، وان شاء الله يا ربي تفرحوا الناس الكل. وخليني زيد نحل بارونتيز صغيره، سيفري اللي ممكن فما باش يصيروا عثرات باش نبداو واضحين. سيفري نحب الناس الكل تنجح، اما ذيك الدنيا كيفاش معموله ديما فما رابح، فما مانيش باش نقول خاسره، اما باش نقول فما فرصه اخرى للتدارك، وفما ثنيه اخرى نجموا ناخذوها. دونك ميسالش، نفرحوا لبعضنا، نفرحوا مع بعضنا، اما بجاه ربي ما تنساوش اصحابكم اللي ممكن باش يتعثروا ولا ممكن باش يتعداو بلحظه صعيبه، دونك نقفوا معاهم ونكونوا معاهم. وسي تري امبورطون مريم عون بسيكولوج كلينيسيان، ان نقفوا مع بعضنا ونعاونوا بعضنا في الفتره ذي.
2: وي صحيح، هي الباك صحيح معناتها سي اون ايتاب تري امبورطونت، مي عمرها لكانت الريزوم البلاصه نتاع العبد، والا ما عندها حتى علاقه بالانتيليجنس والا باللي كومبيتونس نتاع الانسان هذيك. دونك ديما معناتها فما برشا عبيد باش يعيشوا النهار هذايا كم اوكي انا نجحت دونك انا حاجه كبيره، وفما شكون اللي باش يقول لك انا ما نجحتش دونك انا معناتها انسان فاشل والا ما نسوى حتى شيء. نو سورتو با، هي مجرد ايتاب، لحظه في الحياه، مرحله يتعدى بها اي انسان، كيما تكون المرحله هذايا فيها عثرات كيما مرحله معناتها يتعداها بنجاح. حتى اللي تحو كونترول والا حتى اللي سنين ما نجحوش عادي تصير، ميسالش معناتها لو بلوز امبورطون ان نخمو كيفاش نديركو الحاجه هذيا، نحطو في قلبنا، نزيدو نشوفو شنو الاغلاط اللي عملناهم. اون ايسي ديتر ان بو هكا براغماتيك، ديما نقول عمليين، اوكي انا شنو اللي ما مشيش معايا سنه، ولا شنو الاغلاط اللي عملتهم، كيفاش نجم ندارك الاغلاط هذوما باش ننجح من بعد معناتها ان شاء الله في السيسيون كونترول والا العام الجاي. فوالا معناتها، وديما نقول مازال الانسان صغير، مازال يتعلم عادي. دونك ان شاء الله مبروك العبيد اللي نجحت، ان شاء الله زيد العبيد اللي معناتها كونترول، زيد ان شاء الله ربي معاهم. حتى العبيد اللي ما نجحوش ميسالش، نعاودوا من الاول وجديد، وما فما حتى مشكل معناتها سبا لا فان جو.
1: صحيح، ني سي اون ايتاب، سي اون ايبروف اللي نتعداو بها، وباذن الله ان شاء الله ربي ينجزوها. دونك 71113000 71113000، ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. نعرف لي اس ام اس قاعدين يوصلوا بشويه بشويه تدريجيا، دونك اول ما تبدا عندكم النتيجه وأول ما تسمعوا الأخبار شاركوه معنا، كلمونا على 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. راجعين بعد شوية.
0: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 إلى 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، تود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: اللي طلع اسمه يتسمم هف، غنينا معاه بالجرينتا، وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا، وغنينا معاه كبار وصغار. تي باز نحكي على سيلم هف، الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونيسيتي يستدعاكم لسيلم هف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية، باش تحضروا له في أقوى كونسير وأقوى سهرية. وكي نقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا أقوى حفلة مع سيلم هف.
4: تونيسيتي، جي سوي جي ريست.
5: Toujours plus proche de vous, la binette.

0: ميامي ساوند ماشين كونغا موصوب من برشة تمر موزيي كافيه من 5:48 دقيقة. أنا معكم حتى للستة متاع العشية. ليميسيون قسمناها لزوز أجزاء. الجزء الأولاني كان للي بابا بما أنه غدوة الفيت دي بيغ، والجزء الثاني باش يكون للفرحة متاعكم والنجاح متاعكم في الباك.
1: النتيجة وصلت.
2: بابا سد وذنيك. زهرة جامية من شهدة.
3: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
1: والمبروك على موزيكا فام الليلة. نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك، اختك، قريبك وحتى اصحابك؟ كلمنا على 71 113 000.

0: نتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس
1: فرحة الباك. هاي نبدأ وتوفر اسمي اللي دي كاسم فيكم 171-113-1000 171-113-1000 ولا واتساب موزي كيفهم 23-513-1000 لزي سميس كنا علينا كونهم بديوا يخرجوا ليهم نص ساعم دونك قاعدين بروغريسيفما يوصل للناس الكل. إن شاء الله يا ربي نسمعوا الفرحة في الديار الكل في الديار التونسية الكل. يشوف يتكلمون على 171-113-1000 171-113-1000 مش كامل الاميسيون هذي مش كون دي دي كاس ولا دي دي كاس متاعكم بعديك ابتداء من 8 متاع الليل مع يسري من 8 حتى للعشرة متاع الليل. عبد الرحمن مرحبا. ألو ألو عبد الرحمن.
2: ألو
1: شاحولك يا سيدي.
2: الحمد لله
1: شاحول الصحة الأمور طيبة
2: الحمد لله.
1: ها ونسمع فت زغريت ونسمع محليها محليها الفرحة. شكون جحلنا؟
2: أنا عبد الله.
1: آه تصرخ والله يسمع صوته في بالي راجل كبير متاع قد ايه عمرك عبد الرحمن؟
2: 19
1: خويا قد ايه نجحت باب؟
2: 16
1: باك شنية؟
2: ليه
1: 13 هاي باك تكنيك. اسمع بكري كنا نحكيه مع دليل قال اصعب لباك دي ما هم الباك تكنيك. اسكو صحيح الحكاية ذي ولا ليه؟
2: والله صديقو انت والقرايه وانت وش خدمت في السنه العام. اما الحمد لله جانا مسهل بون جانا مسهل عام سنين خير من قبل. طلب نجاح للناس الكل الحمد لله. معنا هنا تهنيت على اصحابي تهنيت على روحي. نعطي لهم تحيه من مزيك وان شاء الله ديما ناجحين يا رب.
1: شو الليسي اللي قريب فيه؟
2: ليسي ترلمي.
1: وين موجود؟
2: في القروين.
1: سلموا برشا على قروين المزيان حبوا برشا القيروين. سلمنا برشا على القروين. هاي نمشيو تليفون واحد اخر. هاي نمشيو لسارة. راي سارة. الو الو
3: عسليمة
1: شحوك يا سارة.
3: سلام مبروك.
1: هاي بعدين على الريح يا سارة. انت نجحت في الباك ولا ليه ساعة؟
3: انا نجحت في الباك.
1: حتى انت زيد نجحت في الباك. هاي كلهم نجحوا في الباك سافي بليزير. قديش نجحت سارة؟
3: قديش والله اسمع احنا بالفرحة ما نعرفش ما سألنيش قديش خاطر احنا برا وهو غادي وحده. اما هو نجح.
1: اوكي قديش نجح؟
3: قديش ما نعرفوش.
1: سمح خد برشا حس بحذيكم برشا ريح لامبورتون
3: خاطر احنا في الكهرباء وقاعدين نتجراو باش نخلطولو
1: باش نخلطولو. خويا ردوا بالكم واحدة واحدة أهم حاجة هذه أهم حاجة. نسلموا عليكم برشا سارة. تعطيو
3: بالله سارة على محمد أمين بحري.
1: نسلموا عليه محمد أمين بحري
3: ومميته والناس الكل وخوه الكلهم فرحانين له.
1: نسلموا عليهم برشا نسلموا عليهم برشا. مبروك يا سارة ومحليها الفرحة كي تكون موجودة. مازال عندنا تليفون آخر دليل هون توكا 171-113-1000 171-113-1000 ولا واتساب موزايك فيم 23-513-1000 حاجة هوكا. اون فوا يبدا عندك تليفون عادي هون نستقبلوا الهدايات نتاعكم ونستقبلوا لي ديديكاس نتاعكم وبيان سور باش تلقاو ابتداء من 8 نتاع الليل حتى للعشرة نتاع الليل ايميسيون سبيسيال باك. دونك نعيشوا معاكم الفرحة هذه لحظة بلحظة. عندي ديديكاس زيد ألف مبروك لرامي الغزويني اللي تحصل على معدل 19.03 باكمات. بارك الله 19.03 باكمات. نقولوا له ألف مبروك. الأم عايدة الورتيني وبوه سمير الغزويني نسلموا عليه برشا نقولوا له برافو شامبيون. تليفون واحد آخر محمد مرحبا.
4: وبيك
1: شحوالك سيدي صح لاباس؟
4: عايزك.
1: شكون جحلنا في الباك؟
4: حفيدي.
1: اي قداش نجح؟
4: والله من يعرف. سمعت اللي نجح يعني هني تبعت
1: باك شنو هو باك شنو
4: هو باك ليتر.
1: باك ليتر هاي بيه باك ليتر خويا من اصعب الشعاب للمينا باش نبداو واضحين. زميل آه. سلموا علي برشا واسمه
4: عايشك يا سيدي. نسلم عليه ونسلم على مازال عنده اخ اصغر منه ان شاء الله العام الجاي ولا اللي بعده يعدي البكالوريا.
1: شنو اسمه خلينا نقول له مبروك.
4: اسمه يوسف.
1: نسلموا عليه برشا يوسف، نقولوا له مبروك. ميرسي ميرسي يا سيدي، ربي يخليك يا سي محمد. 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000. نستقبلوا معاكم الفرحه نتاع الباك، فرحه النجاح نتاعكم. هو سي تري امبورطون انو في اللحظه هذه. لا خليني جوست نحل من بيتيت بارونتيز ماري معون. لي مومون هما اللي يخليوا العائله تقرب اكثر من بعضها، خاصه الفا بارتاجي لو ستريس مده درا قداش، وتويك تحس كان نوع من الكونسيكراسيون او نوع من الكورنمون اخيرا باش نتنفسوا.
5: فوالا، هو سي لو مومون باش العائله تعيش الفرحه، تعيش المومون دو بارتاج هذايا. لو فيت انه العبيد معناتها كي تنجح وكل، دونك تخلق للعائله فرصه باش انها تتجمع مع بعضها والكل. وديما نحب نقول انه راه كل نجاح راه فما تعب، فما تضحيات، فما ديمي بلانش، فما معناتها عائله ضحات، فما دي بارون ضحاو على صغارهم، هزوا برشا ليتود، جيبوا قراو كل شيء. دونك وقت اللي تجي ديجا النجاح يجيب الفرحه وينسي كتعب هذاك اللي تعديوا به الكل. نحب زيدا نعاود نتفكر العبيد اللي كونترول والعبيد اللي ما نجحوش السنين، عادي ما يستاهلش، مازلتوا صغار. نعاودوا كيما قلت نحاولوا نشوفوا الاغلاط اللي عملناهم السنين، سيغتينمون فما شويه اغلاط عملناهم، دونك ندركوهم ونعاودوا من الاول وجديد وما يستاهلش معناتها العلا فيها خير معناها.
1: وي سي تري امبورطون. ان توكا نتمنوا كل الفرحه للناس الكل، ان شاء الله يا ربي بالنجاح، ان شاء الله يا ربي بالتوفيق، ان شاء الله يا ربي نسمعوا الزغريتة في كل دار. مبروك عليكم من جديد، وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. ان توكا نستناو بعديك يا يوسف الجديد ابتداء من 8 نتاع الليل حتى للعشرة نتاع الليل، نستقبلوا لي ديديكاس نتاعكم. بعد شويه زاده باش يكون فما ريكاب سبور، وسنين زاده من نص الليل حتى للاربعه عند فما تليفون من نص الليل حتى للاربعه. خلينا ناخذ تليفون اخر. اي مرحبا. الو الو.
6: وي عسلامه،
1: شحالك يا سيدي؟
6: الحمد لله،
1: صحه لاباس امور طيبه،
6: في خير ونعمه الحمد لله.
1: احنا جينا باش نسكروا ليميسيون وخطفناك من الاخر، دونك ديديكاس هذيا من ذهب كيف ما يقولوا. هاي شكون عنا اللي نجح؟ هاي
6: ميار، بنتي ميار.
1: هاي بيه برشا باك. شنو
6: باكسيونس
1: قد المعد؟
6: 16
1: خويا. بيه
6: الحمد لله.
1: الحمد لله اللي فرحتكم، وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير.
6: الحمد لله،
1: سلمنا برشا على ميار، مبروك عليها من جديد، وان شاء الله يا ربي بالفرحه. اون توكا مهم عملتها ديديكاس، مهم ياسر. بالاخر نعاود ديديكاس. هاي بيه، هاي ألف مبروك رامي الغزويني اللي تحصل على معادل 19.03 باك مات، ونقولوا له ألف مبروك لأمه عايدة الورتيني وأبوه سمير الغزويني. زيادة تحية لابنة زميلنا إيهاب النفزي مراسلنا في بيجا لنجاح بنته إيه النفزي شعبة اقتصاد وتصرف. مراسلنا سلموا عليه برشا، مبروك عليكم وإن شاء الله ربي بالفرحة. وميم عليه في موجز الأخبار، راجعين من بعد شوية. ليلكم زينة، مش ليلة زينة، خاطر مازلنا احنا من نص الليل حتى للأربعة معاكم في بلاتو سبيسيال، ومن الاربعة حتكشي الثمانية بتاع الصباح مع اسكندر ابراهيم. مريوم ميرسي انفينيمون.
5: ميرسي، عايشك اسماعيل.
1: ميرسي بوكو. نعمك عشت ستريس
5: كان عشتهم الزوز معناتها فوالا. كان حكينا على الابي شويه باك، عشت شويه ستريس،
1: عملناهم الكل وحيه قلبي وافراح، وان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. هذا ابن مغنى عبد الحليم حافظ. بوي كان، باي باي.

تونس اليابان. نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليغفي غونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الأمنيمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيز.
2: حكي وعيني سحرت نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك افام.
3: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتون سيد علي ناكلوهم ماكله

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: راديو موزي.

0: الجليل 32.43%، أي 50,236% من مجموع الحاضرين، والذي يبلغ 154,928 تلميذ وتلميذة. وألف مبروك للناجحين وحظ أوفر للمؤجلين. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يعلن عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية التابعة لقسم أمراض القلب في خطوة جديدة تندرج ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمرضى. ويمثل هذا المشروع حسب إدارة المستشفى مكسبا نوعيا للمؤسسة الصحية، حيث سيساهم في تعزيز قدراتها على تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وتوفير خدمات طبية متخصصة ومتقدمة وفق أحدث المعايير المعتمدة في المجال الصحي. تونس تحظى بمكانة متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما ركمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وفق ما أكده الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليم. وسليم يفيد أن تونس قد عززت مكانتها في هذا المجال عبر مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم النفاذ إلى هذه الموارد وتقاسم المنافع الناتجة عن استغلالها، إضافة إلى التعاون مع مراكز البحث الوطنية والدولية الذي ساهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات، مما جعل التجربة التونسية نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والإفريقي في مجال صون الموارد الوراثية وإدارتها المستدامة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان تسفر عن سقوط شهداء جراء الغارات مخلفة دمارا واسعا، رغم الأعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. قائد الجيش اللبناني يقول إن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية وطنية، ويمنع تحقيق أهداف إسرائيلية بزعزعة الأمن الداخلي. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة تواصل التدفق، مضيفا أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكيلوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. 11 ساعة يفصلون على الحدث اليوم، مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في الجولة الثانية من المونديال، مقابلة ضد منتخب اليابان، هي مقابلة تاريخية لأنها المقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وبش تكون حدث كبير وبش تكون بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعديد الشخصيات الهامة. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المقابلة هذه، لأنه كل الأخبار وليخص التشكيلة وتفاصيل الكل تلقاهم بعد لحظات مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة مع فهمي في سامدي سبور. بالنسبة لبقية المقابلات في المونديال، مقابلة من مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المقابلة اللي تتلعب حاليا انطلقت مع 6 PM، هي مباراة هولندا مع السويد. في 6 دقائق لعب المنتخب الهولندي افتتح النتيجة، بروبي سجل أول أهداف للمقابلة. دونك في توقيت 6 دقائق لعب تقدم الهولندا ضد السويد بنتيجة 1-0. بقيت المقابلات لتقدم الهولندا ضد السويد كما قلت 1-0 في مجموعة منتخبنا. بقيت المقابلات 9 تعليل ألمانيا ضد الكوديفوار، وماضي ساعة تعليل الإكواتور ضد كوراساو. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على تجديد عقود الثنائي حمزة جلاسي ومحمد بن علي دون الإعلان على المدة الجديدة للعقود. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن على مواعيد ارسال قائمة اللاعبين للاندية المشاركة في المسابقات الافريقية رابطة الابطال وكاس الكاف. الاتحاد القائمة الاولية ما بين 1 و15 اوت خاصة بالدور التمهيدي الاول، اضافة اللاعبين للدور التمهيدي الثاني يكون ما بين 16 اوت و30 سبتمبر. بالنسبة لتحيين القائمة لدور المجموعات ما بين 1 و31 اكتوبر، نذكر انه ذهب بالدور التمهيدي الاول

0: يتلعب ما بين 4 و6 سبتمبر والإياب ما بين 11 و13 سبتمبر. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت mosaicfm.net. نخليكم مع فهمي وكامل فريق ساملي سبور.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا في ام ساندي سبور من توا حتى للثمانيه كالعاده. الموعد كنا سبت الوقيت هذا باش يكون الحديث على ماتش غدوه ان شاء الله بدايه من 5 نتاع الصباح ماتش تونس اليابان الماتش المنتظر الماتش الثاني لمنتخبنا في المونديال. كيفاش يكون الاستعداد للماتش هذا تشكيله الاختيارات المنتخب كيف يستعد المواجهه جديده بمدرب جديد شنو حكي رونار على الماتش هذا شنو هي الاختيارات شنو الرسم التكتيكي اللي باش يكون حاضر في الماتش هذا ايضا اخبار اخرى باش يكون حاضر اليوم في ساندي سبور. نرحب ضيفنا المدرب الوطني السابق المدرب الحالي قيس العقوبي. قيس مرحبا بك.
1: مرحبا فهمي مرحبا بالحضور والمستمعات والمستمعين تاع راديو موزايكا.
0: نورتنا قيس مرحبا بك.
1: بنورك عايش خويا عايش.
0: راح كريم العوادي مرحبا كريم.
2: مرحبا مرحبا بالحضور مرحبا سي قيس ومشاهدي ومستمعي موزايكا.
0: محمد سلام مرحبا بك.
3: مرحبا فهمي مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين والولاد الكل خاصة سي قيس يعني ضيف باهي جبتونا المدرب نتاعنا.
0: مرحبا بكم الناس الكل. دونك صالح في الاخراج وسيف الاخراج الرقمي ديجيتال وتابعونا على الباج موزايكا في ام سبور باي موزايك وايضا زاد الشين يوتيوب. تعرفوا الحدث هي نتائج البكالوريا ذاك علاش موجوده معنا زميلتنا ويما علينا من قسم الاخبار. اش عندك نتائج فما هيد ستات
4: سنقولوا الف مبروك للتلامذه اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه لامتحان البكالوريا 2026 وحظ اوفر للمؤجلين اللي نقولوا لهم ما فاتكم حتى شيء ما زلت عندكم فرصه اخرى للتدارك. بالنسبة للمجموع الناجحين بلا 35.67% بالنسبة للمؤجلين 32.43% نحكيه على شعب الأدب بلغوا الناجحين فيها 24.24% رياضيات 79.41% العلوم التجريبية 42.27% والاقتصاد والتصرف 26.22% وعلوم تقنية 37.62% وعلوم الإعلامية 44.2% والرياضة 70.32%
0: هذوما هما
4: تحب نحكيو على المؤجلين.
0: ان شاء الله ربي
4: معاهم وحظ اوفر وتلقاو اكيد اكثر تفاصيل على سيت نتاعنا mosaikafm.net.
0: ان شاء الله مبروك للناجحين الكل. ما عندكمش كومباك من الاولاد؟ ما عندكمش قيس ما عندك مزال فاتوا كملوا؟
1: لا
0: كملوا
2: على قريب. لا
0: محمد ما عندكش. ان شاء الله مبروك لكل الناجحين.
2: احكي لهم رحبناش باميمه.
0: اي ما رحب بها انا
4: معناها.
0: يعطيك الصحه ويما شكرا ليك. دونك بعد شويه باش نمشيو للمونتيري ونمشيو لاحمد عداله. حاليا نتيجه ماتش هولندا والسويد 1-0. شكون يحب يعلق على الهدف كريم؟
2: نعلق مش نعلق على الهدف انا نعلق على السويد. اسكو هذه السويد لعبنا لها ولا خاطر هولندا ملي بدات اللعبه مع انه المرمى راهي سكور تاو 3 بلاش
0: بالكش حطوا انرجي كبيره ماتش تونس تعبناه وما احنا
2: مركزنا خمسه يمكن هيك.
0: دونك بعد شويه باش نمشيو للمونتيري باش يكون الحديث على المنتخب الوطني ولا التشكيله وكل التفاصيل هذا كل بعد شويه.
5: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 ل 8 نتاع الليل فاني برهومي
0: شيو لأحمد عدالة كل الأخبار كل التفاصيل الاختيارات متاع المدرب كيفاش باش تكون كل ما يسبق بالمباراة من أخبار نخدم من عندك أحمد. مرحبا.
6: مرحبا بك يا سامي. مرحبا بالناس اللي شايفين صوتا وصورة هوني بشرطة من مدينة مونتيري. تحية للكوتش قيس اليعقوبي، تحية لمحمد سلامة، تحية لكريم العواضي، تحية لجنتي، تحية صالح من الحاج. نحب نبارك الوسيم بحذاكم المخرج الرقمي خذالباك اليوم زاد حتى هو موسوعة بون فاستاب لما لا غالب مو بخذا الحمد لله عليه وسام
0: وسيم خذالباك
6: هاي
0: يا خويا معلومة جديدة
6: دونك اليوم جورجي هوني في مونتيري ما انه تو الوقت عندنا 11:15 نتاع القايله نتاع النهار. هي قايله لا محاله نحكيو على درجه حراره هي 27 28 درجه. من المشكل الثاني في النقاط النقطه الاولى هي اللي فيه طالعه برشا نحكيو على 85% في كاس او اقل شويه. والمشكل الثاني كما صار البارح كنت قاعد معك في فورد ستريس 10 ما كملناها كان بالسيف لانه بعدها ديريكت مو كانت ثم عاصفه قويه برشا تسبب في شلل تام حركة المرور حتى اللي كان اللي يدخل هناك كيف توقفوا لبيوت السيارات كل سيارة بجاء أنا نقول تحصلنا في الشارع بعد تحصلنا في الكهرباء قعدنا تقريبا ساعة وساعة وربع في وسط الكهرباء ما ينجمش يتحرك وحتى الانترنت ما كنتش كل شيء تفصيل فهمتوا هناك كثير شوية هكا انتومبيت كل شيء كل شيء الاستاد زاد البارح وقفوا التحضيرات بتاع الاحتفالية بتاع الماتش رقم 1000 تقريبا دام تحاملية تقريبا ثلاثة شوية حتى التسعة متعليب جدا تفتش اليوم. اش نحكي في موضوع ذي اليوم الشتاء والعاصفة نو عاصفة ما نعرفش ما شتيت شو بستوب ما بين الأربعة متاع العشية والستة متاع العشية الماتش عشرة متاع الليل لو إن شاء الله تتعدى التلامات إن شاء الله متيش عندها بركة مخالفات يعني يتنتي كل شيء يقف بعد تعاود تيلو برو لسيكولاتيون كل شيء كنش دولي برشا ماشي
0: وقت الماتش معناها مبدئيا لباس وضعية الطقس مش كيما البارح وقت التعديت ثم العاصفة والحمد لله لباس معناها
6: وقت الماتش الحمد لله باش تكون لاباس باش تكون حتى درجة الحرارة باش تكون مقبول
0: به به نمشيو للمنتخب ونوصلت الامور ايش عندك معطيات اخيره تحيين المعطيات على مستوى التشكيله اكيد نعرفوا المدرب قاعد هو ديجا يحاول انه يخلي الناس كل كونسيرني كما حكينا في المدن المؤتمر الصحفي لكن وين ماشي الامور ثلاثة في اللاكس شيما 4-3 وشنو الوضعيه شنو الاخبار
6: هو باش نبدا مين مش مين وفين المدرب مين حكى الرزير نارك وسط النادي الصحفي قال انا ما عندي حتى لاعب يعرف اللي هو باش يلعب ولا لا بون جينيرالمون كوتش قيس يعقوبي بحذاك وتعدى بالمنتخب الوطني كيف من بعد هو ينجم ينفي او ياكد معلومه ليا شكون تمام لعبيه تقعد ساعتين قبل ما تعرف روحها تلعب ولا لا ما نعرفش الكوتش تو جاوب هو وكريم ومحمد لكن زاد حكى قال حتى التغييرات تمام يعني وضح لي تمام تغييرات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية على أقل من مدى متابعتنا للتدريبات وللكواليس نحصل عليها نحصل على كواليس خط تشكيلة ولا غيره كانت النية والتوجه كانوا مش يكون يبقى في نفس الشما تكتيك 4-3-3 مش يبقى معنا بشرة 4-3-3 ما هو الشما تكتيك بتاعه كان 4-3-3 وال 4-3-2-1 دونك كانت هكا ماشي العملية حسين الخرانين نزلت شهر فترة تويتو فترة عمال حسن بعد عمال حسين جرب ديلان برون كان فيزيك مو مهوش اون فورم كان سمو اوبسيون تاع ديلان برون هو يكون الديوم تاع الديفونس طلعت نقعد ديما في ديزاكسيون ثم زاد جرب ديلان برون في اكس اتروا في ثلاثة مدافعين بيان سور في هذا كل عطاه شونس زاد الاداء معروض في الدواء واضحين الالزام تاع التشكيله كيفاش مشكوك مازال ماهوش مؤكد لكن نجم نحكيو على بعض الخطوط العارضه الخطوط العارضه اللي كنا حكينا 43 التالي كانوا اي الدحلان ومشيت في حراسه المرمى هذايا تقريبا مؤكد 99.99% باش نعطي زوج فرضيات في صورتنا اذا لعبنا بالاربعه 3-3 ولا 4-3-1 وفي صورتنا اذا لعبنا 3-5-2 باش نبدا بالفرضيه الاقرب الاقرب معناها بنسبة 60% فرافور الاخرى نحكيو على يان فاليري وعلي العابدي موجودين في على الزوج العارضه باش يكون عمر رفيق مع ديلان مع فريتو من الترسالدي والسيميديات راني كبيره في الفورماسيون هذيا مش باش يكون موجود باش يكون ياسر سخيري حنبع المجبري وانيس بن سليمان والقدائم باش يكون في نفس الشواط هو البونتا الاقرب مع على اليمين اليسار الاقرب او اليسار عاشوري وعلى اليسار باش يكون تلفي تسمعوا فين يكون اقرب الاقرب على خطر بالحق لم يحسم الاختيارات نتاعي قلت لهم ثلاثه اكسيو باش نقصوا واحد من القدام اللي هو الاكثر تلفي باش نحطوا تروزيام اكسيال باش يكون هو ديلان بروش ما نصعبوش برشا لي ديتاي يهمني ظهرات
0: الهدف الثاني لهولندا احمد السويد ربحه خاسره 2-0 لحد الان النتيجه هذه راهي مهمه بالنسبه لمجموعه المنتخب الوطني التونسي حتى التو بان شنو نجم نحكيو على هذه الاختيارات بانتظار كما قلت ساعات الجايه توضح اكثر شنو نجم نحكيو على توينس غادي الحضور الجماهيري في الماتش هل اليوم رجع تفاؤل جديد في مواجهه كي مهمه للرد اليابان تكون مصيريه للمنتخب الوطني التونسي على اثر نجم توضح الامور بالنسبه للمنتخب
6: هو البارح رجعنا شفت في توينس شويه لحقيقه معناها اكثر من اللي ميت مفكرنا شيء هذايا في التفكير نتاع الماتشوات في كاس عالم في 48 منتخب التفكير ما بين الماتش معناها التفكير نتاع جوميلو الثاني ثم ديفيرونس كبيره معناها تلعب اليوم تلعب براتيكمو بريس مع الجمعه دونك الناس مش تقعد في مونتيري كمان معناها ثم برشا بلايص مشيت ثم شكون مشان ليكسيكو سيتي بعيده ساعه ونص بالطياره من هوني العاصمه ثم شكون مشان كانكون ثم دي كوبل دي فامين شي حاوسوا مع بعضهم بداوا يرجعوا البارح يرجعوا البارح وحتى كي تشوف الحوارات اللي عملناها معاهم في العصفر على صفحه الخبر بين ذيك الكاتين كتم برشا شفت تم التفاعل هذاك موجودين وشفت برشا تفاعل شفت برشا مطالب للاعبين المنتخب الوطني التونسي يقولوا لهم الميساج واضح اليوم كل شيء صار بدل الانترونير مشى الانترونير اللي كان موجود اللي هو صبري اللموسي باللي كثير اللي عملهم بالتونسيون اللي خلقها في في في كثير بعد عندي كلمه صغيره بارابور للتونسيون هذا الكل اليوم الكرة بتفككم انتم لا تقول لي لا مدرب مدرب اوكي مش حطش ما تكتيك مش حط اقوى فيكم مش يحكي معكم شغل بلو كوميونيكاسيون باش يحسيكم الامور الذهنيه شويه باش يخليكم تتجاوزوا المرحله نتاع الشك اللي تعدينا فيها الباساج التونالي دخلنا له من دو ماتش من الماتش الميتال وماتش الليلي للاسف راهي شويه اضعف واحده في الثلاثه معناها احنا وي هذا الوحيد نتعرف شكون شكون ياخذ الثرو بوان ما نرسموها هذيك ما ان شاء الله احنا نعاودوا دونك الميساج واضح ما تحشموناش ارفعوا لنا ريوسنا خليوا الناس فرحانه بينا لان الحقيقه اللي شفناها البارح حتى كان تشوفوا ديميك كورنو سواء البارح والا ولت البارح كيف مولي المكسيكان قداش متعلقين بالتوانسه كان تسمى بنيامه بنيامه ما نعرفش من تخلق بنيامه تم حاجه بنيامه الناس تحب بعضها يمكن البوانت وما الناس تحب تفرح الناس تحب تسيخ حضرنا على الكاليفيكاسيون نتاعهم كيفاش يزون سيليبري ساعه معناها احتفلوا بها زويلة يحبوا يعيشوا كيف نحن هكا يحبوا فرحانين وكل شيء دونك اليوم المساج اللي واضح من عند الجماهير ارفعوا لنا رؤوسنا صور اللاعبين وصلهم مساج واللي لقيته انا امبارح في حصه تدريبيه ياكد اللي بالحق اللاعبين فاتوا الفينال الخايب فاتوا الباساج الخايب برشا مش يكون برشا تصديق مش متوليش تاني متياكدة بطريقة أخرى أما برشا الناس بيكونتراكتية عليه كوتش بحديك والأولاد بحديك يقولوا كي تبدأ بيكونتراكتية تعطي 100% خير برشا حتى في الانترمون الانترمون الانترمون حتى تتقلنا بعد ربع ساعة ذيك كاسمة الانترمون انترمون برشا ولا بيكون انجازي حاجة واحدة التنسيون اللي حكينا عليها كمش كان احنا حكينا عليها اليوم نقرا في لوموند ويقرا في بعض الصحف الفرنسيه يقول لك راهو صبري ديال ايفيدامون لا كشي انورمون تونسيون او سان دي جروب معناها برشا ضغط حتى في وسط المجموعه اولهم حتى الصحافه الفرنسيه ما الناس يقول لك تخبوا كم الصحافه الفرنسيه هم يكذبوا من عندنا طلعوا مش عارف يكذبوا من عندهم دونك التونسيون موجوده حتى على موضوع الكابتن تناك اللي تم تجاوزه والحمد لله.
0: يعطيك صحة أحمد شكرا لك على كل هذه الأخبار والمعطيات مباشرة من مونتيري وأكيد شكرا معنا في موعدنا الرياضية القادمة نحاول نحكيه ونعلق على كل المعطيات هذه بخصوص التشكيلة وشنو يستنى في المنتخب في مواجهته لليابان ديما نذكروا حاليا ماتش هولندا والسويد والمنتخب الهولندي متقدم من بليش. قيس عشت قبل مع المنتخب كالمدرب يمشي يجي مدرب صارت عليك خرج فوزي قعدت انت لقيت في روحك في مباريات مهمه مع كاليفيكاسيون كوب دافريك عشت الاجواء هذه طبعا ندخلوا في الامور الفنيه والاختيارات
1: بطبيعه الحال هو دون لابسولو معناها عامه في المطلق دائما مدرب جديد كيحط الرحال في فريق ولا في منتخب وخاصه في الوضعيه هذه نتاع ايرفي لونار في فترة قصيرة مش مطالب نقول أنه يحب يغير النتيجة على الميدان العامل الثاني هو العامل الرئيس لأنه أربع حصص أو ثلاثة حصص ما ينجمش حط فيها الأفكار متاعه ما ينجمش خاصة أنها التغيير المفاجئ ذاهي متاع أسلوب يكون صعيب برشا الخطاب يكون خطاب موجه للأذهان خطاب متاع خاصة تركيز خطاب متاع الخروج من التفكير السلبي الخطاب شفنا فيه حكاية حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للريزو سوسيو قال حاولوا أخرجوا من الريزو سوسيو أترهم يأثروا برشا دونك العمل كله عمل ذهني من بعد التشكيلة أو الأسلوب ما همش مهمين أكثر من الإرادة متاع الملاعبية أنهم يريوا صورة أخرى يعني شفناها في المباراة الأخيرة أمام السويد وهذا يخضع العامل واحد عندك ولا ما عندكش يعني أنت رنسك حاجة موجودة فيك قادر أنك تقلب الأوضاع من مركزك أنت كلاعب ولا ماكش قادر هذه تابعة شخصية ماهيش تابعة توجيه وبعد العامل الآخر المهم هو العامل البدني تو نحكيه علاش مش ناخذ مثال أنا فقط أنا لاعب في العالم اليوم تحكي عليه الناس كل يظهر وقت اللي ميسي ماركي ثلاثة ما يحكيوش على ميسي ماركي ثلاثة يحكيوا على رونالدو وبيش تفهم كنت لاحظ ميسي ماركي ثلاثة نورمالمون 80% نحكيوا على انجاز ميسي لا الناس تحكي على رونالدو
0: علاش ما ماركيش
1: السيد هذايا بقدر ما لي تو الي روسيري عليه بقدر ما الانتقادات تكثر عليه بقدر ما هو يجاوب على الملعب هذا المطلوب من الملاعبيه نتاعنا اليوم انهم في الملعب يقدروا يجاوبوا على الانتقادات يقدروا يغيروا الوجه السيء جدا اللي شافوه المحبين نتاع الكره في تونس فقط اما لابور نتاع رونار سي سور سو بلان لا نقول لانه في المطلق مره اخرى تدخل المدرب في المباراه في نتيجه المباراه هكا يقولوا ما تجاوزش 20 25% يمكن زاد برشا الكل في ساقين الملاعبين. سي او لي ستار، هما لي زاكتور، هما اللي يقرروا. المدرب يحط خطه شكون ينجح، نجحوا الملاعبين ولا يفشلوها الملاعبين. بالنسبه للمباراه هذه اللي قاعدين نحضروا لها، العامل الثاني الرئيس بعد العامل الذهني هو الحضور البدني. انت باش تلعب امام فريق معروف يعتمد خاصه على السرعه، دونك يلزمك عندك لاعبين جاهزين. الاخبار اللي قاعده تجينا سواء من المصادر نتاعنا التونسيه او المصادر اللي ماهيش تونسيه واللي انا تو كان فما مجال بعد راهو نشكك شويه فيها، اوكي، وما نحبش ناخذ منها، انه الجاهزيه البدنيه عليها كثير من علامات الاستفهام.
7: بالضبط،
1: ان شاء الله نكونوا جاهزين بدنيا وان شاء الله نتحملوا المسؤوليه باش نغيروا الاوضاع.
7: تو نجيو الفولي هذا الفيزيك، خاصه كما قلت لليابان الاخو راي كريم اليوم. زاد انت عايش في المنتخب دي سيتواسيون كيف كي، نذكر مليح احنا كنا في 2019 وقتها تورلول ما مشاش مليح، بعد الفتره اللي خديتو فيها وعاود لعبنا ذولي ذول غانا ترشحنا وكملنا بقيت المشوار. تتصور انه هالتحذير هذا في 3 ايام ولا 4 ايام باش يجيب اكله باش يجيب نتيجه معناها حسب رايك؟
2: باش يجيب اكله كيما تتصور العباد ولا اي مدرب ما عندوش عصا سحليه باش يبدل. فما نقطه مهمه اللي المدرب الحالي الفيرينار اللي هو نتصوره اكثر واحد في المجموعه يعرف المنتخب الياباني بحكم كان لعب له مع المنتخب السعودي في تصفيات اس المؤهله لكاس العالم. يعرف كل كبيره وصغيره عليه، وكانت كانت السعوديه وقفت اليابان في اليابان واللعبه كانت 0-0. طبعا بعد نحكيوا على الديسبوزيتيف اللي تحطت في المباراه هذيك. مي ديما نقولوا راهو في الموضوع هذا الكل شكون باش ينجح كما قال سي قايس بكره واللاعبين، ونسبه كبيره من اللاعبين. على ساعات نحن تولينا نحكيوا على اللاعب ما عادش قوي في ساقه، قوت شخصيه اللاعب وقوت الذهن نتاع اللاعب باش يقبل ويعرف يخرج من الليمامو الخايبه في ساق ولا باش يبقى عايش فيه. نحن معظمنا تعلمنا يمكن حتى قبل اللي اللاعب الناجح لو يخرج من الاستياسيون الخايبه في ساق ما يقعدش فيها برشا. نتصور تو الناس الكل ديما نقولوا ساعات اي مدرب يجيب شي يقول لك راهو فاهمي ما نتصورش تونس مازال باش تلعب ولا باش تتعدى بستياسيون اخيب من المباريات اللي تعدت قبل هذه اللي سويت. وانا نتصور هذا الكل مربوط في الروح نتاع المجموعه سورتو بلغه يمكن سي قايس عارف اكثر مني الليدر والكبارات الميساج باش يوصلوا للولاد الكل. خاطر المدرب انت تعرف نتصور المدرب معظم الاسامي نتاع جولات مش باش يعرفها، وهذيك هي معناها سنه الله في خلقه جاء في وضع مي. انت كي تسمع المدرب وتسمع لي بارول نتاع المدرب كي سوا مع المنتخبات اللي تعادات ولا سيرتو مع تونس تو اللي انا واحد من الناس من منش بها برشا، خاطر حتى سي صابري لموش يتعدى بستيشن كيما كي وسمعنا الكلام، خاطر الكلام حاجه والفعل حاجه. انا نتصور ديما نقول الكره توا عند ساقين اللاعبين اكثر منها عند المدرب والستاف نتاعو.
7: محمد هل تتصور انه تم تجاوز اللي صار الكل وانه منتخب جاهز بالمهم معناها تو بدات عبدي بالنسبه لي المونديال حسب رايك، ولا ترى انه الوضعيه معاش كيما حكى كريم خليك مش تصور باش تبدل برشا؟
3: بالضبط اكيد ما انا فماش عصا سحريه، واكيد لي سيكيل نتاع البيريود الاخرانيه باش يقعدوا موجودين. صحيح الخدمه الكبيره نتاع الانترينور تكون على مستوى ذهني لتحضير المقابله هذه، لكن على مستوى الفني شوفي عندك ما عندكش التيران عنده الحقائق نتاعو. المدرب كي شفنا معناها حسب ليزيكو اللي سمعناها محاسب كليم احمد معناها خلى الناس الكل كونسيرنيه معناها لهنا ديما الكوتش يعرف معناها فما دو تيب، ما فما دو كوتش، فما الكوتش اللي ظهر لك ليكيب معناها من اول سيونس دونترينمون ويقعد يعاود يحضر فيها هي بيدا للجور دو ماتش كسوا ليكيب تيب ولا حتى الوقفه في التيران. لهنا الفيرونار معناها التيب الاخر انه خلى الناس الكل كونسيرنيه حتى في لي زونترينمون كان يبدل ديما معناها بين لي جوار باش يخلي نتصور الناس الكل كونسيرنيه. نتصور خاصه المقابله هذه هو حاسه بانه يكون الجروب الكل كونسيرنيه باش يكون موتيفي ويكون حاضر لاهميه المقابله وللمشاكل اللي تعرض لها المنتخب في المقابلات المقابله الفارطه. اكيد جدا انه حب يكون الجروب الكل معناها موتيفي افون. نتصور الجروب الكل على مستوى الموتيفاسيون باش يكون موتيفي باش يفسخ معناها اوموا التصويره الخايبه اللي خرجنا بها في المقابله الاولى، لكن على المستوى الفني ما نتصورش برشا حاجات باش تبدل. ان شاء الله يكون معناها درس المنافس بالقدا ويعمل معناها كسوا ليكيب ولا الوقفه الملائمه اللي باش نلعبوا بها ضد اليابان.
7: اليابان كيفاش نلعبوا لها طريقه تشكيله هذا الكل نحكيوا فيه بعد شويه.

0: l'habillé officiel de l'équipe nationale de Tunisie. Samedi Sport. كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فاني برهومي.
1: وزلنا معكم في سامدي سبور وزلنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي ونسمعوا تصريح ريفيرونار مدرب المنتخب. شنو حكي على الماتش هذا ورؤيته الخاصة كمدرب وشو مطلوب منه وشو مطلوب من لاعبي المنتخب التونسي؟
2: Non, j'ai entendu magicien. Il y a pas de magicien en football. Il y a du travail. Il y a une préparation et après être bon et efficace au moment opportun. Il faut vivre avec le présent. Il faut nous supporter, y croire, avoir de l'espoir et la réponse et l'orgueil qu'on doit apporter doit redonner le sourire à une majorité de personnes qui soutiennent cette équipe. On est conscient de notre devoir. Ne pensez pas qu'on n'en soit pas conscient. Il y a un esprit revanchard à aller chercher. Et j'espère que cet esprit fera la différence. Mais comme je l'ai dit précédemment, parler c'est facile. Maintenant, il faut agir. Et c'est demain qu'il va falloir agir.
1: يمسك قيس كفني ترى مدرب معناه كاريزماتيك في الكلام تاعو واقعي متناقض كيفاش ترى بالنسبة لك أنت الخطاب تاعو؟
3: وسمعته أكثر من مرة مش مع المنتخب فقط، شفته حتى في ديكوزري في وإن كان مع المنتخب الزامبي نذكر، ولا خاصة
1: السعودية.
3: دونك أحد نقاط القوة تاعو هو الخطابة وأنه يختار الكلمات تاعو. انتقاء الكلمات مهم جدا باش تمس اللاعب. دونك شفتوا في الكوزري اللي عملها في البستير مع الملاعبيه، انا حطيت روحي بس الملاعبيه نصور ومس الملاعبيه بعد. ابري اهم حاجه اسكو الكلام النجم وبعد ردوه واقع في الملعب. هذا مربوط بالملاعبيه، يخرج من اللعبه المدرب ما عادش نجم يعمل حاجه. اسكو الملاعبيه كي تمسوا ينجموا يردوا الفعل ولا ردة الفعل؟ هذه ترتبط بالعوامل الاثنين اللي حكينا فيهم، قوة الشخصية متاع اللاعب أنه يتحدى الوضع متاعه الصعب، والثانية الجاهزية البدنية. خاطر لكوتي فيزيك إلي أو سيرفيس دو لا تكنيك إلا تكتيك. بمعنى اليوم أنت كتجيب لي رونالدينو في الحالة البدنية متاعه توا ماهوش يلعب في الكورة وبعيد وتحطه في الملعب يجيبش يعمل لك درجين. أوكي تشوف السحر في الاستلام الكرة في عطيان الكرة، لكن منيج اليوم الكرة على المستوى البدني مهمة جدا. أسكم لاعبيتنا حاضرين على المستوى البدني ولا؟ وإذا كان حتى مش حاضرين يلزم يصير سكون أبل لسير باسمو، أنك تتحدى العائق
1: زيد من عندك
3: قلة الجاهزية. أوكي سير ماتش رو توبا ريفيرا، ما فماش موازين قوة على مباراة واحدة، فماش موازين قوة، فما كلمة أخرى فماش ماتش يشبه الماتش، فماش ماتش يشبه الماتش. دونك هاو تقريبا المنتخب الياباني يلعب دفاع ثلاثة كما لعب السويد، بون هو يلعب اكثر 3-4-3 والاخرين يلعب 3-5-2، لكن فماش ماتش شبه الماتش. اليوم اسكو عندك ديغيري محاربين ولا على الاقل على خلينا نقول انا ليهم هما يا سيدي، خلي الوطن وخلي الوطنيه وخلينا نخرجوا منها النطاق نتاع الشعب الشعبوي، ديكم انتوما الفالور مارشوند نتاعكم، العالم الكل يتفرج فيكم، يحب يمشي من نادي لنادي، اللي يحب يطلع القيمة السوقية متاعه. اليوم عندك فرصة باش تبين وباش تظهر، هذا بدين اللاعبين ماهوش بدين المدرب. لكن أنا نتصور الكلام اللي قاله كلام منطقي جدا، ونفترض كل لاعب يحترم نفسه الخطاب متاع إيرفيرونار نورمال ما يزم يمسه.
1: كريم ما عندكش برشا من بطاطا الكورة كي تسمع كلام متاع رونار وانت في المنتخب، شنو اللي الحاجه اللي توصل لك منه الكلام هذا؟
4: هو يمكن من نقاط القوه نتاع المدرب هذايا الشخصيه نتاعو اللي بارو اللي يقولهم وصرتوا راه مش نبدا واضحين. راهو ديما اللي عشته ممكن سي قيس يعرف الفرق بين مدرب منتخب ومدرب نادي. صرتوا مدرب المنتخب ديما تلقى عنده الكلام اللي ديريكت يوصل فيه على الجواريات في الشخصية الموجودة هذا كل شفناه. من ديما نرجع للقماش اللي عندك زاد أنت نجم تمسان صحيح، ونبقى نخمم مي اسكو هذا حتى كمش نحكي بكرينا ديما نحن حكينا حتى مرة اللي فات حكينا على المستوى البدني. المستوى البدني بتاع المنتخب مربوط باللاعبين بتاعك وين يلعبوا، واسكو قاعدين يلعب ولا اسكو كومبيتيتيف ولا يجيو للمنتخب يوليو كومبيتيتيف. وداش شنو الوضع اللي شفناه؟ احنا برشا لاعبين مهمش في النوادي نتاعهم يلعبوا كي يجيو للمنتخب يوليو يلعبوا. معناها هذا اون بليس تلعب مع منتخب كان باش توصل تحط الريتم معناها نتاعك انت كيف باش تتعب برشا. لازمك تعرف تجيري للريتم هذا خاطر الريتم بالحق معناها ريتم قوي. ومن تو ديما نقول لك راه نجم نتكلم انا قبل الماتش ونجم نتكلم قبل الماتش بليلتين ونجم مي راهي حقيقه الماتش حقيقه اخرى. خاطر المدرب زاد عنده دور كبير. المدرب كي يقرا المنافس بالكدا ويحط التشكيله اللي لازمها تتحط حتى نسبه الاخطاء باش تنقص.
1: هذا هو اللي يلزم محمد هنا اليوم تشكيل عدالة يقول انه مازالت مدرب بالنسبه لي ملاعبين كل صومو تي في التشكيله نعرفوها نهار الماتش قبل بساعه اذا كان نحكي ولكن تم الكواليس. هل اليوم في الكواليس نتاع رونار مازال بالحق يخمم ولا ديجا عمل الشوا نتاعو وكل شيء بانستالي بالنسبه لي
5: نتصور قاعد يزيد معناها سورتو بالنسبه للكومبوزيسيون هل يبدا بثلاثه في اللاكس ولا باثنين كما قلت لك معناها خاصه معناها الجاهزيه نتاع برون اللي معناها هو الجوار لو بلوز اكسبيريمونتي في اللاكس معناها قعد اكثر من طالبي واللي كان يعول عليه معناها باش يدخله في التشكيل الاساسيه باش يعمل ليكيليبر انه حسب التمارين يقولوا انه القاوه ماهوش جاهز معناها صعيب ياسر انه يبداو به. الحقيقه لهنا حتى على مستوى الافكار على مستوى التكتيكي نتصور المدرب باش يغير برشا حاجات لانه في مقابله الاخرانيه ومقابله بلجيكا المنتخب فما حاجات يعني كتاب تلعب المقابله وين تفك الكره كيفاش تفك الكره كي تفك الكره شنو تعمل بها الحاجات هذوما ما شفناهمش معناها سواء ماتش بلجيكا ولا ماتش الاخراني نتاع السويد. الحقيقه معناها ما فهمناش المنتخب شنو المدرب شنو كيفاش معناها يفك الكره وين كيفاش معناها لي بوين دو روبير اللي باش يحاول يلوج عليهم كيفك الكره. الحقيقه ما شفناش الحكايات هذوما. اكيد جدا انه بالنسبه للمقابله هذه التشكيله باش يقرا حساب 3 4 2 1 تاع المنتخب الياباني اللي هي منها معناها اكسيال ايكيب اكسيال سورتو تلعب على اثنين اللي تحت المهاجم واللي دو بيفو ومنها يعاملوا على الجناح ناكامورا اللي يلعب على اليسار. هو في الاصل فرنسا يلعب اتاكون معناها هو مسجل 14 هدف وهو هداف المنتخب في ثمانيه مقابلات الاخرى اللي ما خسرش فيهم المنتخب الياباني يعني مسجل فيهم ثلاثه اهداف. لهنا اكيد جدا انه نقاط القوه ذي قليله حسابها المدرب الوطني. وانا حسب رايي انا نبداو بثلاثه في اللاكس احسن.
1: قيس
4: سامحني سي قيس فما حاجه اللي اي مدرب راهي باش تكون تخمم على اثنين ثلاثه لاعبين راه ماكش باش تبدل 11 لا ثم اثنين ماكس ثلاثه لاعبين اللي باش يغيروا وما باش نجي نغير ممكن 11 لاعب في ولا ثمانيه لاعبين ولا حتى سته لاعبين في مقابله كيما هكا ما نتصور. اون بليس نبدا واقعيين زاد على الشوا الكبير اللي عندنا نحن
1: لكم عندك 26 لاعب باش تدور فيهم معناها
4: لا اسمع 26 لاعب راه مش كيما اللاعب رقم واحد كيما اللاعب رقم 26
1: نحي زوز جاردانيات يقعد الجارديان
4: باش يقعدوا لك 24 لاعب ونقولوا نحن راه فما ديما باش تدور في 14 في 15 البقيه راكم يترانوا كان فما اون كاو
1: بليسير ولا حاجه
4: هذه حقيقه راهي الموجوده واللي عشنا سامحني سي قيس
3: لا سمح بالعكس التغيير انا معك التغيير ما مش باش يشوفوا لاعبين او ثلاثه لاعبين لانها باش تكون مخاطره كبيره برشا
1: بارابور شنو بارابور ماتش سويا
3: تاع الماتش الاخراني تكون مخاطره كبيره انك تغير جد الفريق الكل. هذا واحد. اثنين هو عنده مرجعيه. شنو المرجعيه نتاعو المدرب؟ المرجعيه الساعه عنده احد افضل المحللين انا نعرفه تعاملت معه عنده حلمي كشو موجود اللي هو يحلل المنافسين اوكي دونك باش يقدم له المنتخب الياباني معنا على طبق دونك نحكيوا على البوان فور بوان فابل لي باليريتي التحولات لي ترانزيسيون دونك شاد عنده فكر وهو يعرف المنتخب الياباني كما قلت قبل. لكن زاد المباريات الاخيره السلول هذه نتاع الاناليز راهي قاعده خدمه مليح على منتخب اليابان من مده مش تو. هذا اثنين. ثلاثه ثم مدربين فيما يخص حاله اللي انت سميتها تو التردد او انه ما كشفش التوجهات نتاعو في التدريب. هو مدرستين فما مدربين على بكري كما قال لك محمد من اول السيكل نتاعو معناها شنو هي السيكل احنا انا السيكل وقت اللي وفات مباراه السويد دخلنا في السيكل نتاع مباراه اليابان فما مدرب من الحصه الاولانيه راه حتى نتاع ازاله الهرق يظهر ال11 نتاعو ويبدا يخدم باش يعطي الثقه للاعبين ويتحمل مسؤوليته في الروتور متاع اللعب خطر انتيع مش تحط 11 15 راهو متغشين. الكرة هذه راهي موجودة. أنا مع اللاعب اللي يتغشش، عرفتك اللاعب اللي يهز عليه خشمه ويقحر لي في اللونترمون على مستوى المنتخب ومستوى الفرق، لاعب حار ويحب يلعب يحب يبين لي. تخاف ما كان لاعب البارد اللي هاني معكم لا تنساوني ياكل في خبيزة تحطه على البنك راضي يلعب راضي يطلعوا الجرادان راضي. وفما مدربين يخلط الأوراق، عادة هذه تصير أكثر في الفرق، بمعنى تبدأ ماشي الأمور مريقلة الانتصارات ورا بعضهم والأداء، يخاف المدرب ماك الهبوط متاع التركيز عند ملاعبين، يجي في مباراة يخاف منه ويخلط الأوراق ويخلي الناس الكل كونسرني نلعب هلير. ما نلعبش فهمت. دونك هما مدارس. أنا نتصوره أنه ماهوش بشي جازف بشي حاول أنه يعمل تغيير اثنين، أنا متأكد أنه بشي يلعب براس حربة يعني صريح رقم تسعة، حباش كلمة محطة أنا رقم تسعة صريح بشي يلعب
1: شكون بين شوات ومستوري عنده بروفيل هذا مو مزوز اللي عنده بانار.
3: أنا نعرف
1: لومي مام
3: نعرف حازم أكثر الحقيقة نعرف حازم أكثر خاطر
1: أنت عاد المنتخب
3: شوف المنتخب هو أول فرصة كانت مع معينا شوات نعرفه بيان سور بار لو بي دو روندمون تاعو سنا في البطولة التونسية أفضل رأس حربة عندنا في البطولة التونسية. يبدو لي أنه حتى في الاختيار الأول حتى كي باش تمشي تمشي بشوات قبل، علاش؟ لخاطر شوات الأرقام تاعو أفضل من حازم. حازم السنة الأولى تاعو وقت خرج الاحتراف كانت سنة ناجحة، يظل يتأكد لي ولا محمد أنت لا يعاد بالأمور
5: سبعة هدف سجل السيزون الأولى طوفني.
3: السنة الثانية كانت سنة صعيبة بالنسبة لي كمهاجم، نعرف الظروف متاع البلاد مشي يلعب فيها. شوات سي لا كونتينيتي، شوات سي الأرقام، شوات الأهداف، وشوات الأسيست، وشوات الثقل اللي نجم يعملوا على المدافعين متاع الفريق المنافس. دونك جو بونس شوات القدم هو موجود. بعد سور دي كوتي اذا كان يلعب باش يلعب زوز لاعبين في الطرف معناها دو زيلي، شو عندك كبير، عندك التونكتي وعندك سعد وعندك العاشوري وعندك العيار، عندك اربعه انت باش تختار. اوكي من بعد زاد لازم تختار قبل ما تختار الحاله الهجوميه وقت اللي تبدا عندنا الكره، لازمك تختار الحاله الدفاعيه وقت نخسر الكره شكون هم الزوز اللي قادرين انهم يدخلونا في وسط الميدان او يراقبوا لي بيستون تاع المنافس بيسكو يلعبوا فيك دي بيستون مش باظهره وسط الميدان. وسط الميدان انا شفت المباراه نتاع بلجيكا الاخيره اللي خسرناها الوديه، وشفت المباراه اللي بعدها نتاع السويد، راني خضيره ما عندوش مكان في الثلاثي نتاع وسط الميدان، ما عنديش مش متحمل عليه انا بالعكس، راني خضيره نوفو با انفرجاني ساسي وراني خضيره نوفو با عيسى العيدوني. بون الليست تعملت معناها مانيش نحب نرجع لليست
1: بعيد على المستوى العالمي، معناها ما عندوش انا بور ان بلوس معناها جور
3: كبيره برشا مستوى عالمي. صدمتني عادي
4: لاعب انا واحد من الناس قايس كنا حكينا عليه هو
1: اعترف بوندسليغا معناها
3: اوكي اما
4: شكون
3: يلعبوا معاه في البوندسليغا بنا اسلوب يلعب
4: لازم كابيتان
3: شنو لي بيروغاتيف اللي تعطيهم في البوندسليغا، بالك في البوندسليغا يطلبوا منه تقعد قدام ديفونس ولا انت تتبع كي تطلع الكره اوكي عادي ما راني خذيرة في بالك تقريبا يلعب في نفس المكان ونفس لي بيروغاتيف نتاع ابو عادي نتاع المغرب شابوا لبعضهم
4: ما واحد يتخابى واحد
3: مسافات مسافات بيناتهم. كنت نحكي تحت الهواء قبل ما نبدا وانا جبت كرة القدم اليوم نتاع اليوم نتاع غدوه لو فوتبول دو جوردي دو دوما وسط المدينه ثلاثه يعرفوا يلعبوا الكره. فما ناس اليوم بار اكزومبل نخدم ام بتيت اكزومبل كي تشوف فيتينيا ونيفش اللي يلعبوا في باريس سان جيرمان، خلينا من رويز الثالثهم تقول لي ولا قبل كنا خم واحد لازم يكون اتليتيك فهمت اطول من العواضي من كريم واخشن من كريم والدبزه ويفك واحد اللي ما عادش تولي يفك باللونتيسيباسيون بحسن التمركز بالقراءه الاستباقيه يعرف الكره وين باش تطيح يمشي تلقاه موجود. علاش اليوم بوعدي تلقاه في اللي فاز نتاع الفكان نتاع الكره تلقاه موجود ديما، شنو هذيك حضور ذهني واستباق للعمليات ونساني سكاني التيران بالقدا خذيره ما يسكاني يجي من التيران خذيره من نوع نتاع اللاعبين اللي يستقبل الكرة وقت اللي ياخذ الكرة يخمم مش باش يعمل كرة قدم. ما عادش اليوم الفكرة عندك وانت مازلت خاطر عملت سكان شفت اليمين اللي صار اوكي
1: دونك من على الجيل المنتخب
3: والله باش نقول لك علاش انت صدمتني كي قلت لي خديرة باش نصدمك انا نقول لك اسال اللي جابه خاطر يظهر لي خاطر كيفاش نبداو نستخلصوا احنا بشويه بشويه في الأفكار من حالة المنتخب بالشهرين الأخرانين. الشهرين الأخرانين في الكاميرا دري والفرد والصحبة وال سمحني كيفاش باش ديزافينيتي شكون مصحاب مع بعضهم شكون يمشي. أنا شوف تواكي ساعات يجونا شوية فيديوهات ما عندكم انتوما موزايك ولا من الناس الأخرين حتى في اللي تورو يتعملوا 4 كونتر 2 و 5 كونتر 2 تو سون لي زافينيتي شكون مع شكون. اوكي علاش قلت لك انا جدوت جدوته او كقول جدوت خاطر ما عنديش كي نبدا حاضر معاهم ونقول لك راهو قطعي الراي نتاعي. رايي هذا موش قطعي لكن انا جدوت انه لو جروب في بيان يطلي ما يعيشوش مليح مع بعض يبدو لي يبدو وشوره وفهمي. انا جاي كريم في النادي الافريقي موديل بالنسبه للاعبين ستام موديل علاش وساعات اللوم عليه انا نعيط له اللوم عليه هاو يعرفه ونقول له يدي يتكلم يتكلم يا
1: عاقل برشا كان
3: ياسر مش باهي في الكوره عاقل برشا مش باهي في الكوره. جاء محمد اخبث محمد الحقيقه عنده المكر محمد خير فهمت كبير وهما علاش ذكرتهم هما خاطر هما يعرفوا
1: اخبث كيفاش تحكي كنت تيران معناها في الوقفه في اللعب
3: ولا كيفاش يقدموا الكل محمد لا محمد يقدموا الكل يقدموا الكل جيب له مدرب بين ظفرين زوفري يتعامل معاه جيب له واحد عاقل يتعامل معاه يقدموا الكل. راهو العيشة في المعسكرات في الميزوفير في الوتيل في الماكلة في فك الخرجة متاع الصباح بعد فطور الصباح يقول المدربة ينخرجوا نتمشاو شوية يبدا راهو عنده قيمة كبيرة على الأخر. راهو كساعات يتلموا مع بعضهم ستة سبعة جو دو كارت ولا تو ما عادش عادش يلعبوا الكارت تو ولا يلعبوا كفيفا
1: بلايستيشن
3: راهي عنده قيمة على هذيك التيس دي ليان فور هذيك تنسجلك خيوط حبال قوية جدا في الملعب تشوفها. اليوم كي تشوف لي رياكسيون في الماتش متاع السويد متاع برشا ملاعبين من شفتهم تونس كام تشوف حنا بعلم ربكم الأعلى راهو فماش كل شيء لازم تعدى عليه زيد وتنرفز على أصحاب وتشوف يان فاليري في التغيير تشوف خضيرة وقت اللي ياخذ صاحبه باس يعطي بظهر ويمشي يجي لقدام يعطيش حل ديزافينيتي اللي يصيروا البرة يترجموا في الملعب. علاش احنا ساعات بار اكزومبل في الاحصائيات عند المحللين هذي كي نشوفوا المنافس نشوفوا نسميوها فهمي علاقه اللعب لا رولاسيون دو شكون اعطى اكثر باسات شكون لعبوا مع بعضهم اكثر. تلقى بار اكزومبل جيني انا تحليل فيه محمد سلامه لوج على
1: العواضي
3: بار اكزومبل 26 مره في المباراه نقاها اعلى نسبه سا سيتي رولاسيون دو جو هذه تبني عليها انت كمنافس نتاعك تبني على ذي لازم تكسر الرولاسيون بين هذوما اثنين فهم. احنا فما علاقه نتاع لعب غايبه جدا يبدو لي انه في فتره صبري اللموشي اللي كانت قصيره برشا وهنا معناها نمشي مع محمد في كلامه ما شفناش ما فهمناش منطقه الضغط وين تكون. شوف راهو فماش كره قدم ما تلعبش وحدك في التيران منطقة الضغط
5: في سامحني كابتن في المعسكر الاول هذاك اللي فيه بنما وكندا شفنا افكار شفنا كيف اختار اختار يبريسي وقتاش ال 4 4 2 والكونتر بريسينغ شفناهم من بعد الجوان وجوان معناها بلجيكيا والاوتريش والكوب دي موند معناها مارينا حتى شيء.
3: كان بحاجه ارجع للماتش مسجل هو الماتش نتاعنا نتاع السويد زفر حكموا الكرة عنا باش نلعبوا احنا سونتر لونتا مش تبدا واحد لو احنا الكرة في التوش لو شفناها هذه يستعمل فيها خاصة الويساتي كيف البي جي وبرشا تو في منتخبات وفرق ولا يستعملوها اش معنى هذيك لو واحد في التوش باش تطلع حتى يفهم المستمع والمشاهد اش معنى هذيك معناها كي يلعبوا هما اللي باش يلعب التوش معناها ليكيب نتاعو نقصت لاعب نقصت لاعب اوكي في عضو لو 10 في التيران ولاو 9 دونك انت تو بريسي 10 كونتر 9 فما فكرة وراها ماهيش هكاك هي تعملت الحكاية. اللي يصدمك في المنتخب لو احنا فاهمي القدام
5: قعدنا التالي
3: لا عملنا وقت اللي وصلت وشو باش نلعب وخرنا القدام معناها اليوم الملاعب ما يعرفش الزون دو بريس نتاعو وهذه راي اخطر حاجه في كره القدم لازم تحددها الزون دو بريس اسكو انا عالي متوسط با هذه ماهيش موجوده. من بعد وقت اللي عندي الكوره شنو باش نعمل اسكو باش نكون فيرتيكال ونلعب القدام والا باش نلعب لا بوسيسيون باش نلعب لاتيرال عرضي حتى نفكك المنافس وبعد نضرب هذا كله مجهود.
5: وخاصة أننا لعبنا ثلاثة في اللاكس اللي هي معناها في الـ في البيلد اب معناها كيف نحلو
3: في عملية البناء بالضبط
5: بناء
3: مش تستعمل البيستون
5: ما فهمناش احنا اللي تجي الكورة ما عنده حتى فكرة
3: معناها اليوم إيرفي لونار زادم على زوز مباريات باش يعاود كرة القدم كينا من جديد مع ملاعبيته خاطر هذوما باش يحددهم اللي حكينا فيهم احنا تو غابوا معناها مدرب محترم جدا جدا تجربة سي في خلينا نقولوا سانسيرمون سي في تنجم كان تحترمه راه سي في تنجم كان تحترمه دونك انا بالنسبه لي انا باش عاود كره القدم مع ملاعبيته من جديد اسكو الوقت يخدموا لا لا الوقت ما يخدموش دونك قال شنو هي البارتي تو الملاعبي باش نرجع لك الكلمه فهمي مره اخرى سور ماتش تو بو اريفي انت برازيل 2014 المانيا وبرازيل قبل المباراه
1: النتيجة اللي صارت ما حتى حد ما يتصورها
5: برازيل فافوري
3: مستحيل
5: سبعة
3: صارت ولا سعودية أرجنتين صارت ولا نجموا نعملوا الإنجاز هذا اللي يدخل في باب الإكسبلو هذا
4: تونس فرنسا
3: تونس فرنسا أو يقول لك فرنسا ثانية لا في الأخر في الفان دفين منوت فرنسا كاملة أوكي وفرنسا اللي بون أضعف شوية من فرنسا تاو فرنسا قوية برشة تاو أوكي تو بو أريفي هذا بيد الملاعبي بيد الملاعبي اليوم الملاعبي كان هما يقرروا باش ينضبطوا مع الاسلوب اللي حطه المدرب فماش تمشي فكره المدرب ما تلعبش على كيف انا ظهر لي انه في الماتشات الاخرين ما بيلعبوا على كيفهم خاطر فماش فكره اوكي ما تجمش تلومهم ما تعطينيش فكره وكيفاش تحبني نلعب
1: بالك فماش تواصل معنا بين المدرب والملاعبيه ولا مش فاهمين فكره
3: شوف جي كريم لي دوسو هذوما بصراحه لي دوسو ما تنجم يكونوا قطعيين تنجم تاخذهم كان من عند لاعب ولاعب يكون صريح صريح على الاخر واسكي فا اكسبتي دو بالانسي اللي صار الكل وبعد كان يلفا بالونسي يلفا تتر بشي شابوه باللاتوب في وسط الجروب اللي هو معناه كيما بين ضفرين القواد اللي خرج كل شيء اللي دسوه هذا عاش يقول لك انا يلفي بمال واضح مش عايشين بالقدام
4: يمكن كريم. انا العيش اللي حكى عليه سي قايس فما حاجه ضرتها اللي هي تنوع اللغات في المنتخب التونسي
3: كريم كريم لا كريم
4: لا موجود تلقى الانجلي تلقى الفرنسي وتلقى العربي وتلقى
1: من كلنا توانسه كلهم توانسه
4: كريم كيفاش بالعربي
3: كريم لونجاج لونجاج دو فوتبول يونيفرسال
1: كريم تلعب في المانيا لعبت مع جنسيات اخرى
4: لقيت مشكله لقيت مشكل وين نلقاه
1: هذا راه منتخب تونسي
4: ومعك لا لا خاطر مشيت وخذيت شويه على غلط اما انك تقول لي وقت المشكل المشكل وين المشكل ما تحسبليش فك ساعه ونص نتاع التدريب راه كي نقعد ونحن في الطاوله انت تحكي المون نحكي بالعرب كيفاش نحكي معك
3: يا كي تحب واحده شنو انت كيفاش تقول
4: لا لا
3: نحن
4: فما لاعبين ما
3: قيد عليه انا قيد عليه باش نرجعوا راهو سامحني قطعتك قيد عليه فهمي هذيا الرب يعطانا ان شاء الله
1: بعد عمر
3: الانفاس والحياه منتخب باش يرجع الاغلبيه نتاعو من الدوري نتاعنا مهما كان ضايف الدوري قيد عليه
4: انا متذكرش مره انا وياك فاهم كنت تحكيت فيه على الموضوع هذا خاطر احنا ظلينا من راهو مش عيب كي تمشي تقرا وتتعلم اللغه راك تستفاد منها انت اكثر واحد تستفاد انت كي تولي تعرف تحكي مع اصحابك فترى وديما نحكي وكل التيران الاخضر حاجه وحياه البرة حاجه اخرى يعني كنت تتعلم تحكي مع اصحابك تعرف تكومينيكي راهي تسالك برشا حاجات داخل التيران.
1: خلينا نرجعوا للتشكيله حين حكينا على الكواليس نتاع المنتخب وكيفاش الجروب يعيش حراس المرمى ساعات وبعد نجيو لتركيبه وسط الدفاع والدفاع وكيفاش باش يختار اليوم 90% للقرار نتاع تغيير نتاع دحمان محمد
5: صحيح يعني نصور انه حسب ما سمعنا أنه المدرب باش يرجع يعول على دحمان شفنا معناها خاصة الشامخ اللي حتى حد ما ينجم يشك في إمكانياته على مستوى الثقة معناها كانت مهزوزة في المقابلة الأولى دحمان عنده الإكسبرينس معناها لعب كوب دي موند لعب كوب دافريك لعب كوب أراب لعب ديجيسيونس كبار معناها في الفترة الأخيرة نتصور لحماية الشامخ قرار صايب من المدرب أنه يرجع دحمان للكاج لأنه هو معناه في المقابلة خاصة المقابلة هذه البروفيل في الثلاثة حراس أكثر بروفيل عنده خبر
4: محمد بلين حب نسأل يا أخي في المنتخب فما حماية
1: تدير حماية شو تقصد كريم؟
4: شو معني أنا مش ناحي لاعب خاطر مش نحميه؟
1: هسلوه
4: لا لا خاطر في نادي تنجم نحمي لاعب ما في المنتخب ما فماش
1: هذا ما قيس في المنتخب صارت له مع
5: صارت له نفس الحكاية
1: مع ميش خل تحمينه
4: بعد عم بتقول لي أنا نحمي ما دام هو ما هوش في اللي ما هو ذاك خايب فما حالس آخر أنت هنا منتخب في نادي نجم نحميك ما في منتخب مش تعطيني رندمو ولا ماكش مش تعطيني رندمو
3: تاك فيش لي ما يتكون كما قلت أنت صارت معي مع أمان الله مش المباراة تحميه تحميه فك المعسكر متاعك متاع 10 أيام مثال جورني فيفا باش تلعب ماتشوات مثال إقصائية كاس أفريقيا ولا كاس عالم وتشوف اللعب أنا كان عندي أمان الله بطبيعي يتدرب في نادي الترجي الرياضي التونسي وبدأت السكسيسيون دي فوت بدأوا الأغلاط متاعه في الدوري التونسي وفي التدريبات وقتها يزم التحميه تحكي معاه تحكيش معاه أنت مباشرة يحكي معاه حتى اللي باشر فيه لونتونور دو جارديان اللي هو يعرفه خير من نعرفه أنا خاطر يباشر فيه كل يوم ويطلع البيت ويحكي معه ويقعد معه في الريستوران ساعات يخرجوا يعملوا قهوة ودورة مع بعضهم هو وهو بعد يجيني يقول لي شنو اللي صار وشنو اللي ما صار دونك وقتها يزمك تحميه في المباراة مباريات ما يرحموش
4: ليش عبيد
3: والريزلتا ما يرحمش وانا نشوف فيه في المباراة غلط وبعد انا قلتها ديجا والله ما نعرفش وقتاش قلتها لو لونغاج كوربوريل محمد نتاع الديفونسورات الديفونسور مش يقول لي يا كوتش بربي خرج علينا من ميش قلني جامش يقول لك لونغاج كوربوريل نتاعهم يشي ويوحي بأنه أمان الله مش في أفضل حالات وبأنه ممكن مش ممكن متأكد أنه منهار نفسيا القرارات الصعيبة يزم تاخذ شوف يجي مش تاخذ متأخر القرار يزم تاخذ قرار يوجع سيفري يوجعني أنا قبل ويوجع الملاعبي أم يزمك تاخذ يزمك تاخذه وبعد يجي تحسبها اش تقول المنتخب كان ينجم يتعداش لكاس أفريقيا وقتها رقم 17 أوكي نقول شكون درب في المنتخب فلان والله هيك الحماس ريت تجيبه في الحماسة
1: احترامنا لغة
3: الحماس لا سمعت حتى في دي ستوديو
1: نسير
3: فلان هذاك تاوك ما عدى 16 سنة على بعضهم متعداو دي ستيام فلان ما عداهاش هذا كل في مخي والماتش يلعب وانا على الدكة متاع الاحتياط ويزمني نرجع في الماتش وتونس تستنى وبعد نقول مربوط ماتش جامبي انا في تونس كادو مالكول وبعد يزم كنت تحلل وبعد ما تحلل تاخذ القرار خذيت القرار اني خرجته وبعد كي دخلت واحد معناه من الصعب انه نختلفوا فيه دحمان اليوم ايمن صعيب باش نختلف فيه خاطر امس الباساج وكنت طيح له النيفو والكوتا نتاعو سي الاختيار نتاعو نتاع المملكه العربيه السعوديه الدوري السعودي لكن هو الناس كل تعرف اللي هو وقت اللي يبدا في الكاجو ومنظم اموره وحاجه اخرى مهمه جدا يعرف المدافعين الكل
4: المدافعين
3: والجارديان اللي ابلي باش يحكي برشا مع الدفاع نتاعو باش يعمل التمركز نتاع الدفاع واعاده تمركز الدفاع ويوجه ويكون شرس ويكون اون غروس جول اون بلوس عرفت غروس جول
1: معناها يتكلم معناها
3: شخصيه قويه ويؤمر وينها فهمت هذا هو دونك اليوم تواجد دحمان مش خطر الشام خاي مهيب مهيب اللي دربته أنا في المتلوي أوكي دربته نعرف على خاطر دحمان عنده بلوس ديكسبيريونس مشارك في كاس عالم وحتى على مستوى المباريات الدولية عنده أكثر من مهيب مهيب ستوتا في نورمال كان ضحية معناه مباراة ظالمة برشا وظلمته إنك ريبروندر من جديد مهيب ويخدم على روحه ويستحق مكانه في المنتخب ضمن الثلاثي او في وقت من الاوقات ينجم يكون انكونتستابلمون هو لو بريمير علي كان يخدم على روحه في الكاريير نتاع ملاعبي فما مطبات كيما هكا اوكي دوك نرجع لك من الله ما توفاش هنا الحكايه اش تحكي انت على الحمايه مدرب يحترم نفسه يتوب دي جي دو دوني دي اكسبليكاسيون او جوار خاصه في عمليه مانيش متعودين بها انه خاصه كي تخرج لاعب بين الشوطين وهذا حارس مرمى اللي متعودناش نخرجوا حراس مرمى احنا كي تصير اصابه ولا مثلا يتقلق اونتر لي ميتون مع رشانه كرش ولا حاجه نخليه ما حكيتش مع اونتر لي ميتون بعد ما فوق الماتش احنا كنا يذولي في دوربان ومشينا لجوهانسبورغ باش ناخذ الطياره كانت عندنا 3 سوايع حطيت قهوه انا وياه شربنا قهوه وحكينا
1: يقتنع
3: والله العظيم والله رحمة أمي وبابا اللي حكيت معها في الكرة جملة. خرجته من الماتش وحكينا في أشياء مهمة في الحياة، تهم الكاريير متاعه وتم شخصيته ومستقبله وتعامله مع الناس وتعامله مع التواصل هذوما
1: ريزو سوسيو.
3: واحد اقتنع ما اقتنعش، يسمع فيه وقت ما يسمعش، هذا من نجمش نأكده، لكن عملت واجبي كمدرب لكن قبل كإنسان.
1: صحيح. بعد نرجع في الساعة الثانية بعد الأخبار نوصل الحديث على المنتخب وماتش اليابان، أيضا هذا كل بعد في الساعة الثانية. ذكر حتى الماتش الهولندا والسويد شوطول فيه بتقدم هولندا 2-0.
0: تونس اليابان نهار الأحد 21 جوان الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

من نص الليل للأربعة متاع الصباح عيش المونديال مع سلاح واسماعيل ونوفل. الأجواء والكواليس والبث المباشر من الأربعة لثمانية متاع الصباح، النقل والتحليل والموسيقى.

0: شغلة مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: كاليبسو Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
0: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. Le public du Carthage chante. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بلغت 35.67%، في حين بلغت نسبة المؤجلين 32.43%، أي 50,236 تلميذ وتلميذة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ووزارة التربية نشرت نسب النجاح في الدورة الرئيسية للبكالوريا حسب الشعب، وجاءت في المقدمة شعبة الرياضيات بنسبة 79.41%، وثانيا الرياضة بنسبة 70.32%، وثالثا علوم الأعلامية بنسبة 44.02%. وعلى المستوى الوطني تميزت التلميذة ياسمين اليعقوبي الأولى وطنيا من المعهد النموذجي بالكاف بتحصلها على معدل 20.01، وتحصلت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل شعبة علوم تجريبية على معدل 19.76، فيما تحصلت التلميذ محمد الورتاني المرسم بالمعهد النموذجي بسليانة على معدل 19.72، وبذلك يكون الأول وطنيا في شعبة العلوم التقنية. وتميز محمد أمين شوشان بكالوريا علوم الأعلامية بمعهد ابن سينا بالمهدية بحصوله على أعلى معدل وطنيا ب 19.54. وفي شعبة الرياضة تحصل التلميذ أحمد المذيوب من المعهد أبو الحسين اللخمي بصفاقس على معدل 19.02. وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بإحدى المعاهد الخاصة برادس على أعلى معدل وطني ب 18.70، وتحصلت التلميذة رغد العشي المرسمة بمعهد خميس الحجري بجندوبة على أعلى معدل في شعبة الآداب ب 17.29. أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون خلال الليلة الفاصلة بين يوم أمس الجمعة واليوم السبت من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلق من شاطئ نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر يوضح أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف مجموعة 66 شخص من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلصة على متن قريبين، من بينهم امرأة وابنيها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الدفاع البلجيكي يكشف أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلس الناتو لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة. بعد أيام قليلة من عودة محدودة لحركة السفن في مضيق هرمز، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق المضيق أمام عبور السفن في خطوة تعيد أحد أهم الممرات البحرية في العالم إلى دائرة التوتر. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وصالح وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.

0: مرحبا بكم من جديد على موزاي كافيين في سام دي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. نذكر موجود بحضنا المدرب الوطني السابق ياسر يعقوبي، موجود بحضنا كريم العواضي، إذن محمد اسلام التحق بنا، عادل زهمول خبير التحكيم. عادل مرحبا بك.
1: أهلا بك فهمي، وأهلا بالأولاد وأهلا بجميع المستمعين.
0: بعد شوية عادل نحكي معك على الحكم تاع ماتش غدو، وأيضا التنقيحات الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها برشا حالات تحكيمية في المونديال.
1: والله كان تبقوا القانون خير من اللي تبقوا التعليمات الجديدة. الحق
0: أكثر تفاصيل. احنا مازلنا نحكيه على المباراة تونس اليابان، حكينا على التشكيلة المنتظرة، حكينا على حراسة المرمى، تغيير منتظر متاع دحمان. اليوم المدرب بينا انه يلعب ثلاثة ملاعبية في المحور، تواجد برون من عدم ومن أساسه، وأنه يحضر ما يحضرش، الجاهزية البدنية. كريم، اليوم ملاعبي خمم فيه المدرب، هل أنت مع التفكير في برون، ولا كما حكي محمد سلام أنه ثم حلول أخرى كان النجم يعول عليها برون؟ أكيد يبقى خيار، أما لكن يبدو أنه خيار غريب بالنسبة للوقت الحالي بتاع المنتخب. لو كان برون هو قوي أساسي، هل تعتبر مجازفة مثلا من اللي تعرفني المنتخب؟
2: مجازفة أي، خاطر بحكم ما تشوف اللاعب أنه عنده مدة ما لعبش طلع وقتات تولي مجلس، فخطر عندك لاعبين اللي حاضرين. وانا كي تشوف انت الرقيق اللي كان من افضل لاعبين مباراة سيد نتصابش يكون موجود، حاجة اخرى زادة ادم عروس اللي كل ما يكون حاضر معنا في اي مقابلة وانا يعطي رندمو كبير، معنا ما نتصورش اللي معنا باش توصل تلعب لاعب بار اوبليغاسيون ما عندكش، اما موجودين في البوست، سيرتو في البوست هذيك موجودين. ما نتصورش معناها باش يكون له هو سيرتو اللي لعب ابارامون عنده 5 شهور ولا
3: 6 شهور ما لعبش،
2: 6 شهور ما لعبش، وتتحط في ماتش راه مو سهل ماتش حتى طرف، انت مو سهل ماتش حتى طرف. انا نتصور انا تكون تنجم من بعد تدخله في وسط اللعبة أكثر من اللي تدخلوا، خاطر من الأول خاطر بشلقة برشا مشاكل. وكيما قلت لكم اللاعبين الموجودين حاليا في البوست هذيك أفضل منه.
0: قيس، لو كان يتم التعويل على برون، هل ترى زادة كيما حكي غريم مجازفة، ولا أنت تخمم في دوتر سوليسيون معناها، ولأنه مدابير مدرب يمشي أكثر في ثلاثة ملعبية في المحور، أكثر صلابة دفاعية وأكثر تغطية بالنسبة لي مقارنة للمنافس اللي قدام؟
4: بون كان باش نمشيو في دفاع ثلاثة اون ديفونس ا تروا، سيتا في نورمال طربي والقيق فون سامبوزي، باش يقعد بعد اسكو عروس والا ديلان برون. اذا كان نحكيو على لي زافينيتي ونحكيو على عدد المباريات شكون لعب مع شكون اكثر، برون سامبوز خاطر برون لعب مع الطالبي اكثر، لكن برون مشكل اليوم مشكل بدني. وكي نجيو نحكيو على عروس عامل موسم ممتاز جدا في تركيا، الارقام تاعو عاليه برشا، وحتى كي جربناه مدافع ايمن اوكي معناه ما كانش خايب، نعرفوه انه القدام يجي مشي عاون امام معناه ما كانش خايب، لكن لعبته امام افضل جناح في العالم وقتها دوكو، فهمت؟ عشان كانت صعيبه عليه برشا صراحه، صعيبه الوضعيه معناه باش تعمل شوا، عندك ان شوا نتاع النومبر دو ماتش وجاهزيه بدنيه، لكن ماهوش لاعب معناه تقريبا يكون لعب ماتش بركة مع طالبي والقيق ما نحكيوش عمره ما لعب معه أوكي. وكان باش تحكي من ناحية الليزافينيتي وشكون نعرفه بعضنا ما نعرفوش، فما لغة تخاطب خاصة شنو هي دفاع ثلاثة، خاصة وقتاش نعملوا عملية الضغط يا سورتو وقت اللي يبدأوا الاثنين لدو بيستون متقدمين، ذا كان نقولوا أنه في دفاع ثلاثة باش يلعبوا فاليري والعابدي، وقت اللي نخسروا كوما وهما عاليين برشا ونخاوروا احنا في وضعية متاع ثلاثة ضد ثلاثة، عملية الضغط عملية التأخير، فهمت الفران ركول؟ نتصور أنه برون متعود مع الطالبي أكثر، لكن زاد عندك مش الأخرى أسكو أنت
0: البنت الرابع البنت الرابع
3: ياخذونا مساحه
4: عندك مشكله اخرى فهمي اليوم تغيب على الناس، الطالبي ماهوش في جو نتاع العاده، منتصر فهمت منتصر ماهوش في الفورمه نتاع العاده،
2: هو سي قيس مش كان منتصر البلي اللي كنا نبنيو عليهم
4: تحكي لي على الصغير لا خاطر نحكي على الدفاع انا خاطر سخني على الدفاع سخني على الدفاع معناها حتى منتصر ماهوش، ومنصر يعتبر من بعدد المباريات او يتسمى من ليكادر من ليكادر ولي بيلي، وحتى باش نحكي عليها هذه حكايه ليكادر ولي بيلي احنا عندنا في الواحد ولا وجدنا عندنا في مش موجوده
0: مسير شيء
4: متجه بعد قال لاخر الحديد ذو شجون، هو موضوع يجبد موضوع فهمي les piliers ou les cadres, je connais les piliers ou les cadres. Ce sont les joueurs qui peuvent prendre la parole dans le وقت الصعيب. احكي لي في الجو احنا تبداو هازين كوب دي موند ولا هازين كوب دافريك ولا ربحين البرازيل حتى اللي منرو 26 اللي عمره ما تكلم عمره ما انترفيو ينجم يخرج يتكلم لقدا لكن في الوقت الصعيب شكون يلم لو راسمبلور جي لامبريسيون كو ما عندناش واحد 100% معب لو كابيتان بار اكزومبل اللي هو الصخيري قلتها برشا مرات نعرفه خاطر دربته سي ان جوور انتروفيرتي مش اكسترافيرتي متقوقع على نفسه داكوردو سي ملاعبي كي تغزر له الياس ما تخرجش منه برشا حاجات فهمت
0: فلو فلو
4: مش فلو لا مش فلو لا واضح الياس ما يعبرش برشا الياس نوعيه نتاع ملاعبي ما يعبر هاني قلت لك
0: يترنى ويروح ماهوش متكلمين
4: ماهوش ما يدخلش مش يسمع منضبط يحضر قبل نص ساعه الياس خير احنا حصه تبدا عندنا عاديه العشيه الصباح الساعه نتاعو في السال دو ميسكولاسيون اللي يعمل فيها ليزيتيرمون نتاعو ويعمل فيها لي رونفورسمون ما ينحيالو حتى واحد بيان سور يشاور لي طرف فني غان كلوب
0: التنسيق
4: ان فري بروفيسيونيل لا تاش داتر ان كابيتان عندي انا ما تقفش عند انك تحط سامحني بين ضفرين يعني البراسار البراسار شو اللي احنا نقولوا شو اللي
0: نتاعك البراسار تاع كابيتان
4: البراسار دو كابيتان ما تقفش غادي ما تقفش غادي انا بالنسبه لي انا لو كابيتان دو ليكيب سي ان رولايور ما بين المدرب والمجموعة كأنه مدرب ثاني أو ثالث في الميدان علي العابدي سي لو جوور كي بارل لو بلوس اللي يحكي أكثر علي العابدي يتكلم برشا لكن بعد تقول تو شكون إلى مارج أن بو حنا بعد نشوفوه بالرغم خاطر كابيتانا مش مربوطة برام الروا مربوطة باللورا وتسمع مبابي اليوم كابيتان إلى كونفيا 25 وشخصية الكابيتان لازم يكون مسموع فاهم إيش معناه مسموع مش نسمع كيكيكا امبوزون امبوزون مسموع كابيتان يقول يوم نقرفوا راه نقرفوا فماش كابيتان يقول يوم نرجعوا نرجعوا كابيتان يقول يوم نموتوا في التيران نموتوا ونجيبوا ان بوا
0: الموت انت وين ريت المشكل
4: كابيتان يقول مثالش نصبروا اليوم على البريم نحكي انا سواء كلوب
0: ولا منتخب انت فين ريت المشكل وين ريت المشكل ريت انا فماش كون ثم ليدر في الميدان هو العابد يلعب ينجم يكلم اصحابه معناها مش الفايده فينك يكون عندك البراسه الفايده تتكلم
4: انا حبيت وقت اللي تعطات للصغيري سي ان شوا دو لونترينور هو سي ان شوا دو لونترينور نعطيك كان في بعض البطولات لو كابيتان اي بليبيسيتي بار سي بير يختاروه الملاعب في المانيا تقريبا انا نذكر مره زبير بايا فريبورا اختاروه اصحابه نعطيك كان صارت معايا مره يتذكرها 1000% محمد مدرب في العربي القطري ومعايا احسن لاعب في اسيا خلفان ابراهيم مير جوار ازياتيك ويتون قبل ما نشدنا معناها سي اون ايكون في خطر شكون يحكي مع خلفان ابراهيم خلفان مو جو لي ديزيني كوم كابيتان عطيت له الكابيتانا من غير ما قال لي تصدمت لشكون عطاه عطاه ملاعب تونسي عمار جمل عمار وقت اللي خديته وانا معايا
0: قطر
4: في قطر في العربي القطري هو كابيتان في العربي القطري مش قطري الكابيتان هما اختاروه عمار كيما تعرفوا عمار جو امبوزون ويتكلم برشا مش يتكلم باش يتكلم يتكلم باش يوصل معلومة يوصل تحب انت فما مجموعة من
0: الخصال
4: من الخصال صحيح فما مجموعة من الخصال لازم توفر في الكابيتان ثقة الفستير فيه عدد مباريات مهم جدا دونك لازم تكون عنده تجربة ويعرف يتواصل يكون هو حلقة الوصل بين مدرب ملعبي فما مدربين ما يحكيش مع الملعبي فما مدربين راهو يقول لك انا ما نقدرش اليوم نحكي مع كريم العواضي ولا مع محمد يعديه بار لو بيي دو كابيتان فما دونك الكابيتان لازم يكون حاجه صحيحه وثقيله انا يبدو لي صبري اللموشي بخير وبشر وان شاء الله ربي يوجه وجهه الخير وقت اللي عطى الكابيتان الصغير يجمدوا من اسكو حكى مع اللي يلعب ولا جو بونس كو نو ما حكاش معاه احد اسباب نزول مستوى علي العابدي اوكي سنا ما شاركش برشا نظرا لتواتر الاصابات لكن انك تنحيلو الكابيتانا من غير ما تحكي معه وتقول معه اثرت عليه برشا
0: الطالبي الفورما نتاعو اللي ماشي في الطوب نتاعو اثرت محمد زيد
3: على اثرت برشا لانه هو كان لو ليدر كسوا تكنيك ولا حتى
5: هو معنا ديما الديفنسور سنترال بالنسبة للربع متاع الديفنس هو اللي كسوا في الطلوع في الهبوط في البريسينج هو يكون ليدور. معنا شفناه حتى معنا لأول مرة نحسوا طالبي المونك دو كونفيونس خاطر الخطأ اللي صار متاع البونتول الثاني
6: حتى البونتو الاول
4: اللي
5: ما طلعش
4: معناها
5: سي ديزابيسي نتاع ديفونس انه جو ديفونسور عاتي بالظهر ما تطلعش عليه باش ما يخليش يدور تعمل معناها تمشي تقدم بعد ترجع ومن بعد الركول فرام على مع اللي معناها يقعد يوخر يوخر يوخر ميم با معناها الى اتاكي معناها لين شات لهنا غلطتين في اكسيون واحده في هدف توريك معناها اللي هو
4: حتى لالينيومو في البوتولولاني
5: اللي هو ذهنيا معناها الطالبي معناها اللي كان معناها ليكزامبل بالنسبه لنا احنا في الديفونس معناها كسوا في الريلونس كسوا على مستوى الدفاعي كان هو المثل وكان هو احسن لاعب في خط الدفاع الحقيقه الوجه اللي وراه في مقابله كسوا حتى بلجيكا ولا مقابله السويد تخليتنا معناها معناها طريقه كسوا ذهنيا ولا هل هو ذهني ولا المشكل بدني بالنسبه للطالبي تخلينا نتمناه ونطالبوه في المقابله هذه باش يرجع الطالبي اللي نعرفوه اللي هو معناها من احسن خاطر معناها سيتيو ريفيرونس في بطوله فرنسا راه في ليغا الطالبي من احسن مدافعين معروف معناها كي تعمل 5 و6 سنين ورا بعضهم فيهم عام في ليغ 2 و4 سنين في ليغا مع لوريون معناها سيتيو ريفيرونس وكان يستحق معناها حتى فريق مخير ان شاء الله اليوم معناها يكون هو في نهاره لانه كيبدا الطالبي في نهاره حتى للزاكسيو اللي معاه يهز معاه ويطلعوا في النيفو
4: محمد هو لحظه النزول نتاعو كنت تذكرها انت ونعرف الميركاتوات يهموك برشا وقت اللي صاروا البلوكاج في الخروج
5: كتاح فريق ما حبش يبيع واي صحيح جاتوا عرض من ايطاليا وعرض من انجلترا
4: نفسيا سيتي اون 2023 يظهر لي
5: 2023 2024
4: لعب في المنتخب وبدينا نلاحظوا في النزول تعب برشا وتقلق برشا وبدا ينزل مستوى ماك تعرف هو النفسي ياثر على كل ما هو بدني وفني وتكتيكي دونك البلوكاج اللي ما خلاوش عطاوش لبون دو سورتي باش يخرج من لوريون وقت اللي طلبوه في رق تلعب في الشامبيونز ليج مش في الدوري الفرنسي دونك اثرت عليه برشا وسامت في النزول نتاع مستواه لكن احنا معولين على الخبره نتاعو ملاعبي متربي برشا معناها تتمنى ان يكون عندك ملاعبيه في الملعب تدربهم بك الاخلاق اللي عنده بالانضباط اللي عنده اللي توجور اليكوت يسمع يحفز اصحابه دونك اليوم على عاتقه مسؤوليه كبيره منتصر ان شاء الله باش يعاوننا باش نكونوا متوازنين برشا خاصه دفاعيا احنا لو سوسي ماجور نتصور بالنسبه لي احنا وخاصه بالنسبه للفيرونار ان اون كسبا خاطر كان نقبلوا يا فهمي شنو يرجعوا ليفيو ديمون
6: نفس
4: الكواليس نتاع الخمسين
6: بالضبط 4-1 حتى لتو في ماتش هولندا
4: والسويد
6: يرجع يعيش بي تولي معقوله برشا كريم كنت تختار تريول باش يلعب في الفلاكس
2: هولندا
7: اللي في الفلاكس
6: ايش كنت تختار
2: يظن ما فيهوش برشا تفكير
6: اللي لعبوا طالبي وبن حميده ورقيق
2: عندك طالبي رقيق ورقيق اللي الحق معنا لاعب الناس كل ما كانت تتوقع باش يكون في الروند مود هذاك معنا نتصور ان الطالبي ورقيق وادم اللي حتى ينجم يعاونوك في البلاليتي ثلاثه ذوهم تخمم فيهم اللي نتصور ذوما ثلاثه اكثر اليوم ثلاثه هذم اللي نجم يكونوا
6: شكون في الوسط معناتها طالبي في الوسط وعلى اليمين عروس وعلى اليسار
2: وعلى اليمين
6: عروس
2: عروس وعلى اليسار معناها ثلاثي نجم يكون كان الخطه معناها انا علاش ديما نقول المدرب الاكثر باش يلعب الديسبوزيتيف هذه على خاطر والله قبل ما نجيك كنت شاهدت مباراه السعوديه واليابان اللي كان هو المدرب ولعب بالتشكيله 5-4-1 فهمت وكان بلوك ديفونسيف قوي برشا وبريسك نفس التشكيل مش ما نقولك 80% من تشكيلة متاع اليابان اللي المباراة كانت 25 مارس 2025 اللي قلت لكم متاع التصفيات نتصور حتى المباراة هذيك معناها باش يكون عنده فكرة وباش يرجع له
6: وسط الميدان الصخيري ومعها حنا باع لنيس بن سليمان موجود في فكر المدرب من بعد اسكو باش يلعب مهاجمين باش يزيد وسط ميدان واحد اخر باش يلعب دوج ورد كولوار هذا كله بطبيعة قراءات منتظرة من المدرب كيفاش باش تكون لكن السؤال محمد معناها هل يمكن الفوز على اليابان
5: يمكن الفوز على اليابان صحيح. شوف هو فما كونتراديكسيون كي تشوف الكونفرونتاسيون ديريكت بين احنا واليابان, معناها بريسك متعادلين, معناها في عدد الانتصارات وكنا فزنا عليه, معناها في اليابان بالذات في الكيرين كاب صحيح فازوا علينا بعد, معناها باربعة
6: نسخة الاخرى
5: النسخة اللي بعدها, لكن تشوف ثمانية مقابلة الاخرى متاع اليابان, ومعناها وفازوا على الانجلتير وفازت على معناها المانيا وعملوا مقابلات محترمة محترمة جدا لهنا. فما معناها بارادوكس لهنا صحيح, المنتخب الياباني منتخب قوي خاصة على المستوى البدني, يونيكيب معناها وحسب رأيي أنا الكليم والمفتاح بتاع المقابلة أن وقت اللي نفكوا الكورة شنو باش نعملوا به, لأنه من أقوى المنتخبات في الكونتر بريسينج, يعني كي تخسر الكورة تحاول تفكها عالي المنتخب الياباني. لو عدينا معناها الليني الأولانية متاع البريسينج متاع المنتخب الياباني قادرين أن نباخدوا ثلاثي متاع المحور الدفاع متاع المنتخب الياباني, وهنا اللي زيسباس ينجم يكون موجودين حتى على مستوى الكرات الثابتة, قادرين أن لو سنة معنا باللي بالارتي قادرين أن نسجلوا لهم. دونك كل شيء وارد في كرة القدم, لو صحيح لازمنا نعملوا ماتش سون فوت, لكن لو بدنيا خاصة اللي هو نعود نرجع كلمة الكوتش, لأنه حسب رأينا في المقابلة الأولى احنا في الجولة الأولى معناها في 48 فريق نتسميه في ثلاثة أضعف فرق في على المستوى البدني,
2: يعني في المقابلة 32 فريق
5: بالضبط ماتش الأولاني من أضعف الفرق على المستوى البدني. إن شاء الله المقابلة هذه يكون العامل ذهني ما هوش بدني, المقابلة هذه بدنيا نكونوا خير, لأنه لازمنا نكونوا خير بدنيا باش نجيبه منتخب يلعب في ريتم عالي.
2: بأن نكون صح المحمد لو فاز على المنتخب البرازيلي مش المنتخب الألماني.
5: هاي
2: برازيلي أنا طلع عندي فكرة مش فكرة, ما ماذا بي أي مدرب يجي والمدربين اللي جاوا, وفما ثقافة كبرنا عليها في كرة القدم وحتى في كل المجالات اللي هي ثقافة الخوف حتى في كرة القدم مرة. تعلمنا ديما نخاف من ليزادفيرسير برش ياسر, معنا نقرأ حساب ليزادفيرسير برش, الثقافة هذه متاع الخوف اللي ركبتنا اللي تخليك توخر برش التالي, اللي تخليك تفقد الثقة اللي عندك, اللي تخليك ديما ماذا بيك تفك الكرة وترميه مش موجود.
6: انت انت عشت في المنتخب
2: عشنا حتى في نوادي عشنا ساعات تتغير الثقافه هذه, يجي برشا مدربين الخوف نتاعو يهزوا الجوالات, الثقافه هذه كبرنا عليها. سليم موطا ويمكن تشوف انت تشوف كوب دي موند هذه, يمكن كوب دي موند هذه فيها برشا حاجات خايبه فيها برشا حاجات باهي, اللي تلقى منتخبات من لا شيء من تلعب. فما انا كي نجي مش نخاف من فهمي علي مش نلعب فرق وربش نبدأ واضحين, لو فرق بين الخوف وفرق بين الحذر نجم أنا نكون حذر من عرش أنا من الادفرسير هذاك, الحذر إيش معناه؟ معناه مش نحترمه أما مش سيبه, معناه مش نموت قدامه. نحن عدنا ثقافة متاع الخوف اللي يجي المدرب يحطيه
6: في 2022 عملنا أداء محترم, ما كناش خايفين
2: صحيح كنا خايفين ما كناش خايفين,
6: كنا ثم اختيار احترمنا معناها
2: احترمنا
6: كنا تكتيكين
2: احترمنا كاليتي
4: كاليتي دو لونترينور صعبة كل شيء.
2: أنا ايش قلت أنا ديما نحكي على الكاليتي متاع
4: لونترينور
2: شكون باش يحطها الكل ثقافة اللي بلعب خاطر برشا برشا برشا برشا مدربين ولا حتى نحكي على النوادي نحكي بالاكسبيريونس اللي انا واحد من الناس وعلى قلت لك كبرت عليه خاطر كسوار اللي نحكيه في المجال نتاع كرة القدم حتى في مجالات اخرى ثقافة نتاع الخوف راهي ما عندها وين توصل.
4: كريم فو سانسبيري زاد تشوف توا ملاعبيتنا يتدربوا لعبوا الماتش الاولاني وجاهم مدرب جديد ويتبعوا في الاحداث شنو يصير في كاس العالم ويشوفوا في الماتشات الاخرين
5: شوفوا مصر شوفوا كونغو شوفوا
4: ما شافوش الكابير
5: كابير
2: اما سامعني
4: زي خويا مع اسبانيا
2: زاد زاد انا سيقاس كي يجيني مدرب يحط لي ميليو تيران يحطوا لي
5: اتاكون فوالا
4: لا
2: من الفكره هذا انا خايف
4: هذيك ما عندهاش علاقه بالخوف هذيك ما عندهاش علاقه
2: بالمدرب المدرب زرع الخوف يجي في اللاعبين
4: هذيك عندها علاقه بالاسلوب اللي يلعب فيه بيه وبالافكار اللي لعب فيهم باش ما رجعوش لتاني. احنا قلنا واضح معناها بعد المعسكر جورني فيفا متاع كندا واي تي كل شيء راهو تبدل, الافكار تبدلت الفلسفه تبدلت الطريقه نتاع الحديث مع البلديه تبدلت، بدات تخرج الاخبار نتاع كيفاش
6: القائمه
4: انه حكى مع عيسى العيدوني وحكى مع
6: فرجاني
4: ساسي ووعدهم وبعد اخلف وعده باقي بين ظفرين، ماهيش معناها
6: بالروايات، الروايات
4: الروايات ماهيش قطعيه،
5: لا قطعيه فرجاني ساسي قطعيه نعطيك
4: اللومي يظهر اللومي اللي
6: بن فرحات
4: بن فرحات صار مع ابوه واحد الحادثه نتاع ابنه، معناها تلمت برشا برشا برشا حاجات مش خلات الجو بين ظفرين متعفن.
2: انا علي سمعني قصه، انا علي حكيت على ثقافه الخوف، ترى صار ثم مو يجيك مدرب من كثره ما هو يخاف من الخساره، يخاف من الخساره، يقول لك انا اليوم انا مش نابط نخسر،
6: يضيع نقاط قوته هو ويولي يخمم
2: يولي كل شيء تحفن مش بالحق، معناها ما نتصورش فما كي باش تخسر، حتى نحن كما تفرجين وكجمهور اخويا يقول لك اخسر والعب وخبش واعمل، مش انا زاد خايب وخايف ونزيد نخسر يولي برشا على قتلك
4: في التحضير الذهني. قص على كلامك بالعسل كريم، مره حكيت مع عبد الحق بن شيخ بعد التتويج نتاع 2008، دونك انا في ام تي تيشانج نحكيو مع بعض في جلسه عاديه انا وياه، وعبد الحق نعرفه سي اون ماستر كلاس في الكلام كيفاش ينتقي المصطلحات، راهو ميتيكولو في انتقال المصطلحات. قال لي بار اكزومبل تحكي مع جروب فما فرق بين تقول لهم مازلنا حيين وبين تقول لهم رانا ما متناش، جروند ديفيرونس. قال لي ريان كو تذكر ذكر الموت معناها يخمو ماتوا، لكن تقول رانا مازلنا حيين تعطي الحياه. انا نتصور المدرب حكينا فيه من اول ما المداخله نتاعي انه يعرف ينتقي كلماته وعنده من التجربة خاصة ومن الذكاء ومن الفطنة، والراجل يبدو لي حتى خطر فما حاجة تعزز الثقة بالنسبة لي أنا، قبوله مهمة ومسؤولية تدريب المنتخب في وقت قياسي قصير قصير قصير جدا. اللهم اللهم سيدي خرجوا لنا الكواليس ربطين معه بعد المباراة الودية الأخيرة نتاع بلجيك، اللهم
6: هما قالوا لي قالوا اتصلنا به مباشرة وهو وافق
4: دونك قبوله بسرعة قياسية مع فريق رقميا تقريبا مع المنافسين يستناو فينا باش يخرج من كاس العالم، يدل على قوة شخصية نتاع مدرب، انه مدرب يجازف، انه مدرب يخاطر وما يخافش. دونك جو بونس كو الحالة الذهنية هذه اذا كانت تتعدى بكلها بطمي طميمها
6: للملاعبية
4: ويقبلوها، يقبلوها الملعبية وخاصة يمنوا بها ويقتنعوا بها، وانا كابابل دو فير اون تري تري بون سوربريز، راه اون تري تري بون سوربريز كابا سور ماتش قلت لك سور ماتش. بعد تقول لي كيفاش باش يلعب، انا باش نرجع لك التشكيل، ثلاثة اللي قال عليهم كريم موافقوا 100%، دونك رقيقة جوش طالبي وعروس وراهم دحمان
6: صغيري
4: بون، باش نمشيو لوسط الميدان. انا جي فيو ان 3-4-3 اوكي 3-4-3 سخيري وحنا بعض، أنا تو فا ميكسي العمل الدفاعي القوي برشا اللي هو يمثله سخيري، وكذلك العمل الدفاعي كي نخسر كرة نتاع حنا بعض، خاطر حنا بعض قلنا فيو كو سوا في بيرني في تشيلسي في المحطات لعب فيهم لاعب معناها يعطي برشا على المستوى البدني ويفك وتقريبا أصبح من الليدر على اليسار انكونتيستابلومون، لازم يكون على الالعاب دي موجود اوكي، على اليمين فاليري مع بعض الاحتراز خاطر ما عندك شكون تو باش ما ترجعنيش الفكرة لعب
5: حاج محمود
6: ثم نفاتي ثم نفاتي
4: نفاتي ما لعبش بكل، علاش جبناه ما لعبش بكل اليوم زاد هو كي يحقق الفيرونار كي يجي يشوف المباريات يشوف آخر 5-6 مباريات دولية ودية يلقى فاليري يلعب ما ينجمش نحي
6: مستاج كندا لعب
4: فاليري معاون فاليري معاون ناش القدام صراحة بون أوكا يونس خلنا نلعبوا مثالش ميلين على اليسار أكثر بجناح واحد قدام شوات سامبوز اي جو تروف كو سعد وتونكتي باش ياخذوا الاطراف الملعب دونك دي جوور دو كولوار وبرشا ترافاي ديفونسيف على بيرد دو لا بال.
2: فما نقطه هون يا سي قاسي انا كي مش نلقى فاليري ماهوش باش يعطيني نفس الهجوم وتلقى دفاعي اكثر، هون شكون باش يلعب قدام فاليري؟ لازم يكون لاعب اخويا وريني القدام، ما هوكا فما فما فما ايفور نتاع الديفونسيف ماكش باش تعمل فهمتني شنو قصدك؟
6: مثلا تعمل ستوبر باش يكوفري عليه في الكوفرتور
4: واش كنا نحكي انا يقول لك فاليري يلعب فراما
2: اللي صحيت اللي معناه ماكش باش تاخذ الفور كبير ماكش تاخذ الفور كبير نتاع نتاع
5: هوني في 3 4 2 1 ولا 3 4 3 عنده شكون قدامه معناه اللي باش ياخذ البروفوندور اللي هو كيما على حسب تشكيله الكوتش معناه تونكتي منه وسعد منه سعد يولي هو ياخذ من غادي
2: فهمت عربي محمد كان باش نلعب 3 4 3 كسوا سعد ولا تونكتي بشو قدو محلولين برشا رانا مش ناكلوا فلوس هترمى قوتهم هترمى فلوس رغم ستة أكثر منهم خمسة أنا ليت الستة اللي الموفمون سورتو عندهم دي ما نقولوا الكاري ماجيك متاعهم اللي تسمعهم تعرفوش وقت تسمعهم
5: اللي دو تحت لتقوم
2: أنا مش تلقى بمش تلقى أربعة كنت الاثنين معنى أنا ديما نتصور اثنين للبرة
5: فذلك علاش في اثنين اثنين واحد لازم الاخرين يدخلوا الوسط مش يعملوا كاري معا
2: ديما يمكن
4: أنا بردو لبال كي يدخلوا لك تونكتي انتي وسعد للوسط ويزيد يدخلوا معاهم ان بيستون اللي ماهوش كونسيرني بالكره معناه يدخل فاليري وقت الكره تبدا على علي العابدي ولا يدخل علي العابدي وقت الكره تولي في شيط فاليري تي ديجا انت باربعه كيف ولا حتى بخمسه
2: انا نتصور
4: انه
2: يكون بن سليمان معناه موجود حتى نجم يعاونك في وسط الميدان اللي بن سليمان للحق نتاع ربي لاعب اللي
4: معناه انت ماشي بران 3 5 2
2: نجم صحيح
4: ماشي بران 3 5
5: 2 هو بن سليمان المشكله تو معناه شوفنا معناه في يلعب في الشامبيونشيب في ريتم اللي من اقوى البطولات على المستوى البدني في المنتخب الى حد الان ما لعبناهش في التريو بتاع وسط الميدان يا يحطوه على جنب على اليمين ولا على اليسار ولا دوزيام اتاكون ولا تاكون معناه البوست اللي هو يرتاح فيه واللي عنده فوليوم فيه واللي يعرف ياخذ الكره سوبريسيون ما لعبناش فيه حتى مره الى حد
4: مره برك انا شفته نجح في الكوب دي مون هذا الكوب دي مون
5: لا لا
4: لا تري بيان في
2: وخذا محمد اخي خذا مقابلات ورا بعضهم خمسه
5: ليه ليه ليه
2: الوحيد في الوسط الميدان ما خداش مقابلات ورا بعض
6: جاتو بيريود عنده مشاكل وقتها حتى في المنتخب
5: وقت ما يلعبش وقت ما يلعبش
4: كمية
5: المعلومات اللي بحذاها على اليسار نتاع 10 سوايع مو مقبله يكتب
6: هو باش نمشي له عادل عادل زامول دونك الجاهزية البدنية
1: نور تاع السويد يتنحاش بعد الماتش
6: زعما ثم ارفي رونار واحد اخر حاضر
1: لا لا روني روني واحد اخر
6: روني واحد اخر
1: روني روني بوتر
6: ايش بيك تعديد انت هذا اللي تمشى
2: فما حاجه بالحق
4: ما نجيك راهي
2: فاهمه
6: فما حاجه فاهمه فاز الترفيه معناتها اللي يا خويا مرحبا بيك
4: فما تشوف ترى على عينيك
2: فما حاجه فاهمه كان بالحق لازم نستغلوه اللي هي كرة ثابته ولا الكورنير ولا معناه المنتخب الياباني
4: سجلنا على كرة ثابته ما هو دوزيام بال تسمى هي دوزيام بال
2: ما نحكي سيرتو نحن بالليتاي الموجود ولا بال العباد اللي باش تتنفذ يلزم بالحق راهي هذيك فرصة هدف يعني خاطر وصلنا في وقت من الأوقات وانت تعرف سيقا كيما طلعنا
4: ويتنرفزوا الملاعبين كي يرجعوا متنرفزين راهو كي ما توصلهمش الكرة دونك لا كاليتي لا كاليتي دو تيرور
2: عندك نسبة الهدف لا باش ما نقولوش
4: انا بعدي لي بون راه في هذوما لي بون انا بعد كورتو باهي مش خايبة
2: للبريود الاخر الحق مين تاوت حمين ديما نقول لك راه هذايا النقطه هذه من النقاط اللي تنجم تعمل ديفيرنس في الماتش
6: اليابان عندها مشكله محمد في الكره الثابته
5: نجم ندخلوا عليها قبلت, إيه؟ قبلت في الثمانيه المقابلات الاخر قبلت اربع كره ثابته معناها خاطر فهم على مستوى التاي التاي بخلاف يويدا لاتاكون اللي ممكن ما يلعبش زياده عندهم مشكله نتاع تاي دونك لهناك احنا عندنا فوق زوز فوق مترو 85 لازم نخدموا عليهم كم جي يلعبوا ماك سوا عروس معناها ستان بونجور دو تيت طالبي بونجور دو تيت شوات معناها تري بونجور دو تيت برون معناها ستان تري بونجور دو تيت رقيق صغير يعني عندنا الحقيقه للبوان هذا سيرمون كما قلت لي زاناليست ولي زونترينور عندهم ستات هذه وخدموا عليها واكيد جدا انه لانه كي تحط في مخاخ الملاعبيه انه البالاريتي لازمك تخدمها لان هذيك عباره بينالتي جات
4: يا ما يا محمد
5: لهنا ان شاء الله نستغلوا الموضوع اي
4: وقتاش باش تخدمهم هذا من كل اللي حكينا عليه الاستراتيجي البلاصه نتاع فكان الكوره شوف قداش خسرنا وقت شوف قداش خسرنا وقت وقت اللي احنا بال لو شي مصطلح باش ما نصدمش الناس وقت اللي بال بغياب المنطق في الاجتماعات وفي التفكير ولينا نبحثوا على مدرب والكريتير الاول هو الجنسيه اسكو يكون تونسي مو نبحثوا على مدرب على الكفاءه
5: بالضبط
4: اليوم تسال الشعب الكل متفق انه السيد اللي معنا توا ان شاء الله ربي نجحه ايرفي رونار والاخر ربي وجهه وجهه الخير صبري اللموشي. الجميع متفق على كفاءته ريان كو روغار فوار لو سي في. يا سي علاش مش من الاول وبنينا مشروع باهي نتاع 4 سنين ونقولوا له او عندك الوقت ما خذاه على سامي طرابلسي مثال خذاه على سامي طرابلسي ويدخل ويعمل الكوباراب ولا الكوب دافريك ولا هو ويبدا الكوب دي موند نتاعو وفي عقلنا ونبنيو على افكار. احنا نجيو الوزير سيد الوزير يعمل اجتماع مع زملائنا المدربين واللاعبين نتاع جيل 2004 نتاع كاس افريقيا كيما البوعزيز وغيره ونقول لهم
1: اسكو وليد ليش اللي زاد معاه
4: اسكو اسكو توافقوا محللين اسكو توافقوا على مدرب تونسي ولا مدرب اجنبي. الفكره يجب تكون
1: مبنيه على
4: مبنيه على الكفاءه وليس على الجنسيه.
6: زاد راهو بيرو في دراره مستقل راهو معناها المفروض ياخذ قراراته وحده راهو بيرو في دراره معناها المفروض انه يتحمل مسؤوليته في الاختيارات معناها نقول لك سلطه اشراف تحب توصي وعندها توصيات اما زاد راهو بيرو في دراره يتحمل المسؤوليه نتاعو. نحكيو شويه تحكيم معناتنا عادل
1: دونك حبيت جوست بتيت رمارك ما تدخلش راهو في خدمتكم هي تحكيو على الطول والقصر يظهر لي جابون لعبت كونتر هولندا وعملت 2-2 يعني معناها القصر والطول مش
2: هي ما بلاريتي كونتر مين من نقاط
1: القوه مش خاطرهم قصار معناها
4: مش معناها القصير ما ينقذش راهو سيت اون كيستيون دو بيسون. احنا كان عندنا في النادي الافريقي
1: لاعب كلمه قلتها قبيله يا عندك
4: كان عندنا لاعب في النادي الافريقي موش طويل احنا اما ينقذ برشا يعرفوا تعرف كان موش طويل موش طويل ينقذ سيت اون كيستيون دو بيسون اما الطول يعاونكم.
1: شوف انا حبيت نقول ديما نحب نقعد نعاودها اللي راهو عنده رمزيه كبيره الماتش هذايا اللي هو باش يكون الألف معنا المباراه رقم 1000
6: في تاريخ
1: المونديال وما نعاودوا اذا كان نقعدوا بالعدد نتاع الفرق والعدد نتاع المباريات العام معناها 2000 مقابله الجايه باش تكون عام 2062 يعني رانا احنا باش ندخلوا في التاريخ ويلزمها معناها الناس الكل تكون يد واحده فهمني معناها غدوه
5: بالله احسن اللي جبتها
1: لا لا بالحسيه تعمل انت 104 مباراه في كل اديسيون باش تلقى روحك عام 2062 فهمني معناها تعمل الألف
4: ربي يعطيك مفاسية
1: فوالا. شوف وزاد وموجود فيها حكم بالحق معناها كبير برشا وديما نعاود نقولها مرة أخرى اللي هو عامل معناها كوب دو موند 2022 وعامل 8 ماتشوات في 2022 ان طونك كاتريام اربيتر وهذه باش تكون له أول مباراة ليه راهي أول مباراة ليه معناها ان طونك اربيتر في كوب دو موند سان فو با دير اللي هو مازال اون بالوتاج لا من أحسن ليزاربيتر في العالم الحكم هذايا كوفاكس من أحسن ليزاربيتر في العالم وكان عام 2025 كنت أنا موجود في بطولة الخليج الوحيد معناها أجنبي موجودين أجانب موجودة في الدورة هذيك الوحيد معناها الحكم اللي نجح ومن الماتش معناها من المباريات هذيك فهمني ترشق الحكم وكان الاختيار الوحيد بالنسبة لهالي بلان فهمني اللي اختار معناها كيلكو زربيتر فهمني اترانجي باش يكونوا على العرب كانوا موجود هو الحكم هذا فريمون ترشق معناها في البطولة هذيك وعمل المباريات وصل لعمل 37 مباراة في الشامبيونز ليغ
6: معناها مش اختيار اعتباطي الحكم هذا معناها في الفيفا
1: اسمع عندهم ذكاء فهمي شوف لوتيل لا اغريابل معناها تلقى حكم كبير اول مره بشي زفر والبروفيل نتاعو يشبه للماتش معناها هذايا
4: الفيكو نتاعو والفيكو نتاعو
1: 41 سنه يظل في التوب نتاعو الحكم هذا فهمني كان معناها انا نصوره احسن اختيار باش يكون في المباراه هذه. شوف البطولة ما تغركش اللي كاس عالم الحقيقة فهمني معناها الناس الكل تحس فما برشا ناس اللي يقول عليهم قيس أكلي متاع أكل الناس هذيك اللي وراء الكونسول فهمني ما تنجمش تناقش قرار وما تنجمش تناقش قانون عندهم ناس تلقاه عنده كومبلكس يقول لك أنا هذيك فيفا هذيك اللي فاب عملت القانون هذاك هذوكم ديزاربيتر معناها الزبده نتاع
6: الاربيتراج
1: الزبده نتاع الاربيتراج موجوده انت باش تنقدهم
6: نقشهم بيه
1: اي انا عادل زهمول ننقد قرارات ده. انا نعرف شويه لو مينيموم اليوم اليوم معنا كلكو راهو كلكو فوت بالحق ما تشبهش للكوب دي موند الحقيقه. وانا ناكد لك باللي سورس نتاعي اللي موجوده غادي انه معناها القرارات يلزمها تكون هذيك وتعدى وما نحكيوش فيها.
6: اعطينا لقطه مثلا اعطينا لقطه
1: لقطه ميسي خلينا مثلا ليكزامبل هذيك حكينا فيها نتاع ميسي على التدخل نتاعو باسفل الحذاء على
6: التدخل
1: فمني معناها ما فيش قانون الاعتبارات الكل موجوده يلزموا ورقه حمراء نعطيهش ورقه حمراء
6: على خاطر ميسي
1: انا مثلاً نعطي الحالات مثلا نمشيو الماتش نتاع USA وأستراليا الحكم اللي زفر الماتش وقت اللي تكون ليدين معناها مطلوقة وتكون في وضعية غير طبيعية وانت قاعد تدفع في المهاجم ويديك مطلوقة تهبط عليها الكرة سي لو بينالتي ما فيهاش حتى كلام ني فار ني اربيتر ما ياخذوش القرار هما بيدهم راهو قرارات هذيا اذا كان هما معناها سون هو الحكم المانيا ذا فيليكس فمني هو بيدو معناها في الشامبيونز ليغ في معناها كلهم هما لي زاربيتر صاروا ديكا باري وصارت الكا هذيا تونس والبرازيل وقت اللي الملاعبي نتاع البرازيل بلوتو الملاعبي نتاع تونس وقت اللي يديه مطلوقه تزفرت عليه ضربه جزاء راهو قانون هذايا هذه في الكوب دي موند ما تزفرتش. حاجه اخرى بالنسبه نقعد انا مع الحكم هذايا فيليكس راهو الكومادي سبورتيف وانا كنت معنا سبورتيف صغير هكا شويه هكا فمني نعرف انا اللي كنت الركورمان في الكونديسيون فيزيك وقت اللي كنت اربيتر وحتى وقت اللي كنا نكورو نعرف اللي الكرامب راهي جينيرالمون تجي على مانك دو كومبيتيسيون على عبد ما حذرش مليح البطوله نتاعو. اليوم نلقى انا اربيتر ملتوخ في وسط القاع فمني معناها الملاعبيه تعملوا في لي تيرمون سي مال فيو. بالنسبه للناس اللي جاوبتني يقول لك راهو ساريف ما يلزمهاش سام باري في يعيشك
6: ما قلت انت عندك بعض الكواليس شنو اللي صار للحكم
1: الحكم
6: ليه معناها
1: بالحق 90 دقيقة ماتش قوي برشا فمني هو ناقص معناها
4: ولو انه مجاز
1: بدنيه بالطبيعه فمني معناها يتيح يصير له كرامب سي مال فيو يا فهمي. بالنسبه اربيتر في النيفو هذايا راهو مش مقبول بالحق معناها مش مقبول
6: اوتوماتيكمون مش تلقاه ايليميني الحكم هذا ماتش يكمل
1: هو اي بوتيتر معناها ينجم يكون ايليميني. شوف مثلا الماتش نتاع البارح اللي فيه زاد الاسبانيول اليخاندرو ماتش البرازيل وايتي الهدف الاولاني نتاع البرازيل تدخل على الشوفي نتاع الديفونسور نتاع ايتي اللي هو مس الكره قبل وتعدت الفيلي نتاعو وكان ثم مخالفه وتحسب بالهدف وتحسب معناه الهدف. ماتش المغرب وليكوس زاد كيف البارح ضربة جزاء من على نمرو 7 متاع ليكوس من لاعبي نمرو 24 متاع المغرب ضربة جزاء معناها نحكي راو كان على الاعتبارات ما نحكيش أنا على حاجة أخرى. كان عندك شنو كان عندك معناها كاني باش نقول كان عنده قانون آخر فمن يقولون عليه لا هذاك هو القانون هذاك هو الاعتبارات
4: مو احنا
1: عندك حاجتين
4: عادل شوف. سمحني اش تحب تقول وقت اللي في أعلى تظاهرة تخص كرة القدم يصيروا الأخطاء هذوما تو تعديهم الأخطاء تو من بعد أنت تتصور هذوما
1: مش قريونا احنا عليهم
4: لا
1: شنو اللي احنا نطبقوهم. وإذا كان لهنا ما تبقوهمش وكان صارت لقطة كما هذه في ماتش عنا احنا في البطولة متاعنا راهي لليوم الدنيا ما قعدتش معناها غدوة انا بالقرارات هذه اللي صايرة توا والأخطاء غدوة كان تصير معناها حاجة تشبه لها في البطولة متاعنا يقول لك غادي معناها يغزر شنو القرار وهوني شنو القرار. هما راهم كان اسمع موجودين حاجتين كومبروندر لو فوتبول والاربيتراج مودرن راهو هو بيدو احنا اللي عشنا فيه واللي قاعدين معناها نتبقوا فيه هو بيدو يلزمهم راهم هما بيدو لي ميم اربيتر راهو في الشامبيونز ليغ ينتبقوا نفس القانون. اليوم جاوا في الكوب دي موند وثم برشا ستريس خليت معناها مع لا تكنولوجي الموجودة الكبيرة
0: خمس خمس خمسة واحد
1: ليك هاو تنحى لونترنر تجيبوا روني
0: شو اسمه مدرب جديد على سبيل
1: روني زيدي كيف اسمع تصير لقطة على قطر على قطر يتحسب من الأول ضربة جزاء ومن بعد يعطي مخالفة ورقة حمراء وهي المخالفة ما فماش نفس اللقطة هذيك هي بيدا في ماتش بنما وغانا زاد كيف كيف الملاعب ألور لا عفسو وإونجو والفار ما يدخلش الحكم كان السويدي نيفنبرغ كان زاد هو معناها وقتها في اللقطة هذيك الحقيقة برشا حاجات فمني زمها أمورهم هذيك احنا نقعدوا كيف كيف كيما تعلمنا القانون نقعدوا هكاكا الحقيقة بالقرارات هذه راهي باش تعمل برشا مشاكل نحب نجي نحاول نرجع جوست حاجة واحدة في الألفية متاع المباراة هذية أنا نسأل سؤال هوني المنتخب التونسي والفيدراسيون الموقرة متاعنا شنو اللي حضرت احنا نسوم ديزاكتور احنا نسوم ديزاكتور ثم دوزاكتور موجودين plutôt trois acteurs et le FIFA et les deux clubs اللي باش يلعبوا احنا لهنا في عوض ما نستثمروا في المقابله هذه احنا قاعدين هاكا عندنا ناس ديزانترو موجودين غادي كلجنه الاعلام ولا شنو كيف غادي
0: فما
1: اللي موجودين غادي
0: كمان يخدموا الروحه غادي
1: يخدموا يعني قلت لك يخدموا حدهم المستوى نتاعهم اكهاو راهو معناها باش انت تستثمر في مقابله كيما هذه اللي العالم الكل باش يشوفها انك فهمني ما تستدعاش النجوم نتاعك نتاعك انت نجومك انت خلني اخوانا اكزامبل ولو يسمحني بعد اذنه مثلا عندنا زيادة المساني سيتي لو ميور بوتور لو ميور بوتور في جابون في جابون سيتي لونيك لو بروميير جوار اما وقت اللي يكون انا عندي مشكل معاك
0: هو راهو الفيفا هي اللي تنظم معناها هي الفيفا هي اللي تنظم وهي تاخذ
1: لجنه المسابقات انا سمعت هذه راهو ما كنتش نعرفها لجنه المسابقات للمنتخبات ذكور بالفيفا العضو نتاعها سي حسين
0: ربي
1: هي علاش معناها سي حسين هو معناها اللي عضو يظل لي لجنه المسابقات المنتخبات يظل لي اللي موجوده توا في الكوب دي موند هذيا هي بيدها
0: بالك اقترح عليهم اسم زيد تنسيني ما جيش ما تعرفش
1: ربما
0: تو نستناو
1: نشوفوا زاد وجوه بيه كبيره نتاعنا نتاع تونس باش نسوقوها ديما خليها في الاخر نوفى بها راك باش تقعد بهم الناس هذيا حتى ل 2062
0: باهي برشا ان شاء الله تو نفهموا الكواليس من بعد ونتفرجوا ان شاء الله على الماتش
1: نحكيوا على الكواليس
0: تنعرفوا شنو صار اخر المعطيات انه تواجه 5-4-1 بالنسبه للاطار الفني وانيس بن سليمان باش يكون موجود وديلان برون في اللاكس هذه اخر المعطيات معاش كون يحب يعلق معاش قايس كريم انيس بن سليمان باش يكون موجود ومعاه لي سعد اكثر في وسط الميدان وبونتا شوات
2: وانا كان يمكن انا قلت المقابله نتاعو مع المنتخب الياباني والمنتخب السعودي نتصور بناء على المقابله هذيك اللي كانت في اليابان وفات تعادل في الفرل وكان ان بلوك ديفونسيف قوي برشا ينجم يكون خاطر كما قلت بكلمة اكثر عنصر يمكن في المنتخب اليوم يعرف كل كبيره وصغيره على المنتخب الياباني
0: قيس
4: مدرب يفكر انه ما يقبلش دونك بشي او خمسة خاطر نقولوا خمسة مش كما نقولوا ثلاثة اوكي ثلاثة اربعة ثلاثة وانت عندك الكرة اما خمسة اربعة واحد وقت اللي تخسر الكرة هو التنشيط الكرة عندك تتمركز بطريقة الكرة عند المنافس تتمركز بطريقة دونك واضح انه ما يحبش يجازف واضح انه في تفكيره يكون مع في ديسكور نتاعه مع الملاعبية نمشيه المباراة اكثر ما يمكن ما غير ما نقبله اوكي معناه بشي ما يحط لهمش في بالهم أن جايين متقوقعين ومدافعين راو عادة راو تلعب الدفاع راو أنت بش تعرض نفسك أكثر لهجمات المنافس دونك هو بش يحط لهم في مخهم لو 3-4-3 كي دوفيان أن 5-4-1 ما يعنيش أن راو بش نلعبوا دفاعين لا احنا نحبوا نهزوا المباراة أكثر ما يمكن للتعادل بش في وسط المباراة تصير عملية التعافي من خمسة السويد والخمسة متاع بلجيكا وبطبيعة الحال اللاعبين باش يكونوا على دكه الاحتياط فيو ديما نقول العامل البدني اللي ماهوش موثوق فيه برشا دونك اللاعبين ان شاء الله اللي باش يدخلوا باش يعاونونا سواء على المستوى الدفاعي باش نحافظ على النتيجه نكونوا احنا مبادرين او باش يعاونونا ان نمشيو لقدام في النتيجه ان شاء الله يعطيو. فقط نحب نرجع لحاجه واحده، خسرنا 5 صحيح راه مع السويد، لكن راهو المباراه الكل ماهيش خايبه، راهو كان تقتطع بعض الدقائق من نقول بعض الدقائق من المباراه، فما اهداف قبلناهم واحنا في الطون فور نتاعنا بعد 2-1 نورمالمون كنا قراب برشا باش نمشيو نعدلو. بعد صار لو ديلوج،
6: ما صاروش لي شونجمون،
4: ما صاروش لي شونجمون والتاخير واحد والفكره مش موجوده. دونك دونك كابوس صحيح المباراه، لكن فيها حاجات راهم باهين، وهذه قالها صديقك ايرفي رونار.
1: روني عايش
5: لهنا لهنا سيرمون، يعني اختار في الاخر يعمل على الخبره نتاع برون، ومش يكون هو الوسطاني يعني في التريو، يعني باش يكون طالبي على اليمين ورقيقة على اليسار. البوزيشنمون تاع وسط الميدان، هل باش يكون انكاري معناها سخيري بن سليمان حنبع سعد، ولا باش يكون معناها تريو وقدامهم سعد تحت شوات؟ يعني لهنا البوزيشنمون هذاك
6: حتى امكانيه مستوري زاد راهو
5: بالضبط. البوزيشنمون هذاك هو اللي باش يديفيني معناها وين باش نفكوا الكره وكيفاش باش نيقفوا للمنتخب الياباني، لانه المنتخب الياباني عنده كاري هذاك هو معناها الاثنين لي دو بيفو
4: وليد
5: فوالا لي دو جوار تحت لاتاكون. نتصور الخيار هذا باش يكونوا اون كات كونتر كات باش ما تكبرش المساحات على الجوارات نتاع وسط الميدان.
6: قيس نخليك الختام رسالتك للاعبين المنتخب يسمعوا فينا توا، ثم برشا اولادك دربتهم يعني يسمعوك، شنو تقول لهم اليوم في لحظة مهمة؟ الحقيقة
4: لحظة مهمة نقول لهم أنه المونديال مازال يمشي، بلغة الأرقام بلغة الأرقام تنجم تتعدى للدور الثاني. أوكي الانطباع انطباع سيء، لكن صراحة أنا الإحساس متاعي اليوم ثقتي في المجموعة ماهيش كما بعد المباراة بالضبط بعد 5. أوكي اليوم أنا كمناصر للمنتخب اليوم في مكاني كسوبورتير نحس في روحي تعافيت أكثر من المباراة هذه. يزم يعرفوا الملاعبية فو تورني لاباج فيت، وهذا كان معناه صميم الكلام تاع النخب الوطني. دونك اليوم سي اليوم ما عرفش فما كلمات يزم تكون قوية. اليوم نموت في التيران، اليوم نموت، اليوم نعتبر أن آخر مباراة في المسيرة متاعي، سي مون ديرني ماتش في الكاريير متاعي. اليوم تعتبر أنه بعد مباراة اليوم ماتش فما كورة بالنسبة ليك. إذا كان أنا نجمع الإحساس هذا بين 11 ملاعبي، إذا كان الحالة يا ربي إن شاء الله فما معطيات متاع مباراة اللي زونتونور دي موند الكل نبوف با جيري، اللي هو الامبريفو. شنو يجي مسير في المباراة هذه؟ إصابة متاع لاعب مهم متاعهم،
1: ورقة حمراء
4: متاع حارس متاعهم، لا قدر الله تجم تدخل انت خطأ كبير. لم بريفو هذا ان شاء الله يكون في صلاحنا احنا، ما يكونوش ضدنا. والله هنا احنا شو تفائلوا بالخير تجدوه. انا ديما متفائل حتى في نقدي معناه خاصة للمدرب واللاعبين، معناه كان خفيف ما يمسش الانسان، يمس فقط لا فونكسيون، يمس اللاعب او يمس المدرب. يجب تكون عندنا ثقة، احنا نوتر دوفوار اليوم دو توت فاسون نا با لو شوا، نوتر دوفوار اليوم سي دو سوبورتي لو 11 ناسيونال متاعنا. ان شاء الله يا ربي غدوة 7 متاع الصباح نكونوا عندنا نقطة ولا 3 نقاط يا ربي
6: ان شاء الله. كريم ميساج كل الملاعبين
2: ديما نقولوا ما نتصورش باش يكون المباراة الجاية أخير من اللي تعديت. يعني الناس الكل وراكم، الناس الكل تعرف اللي الشعب التونسي راه المتنافس الوحيد عنده كان مباراة كرة القدم وسيرتو مع المنتخب
4: والبحر والبحر التوجيه.
2: لا توا لا نتصور مش الناس الكل تنجم في البحر توا نتصور الكل تنجم تتفرج في الكورة من الناس الكل. مين يقول لك
4: راه
2: الشعب الكل الشعب الكل وراكم وبقدرة ربي بالحق نتصور باش تكون ثم الاكسيون موجودة.
6: بالضبط هذا ما نتمنيه. كلمة محمد ما عندك؟
5: والله نفس الشيء، مش نزيد أنه إن شاء الله الأولاد معنا يعطيوا كل ما عندهم، ما يلعبوش معنا بالفراما. الناس تعرف تفرق راهو، حتى كي تعطيه وتخسره معناها تعرف اللي انتم عطيتوا 100%. ان شاء الله الناس كل تعطي اللي ماكسيموم اللي عليها، وان شاء الله الحظ يكون معنا ونعملوا نتيجه مرضيه ان شاء الله.
6: ان شاء الله
5: وسعاده اللي باش يرجع لنا مع الاربع نتاع الصباح، نتمنوا له قيلوله طيبه.
1: عادي عادي عادي عادي على خاطر ليكيب ناسيونال وني لا
4: بيعطوا يقوم يصلي الفجر
1: ديما قديم من القدس. انا معناها عادي
6: بالضبط ديك صحه عادي. شكرا لك على الحضور
1: اليوم قيس بحدنا، ان شاء الله ديما بحدنا
6: ان شاء الله.
1: مبروك
0: ان شاء الله. قيس يعطيك الصحه, شكرا ليك على الحضور,
4: على الاستضافه فامي, بارك الله فيك,
0: شكرا لتربيه الدعوه كريم العوض, يعطيك الصحه, شكرا ليك محمد فامي. عادل صالح وسيم, بعد شويه يجيكم مراد في الاخبار, في الكلام, يا باي باي.
8: النتيجه وصلت,
9: بابا صب وذنيك زهرت يوميا من شهده.
10: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك,
8: والمبروك على موزايكا فام الليلة. نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له, خوك, أختك, قريبك وحتى أصحابك, كلمنا على 71 113 ألف

0: 2026 والفرحة تتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس راديو موزايكا فام تونس. الأخبار
1: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تشرف اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور ولاة تونس وأريانا ومنوبة بنعروس ومشاركة بقية الولاة عبر تقنية الإتصال عن بعد. وبعد النقاش أقر المجلس الوزاري في ختام أعماله عدد من الإجراءات، من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيئات العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر رجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن تصرف المال العام، والعمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها لتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف، وتعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا

0: على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جوليا. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول أن وحدات الحرس البحري تفطنت في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت لعمليتي هجرة سرية كان أصحابها يستعدون للمغادرة انطلاقا من سواحل قربة. وأضاف محدثنا أن وحدات الحرس البحري تفطنت لمحاولة مركبين الإبحار خلسة أثناء عملية روتينية للحرس البحري لتأمين الشواطئ للمصطفين والتصدي للانتساب الفوضوي بشاطئ قربة. وقد أسفرت العملية عن حجز مركبين على متنهما 66 شخصا. تبين أن من بين المغادرين أمهات وأطفالهن ومجموعة أخرى من عناصر المفتش عليها أمنيا. وبحسب مصدرنا بشر أعوان منطقة الحرس البحري بقليب الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المجموعة 66 مهاجرا غير نظامي، مؤكدا أنهم جميعا تونسيون كانوا يعتزمون مغادرة الحدود البحرية التونسية خلسة نحو إيطاليا. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده سلمت لأول مرة في تاريخها سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو وهي رومانيا، مشيدا بتطور الصناعات الحربية في بلاده. القضاء الإسباني يصدر اليوم السبت قرارا بمنع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من السفر ومغادرة البلاد للاشتباه في تورطها في قضايا فساد بعد دعوى رفعتها جماعات تنتمي لتيار اليمين المتطرف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس.
2: ريكاب مونديال. مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعد كل يوم على موزايك لقاية ذا وتكون في آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية نمشيو لمونتيري، لكن نتيجة تم مجموعة منتخبنا هي فوز هولندا على السويد 5-1 بنفس النتيجة اللي فاز بها السويد على منتخب الوطني التونسي في الماتش الأولاني 5-1 في الماتش هذا بين الفريقين الاثنين. كما قلت مازال كيف وفاء منذ لحظات، وكان المنتخب الهولندي في طريق مفتوح. دونك الترتيب حتى التو في انتظار الماتش اللي باش تلعب غدوة بين تونس واليابان. هولندا الأولى 4 نقاط، السويد 3 نقاط، اليابان الثالثة بنقطة واحدة، وتونس المركز الأخير 0 من النقاط. ونمشي لمونتيري أحمد على آخر الأخبار، آخر الاستعدادات وخصوصا التشكيلة، كل ظروف المنتخب الوطني التونسي نختار من عندك. مرحبا يا أحمد.
3: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا هوني وبشرت مدينة مونتيري. سويعات قبل المباراة هوني ملي ساعة ودرج مباراة العشرة تعليل بعد ساعات من توجه من التونسية مازالت مديش تتحرك، لكن منتظر من 3 أو 4 ساعات أخرين إن شاء الله يتجمعوا جماهير المنتخب الوطني التونسي يبدأوا في استعداداتهم حتى هما للمباراة، من ثم التحول إلى ملعب مدينة مونتيري هوني البي بي بي اي ستاديوم وين باش تلعب ماتش المنتخب الوطني التونسي. اختيارات كان الجمهور إن شاء الله بيكون حاضر. بالنسبة للاختيارات ما زالت مش حاضرة لأنه ثم تكتم شديد أولا، وثاني حاجة تطبيقا لما كان قالوا إرفي رونار البارح في المدرسة الصحفية، كان قال كونه برشا الملاعبية مش في شعر فرويحهم شكون مش يلعب مش يكون مش في شعر حتى داخل الفريق، لأنه ثم زوز خيارات مطروحة، أما مش نلعبوا بزوز مدافعين محوريين فقط أو مش يكونوا 3 مدافعين محوريين. في كل الحالات إذا كان مش نلعبوا بأربعة 3-3 بش يكون أيمن دحمان بنسبة كبيرة في حراسة المرمى مع الطالبي وعمر الفقيق معهم، ينظري لي علي العابدي وسط الميدان، نيسبي سليمان، الياس الصخيري، فنبع المجبري خط الهجوم، مش يكون سيباستيان تونكتي في رشوات كرأس حربة الأقرب من حازم المستوري، ومن جهة اليمنى الياس سعدة والياس العشوري. كلها تبقى تشكيلة محتملة. إذا كان شنعب بكاسة في محور الدفاع الأقرب هو ديلان بروم، مش يكون الثالث مش آدم عروس، وقتها زاد بشي يتنحى واحد من المهاجمين باش يكون سيباستيان تونكتي هو اللي على بنك البوديلي. كلها اختيارات محتمله، مازال ما حد شيء مؤكد من هون ان شاء الله للساعات القادمه وقت تبدا بلاتويتنا ان شاء الله وتغطيتنا المباشره يبدا ديجا معك مسكن طلاشيه ان شاء الله تكون عندنا المعلومه موجوده.
2: شكرا لك احمد، مباشره من مونتيري. نذكر الماتش غدوه الخمسه نتاع الصباح، يعني غدوه الخمس ماتش تونس واليابان، ونذكر فوز هولندا

0: على السويد بنتيجة 5-1 في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. مع التسعة ألمانيا تواجه الكوت ديفوار، ومع ماضي ساعة متاع صباح ماتش الإكوادور ومنتخب الكرسا، والماتش المنتظر بين تونس واليابان الخمسة متاع صباح. ريكاب مونديال وفين سنتلقاو إن شاء الله على 10 في سوبر إكسبرس.
1: ريكاب مونديال النتيجة وصلت.
2: بابا سبب ذنيك زغت يوم يامي شهده.
3: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
1: والمبروك على موزايك فام الليلة، نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له، خوك اختك قريبك وحتى اصحابك، كلمنا على 71 113 الف

26 والفرحة تتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزاييكا فام، نعيشها مع بعضنا.

0: 8 و10 دقائق على موزايك فام. مرحبا بيكم, هذه استخلف كالعاده معاكم من توا حتى العشره متاع ليل بالابونيمور اكيد, ونونسوكم ونسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا انتم مستمعينا. الحقيقه الحمد لله اللي الفرحه موجوده, والحمد لله يا ربي اللي نعرف قاعدين نحتفلوا اليوم العيد, عيدين الحقيقه عندنا الباك وعندنا زاده المنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله كي تكون متابعه متاع الماتش اكيد على موزايك فام. والحمد لله يا ربي اللي هنا عايشين الفرحه ذي بعد جمعه كامله او الويكاند جاي, وبعد نعطيكم فكره وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا كالعاده في ستار كلوب. اليوم الحقيقه اخترنا انه تكون سبيسيال نتائج البكالوريا.
1: ان شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك,
0: مبروك نجاح الباك للتلام ذا الكل تزغريت عليكم انتوما. وان شاء الله يا ربي ديما الفرحة عامة في كل دار تونسية. الحمد لله يا ربي اللي نجموا نفرتجيوا الموضوع هذية معاكم انتوما. داري بن أحمد محضر لكم التراشق والجو والتزغريت والأمور الكل, الفايدة الفرحة معاكم انتوما ومعاكم حتى العشرة بتاع ليل باش يكونوا موجودين على 71113000. تكلمونا باش تهنيوا أحبابكم أصحابكم وعائلاتكم, أكيد كنت تحب تهني ولدك ولا بنتك اللي الحقيقة بعد تعب عام كامل وهندول الفرحة والزغريت موجود في الدار. تكلمونا على 71113000 من توا حتى العشرة متاع ليل, نستقبلوا تليفوناتكم وتتعديوا معنا في المباشر باش نعديو لكم لديديكاس نتاعكم ونقسموا معاكم الفرحة وتحكيوا لنا عاد على مغامرة الباك السنة. الباك اليوم عرفتك الفرحة اليوم كان تاع لي اس ام اس اللي قعدنا نستناو فيه, والحمد لله يا ربي جات النتيجة. وبيان سور بالنسبة للتلامذة اللي يسمعوا فينا راهو شوف الكنترول بالعكس راهو فرصة ثانية, والحمد لله يا ربي اللي صح لاباس, والحمد لله يا ربي اللي عندنا القدره باش انه نكملوا ونواصلوا. وان شاء الله يا ربي النجاح والفرحه تكون في كل دار تونسيه, وحتى زاده حتى لو كان ريفوزي راهو عندنا الفرصه باش نعاودوا ونكملوا, وعام الجاي تكون الفرصه مخير والنجاح يكون من نصيبكم. الفايده الخدمه والفايده التعبره, وما يمشيش خساره اي ايتاب نتعداو بها في الحياه, راهي تعلمنا حاجه, واي ايتاب تخلينا نقدموا القدام, والفرصه نتاعنا مازالت موجوده والفرحه مازالت موجوده. وان شاء الله مبروك اكيد لكل عائله تونسيه وكل من يسمع فينا توا. نسلم عليكم في الكيس سيسر ويحكم طريق السلام عليكم, نعفو الاحتفالات باش تبدا توا. دونك واحده موزايكا فاهمه معاكم اكيد بالفرحه, وعلى 71113000 نستقبلوا تليفوناتكم تكونوا موجودين معانا وتهنيوا احبابكم واصحابكم. ان شاء الله مبروك.
2: هي حياه قلبي مبروك.
0: رامي عياش كان موجود معانا في نجوم اليوم اكيد الحوار كامل تلقاوه على يوتيوب موزايكا فاهم. ومبروك مبروك لكل تلميذ يسمع فينا ولكل تلميذه تسمع فينا, الحمد لله يا ربي اللي الفرحه تكون موجوده. وان شاء الله مبروك ليكم انتم الكل وين ما كنتم موجودين. تكلمونا على 71113000 تكونوا موجودين معنا والفرحه نقسموها معاكم, فرحه الاس ام اس اللي جاي العشيه واللي فرح اكيد العائله الكل. ان شاء الله يا ربي ديما تكون موجوده هالفرحه ذي. احنا معاكم على موزايك فام, الفرحه موجوده وكيما ديما نوعدوكم انه الفرحه نقسموها معاكم. كل مره قعد في بنت الفام نقول لكم يا ربي ان شاء الله ان نكلموكم وقت الباك ونكلموكم وقت النتيجه. هاي سيدي جات في ستار كلوب, هاني معاكم هنا اكيد الليله وباش نقسموا الفرحه مع بعضنا. اكيد نونسوكم حتى العشرة متاع ليل بالفرحه هذه الكل وبالتليفونات نتاعكم, ومن بعد اكيد باش تكونوا لنا حوارات مع المتالقين في البكالوريا توفيق يا مزور, اكيد نكلموهم ونتحصلوا عليهم باش سورتو ناخذوا من عندهم العبره كيفاش شنو اللي صار بالضبط عام الباك وكيفاش نجموا نحسنوا من ريفيزيون الجايه. حتى زاد كانكم عام الجاي باك ليلي بالعكس تو تشوف الاكسبيريونس معاهم هما باش تخليكم تكونوا موتيفي اكثر من انكم تخافوا منه. عام الباك عام الباكره وعام فرحه وعام الباكره وعام موتيفاسيون ويحضرنا لحياتنا من بعد, راهو جوست اكزاما تعدي وترانزيسيون على روحها ونمشيو من بعد الحمد لله يا ربي نفرحوا ونكونوا موجودين. اما زيدا اليوم هانا نقسم قلت لكم الفرحه فرحتين, عنا زيدا المونديال
3: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
4: وهدف جميل
5: كأس العالم فيفا 2026, نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
3: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: مونديال على موزايك فام 2026 عام الكرة بامتياز, وزيدا المونديال المتابعة الحصرية تكون على موزايك فام .net وسبور باي موزايك فام على فيسبوك وانستغرام لحظة بلحظة. نتابعوا ونكونوا مع الجماهير ونعطيكم زيدا آخر الأخبار فيما يخص المونديال. 5-1 بيبا والسويد. درف ايش يفكرني السكور هذايا الحقيقة، دنيا دوارة ولكن بون اكيد الماتش تبعني وماتش كان فرجة وبامتياز، وهذا ما يخلينا كان نزيد ونحضروا لوحنا، نحضروا لوحنا الماتش بالبيبا بالكدي بالكدي. اما زيد النسور حاضرين الماتش الجابون اللي بيش يكون لايف على موزايكا فام حصريا. نبدأ المتابعة مع نص الليل بعد شوية مع سلاح مع نوفل مع اسماعيل يكونوا معاكم في بلاتو سبيسيال عيش المونديال من نص الليل حتى للاربعة متاع الصباح، ومن الاربعة متاع الصباح يكون معاكم اسكندر ابراهيم في بلاتو حصري مع احمد عديلة من المكسيك من مونتيري المتابعة للماتش وللاجواء وللتصريحات والموفيولا، ومع المحللين الرياضيين الكل موزايكا فام من الاربعة متاع الصباح حتى الثمانية متاع الصباح. المتابعة من نص الليل حتى الثمانية متاع الصباح نعيشوا اجواء المونديال على موزايكا فام، وبعد اكيد نتابعوا لكم ماتش المانيا والايفري كوست مع 9 متاع الليل. نتصور المانيا فافوريت شويه في الماتش هذا الحقيقه، سورتو بعد البيرفورمانس اللي ديناها في الماتش الاولاني نتاعها، بيرفورمانس كبيره برشا سورتو مع الكوراساو. بون هي كوراساو اول مره تترشح، ما نعرفوا الالمان الحقيقه. عرفتك النتيجه اللي كنت تفكروها وقت مع البرازيل 7-1 تفكروها وقتها في الكوب دي موند، اي تعاودت مره هذه مع كوراساو مازال زاد ساحل العاجم بعد كونتر المانيا مع 9 متاع الليل. نتابعوا لكم الماتش لايف لحظه بلحظه على موزايكا فام. والسويد السويد عاملين تو ليه نحب نسال عليكم بالحق. بون بعد
6: بسم الله على ولد عم بسم الله على ولد عم
0: دالي بن احمد وجه لكم مساج، ان شاء الله تكونوا تسمعوا فينا. سمعوا لكم برشا السويدوال يسمعوا فينا الكل. والله شوف ماتش في حق والله للي ما ليه مانيش ما مانيش متين ليه مستحيل ليه ما
6: بسم الله على ولد عم بسم الله على ولد عم
0: 5-1 كونتر البيبا كيما يفكرني ذي السكور. بذاعتكم ردت إليكم، ولكن هذيك هي ذيك الفوتبول وذيك الكوب دي موند والمتابعة الحصرية مازلت متواصلة على موزايك. كيف نحكيو على الماتشوات اللي مازلوا متواصلين، نلقاو الإكوادور والكوراساو مع ماضي ساعة متاع صباح، والماتش المنتظر تونس وجابون مع الخمسة متاع صباح لايف على موزايك فام. احنا معاكم موجودين في المتابعة الحصرية، وخلينا بالله نبداو زادة مع الجو والموزيكا. الشو فانكي جروفين سلم برشا على كامل الفريق اللي معنا ليلة، دالي في الإخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. كلمونا من توا للي ديديكاس The Bowser Lose Myself.

0: 50 سنت جاستن تيمبرليك تيمبالانت ايو تكنولوجي على موزايك فام توا 8:26 دقيقة معاكم في ستار كلوب حتى للعشرة متاع ليل وستار كلوب ليلة سبيسيال بكالوريا الناجحين والمتفوقين في الباك اكيد يتعديوا معانا ويكونوا موجودين هنا لايف على موزايك فام باش نباركوا لهم ونفرحوا معاهم. معانا اكيد لايف زميلنا صلاح الدين الكريمي. مرحبا يا صلاح.
1: مرحبا يسري، اهلا بيك ومرحبا لكل مستمعي موزايك فام. احنا حاليا متوجهين في الياسمينات دار ادم الكوكي الاول وطنيين على شعبة الاقتصاد والتصرف. شوفي يا متولش عليك نعدي مباشره.
0: يعطيني
2: الو عسلامة
0: يا ادم، شنو هي الجو؟ وان شاء الله مبروك.
2: سافا عايش كيفك فيك؟ الحقيقة الجو حافظ في الدار.
0: هاني انا اسمعني، انا الرافي جو المراجعة قبل ما الرافي جو الدار.
2: اكهو كاد الحقيقة حد يسمع جو المراجعة.
0: بيان بيان الحقيقة. هنا قاعدين نشوفوا في التحذير اللي هنا نجم نفهم علاش ادم هو الاولاني في على شعبة الاقتصاد والتصرف. الحقيقة 18.7 المعدل. ادم احكي لي بالنسبة لك انت، هل من قبل عوام هذوما الكل هذه هي كان الريتم تاع القراية، ولا جوست عامت الباك بس تروحك، ولا كيفاش؟
2: الحقيقة مش من قبل الريتم كان هكا يسر مرعب معناه نتاع القراية. كنت نقرأ بشوية يسر عندي امبورتانس للفي سوسيال، يسر عندي امبورتانس توسكي اسوسياتيف توسكي سوسيتي سيفيل. أخي القراية ما نحبش الحقيقة نقعد هكا ديما على بير وظهري معوج نقرأ ما نقاش روحي معناه مانيش الكوفي.
0: داكوغ
2: عامت الباك حاجة أخرى الحقيقة. عامت الباك ديكونيكتيت من كل شيء، خرجت من كل شيء، جيت مخي كان في الباك بالحق، مخي فول فوكس على الباك.
0: اوكي، هنا الحقيقه جوستومون الفوكس هذايا هو اللي بدا الريتم من اول العام. نتصور من اول العام بدا وقتها حطيت 5 سي وديريكت عندنا ميسيون واحده اللي هي الباك. احكي لي تو، اسمعني، احكي لي ادم على وقت الاس ام اس، الدقيقه اللي جا فيها الاس ام اس واللحظه هذيك، هل فقت بيه؟ اسمعني من الاول ولا
2: احكي لي. انا اخيرا كنت قاعد نلعب في الفيفا معنا في البيت. نقى امي تعيط مش نورمال معنا. انا مبروك 20 يكو 20 سنة معنا. يسر فرحانة
0: الوالدة. اسمعني الوالدة باش نقول لك، اسمعني قول لها ليه ما تخافش، جيت باش نقول لك مبروك اكاو، جيت باش نقول لك مبروك. تعدي الوالدة، شو اسمها الوالدة؟
2: ضحى.
0: مرحبا بها، عديها لي مدام ضحى. يا مدام ضحى ما تخافش من اللي فيها، بالعكس باش نقول لك مبروك، باش نبارك لك، باش نبارك لك على النجاح.
3: ما تخافش انا صبري نجم يخاف
0: والله، بالعكس
3: يا ما شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله ما شاء الله عليه، وان شاء الله ان شاء الله ديما بنجاح والفرحه والتالق. هاني قلت له انا كريت المراجعه اللي موجوده بحذيك، فهمت اللي هو كانت مثابره من اول العام.
3: عايشك وألف مبروك لكل دار فرنسية
0: والزغريسة
3: لكل ناجح في البكالوريا.
0: وألف
3: مبروك إن شاء الله ديما فرحانين، وإحنا في حاجة فرحة كيف فرحة
0: اليوم
3: نحليها فرحة نجاح، وربي نجح معناتها تلامذة دورة الأبطال. إن شاء الله ربي يجيبكم في السويد
0: نقولكم،
3: خليوا هدف نجاح قدامكم ونجح تسلوله إن شاء الله.
0: إن شاء الله
3: برافو للناس اللي نجحت الكل.
0: إن شاء الله يا ربي. اسمعني شعمل فيكم بالله شعمل فيكم إدم. اسمعني سليح خلي طبعا نرجع لك، شعمل فيكم أكا إدم، شعمل فيكم عام كامل بالله.
3: عام كامل إدم الحقيقة يقرأ أما شنو ما أنت نظم بيتك إدم. أنا باك إدم أخسر صحنك. أنا باك.
0: أيوة. اسمعني يصير ندلوه هاي فلا ندلوه
3: على راسي وعيني. ها هي التصوير على راسي وعيني. وقت اللي نشوفك انت متميز، وقت اللي نشوفك انت هزوز لي راسي. ربي خليك لأمك.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله والله. شوف اسمعني، ريت رو ان نقفوا معاهم وان نكونوا موجودين معاهم، ورو لسيبور فاميليال حاجة مهمة ياسر. رو بخلافك المراجعة اللي موجودة والأوراق اللي موجودين، رو أهم حاجة هي العائلة وان نكونوا معاهم ديما موجودين. حتى موزايك ديما راي معاكم، راي في التحضيرات والموزيكا. قل يا سليح.
3: اهلين وسهلين. هاو بوه بجنبناها وتقول كنا في بلاست سليح. دونك هاو ولدو متوجد بجنبنا يحب يعطيكم كلمة. زيدا بوه تعب عام كامل. كان ايدي مخدم، كلنا خدمنا.
0: ايوه.
3: ان شاء الله. احنا وراه في اللي يحبوه خلي ولادكم يعملوا اللي يحبوه
0: بيان سور
3: هنا ادم راهو تلقاو النجاح
0: ادم راهو راهو شوف ادم التعب اللي كان معاكم انتم راهو ادم هذاك هو التعب اللي خليه لولاني في شعبه الاقتصاد والتصرف 18.7 اي نعم الموين والناس جوستمون اللي خلط علينا تو اي اعطينا المساج سيد الوالد وين اهلا وسهلا بمسيو شنو حوالك
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا بك لايف معنا على موزايك ونباركولك ان شاء الله مبروك التفوق بتاع ادم الباهي
1: عايشك ميرسي بيان ميرسي
0: وعم عايشك كامل عايشك. الخدمه معاه اسمعني ادم خذ البيرمي ولا مازال
1: مازال اونكور
0: اي ما توا سي عاد باش يجيه كادو البيرمي
1: عايشك
0: هكا هو عاد اسمعني من توا توعدنا واسمعني كي يقول البيرمي عاد نخرج نسوق معاه ما نخوفوهوش لاباس
1: ليه هو بس هو يفك لي بالفولون من توا
0: هكا هو تكون الفرحه ان شاء الله يا ربي وان شاء الله بالحق نفرحوا برشا اللي جوستومون راهو هنا نحن كي موزايك تكون بحذاكم وقريبت لكم ونبارتاجيو معاكم الفرحه حاجه مهمه برشا سورتو انه نراو الفرحه ذيك في وجوهكم انتم وعلى عينيكم بعد العام التعب هذا اللي نتصوره بالحق مسوي ما كانش سهل بالكل العام هذايا سورتو انه الحقيقه ادم اللي فرحني برشا انه قال لي ريت تيله الكورسوس هذايا الكل راني اعطيت اهميه للفي اسوسياتيف اعطيت الاهميه لاني نعيش معناها وعام الباك كان الاوبجيكتيف واضح دونك حسيت انت من اول العام هذاك هو اللي كان قدام
1: افكتيفمون
0: وتوقعت ملي يكون لولاني ولا لا
1: والله انا صدقني توقعت مش يقول لولاني
0: ريت الثقه نتاع الاولياء ريت
1: الثقه نتاع كل برشا ثلاثه صحيح الحمد لله
0: هكا هو تي اسمعني كلهم هكاك يركبوا لنا ستريس وكلهم بعد يقول لك ليه ومانيش واثق ولكن الحمد لله يا ربي نعرف ولادنا شنو هكا ولا يعيشك ان شاء الله مبروك
1: مرحبا بيك
0: نحن ديما اكيد معاكم وديما فرحه موجوده معاكم اكيد هنا خلينا جوست نكملوا مع ادم نحبوه يعطينا مساج باهي ومساج كبير برشا للباقي التلامذه اللي يسمعوا فيه والمستمعين الكل نخليه ترجع لنا كادم خنكملوا معاه
1: تفضل بابا
0: خنكملوا معاه يعيشك مرحبا بيك
1: يسري
0: ايوا
1: يسري لما يشارك في مسيره لا هي أيوة. شد البكالوريا الثانيه
0: أيوة.
1: حصل البكالوريا الفرنسيه السنه الماضيه
0: اي
1: كيما غاديين نشوفوا قدامنا في
0: بدينا بالباك فرونسي بدينا بالباك فرونسي ومشينا للباك برانسيبال ولولاني الحمد لله يا ادم
1: قالت لي خصوصيه الباك الفرنسيه ديما تبقى وحدها
0: اكيد
1: ثم زاد حاجه اخرى فيها
0: أيوة.
1: حدث شهادة صورة شهادة الباك
0: وكتب اسمه
1: محليها والأعداد والأهداف نتعود
0: الأوبجيكتيف
1: كما قاعدين نشوفوا اللي مكتب مرازعته
0: المثابرة من أول عام يا سلاح كانت
1: طبعا أكيد ويعطينا
0: فكينا
1: ده لمع على العداد اللي
0: خلاها
1: زادة يسري
0: هاي السيد يعطينا كيادة معي أيوة
2: لا دي دي شان أنا عشان يكو عشان جت سان عشان ما عشان الماء شو إخ ستاشون نص فرنسي ستة أنجلي ستة تيسوار شيو 19 سبور 18 انفو أبريل نمشي برشا العربي والشيو الأخير ما مشي
0: لبس لبس لبس لبس الفايدة ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إدم وما شاء الله على العدد بتاعك والحقيقة شوف رو لفيت اللي انت حطيت الأوبجيكتيف هذا من أول العام رو مهم ياسر وكل 20 اللي موجودة غاديك في الحيط العشرين راهي نلقاوها في الـ في الـ في اللي نوت اللي عندك وهذه حاجة مهمة برشا بالحق رو شوف بالنسبة لك انت إدم جست نحب نخلي لك أميساج تلامذة اللي يسمعوا فيك كسوسوا أصحابك اللي معاك ولا حتى زادة للي مازالوا قدامهم أكيد الباك مازال قدامهم الكنترول واللي عام الجاي لقاو روحهم مش مشكل السنة حتى لو كان رفوزي عام الجاي باقي مازالت موجودة الفرصة حب أخلي لك ميساج اليوم هما الكل آدم بالنسبة اليوم هما السنة أكل الأوبجيكتيف اللي حطوا قدامه والحلمة اللي حلمها كيفاش أنت بالضبط تعاملت معاه وشنو باش نجم تنصح
2: بالنسبة للصحاب الكل ألف مبروك نجاحكم ألف مبروك لأيامكم ولا أبو فرحوا الحمد لله دخلنا الفرحة لزارة الطرفية معنا بالباك
0: اسمعني قولي شكون اللي بحذاك قولي شكون اللي بحذاك
2: أمي زغر
0: لا أنا راو شكون المسيو اللي بحذاك
2: شجع لولو
0: أيوة ربي فضل ربي فضل ربي فضل
2: ربي خليك
0: أيوة
2: بالنسبة للكونترول دورة الأبطال لبيس إن شاء الله كنا مع بعضنا في الريفيزيون تفقوا أي حاجة أي إنسان كوجيسان دونك إن شاء الله إن شاء الله نكونوا نلف كل اللي
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
2: فرحتنا تكمل بيكم إن شاء الله الفرحة تكون كاملة
0: إن شاء الله يا رب.
2: بالنسبة للعبيد العام جي باك ديما الفكرة إيش نحب نحكي عليها إنه اللي كوجيسان بجا قلتها بكري الحقيقة الكوجيسان أيوة. مش ميخذ حقها كفيكسان هذا الفيكسان ريتين بين العلوم الإنسانية والعلوم الصحيحة يعني الفيكسان تخرجك كإنسان تلزم ملم بش صام عندك عشمولية على الدنيا تنجم تنجم تفهم تنجم تقعد تقوى تحكي مع بيت بكل فخر
0: أيوة.
2: الحاجة الخايبة إنه الفيكسان كلمة متميزين عنده فكرة خايبة يقول لك الكوجيسان شو بيمشيولها الضعاف ويصير ميخذ سمعة خايبة
0: هي بالحق راي فكرة جستومو إيدم فكرة أنت تنجم تأكدنا اللي هي بعيدة كل البعد على الحقيقة معنى
2: بالضبط هذه شنو ديما نحب نقول راهي الشعب معبي على الاخر بتلاقي اي تلميذ اكسلانج هو فرستري ولا خايف يقول لك ما نمشي لهش السيكسيون هذه لي بحق خط خطوه راهي السيكسيون باش تعبيك بالباهي وباش تخرجك انسان فيك
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله يا ربي شكرا ليك يا ادم بالحق نسلم عليك برشا برشا ومبروك مره اخرى التالق نتاعك اكيد راه مزيك معاكم انتوما وفرحانين برشا اللي نحنا موجودين بحذاك غاديك في الدار يا ادم شكرا لزميلنا سلاح الكريمي اللي كان موجود فوالا في دار ادم مشينا له بحذاه ادم عشنا معاه الجو هذايا نتاع الفرحه ريت شنيا نجيو انتوما وين ما انتوما موجودين مزيك تكون موجوده معاكم اكيد ادم الكوكي ادم الكوكي اللي لولاني جوستمون على شعبه الاقتصاد والتصرف و المعدل 18.7 الحوار كامل تلقاوه على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام كنا معاه ادم الكوكي لولاني على شعبة الاقتصاد والتصرف والتألق ان شاء الله يا ربي ديما موجود والفرحة ديما موجودة معاكم واحنا نونسوكم وتكلمونا على 71-113-1000 باش نعيشوا معاكم الفرحة هذه اللي ديديكاس يكونوا موجودين معاكم بعد شوية اكيد في ستار كلوب من توا حتى للعشرة متاع الليلة
4: النتيجة وصلت
5: بابا سبو ذنيك زهرت يوم يامي شهد
6: يا حياة قلبي مبروك
4: والمبروك أعلى موزايكا فام الليلة نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك أختك قريبك وحتى أصحابك كلمنا على 71-113-1000

0: تواصل في برامجنا الكل. فرحة تنجيح البكالوريا على موزيكا فام، نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: موجودين معاكم زيدا في ستار كلوب، مازلنا مواصلين، ما زيدا نحكيو جو المونديال، وباش نسمو غنية ما سمعناهاش قبل، طالعة من قلب التوينسة و12 مليون صوت اللي عملها كارفور تونس للجرينتا بويز. الفكرة سهلة برشا، كارفور تونس حط التليفون في مغازة كارفور مرسى والمواطنين سجلوا فيه مساجات تشجيع المنتخبنا. المساجات والأصوات هذيك الكل تلمت، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي الاي اي تخدمت وطلعت منها الغنية هذية اللي فيها برشا تشجيع وجرينتا، الغنية اللي حتى حد مكتبها، على خطرها ببساطة مش خدمة شخص واحد أما لم الطاقة وأحاسيس الجمهور الكل. وهوني الذكاء الاصطناعي ما عوضش العبيد، لا ليه بالعكس، أما زيد قوة في صوتهم وصنع به الفن. الخطوة هذه ماهيش غريبة الحقيقة على كارفور تونس اللي هي الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم منذ أكثر من 17 سنة وديما مع المنتخب ومع الجماهير. هذه غنية كارفور تونس للنسور، إن شاء الله مربوحة.
2: تونس بيد الحرايه

0: نجيبوها برس سميمتكم اخوي والله نحبوا على فرحة والله اقسم بالله نحبوا على فرحة يرحم ميمتكم فرحونا يرحم بوكم وان شاء الله ربي معاكم وبنكورس
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس المساند الرسمي للمنتخب الوطني. والأجواء والجرينتا مع النسور متواصلة. فكركم لي التغطية الخاصة المزيك الماتش تونس والجابون من نص الليل حتى الثمانية متاع الصباح. أجواء المونديال مع جنجون تيري تيري.

0: طوف لوز تخوماي دي فلور على موزايك افام غنية سمعناها نهار اللي خرجت اكيد في بنت الافام. احنا مازلنا مواصلين معاكم في ستار كلوب حتى للعشرة متاع ليل. تو تسويت خلنا نمشيو نفرحوا بالمتألقين في البكالوريا. فرحانين اليوم اكيد على موزايك افام انه نستقبلوا الاوائل, نستقبلوا التلامذه التوانسه اللي الحقيقه تعبوا عام كامل وشرفونا نحن الحقيقه كتوانسه, وفرحانين برشا باش انه نبارتاجيو معاكم القصص هذه, قصص النجاح على موزايك افام. فرحان برشا لليوم معايا من ربط مباشر فوالا من نابل بالضبط بني خالد, معايا ملكة الوحيشي الاولى على الشعبه نتاع العلوم التجريبيه بمعدل 19.76. ملكة ان شاء الله مبروك يا ملكة.
1: عايشك الحمد لله.
0: هذا ملكة اسمعني, نعرف توا ليموسيون على بعضها, نعرف زيد اكيد برشا حاجات تحس فيهم. خلينا نبداو الساعه قبل ما بعد نحكيوا على كيفاش تعدى العام كامل. اعطيني ليموسيون وقت لي سي ام اس, كيفاش جي وقت لي سي ام اس, كيفاش كنت مع شكون, احكي لي.
1: انا وقتها كنت مع ماما حضرت روحها قالت لي انا تو حاسه بجدي وهم واخر علينا نهار كامل.
0: اي
1: يا اخي وقتها كي جي لي سي ام اس نشوف فيها كان هبطت الكل, قلت طيب انا هلكتها وانا قلت لها انت اول واحده تشوف التليفون.
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الفرحه كي تكون مع العائله ومع الاحباب ومع الاصحاب, صرتوا العائله اللي نتصور كان لهم دور كبير برشا داير في العام هذا. صحيح. احكي لي شو عملت فيهم يا ملكة السنه.
1: مالي الحقيقة عملت شيء مرسى بني أنا سمي أنا بني خالد ونقل في كتبة نابل. طوك جيت معنا أقرب كريت مع صاحبتي في زون قريبة اللي فيك. جيت كي أقرب دي نابل شودو وطبعا كنا أقرب دي اللي فيك. فهيك يمكن الحاجة اللي كانت تتعب أني نروح وحدي معنا في اللي كان بارنا حتى من رجل يعد. فهو الحمد لله معني بسيء أرجانيزاسيون في السلام نجدناها.
0: من توا بديت تعيش في جو الفاك حسيتك, عرفت كي تقولي كريت بحظة الليسي وكذا ونروح في الويكاند حسيت سيء تحكي لي جو الفاكولتي ديجا مول كراوة. الحمد لله الحمد لله يا ربي. ريت التعب الحق ما يمشيش خساره عام كامل. ونتصور بالحق ملكة انه ما كانتش خدمه سنه بركة, هي نحكي خدمه سنوات وسنوات
1: بل معني هو مش يظهر لي باش نعمل كيكه.
0: فوالا هي كان ثم حاجه ملكة ممكن انت تعتبرها اكثر حاجه ساهمت باش انه معناتها الساعه تكون الاولى على شعبه العلوم التجريبيه في تونس. هل كنت تستنى فيها الحاجه ذي ولا لا ملكة؟
1: الحقيقة أنا في وسط العام أسدتي وزيد عايزتي كنا قبل دراك نجم تعملها وأنا عايزت العام أنا مويني الحمد لله معنى سبا يخي وأنا كنت كان يجيب نفسيك قلت هاني نخدم وكهو ما ظنش معنى حافتها هذيك حاجة الأولى على الأخر أسدتي.
0: بيان هو تجاه هاو نسمعوا في الأجواء بحثيك يا ملكة أكيد تو دار حيسة برشا ناس جايين. دونك جوستومون من الاول بون ممكن معناها كان الطموح موجود والخدمه كانت موجوده على انه داير الحمد لله فوالا كنت وانت توا الاولى على شعبه العلوم التجريبيه معدل 19.76. دونك كان ثم حاجه ملكة حاجه نجم تختارها بين الحاجات الكل اللي صاروا بالنسبه للعوام هذوما الكل, ممكن حاجه تعتبرها انت اكثر حاجه ساهمت باش انه تتحصل على المعدل هذايا ما زاد حتى تعرف تجيري ستريس نتاعك تيل تعامل باك, نعرف اللي هي ماهيش حاجه سهله. شنو ممكن الحاجه اللي تختارها بينات كل شيء عشته مش كان في القرايه لو تنجم تكون حاجه عند علاقه بك انت شخصيا
1: وكذا؟ هذيك اكثر حاجه هو في برشا عوامل بالطبيعه اما معناها السبور اللي جاني من عليك في ما كيف حالك وكهو.
0: الحمد لله كهو هاو كلهم معاك وكلهم بحذيك والفرحه الحمد لله يا ربي في الدار. ملكة بالنسبه للتلامذه تاع الدير اللي يسمعوا فينا على موزايك فام للاسف معناها يلقى روحهم سيسيون كونترول, شنو الحاجه اللي نجموا ننصحوهم بها سورتو في الايامات هذوما خاطر نعرف اللي هي ساعة للأسف معناها كلك التعب اللي جيته وتحس روحه واحد محبط معناها شيئا ما, ولكن بالعكس هي فرصة نتصورها. وشنو الحاجة اللي تنجم تنصحهم بها ملكة باش انه ان شاء الله نتداركوا اللي يبقى وان شاء الله يربي مربوحة عليهم هما؟
1: أول حاجة لازم نحط في مخاطنا اللي احنا نضعف نفسنا وقوة نحاولوا نخدموا ونحاولوا نشوفوا نقائصنا نشوفوا الكوريكشن تاع السوجي تاع السيسيون برانسيبال نسمعوا على معناها المشاكل نتاعنا ما نسالش حتى كي ما خلصتش المرة هذيا مازال العام الجاي نقعدوا كل ديما نقاوموا في الريتم وما نأيسوش زادا ما نأيسوش نحاولوا كيفاش نشوفوا جايين ستريس
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهذه حاجه مهمه ياسر جوستومون انه الحمد لله يا ربي في الوقت اللي مازال توا ان شاء الله نتداركوا ان شاء الله اكيد الفرحه تعم على ديار توينس الكل الملكه. نخلي لك المجال باش انه تشكر. انا متاكد انه مش تبدا تشكر عائلتك ولكن فوالا نبداو نشكروا العائله ومن بعد بالحق اي انسان بالحق تحب توجه له ميساج كسوسوا من الاساتذه ولا حتى من صحابك اللي كانوا موجودين معاك وهما اللي عاونوك في بالنسبه لعام الباك وحتى العوام تاع القرايه الكل.
1: ايه تعال مبروك تاع اصحابي كل كلاس كبير كلاس الاخرين كل اللي نعرفهم ان شاء الله مبروك ليكم
0: ان شاء الله.
1: لي كارونتي بالرسمي ما مانيش لاقي كيفاش نعبر لهم معناها على التعب تاع نفسك هو الشيء اللي فات الكل وخاصه اسمي ما مانيش لاقي بالرسمي الكلام بس شويه بقينا هكا نخبر علينا بعضنا وتكسبوا باش ما نقصش كيفاش نعبر وكهو حتى اللي كنا نتاعي السوشيال مغالي عملولي كيفاش نعبر نقعد فينا نفكر ساعات عندي بخوت تاع سيونس تاع مدام ميديا اللي احنا تحيه كبيره معناها هي زيتك بزار بكم بتشيفا وقال في أول مرة تعطينا حطيت الميساج معناها كتبت الميساج صغير في الاخر كوفين داي نقرأ فيه وانا نبكي مشيت احمل فيها راهي ما نقر تعال فلت قمت كل العمر
0: وي بالحق الحمد لله بالحق هو راو معناها مجهود اكيد راو ما نجمو كان نباركولك على المجهود الكبير بالحق اللي عملته. نعرف اللي هي ماهيش حاجه سهله ونعرف اللي كل شيء راهو يجي كان بالتعب وبالاستراتيجي اللي انت على طول العام الكامل على خاطر ماهيش كان قرايه راهو هذه حاجه اكيد نجم تاكدها لنا انت راو جيستيون تاع ستريس وجيستيون تاع كيفاش بالضبط نجمو الريفز وكيفاش نجمو كل شيء نحصلوا لو غران ماكسيموم بوسيبل نتاع المعلومات باش انه الحمد لله يا ربي باش وقت اللي قدم كوبي نتاع الباك نلقاو الثقه اللازمه باش انه نعديو بالكدا. والحمد لله يا ربي لقينا التالق معاك يا ملكه. بالحق لي ميساج نتاعك نصور ميساجك وصل داير للاستاذه نتاعك ونصور ميساجك وصل لي بارون نتاعك. نحبوا بالحق نهنيوهم بالتالق نتاعك يا ملكه والميساج هذا يوصل مستمعينا الكل داير راهو ان اكزومبل سويفر ملكه وهذه حاجه تنجم كان تشجعكم انتوما وبالحق نتمنيو لك كامل النجاح ملكه. بعد شنو تخمم تعمل ميتسينا
1: اي الحين قليل اكثر من كذا انا عارف بنتي غادي نخرج لبرا وين
0: ان شاء الله هكا شوف ان شاء الله وين مستقبلك يكون موجود ان شاء الله يا ربي تلقى فيه كان الخير واللي مكتبه ربي ان شاء الله يكون فيه كان الخير اللي كنتي ان شاء الله تكون انا دكتوره متالقه برشا وان شاء الله يا ربي وين مستقبلك يكون موجود وين انت تحلم باش تكون موجوده تلقى كان الخير يا ربي يا ملكه. ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم وفرحنا معاك برتجينا معاك المومو هذيا على مزيكا فام اكيد المتالقين ديما نلقاو ديما نلقاو عندكم هنا المجال باش انه نفرحوا معاكم. شكرا لكم انتوما والباك والتهاني نتاع الباك مازالوا متواصلين اكيد على مزيكا فام.
2: النتيجه وصلت
3: بابا سبوفنيك زهرت يومي من شهده.
4: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك.
2: والمبروك على مزيكا فام الليله نعيشوا معاكم اجواء الفرحه ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك اختك قريبك وحتى اصحابك كلمنا على 71 113000

0: 20 والفرحة تتواصل في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فان نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس. راديو موزايكا فان تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فان، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للسجل الوطني المؤسسات عادل الشوري يكشف في تصريح للزميل هنا سلطان اليوم السبت أن عدد المؤسسات المسجلة بسجل بين شخص طبيعي ومعنوي بلغ 850 ألفا، بعدما كان العدد سنة 2019 في حدود 350 ألف. واعتبر عادل الشوري أن هذه الأرقام تبرز أن السجل الوطني المؤسسات أصبح قاعدة شاملة للمؤسسات، أي إن كان حجمها ونوعها، وأساس للشفافية المعاملات الاقتصادية، ومرجع للبيانات والشركات والوثائق لكل العمليات البنكية وغيرها.
2: في 2019 كنا تقريبا السجل الوطني المؤسسات فيه في حدود 350 ألف مؤسسة، باش نقوله بين شخص طبيعي وشخص معنوي. اليوم احنا في حدود 850 ألف، يعني في ظرف 7 سنوات جبنا قرابا 500 ألف. بطبيعة الحال فما تقريبا 30 ألف قاعدين تخلقوا كل عام، فما تقريبا 100 ألف أو 150 ألف تم دونك إنشاءهم جدد، وفما تقريبا 300 ألف جبناهم لأنه كان مش مرسم، كان مش مسجل، إما لأنه ما كانش مسجل كتاجر، وإلا هو كان زاد هوش مشمول بالتسجيل. ثلثي العدد المؤسسات هو من الأشخاص طبيعيين مهنيين وحرفيين وتجار، والثلث الآخر هو الأغلب بتكون شركات أيا كانت أصنافها. كلمة فريلانسر عامة جدا، ما حددهاش القانون توقف، فما أما ما يشمله القانون في الأنشطة يمكن أنه يترسم عن طريق منصة المبادرة الذاتي اللي يتصرف فيها سجل الوطني المؤسسات لكن تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، واللي يكون تاجر أو حرفي أو مهني بيعمل أنشطة أخرى مش موجودة في قائمة المبادرة الذاتي بتحال يتسجل في السجل الوطني المؤسسات. قربت نصف الاقتصاد أو نصف المؤسسات في تونس الكبرى، وتجيب بعدهم ربما مدينة صفاقس المدينة الكبرى في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال التجار من القطاعات، تجيب بعدها بطبيعة الحال مدن الساحل كيما سوسة ونابل، وتقريبا في المرتبة الرابعة أو الخامسة مش تكون هي ولاية مدنين، لأنه ولاية معناها ناشطة جدا.
1: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تدعو كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في إنجاز ورفع من نجاح الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وأشارت لدى إشرافها السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى

لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 183 ألف دينار وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على فيسبوك. في أخبار العالم، بعد قرون من انتهاء تجارة الرقيق عبر الأطلسية، عادت واحدة من أكثر القضايا التاريخية حساسية إلى الواجهة من العاصمة الغنية أكرا، حيث اختتمت أعمال القمة العالمية للتعويض عن الاستعباد والعدالة التاريخية وسط مطالب إفريقية بوضع إطار عملي لتعويض المجتمعات التي ما تزال تعاني أثار تلك الحقبة. الرئيس البوليفي رودريغو باز يعلن اليوم السبت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع طرق، وقد بشرت الشرطة إزالة العوائق بواسطة آليات الإشغال العام. وأغلقت الجماعات المحتجة والعديد منها حليف الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس طرقا رئيسية، مما أدى إلى تقطع السبل بالشاحنات وتعطيل إمدادات الوعود الغذائية والوقود والأدوية إلى مناطق عديدة بما في ذلك مدينة لاباز. اندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تخليص العجز وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري دالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: كوكتيل لكتاب على موزايك فام. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع ليل سبيسيال بكالوريا.
1: ان شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك،
0: نجاح في البكالوريا، والمتفوقين اللي معانا اكيد ديما لايف على موزايك فام، ونفرحوا برشا الحقيقه سورتو كي نجيو بحذاكم انتوما في دياركم، نكونوا موجودين ونقسموا الفرحه معاكم. فرحان برشا ساعه اللي معانا زميلنا فتحي بوجناح. مرحبا يا فتحي.
2: مرحبا بيك وكل اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزايك.
0: منور يا فتحي.
2: يعيشك خويا بوجودك زاد.
0: فتحي اليوم انت موجود في بلاصه سبيسيال برشا، موجود بحذا عائله احمد المذيوب اللي هو لولاني في شعبه الرياضه 19.02. ان شاء الله مبروك لي هو اكيد وللعائله. هيت زغريته
2: هيت
0: زغريته. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما فرحين. فتحي
2: وي معك،
0: احكي لي على الاجواء من اللي وصلت يا فتحي بعد عدي لك احمد.
2: الأجواء حلوة برشا الحقيقة، الجو عائلي تقريبا العائلة كلها وحتى الأحباب اللي هنا فرحان أني ليلة مهمة، وكيف كيف من الأصحاب والشعل وحتى الشماريخ امتياز بالحدث
0: الفايدة هما لباس يا فتح
2: اللي هما لباس الحمد لله بيان سير. وكيف كما قلت لك الجو حاجة باهية ديما، التربية العائلية ديما الحقيقة أكيدها موجودة، العائلة الكل العائلة الموسعة نحكي مش حتى العائلة المضيقة كانوا موجودين. وركزوا لي على انه هكا التواصل العائلي هو كان سر من اسرار نتاع النجاح نتاعو.
0: قال
2: ايفيكتيمو دونك هكا تشوف هنا العم نتاعو، هكا تشوف العم نتاعو الوالد نتاعو السي ياسين
0: ربي يفضلهم ربي
2: يفضلهم احمد المتوج نتاعنا اليوم في شعبه الرياضه.
0: ايوه
2: الوالده نتاعو
0: ربي يفضلهم الكل
2: بقيت العائله واه يصغرونا نشوفوا فيهم.
0: ايوه
2: ومش نعدي لك توا احمد.
0: اعطيني سي احمد اعطيني سي احمد خلينا نفرحوا له ونفرحوا معاه.
3: السلام عليكم
0: احمد. ان شاء الله مبروك يا احمد.
3: الله يبارك فيك عايزك مشكور جدا.
0: فرحانين برشا برشا برشا بالتالق نتاعك وبالتفوق نتاعك وفرحانين اكثر اللي احنا موجودين معاكم وزيك معاك. محليها الاجواء محليها الاجواء
3: وحداك يا احمد في الدار. الحمد لله عايزك
0: ان شاء الله ديما متالق يا باهي وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. احكي لي يا احمد على وقت الاسماس، احكي لي شكون فيقبل الاسماس انت ولا شكون في العائله؟
3: هو الاسماس الحقيقه عندي انا فقط.
0: ايوه
3: فهمني.
0: اول انسان مشيت قلت له على النتيجه شكون؟
3: لا بابا وامي هما بحكي.
0: أيوة.
3: قلت لهم علمتهم على النتيجه.
0: أيه.
3: الحمد لله كانت فرحه كبيره برشا.
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله.
3: غير متوقع بالحق الشوك سمحه
0: بالحق ما كنتش اتوقع ان انت تكون لولاني على شعبه الرياضه.
3: لا الحقيقه ما كانتش متوقع
0: والحمد لله يا ربي الحمد لله. النتيجه جات بمعدل 19.02
3: دونك
0: هنا بالحق انه احمد بالنسبه لك انت الفرحه هذية والتتويج هذية بعد بالحق عام كامل عام تعبوا نتصور ما نعرفش نتصور اكثر من عام الحقيقه نتصورها كانت حلمه من قبل
3: مش
0: انك توصل تتالق بالطريقه هذه.
3: اكيد هي خدمه نتاع 4 سنين ولا اكثر معناها الواحد من مسيرته الدراسيه من اللي يقرا يسمع معناها العقبه الباك من ما ينجح العقبه الباك
0: العقبه الباك
3: حالين لين الحمد لله الواحد دوك حقق النجاح والحمد لله
0: والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. بالنسبه لك انت احمد شنية ممكن بالنسبه للعائله مثلا ديما راهو نسال سؤال نقول لك اش عملت فيهم السنه؟
3: والله الحقيقه الحقيقه تعبتهم ضحاوا معايا تعبوا معايا معنا وفروا لي لي كونديسيون الحمد لله باش الواحد وين ما يأيس وين ما يتعب وين ما كذايش يرى الاوبجيكتيف يحاول انه يتعبهم انه يفرحهم يمحي لهم
0: يفرحهم
3: يمحي التعب نتاعهم معناها كيما نقولوا لحظه تمحي التعب الكل.
0: نقول لك حاجه يا احمد انا ناكد كريت وانا توا الرافي والديك ربي يفضلهم لك بحذاك ويبوسوا فيك ومعاك. اسمعني لا تقول لي التعب مخلوف راه التعب من بعد الفرحه هذه وبعد التتويج هذايا انا ناكد لك راهو مخلوف وراهم فرحانين بيك برشا برشا برشا يا احمد.
3: أكيد.
0: اسمعني هم بحذيك ساعة ابدالي بالوالدين الزوز وبعد للعائله الموسعه اعطيني المساج اليوم هما بالنسبه ليك انت كل واحد شنو تحب تقول له مع شنو عملت فيه في العام هذا.
3: والله الحقيقه بالنسبه للبابا وامي نحب نشكرهم برشا نحب نقول لهم معناها سامحوني كان نهار تعبكم ان شاء الله نكون رفعت لكم راسكم معناها النتيجه تكون
0: أكيد. أنا متأكد.
3: اخرى ليله ان شاء الله معناها وماحيه للتعب ان شاء الله هكا ويسامحوني على التعب وعلى المشاكل اللي يمكن
0: تعبك مخلوف.
3: تعال اكيد اكيد اكيد الحمد لله بالشكر معناها لعائلتي الكل, عائلتي معناها الموسعة مفار معناها بابا وامي كل معناها الحقيقة ساموا شجعوني معناها مونتالمون بالتشجيع بالكلمة الطيبة بالدعاء بأي أي حاجة معنا عنوني بها.
0: الحمد لله
3: الحمد لله ربي وفقنا والحمد لله نشكرهم
0: بس. الحمد لله يا أحمد الحمد لله. أي شنو هو النكست ستيب, شنو الجاي؟ ليلة ليلة ليلة فرحة ليلة في سبيل
3: الحمد لله الحمد لله.
0: احكي لي شنو النكست ستيب توا بالنسبه ليك انت, شنو اللي تحب تعمله بعد الباك؟
3: والله الحقيقه خمنت في الميدان الطبي ان شاء الله ربي
0: ان شاء الله يوفقني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنجاح دكتور قد الدنيا يا ربي ان شاء الله.
3: امين امين ان شاء الله
0: ان شاء الله. احمد المذيوب اللي جوستومون المتفوق والاول على شعبه الرياضه معدل 19.02 مزيك معاكم وفرحانين برشا يا احمد اللي جينا بحذاك واللي كنا موجودين بحذاك عن طريق الحقيقه. نحب نشكر زاد زميلنا اللي ديما نكونوا موجودين بحذيكم. راو شوف بالنسبه لي نحن فرحتكم انتوما وان نكونوا موجودين بحذيكم هي اهم حاجه واكثر حاجه تحسسنا اللي قراب ليكم وفرحان برشا اللي كنا موجودين جوستمون معاكم. راو تليفون ديريكتومون من دار احمد مذيوب في صفاقس. بالحق نسلم برشا على زميلنا فتحي بوجناح اللي كان موجود بحذيك وكا مازال موجود بحذيك. الاجواء كلها تكون موجوده معاكم. شكرا لك يا احمد ميرسي بوكو اللي كنت معنا بالتليفون اليوم. يعيشك ميرسي بوكو. نحن مازلنا نستناو تليفوناتكم وموجودين معاكم ونفرحوا فرحة البكالوريا على مزيك.
4: النتيجة وصلت.
5: بابا سبوفنيك زهرت يومي من شهادة.
6: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
4: والمبروك على مزيك فاهم الليلة. نعيشوا معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له؟ خوك اختك قريبك وحتى اصحابك؟ كلمنا على 71 113 ألف.

0: تصل في برامجنا الكل فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام نعيشها مع بعضنا الأولى في تونس.
1: الفرحة مازلت متواصلة وانتم اللي دي كاس متاعكم راهم موجودين عنا على ريزو سوسيو موزايكا فام وعلى 71113000. خليني بالحق غنبارك نبارك سورتو للبرشة برشة نام اللي يسمعوا فينا. وهنا دي كاس يجي من عند محمد بن عثمان اللي هلني سيف النهدي وسلمى المغراوي بنجاحهم في الباك ان شاء الله يربي ديما متألقين وان شاء الله ديما ناجحين.

ديما ديما متألقين أكيد صغيرات والناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مازلنا مواصلين معاكم باللي ديديكاس، وديديكاس سبيسيال داير يجي من عند فؤاد الزاهي وزوجته فادية، ومن عند زاد صغيراتهم بدر وإيهاب يهنيوا أختهم رنيم الزاهي بنجاحها في البكالوريا. إن شاء الله مبروك يا رنيم، وإن شاء الله ديما ديما يا ربي فرحانة يا رنيم يا باهية، وإن شاء الله ديما متألقة أكيد معاكم نحن. ما شاء الله لديديكاس على بعض هنا يوصلوا لنا على لي ريزو سوسيو مزيكا فاهم.

ايه الفرحه ان شاء الله يا ربي ديما ديما ديما متواصله. الديديكاس اخر يجي من عند بوها توفيق وام هريم واخوها يوسف ويقولوا الرنيم الدريدي ان شاء الله كل عام وانت حيب الف خير وان شاء الله ديما ديما ناجحه. الرنيم اللي تألقت واللي مرسمه بمعهد 9 افريل بمهل البساتين اليوم نجحت في اجتياز امتحان البكالوريا في شعبه الرياضيات بتفوق ان شاء الله ديما متفوقه وديما متألقه يا رنيم الدريدي.

وانتوما مازلتوا تنجموا تكلمونا على 71113000 وتكونوا موجودين معنا. والفرحة لديديكاس الكل اللي يبدأوا معاكم. مازلنا مواصلين معاكم حتى العشرة متاع ليل، والموزيكا زادة مازلت متواصلة. الراي عنده بلاست وحاضر برشا منكم أكيد من محبين الراي. سلموا برشا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سيسروا يحكم طريق السلامة في كرهبكم أكيد. احنا موجودين وبعد شوية نعطيكم لي بون بلان بروغرام السهريات. خليكم معنا برانشي على الإذاعة الأولى في تونس. فوديل تلمون بغي.

ديفيغيتا ابسايد داون على موزايك فام. الفرحه اكيد سورتو تصور برشا منكم تحبوا تمشيوا تتفرهدوا بالنسبه لليله. يلا حضروا كلموا اصحابكم وحبيبكم، نعطيكم توت سويت لي بون بلان. بون بلان اي سيدي كالعادة لي بون بلون، نعطيكم فكرة وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش وفرقة الباشا للدبكة السورية، في المولو السهرية فلور، في الليدون ساتيدي فيفا مع بدر أوبينكا، السهرية 100% روك في روكن رولا مع سيلتيكا لايف باند، في البلير نلقاو اون شوكيز بلينغوس، في الحبيبي داون تاون ياسمين سان، في الأينا نوار ان اول بلاك اكسبيرينس مع عمارة بريكي في راسكوبي ولويجي، في المارتي كلوب ديسكو العربي، في الفلو سيليبغ لا فيت دو لا ميوزيك ذا ريكورد كلوب مع استريد ونوي ارا، في الفولامور نلقاو سهرية 2000 مع دوغي ونوتر دي جي ريزيدان باش، في البوبوت نلقاو او بلاتين مهدي مغراوي، وفي الكاليبسو حمامات الليلة سهرية سبيسيال برشا مع كلاوديا ليون، في المودز عربيان مادنس نايت. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولبرو الليلة السهرية جالسي، في ستيبس سوبليمينول مع بولا غوسيك ساراي وفولوم، ونختموا بجربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات. بون بلان ستار كلوب كل هرزت بثمانية للعشرة تعليل. الموسيقى مازالت متواصلة، احنا معاكم اكيد. المانيا خاسرة قدام الايفري كوست حل العاج واحد بشي، الماتش 35 دقيقة. انتبهوا اكيد، ومبعد تلقاو في موعد الرياضة سبور اكسبريس اخر الاخبار فيما يخص الماتشوات متاع الكوب دي موند. نخليكم مع all the best music junior jack my

0: فعلى موزيك فام الموزيك أكيد مازلت متواصلة وفرحتنا بالباك مازلت متواصلة.
1: إن شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك.
0: نفرحوا برشا لنجاحكم انتوما ولادي ديكاس مازالوا متواصلين. ديكاس سبيسيال يجي من عند العائله الكل من العبد الكريم جمير اللي تربجوا به كيكو. يا كيكو ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك الباك ونجاحك السنه والعائله الكل وكيف مزيكه فام الكل تتمنى لك كان الفرحه وكان النجاح وان شاء الله ربي ديما متالق في اللي مازالك يا كيكو. واكيد الكل الكل اللي تسمعوا فينا انتوما تلمذ الكل المزيك معاكم انتوما حاضرين سورتو وين ما نكونوا موجودين. خلينا نمشيو زاده بحث المتفوقين كل عاده، خلينا توت سويت نمشيو نحكيو على الباك انفو.

0: اكيد اللي الحقيقه نحبوا نوصلوا الحكايه نتاعهم على موزايك ويكونوا الفرحه زاده معنا. نحن فرحان برشا برشا اللي معايا محمد امين شوشين المتفوق والاول على شعبه العلوم الاعلاميه من معهد ابن سينا بالمهديه 19.54. يا محمد ان شاء الله مبروك.
1: عايش
0: اسمعني احكي لي عاد على الفرحه. ما اسمع ما تبديش دخل لي بعدك يا محمد.
1: عطيتها ورا بالنزول
0: اسمع ليه عاد كي بالعكس نتصور عاد شنو نتصور عام كامل الحمد لله يا ربي خدمه ونتصور التفوق. ما كنتش مستنيه التفوق هذا يا محمد.
1: هو اللي كنت مستنيه في اول عام من بعد ستريس كي بدا يجيك العام لسك
0: نسبة الدقيقة طيرا في شوية. علاش شوية؟ بالنسبة معناها علاش بالضبط ستريس مثلا إذا كان من أول العام قيت روحك سافا شنو اللي صار في وسط العام؟
1: والله نعرفش كيفاش نفسرها لك. هل ياك الباك تقرب بديت نحس به
0: ستريس الباك معناها. لا لباس لباس هاو الحمد لله. ريت ما اسمعني لازم تكون الثقة من الأول. راي شوف الأكل اللي ماج لولانية والفكرة لولانية هي اللي تثبت راه. الحمد لله يا ربي. بيه محمد بالنسبة لي كنتي توا الحمد لله يا ربي تفوق في علوم الإعلامية وهنا معناها بالنسبة لي كنتي نصور غرام لانفورماتيك من قبل معناها مش كان اختيار
1: ملي يعني صغير واني مغروم بالانفورماتيك.
0: تعرف بياتي فيسبوك محمد؟
1: لا لا
0: بالحق ماهوش ايتيك ولا جست اسمع ولا تعرف وما تحبش تقول
1: مش ايتيك وما تعلمتش.
0: ايبي ما لا تعرف فورماتي بي سي.
1: نعم
0: ايبي فاتك عليك يا محمد. بالعكس ان شاء الله يا ربي نتصور ماشي في ثنيه السيكل انجينير هكا ولا ايه
1: بروغراماسيون ذاك الغرام تاعي.
0: بيان ان شاء الله ربي مهندس قد الدنيا وان شاء الله يا ربي ديما تكون متالق. بالنسبة لي كنتي دونك الخدمة هنا على عام كامل والخدمة اللي كنت موجودة عام الباك هنا نتصور ممكن الجيستيون متاع ستريس كما قلت انتي والجيستيون متاع الرهبة متاع الباك اللي الحقيقة من نحن صغار انا ما عادش في بالي من نحن صغار كي نخافوا منه عام الباك درفش نحسوا فيه وهكي بيان سور عندك انتي كانت معناها نتصوروا تدريب اول خاطر نعرفوا في الانفورماتيك كلك نحلوا مشاكل نحلوا دي بروبليم دونك غزرت لها من منطلق هكا بروجي تخدم معاه.
1: نوعا ما نجم نقول يعني هكا حاولت هكا على طول العام نتحدى روحي قداش نجم نجيب.
0: بيان هاي وكل مره عرفت تتحدى بإكزامات تتحدى بالدفورات اللي في وسط العام وديما الحمد لله يا ربي تلقى ريزولتا.
1: اي يعني في وسط العام قعدت نوت دايت طبعا.
0: هاي
1: قبل تطلع قبل نشوف يطلع
0: فيك. بالعكس هو شوف اي صحيح تحس المسؤوليه تكبر هكا ولا ريسبونسابيلتي تكبر محمد. اي فوالا جوستومون
1: اي لازم تقول خاطر معناها شو تكلم معناها المره الاولى تجيب نوت باهي
0: اها
1: بعد مره ثانيه تولي تحب تحافظ عليها بعد مره لبعد تولي تحب تظبطها
0: تحب ديما اكثر. باهي برشا بالعكس هو هذيك هو المايند سيت الحقيقه اللي نتصور المهم واللي كان مساهم بطريقه كبيره برشا في تفوقك وانك نلقاوك اليوم الاولاني على شعبه العلوم الاعلاميه معدل 19.54. دونك هنا محمد بالنسبه لك انت كيفاش ركزت مثلا في الماتيريت خاطر بعتها ونجيو بالنسبه للنصايح سورتو انه للتلامذه اللي يسمعوا فينا اللي للاسف معناها يلقاو روحهم في السيسيون دو كونترول تو بعد نحكيو كيفاش نجموا ننظموا اوقاتنا بالنسبه للريفيجن ولكن كيفاش انت قسمت مثلا هل قسمت برماتير هل انه خذيت اكثر روحك ثقه في البروغراماسيون في الحاجات اللي ديجا تعرفهم متفوق فيهم كيفاش بالضبط عملت؟
1: نوعا ما تنجم تكون البروغراماسيون اللي اكثر حاجه واثق فيها
0: اي
1: خاطر معناها يعني موهوب فيها اما مش معناها نختار معناها قعدت نخدم
0: اكزاكت
1: خاطر اصلا نعمل عليها جو كان ما نخدمهاش نحرم روحي من جو
0: صحيح بيان والله جوستومون هنا راهو حاجه مهمه راك قلتها محمد انه نعمل عليها جو معناها راهو بالحق غرام وهذيك هي الحاجه ممكن اللي خليت انه بين الماتيريات هذوما الكل ماكش ترى فيها كان جوست قرايه ترى فيها غرام ترى فيها انك تتنفس حتى وانت قاعد تقرا في البروغراماسيون اللي هي حاجه مهمه ياسر بالنسبه للعام كامل وواحده من الماتير الكبار اللي عندكم في السيكسيون ولكن هنا حتى بالنسبه للماتير الاخرين مثلا اللغات وكذا نتصور كان لهم وقع كبير برشا سورتو على الموين.
1: هذاك هو شو الحقيقه يعني هذوكم بالذات انا حطيتهم طيحوني في معدل التوقعات نجي فيهم مثلا كومين هذوكم عطيتهم برشا قيمه خاصني خلص يعرفوني صحابي عارف كامل انا نخاف على الخدمه
0: بس معني اسمعني تخاف من اللغات وما خفتش من البروغراماسيون هكا
1: بس
0: نعمل بيا والله يشوف هذه هو بالحق المايند سيت اللي لازم يكون معناه انه واحد لازم يكون عامل جو اكثر على القرايه كانه معناه يحسها حاجه هكا تخوف من بعيد ولازم نبعدوا عليها وكل شيء. وهنا نخلي ممكن مساج للتلامذه اللي يسمعوا فيك محمد كيف باش نجم تنصحهم بارابور للريفيزيون اللي مازالت في الايامات الجايه ان شاء الله ربي اكيد ينجحهم وان شاء الله مبروك لك انت اكيد. دونك انا شنو المساج اللي تنجم تخليه لهم؟
1: والله تنخفهم شوية
0: بس معني خليك تسلم على العائلة ساعة قبل والأحباب اللي بالحق تعبوا معاك نتصور العام كامل وبعد نخدم بالمساج بايش
1: مريك
0: خوي تدلل راك
1: مريك
0: بي دونك بالحق ان غرو ميساج للعائلة ان غرو ميساج لأصحابك حتى العائلة الموسعة اللي كانوا معاك العام هذي الكل واللي نتصور انا كانوا متأكدين من الأول ما نعرفش هك علاش عندي الإحساس هذي
1: ايه لازم تقول
0: شنو تحب تقول
1: لهم؟ حتى صحابي كل
0: اللي شنو تحب تقول لهم مساج تحب توصله له محمد؟
1: والله نحب نشكرهم على ثقتهم فيا قبل كل شيء
0: اكيد
1: ولقوا
0: والمساج يعني... تحب تعديه الباقي تلامذة خممت فيه
1: ما تخافوش برشا
0: فوالا
1: ما تخافوش خذوا كل شيء ملك ورواحكم هكا ما تكثروش برشا من القرايه ما زاد ما تهملوهاش
0: فوالا على خاطر نتصور ديجا حتى قراية عام كامل مازالت موجودة دونك هناك تروشيكات الاخرانيين وممكن الحاجات اللي لازمنا نركزوا عليهم باش ان شاء الله يا ربي نتألقوا هكا ولا ايه فوالا الحمد لله يا محمد وان شاء الله مبروك ونهنيوك من عند عائلة موزايكا فام الكل ومستمعينا الكل نهنيوك بالتفوق متاعك وشكرا ليك اللي شاركت معنا الفرحة متاعك هنا محمد على موزايك وان شاء الله يا ربي ديما من تألق لتألق وراوك ديما انجينير قد الدنيا يا محمد ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو شكرا ليك محمد امين شوشين على المتفوق على شعبه العلوم الاعلاميه من معهد ابن سينا بالمهديه 1954 المعدل. نحن اكيد الفرحه ما زالت متواصله بالبكالوريا وبنجاح البكالوريا 2026 على مزيكا فاهم
2: النتيجه وصلت
3: بابا سبوزنيك زغتهم يا من شهداء
4: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك
2: والمبروك على موزايكا فام الليلة نعيش معاكم أجواء الفرحة ونكلموكم باش نهنيكم بنجاح الباك. وانتي كان عندك شكون تحب تفرح له خوك أختك قريبك وحتى أصحابك كلمنا على 71 113 ألف

0: في برامجنا الكل. فرحة نجاح البكالوريا على موزايكا فام نعيشها مع بعضنا. الأولى في تونس.
1: ستار كلوب. نكون هيك خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 8 حتى ال 10 متاع ليل في سبيسيال نجاح البكالوريا. ان شاء الله كل عام وانتم فرحانين, وان شاء الله يربي ديما ملمومين وبالفرحه وبالديما اسمعني اللم راهي اهم حاجه سورتوته في البكالوريا. او كان شوت فرهدوا وعيشوا اللحظه مع صغيراتكم مع اصحابكم مع اخواتكم. اللحظه ذي راهي ما تتعود شو اكيد. ان شاء الله مربوحه للكنترول ان شاء الله كيف زاده بنجاح للي حتى لو كان غفوزي بالنسبه للسنة. الفرصة مازلت موجودة والفرحة يا ربي إن شاء الله ديما تكون موجودة في دياركم. نسلم عليكم الكل أكيد. شكرا لكامل الفريق, دالي في الإخراج, طارق في الديجيتال, والحاج مكرم في الستاندار. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس على موزايك والأخبار مع مراد الدريدي, والسهرية مازلت متواصلة في جيت سيت اف ام مع عدنين حوايت. احنا أكيد ما بقالنا كمش نقول لكم تسبح الأخير, نتبعوا ماتش النسور واليابان تغطية خاصة من نص الليل حتى الثمانية متاع الصباح. خليكم مع بيربل ديسكو ماشين في يوم ماي نيدز. تسبح الأخير.

تونس، اليابان. نهار الأحد 21 جوان، الخمسة متاع الصباح في ملعب مونتيري بالمكسيك. أول ماتش ليرفي رونار مع المنتخب، تحدي جديد وفرصة الظهور بالوجه الحقيقي للمنتخب التونسي.

0: شغلة مربوحة والكل مع تونس على الإذاعة الأولى. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المصالح المختصة بوزارة الصحة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت أن نتائج المتابعة بينت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت تحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة تقييم المخبري. وتضمنت هذه القائمة 18 نقطة معنية بمنع السباحة بولاية بن عروس، و12 نقطة بولاية بن زرت، و8 شواطئ بولاية تونس، و5 نقاط بولاية نابل، وثلاثة شواطئ بولاية جابس، ونقطتين بولاية ريانا، وشاطئ وحيد بولاية سوسة. الإدارة الجهوية للصحة بأريانا تختتم اليوم السبت برنامجا تكوينيا حول طب الشيخوخة امتد من شهر أفريل الماضي إلى غاية جوان الجاري، وتضمن عدة لقاءات علمية بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير كفاءات الإطارات الطبية والشبه الطبية في مجال طب الشيخوخة، ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بصحة كبار السن، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي تشهدها تونس وارتفاع نسبة المسنين في التركيبة السكانية، بما يستوجب تطوير المعارف والمهارات الطبية في هذا الاختصاص. وانتظمت في ختام البرنامج دورة تكوينية استهدفت أطباء الخط الأول بإشراف مجموعة من الأطباء البارزين في المجال. تزامنا مع إحياء عيد الموسيقى في أنحاء البلاد، تستمر درجات الحرارة في ارتفاع في فرنسا مع إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليوم السبت على مستوى أنذار يشمل 35 مقاطعة بدءا من الأحد. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر قياسي، حيث كان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 و 25 من جوان 19 و2000. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن السفن لن تواجه أي رسوم عبور لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الأمريكي الإيرانية، نافيا التكهنات التي أثيرت أخيرا حول فرض رسوم على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. وأكد ترامب الذي كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد أن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران ينص على إعفاء المسافرين من رسوم العبور في هذا الممر المائي الحيوي لمدة 60 يوما. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يغادر العاصمة واشنطن متوجها إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أكده المتحدث باسمه. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 21 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات، البحر مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: الياباني في مونتيري والموجود مبعوثنا الخاص أحمد عدالة وأكثر تفاصيل. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تشاهد فينا وتسمع فينا صوتا وصورة من بشارة مدينة مونتيري، ومن المنتظر يتواجد جماهير المنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا ساعة ونص ساعتين من توا. ثم أعداد لكن قليل، مازالوا باش لا مبارشة الأعداد، ومازال ما عندناش فكرة على الرقم الرسمي الخاص بالعدد الجماهير التونسية اللي باش يكون حاضر، لكن الحقيقة ثم برشا جماهير من اليابان موجودة هوني، على الأقل جماهير المكسيكية تكون مسدتنا احنا الدنيا سخونة برشا الحقيقة، سخونة معناها فيها فما الشمس قوية لكن الدنيا سخونة، نحكيو على 28-29 درجة مع ايميديتي طالعة مع أمطار منتظرة بعد ساعة ونص أو ساعتين من توا، يمكن تتواصل ما بين ساعة وساعتين، لكن في وقت المباراة مش باش تكون فيها أمطار. بالنسبة لتحضيرات المنتخب كان أنا البارح، بالنسبة للاختيارات الفنية نعاود نأكد مرة أخرى، وكنا حكينا موضوع هذا في أكثر من مرة وأكثر من مرور في الأيامات اللي فاتوا، راه ثم حتى تشكيلة محسومة حتى على مستوى الخطة التكتيكية، ورار فيرنار واضح في كلامه قال حتى الملاعبية ما يعرفوش كون تقوم شراب تقوم شراب برنيون تكنيك كثير من بعد، ولكن الاختيارات ما زالت تم تحسن بشكل نهائي، خاصة ثاني في خصوص الموضوع متاع ثلاثة. أكيد فيرنار عنده الفكرة موجودة، هو الستار تكنيك بتاعه المساعد بتاعه، لكن اللاعبين مازال ما عرفوش هل بتطبق ثلاثة فكر ثلاثة مدافعين وإلا لا. إذا كان ثم ثلاثة مدافعين شكون معهم؟ دينامبرون، ثم زاد جاهزية دينامبرون تحكم، ثم زاد المركز اللي شارع فيه يعني سليمان إذا كان شارع بسكوب شكون وسط ميدان وإلا القدام، هذوما الكل نتعرف عليه ما بعد، لكن في كل الحالات المدرب جرب كل الخطط الممكنة، 3-5-2 4-3-3 4-2-3-1 3-4-1-2 كل جربهم، أنا عاود أحسب معايا سمعوش 3-4-1-2 ومو صحيحة هكيك، خطر جرب 4 فلوس زادة ما هيش في 4-4-2 في كل الحالات، أي كان اسم المشابط أي كان تشكيل المشابط نتمنى وإن شاء الله نعمل ناخذ الريفونس نهزوا راسنا الفوق أو توقيمة تول الجابوني برشا الحقيقة قاعدين يتعدوا بحذنا برشا عددهم كبير برشا، وتكون إن شاء الله نرفع ريوسنا ونهز ريوسنا قدام الناس وإن شاء الله يا ربي نلعب يقوم بدورهم فهم
0: إن شاء الله دائما نتمنى. وشكرا لك أحمد، ديما نعود أذكر الموعد هو 5 متاع الصباح ماتش تونس واليابان في نفس المجموعة. اليوم منتخب هولندا ربح السويد 5-1، وبالنسبة لوضعية الترتيب في المجموعة دي هولندا عندها 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط، اليابان نقطة واحدة، وتونس المركز الأخير 0 من النقاط. ماتش ألمانيا والكوت ديفوار لمستوى الشوط الأول، المنتخب الإيفواري متقدم 1-0 بونتو فرانكيسي في الدقيقة 30، ويباغت المنتخب الألماني ومتقدم عليه في الشوط الأول. ماضي ساعة متاع الصباح ماتش الإكوادور كوراساو، والخمسة ماتش تونس واليابان. نحكي على أخبار الأندية التونسية، ترجع رسميا على تمديد عقود ثنائي محمد بن علي وحمزة الجلاسي. من جهة أخرى تم الإعلان على تركيبة جديدة للجنة الطبية للترجي التونسي، الدكتور مصطفى عبيد هو رئيس الشرفي، والدكتور منذر يدعس هو رئيس اللجنة الطبية، والدكتور ماهر الزهار هو نائب رئيس اللجنة الطبية. من مدافع مستقبل المرسى يسري العرفاوي تعاقد مع نادي ديالي العراقي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم على مواعيد ارسال قائمات اللاعبين للاندية المشاركة في الشامبيونز ليج وفي الكاف. القائمة الاولية باش تكون بالفترة من 1-15 أوت خاصة بدورة ميديلول، من بعد اضافة لاعبين للدور الثاني في الفترة من 16-30 سبتمبر. بالنسبة للقائمة الدور المجموعات من 1-31 أكتوبر، ونذكر انه الدور الاول ذهاب يعني الدور الاول بين 4-6 سبتمبر والاياب بين 11-13 سبتمبر. كانت هذه آخر نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام قنات.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
4: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
5: 10 9 8 7

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الصحة تتولى اليوم السبت تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون الذي انتظم يوم 23 مايو 2026 تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. وفق بلاغ الوزارة يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحي العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية. وقد مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والمتمثل في 1000 عملية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026. وذكرت الجمعية مساء اليوم السبت على صفحتها الرسمية أنه تقدم الامتحان هذا العام 98 مترشحا ومترشحة من أبنائها وبناتها، نجح منهم 45 تلميذا وتلميذة موزعين بين الأبناء بالمنازل المندمجة والأسر في برنامج دعم الأسرة، فيما تأجل 46 مترشحا إلى دورة المراقبة ورسب 7 مترشحين. كما سجلت قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 بكالوريا اقتصاد الصرف، يليه معدل 14.34 بكالوريا رياضيات بقرية أكودة، فضلا عن تسجيل نجاح 3 توائم هذه السنة من أبناء القرية ببرنامج دعم الأسرة بقرية المحرس. مصادر أمنية وطبية ومصدر البحرية تكشف اليوم السبت أن جثث ما لا يقل عن 15 مهاجرا من بينهم فتاة جرفتها الأمواج إلى الساحل الشرقي لليبيا على البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع الماضي بعد غرق قريبهم فيما يبدو. وأوضح مصدر في البحرية نقلا عن 10 ناجين أن القارب كان يقل نحو 61 شخصا وفق ما نقلت وكالة رويترز. دول أوروبية تدخل في حالة استنفار مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية ضمن موجة حر تجتاح القارة، إذ شهدت فرنسا اجتماعات بينما أصدرت ألمانيا تحذيرات عامة في حين تأثرت بالسلب السياحة في إيطاليا. وزير الدفاع البلجيكي يكشف أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو لم يناقشوا ملف مضيق هرمز خلال الاجتماع الأخير في بروكسل، مؤكدا أن ترتيبات تأمين الممر البحري الحيوي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة ضمن تحرك تقوده دول أوروبية لحماية حرية الملاحة في المنطقة. صحيفة بريطانية تقول اليوم السبت أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه يوم الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله. وقالت الصحيفة إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعد أن تحدث إلى وزراء في الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حوات في جسد فام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

0: Midnight. Midnight. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ديوان الحبوب يؤكد أن تواصل عملية تجميع حبوب مختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، مضيفا أن الكميات المجمعة على الصعيد الوطني بلغت 4,364,000 قنطار إلى غاية 19 من جوان الجاري، منها 4.2 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و134 ألف قنطار وضوء ممتازة خام بشركة الإنتاج. وديوان الحبوب يبين تسجيل ولاية باجة أعلى كمية ب 855 ألف قنطار، ما يمثل 19% من إجمالي الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولايتي الكاف والقيروان ثم ولايات سليانة وبنزرت وجندوبة. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. المجلس الوزاري المنعقد السبت بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السر الزعفراني الزنزي حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية يقر جملة من الإجراءات، من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كذلك تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء تنفيذها. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرس يقول أن ظاهرة هجرة المهندسين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن 45 ألف مهندس وممثل قرابة 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية بشأن الإدمان في تونس خلال سنتي 2027 و2026 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صلاح. في أخبار العالم، الوفد الإيراني يصل إلى سويسرا استعدادا للمشاركة في المفاوضات الفنية المرتقبة مع الولايات المتحدة والتي تنطلق الأحد وسط مسعى لتحويل مذكرة التفاهم الأخيرة بين الجانبين إلى اتفاق أكثر تفصيلا بشأن الملفات النووية والاقتصادية والأمنية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل وسلاح وإسماعيل في عيش المونديال ومتابعة مباراة تونس واليابان مع أجمل تحيات ورد الدريدي.
0: الأولى في تونس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل عالمي يا ولد.
0: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
3: نوصل للمرمى دقائق، اهلا وسهلا مرحبا بكم ثم على موزايك فيم، تغطية خاصة مباراة مهمة في مشوار المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. مباراة باش تلعب 5 متاع الصباح تونس اليابان. موجودين معكم من توا حتكشي الصباح، حتكشي 8 متاع الصباح، من نوصل ليل حتى للأربعة باش تلقاوني انا، باش تلقاو سلاح، باش تلقاو نوفل، وابتداء من الأربعة متاع الصباح باش تلقاو اسكندر ابراهيم والمحلين نتاعنا. دونك قاعدين نواكبوا لحظة بلحظة في المشوار خلينا نقولوا المهم للمنتخب الوطني التونسي. نوفل مرحبا.
4: اهلا وسهلا اسماعيل، شنو احوالك؟
3: الحمد لله سلاح، مرحبا.
5: اهلا وسهلا اسماعيل، مرحبا نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم عليهم قوي ليله سهرين، الحمد لله حاضرين. عملت قيلوله بالذمه لل

0: يجيك اسد تستعمل توقف مثلا
1: خبر
0: عاجب كله ليه ما عنديش خبر عاجب
1: ليه ليه
0: شني اسد
1: نرفضوا لايف الاسد ده من بعد نقسمه ونروحوا ليه
2: ما والله ان شاء الله اللي دارك وخم كيف
0: سلموا على المخرج في اقبار صديقنا مروان بن عمار سلموا على عمد التونسي سلموا على حسين سلموا على ويف السندار قلت لكم ليش مش كونوا موجودين كل هنا في موبليزير
1: ليكيب كامل ليكيب الويب فوالا الناس الكل الشوفره الناس اللي لهي بكل شيء في موزايك يعطيهم الصحه ساهرين معنا وعنا برشا مراسلين وحكايه
0: عنا برشا مراسلين مش كونوا موجودين مع احمد عداله في مونتيري بالمكسيك باش يكونوا التونس زاد الحاضرين في المكسيك باش ناخذوه معنا لحظه بلحظه ونتبع المشي نتاعهم حتى الاستاد الخطوات الاخيره حتى لين يوصلوا للاستاد باش نبداو واضحين راهو تنظيميا كتذكروا عندنا برشا مستمعين وكانوا يحكيوا على فما نوع من الفوضى في الدخول التوانسه تعذبوا برشا باش يخلطوا
1: الفوضى نتاع المكسيك يعني مش كما فوضى تونس
0: هي جو نصور فوضى المكسيك
1: خاطر هو يحكي لنا على فوضى ويعدي لنا في اللايف الامور منظمه يقول كيسات زحمه كيس على ستة فوايت وما عندي
2: لا احمد شرب قاعد يعني
1: ماشي للمكسيك الفوضى كيفاش فوضى مستويه اي
2: صحيح هو ماشي معناه له الحظ انه يخدم في المكسيك مهمه معناه بلاد محليها والكل تمشي تغطي كاس العالم وقال لك فوضى واضح
1: فوالا باش نحكيو وبرشا برشا ناس نحبوا من الاول ساعه قبل ما نبداو نهنيو جماعه اللي نجحت في الباك ونقولوا بالتوفيق للي كنترول وربي نجح عم جاي اللي ما نجحوش بصراحة دايرو باش نبدا ما فما حفلة صارت اللي جايب 276 اقل معدل في الجمهورية دونك عمل حفلة يعني انجاز واحد نجح اليوم قال لك مت خمام في النتيجة سردوك نسخي جارتنا صغرت خاطرهم شنو وزارة التربية يصلحوا اول ما جات نوتات مع الاربعة سايبوهم الناس الكل معناتها وبرشا بصراحة فما واحدة بعثت 20 اسماس في بالها قد ما تبعت اسماس حظوظها باش تنجح تكثر
2: ستار اكاديمي معاش باك
1: وعندك لولانية وموزايك نحب تحيل قسم الاخبار تحيل يسري لولانين الكل والنتائج وكل شيء معناتها لحظه بلحظه على الويب وعلى خديته معناتها فما واحد كتب البولتان في جوان الباك في جوان ريزولتا في جوان كاس العالم في جوان رجعوا لنا ما يغلطنا
2: الحمد لله الحمد لله
0: خلينا نرجع معكم للذكريات تذكروا لحظه لي سي ميس وقت انت بالفيكس
2: لا بالبوق نوف
0: لا بالجواب
2: لا يهبطوا اسمه في الجريده وقتها
1: لا لا لحظه ايش نقول لكم انا عديت سيزيام
0: باك
1: انا
0: عام
1: لحظه اخذته 96 باه
0: اعطينا صدينا
1: سلاحتين انا سيزيام زاد بالش اسمه البوق شي تسمى ذاك البوق ذاك
2: عرفت بيه. عرفت
1: بيه. حتى سيزيام بالابيل قبلنا احنا كان يهبط في جريده الصباح تهبط جريده صباح فيه رجلتا نجح لم ينجح كذا باه البوق معناتها نقفوا الكلنا قدام الليسي ويبدا بالبوق ولا ورد بالك مستحيل تتحصل على نتيجه راهو معناتها يقول لك نهار السبت الخمسه نتاع العشيه نقفوا عائلات الكل ويعطي اسمك ويقول نجح ولا كنترول ولا دوبل
0: ما تعرفش الموين
1: لا ما تعرف شيء
0: اوكي
1: من غدوه تمشي باش تعرف الموين اما معناتها تخيل وانت واقف بجنبك واحد وين نجح لاخر كنترول لاخر دوبل كنت معناتها كنت امبيونس بها معناتها احنا توك جماعة لسميس بيننا الشرم ما عادش فما بصراحة
0: انتي لسميس كيفاش عشتو سيد تذكرها
2: انا تحت كنترول وقتها 2012 لسميس لوليني وحدي في الدار وقتها قعدت ما فهمت شي حاسيلو كنترول في الثاني وقتها انا راقد وقت نذكره لتو كلمني الولد في التليفون جوز قالي الو سليح هكا بالضبط الو سليح قلت له ويه قالي هكا نجحت اي باي
0: ايوا صحيح راهو كلمه وقصر راهو ما يطولوش في التليفونات
2: تاك تاك قال لي
1: شكون طالع عمل انت
2: شكون انا
0: ما عادش تحكي
2: انا طلعت حب فوكاليت اما اني قلت لك معناها هذا هو معناها ديما اللحظه ذيك نتاع المساج معناها مهمه برشا انه معناها ديما ثم كالفجعه وكالكبسه والله يهدي كل انسان وكالنفوس المريضه كاصحابك يبداو يفلكوا يدبروا نومرو من الحيط ويبعثوا مساج يقول لك فيه ريفيوزي ولا هكاك يفلموا على العباد فهمتني هذوك الله يهديهم صارت هذيك
1: قال لك الباك ما تجيبوش برشا قرايه ولا قاعد نقرا في ضمار التوانسه الباك ما تجيبوش برشا قرايه ولا بالتخمام الباك لازمه هدف مثلا انا باش ننجح شميته في عمتي فهمتني الهدف هذا هو اللي يخليك يخليك تنجح. وعندك تحية اللي جات لولا جابت أكثر من 20
3: عشرين صفر
1: أي 20-0 وفما ناس ما تقبلش هو خاطر
3: لوبسيون 20-0 واحد
1: أي وفما اللي عمناه ولا 3 سنين دين يجيبوا 20 ما نقبلش
2: معناها خاطر هي عنده فصل
1: لوبسيون لوبسيون ما تنقصش
3: تزيدي بلي قبل ما نحلوا أداء المنتخب وأرقام
1: تجيب فوق ال20 معناتها تقرا 24 24 امورها واضحه تاكل

0: بسيسها الصباحة، العشية تمشي تعمل سبور، في الليل تمشي تعاون أمها في الدار، في الويكاند تعاون أبوها في الخدمة وكذا وتنجح.
1: مش تعملت هكا بالضبط بتحديش والله قريت فرشة ونعيش لك كيف هم بالضبط. بسألت مخرة هي
0: وقبول وقبول
2: صح. نعطيكم إحصاء نتائج بكالوريا 2016 وعالقولي على الأرقام به. المجموع اللي كانوا موجودين هم 154,928 اللي نجحوا
0: يظهر 27 فم واحد فتت تولكر
2: في 35% نجحوا. أسمعوا 35% نجحوا معناتها 55,259 هم اللي نجحوا. بالنسبة للمؤجلون 50,236 ما يقدر ب 32.43%.
1: إن شاء الله ربي معهم.
2: من الحاضرين ذوم الكل اللي موجودين في مختلف الشعب، برأيكم في الأرقام
0: كالعادة
1: هي ذيك هي نسب
0: خاطر باش نوفيو في 50% ناجحين.
1: لا لا ما نعرف شيء توا 35% جوست هذوما اللي ناجحوا
0: اكثر شوي من العاده عاملين 30 و31
1: ان شاء الله ربي معاهم. هذيك هي بتكون نسبه بريس كيما كل عام، معناها احنا النسب معروفه في تونس، معناها صعيب برشا كان باش تكون نسب عاليه، وهذاك العادي معناها اللي استنسنا به تقريبا، معناها انه تكون نسب
0: اما السنه تقريبا المات قريب 79% نجحوا في المات، معناتها 8 على 10 يقراوا مات نجحوا،
1: وهي شعبة مهمة برشا.
0: لا مقارنة بالشعب الأخرى متاع 40%
2: هم اللي إن المات كلمك صحيح
0: 79
2: 70%
0: 70 اي سامحني، معناتها نسبة نجاح كبيرة للمات.
2: للمات هذيك نلقاو العلوم
0: المات يظهر لي تقرا تلقى
2: ذكي راهو يمشي مات ذكي جنرال مورا.
0: لا معناتها انت
1: تم لازم اجتهاد، لازم اجتهاد زاد. لا لا مش كان ذكي، مش كان ذكي
2: يكور بال
1: فيه اجتهاد كبير برشا زاده، فما برشا حاجات يقول لي. انا قبل كنت عندي صحابي اللي يقراوا باك مات مثلا يقول لي امراه شكون دليل؟ لا دليل مع لا دليل عاد الباك معناه في ثلاثه شعب مختلفه راهو لا لا دليل مختلف راهو عاد ثلاثه باكيت فرد عام نظرا للحجم نتاعو، معناها عدى ثلاثه باكيت فرد عام دليل ونجح فيهم الثلاثه. وحتى في الاورينتاسيون تخلى ثلاثه جامعات ليه نبغى.
0: جعفر القاسمي اليوم مع سامي قال عامة الباك كانوا اصعب 4 سنين في حياتي.
1: والله شيء غريب فيه.
2: احنا بعد شوي يكون بحضينا جون الياباني المقيم في تونس واللي معروف بحبه لتونس ومعروف معناتها
0: ولا حياد لا شيء جايين وراه باش نهجموا معناتها تونس لازمها تربح
1: صحيت.
0: 5-1 السويد خسرت، باش نعرفوا باش يفسر لنا كيفاش حظوظنا تقوت شويه معناتها كي السويد خسرت 5-1 ما عادش عندنا كفارق الاهداف الكبير. باش نحكيو في برشا حكايات بعد شويه، باش نعطيكم زاده التشكيله المحتمله. خلي نقول لكم التشكيله اللي من المفروض يكوروا بها اليوم. فما برشا تغييرات، باش يلعب 4-5-1 مهاجم فقط، 5 بظاهرين، لا 5-4-1 يا ربي، 3 في المحور 4 في وسط الميدان ومهاجم وحيد. شوي اخر نعطيكم التشكيله لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك احنا موجودين. ولكن قبل بلي خل نشكروا فما غنيه باش نسمعوها، غنيه ما سمعناهاش قبل طالعه من قلب التوانسه و12 مليون صوت اللي عملتها كارفور تونس للجرين تابويز. الفكره سهله برشا وفيكاس ومودرن على الاخر. كارفور تونس حط التليفون في مغازة كارفور المرسى والمواطنين سجلوا فيه مساجات تشجيع لمنتخبنا. المساجات والأصوات هذيك تلمت وبمساعدة الذكاء الاصطناعي تخدمت وطلعت منها الغناية المتميزة هذه اللي فيها برشا تشجيع وجرينتا. الغناية اللي حتى حد مكتبها خاطرها ببساطة مش خدمة شخص واحد، أما لم الطاقة وأحاسيس الجمهور كل. وهوني الذكاء الاصطناعي معوضش العباد، بالعكس زاد قوة في صوتهم وصنع به الفن. الذكاء الاصطناعي ما عوضش الذكاء الاصطناعي، يعطيك أكثر قوة ويعطيك أكثر أفكار. الخطوة هذه مش غريبة على كارفور تونس اللي هي الشريك التاريخي للجامعة التونسية لكرة القدم من أكثر من 17 سنة وديما مع المنتخب ومع الجماهير. هذه غناية كارفور تونس للنسور، وإن شاء الله يا ربي مربوحة. وإذا ربحنا الليلة ولا الصباح ولا ما نعرفش شو يتسمى إذا ربحنا الفجر هذا الماتش جاي نص الليل نحفله. ها
1: أكيد
0: حفلوها. يلا نسمعوا الغنية المتميزة غنية النسور كارفور تونس وإن شاء الله مربوحة.

0: تجيبوها برس ميمتكم. اخوي والله نحبوا على فرحة، والله اقسم بالله نحبوا على فرحة. يرحم ميمتكم، فرحونا، يرحم بوكم، وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج.
1: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستة والوليدات الكل، ان شاء الله ربي معاكم.
2: كارفور تونس، المساند الرسمي للمنتخب الوطني.
3: تبع الكورة وعيش المونديال.
4: تعيش المونديال معنا على لايف فيسبوك متاعنا، ولا زيد ولا زيد اليوتيوب متاعنا، موزيك فيم موجودين بارتو على مختلف لي ريزو سوسيو متاعنا. بزينا حتى لل 8 متاع الصباح، تي ديما ال 4 متاع الصباح، باش نلقاو اسكندر ابراهيم والمحلين وكل ما تسحقوه بخصوص المباراة.
5: باش يكونوا معاه نادر داود، باش يكونوا معاه سمير السليمي، باش يكونوا معاه عادل زهمول، وباش يكونوا معاه المراسلين والناس الكل بطبيعة في بث مباشر.
4: احنا منيش وحدنا، صحيح فما سلاح، صحيح فما نوفل، اما معنا مواطن ياباني تونسي او تونسي ياباني، وخلينا نقولوا اللي هو ولا تونسي اكثر من ياباني. صديقنا جون، مرحبا جون.
6: اش خويا، اش من سكول،
5: مرحبا
6: ديما سيرفيس، ديما مرحبا انت نافع
5: صافا.
6: اي انسان كسكوز، ها مرحبا تكون الكسكوس، تو استنى كسكوس وين
5: بيان سور بيان سور. اي نربحوا اليابان، نعطي كسكسي
6: بيه، كسكسي ملوخيه،
5: دبل ملوخيه،
7: سبعه نتاع الصباح هذوما كسكسي ملوخيه.
5: لا نستطاع عليه،
6: هذا شاف مام تي ديجني بعد.
7: اي فهم تي ديجني بعد،
6: ان شاء الله خاطر فما شاف مام،
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا، باش نحكيو على الكره، الجو باش عامل لنا كويز على اليابان، وحوار عندك، حوار صغير زاد باش نسمعوه بعد شويه.
4: عندي حوار بعد لحظات، هو خلينا نقول الصحافي معروف برشا رومان مولينا، عفوا صحفي رياضي الفرنسي المعروف بالتحقيقات نتاعو في عالم كره القدم، خدم في برشا مؤسسات كبيره، بي بي سي، سي ان ان، نيويورك تايمز، غارديان، وليس مازلت طويله، وليس متذكر برشا لايميت هذه من بعد نقده للجامعه والمكتب الجامعي ومردود المنتخب الوطني التونسي، واللي قاعد يصير في الكواليس معاه في حوار. وسمعت كواليس عبارة عايش معاهم الأمانة، باش نكون واضحين، فمعلومات ممكن احنا نجهلوهم، فما معلومات هو عنده دراية كبيرة بها، حتى لين وليت نسان نقول شكون اللي سربي فيه في المعلومات. خليني نكون معك سانسير، هذه جون بار ودوتر بار، باش اسمعوا التصريح كأنه حاسس على تونس أكثر منا ريالمون. خليني نقولها كيف ما هي، باش تسمعوا معناتها كلام في الصميم من عند صحفي مختص، مش نابوركي، من سن ملم، عنده فكرة باللي قاعد يصير، وخاصة سنة وحوار بعد لحظات نرجعوا لحظة.
5: وباش نشوفوا برشا، باش نشوفوا يابانية، ياباني وتونسي، يابانية وتونسي،
7: يابانية وتونسي عايشين في اليابان، باش يتبعوا المباراة هذه، باش يكونوا معنا موجودين بعد مباشرة من اليابان، باش نحكيوا معاهم على التحضيرات حسب ما سمعت. فما لما باش يعملوها زادة في دار غاديكا، ومن الحاجات
5: اللي عملوا لمات في اليابان،
7: وهي ما قادر عاش شويه في تونس، هي قادر عاشت شويه في تونس، دونك باش تبدا موجوده غاديكا. هي عندها طفل وطفله، طفل مولود في اليابان وطفله في تونس.
5: اوكي،
7: معناها فما اختلافات باش تراهم بعد بالفيديو.
5: اليابان وطفله في تونس، معناتها الطفل يقوم يقرا سبعه، البنيه تقوم ثمانية غير دراج.
4: صحيح،
5: هذا عادي، وياخذ زوز
4: ثمانية. نعملوا طلع،
5: اي تعرف اللي مشى لليابان صباح راقد للتسعة، هزوا دفنوه، يسخدوه مات،
6: ولا
4: اول مرة يسمع
6: فاماتي فاماتي ياباني رحت ديانا.
5: وعنا باش ناخذوا برشا بخلاف مراسلنا، باش ناخذوا
4: فما صحري بحري باش يكون موجود غاديكا، كوبا، برشا توانسة زادة موجودين نعديو معنا،
5: باش نعملوا دورة زادة في القهوة هنا، غسان وسارك العادة، باش نحوسوا في الفجر.
4: فما قهوة عملت بوز، نكرهها العبارة،
5: تمشي لها.
4: فما قهوة تحكيت عليها، فما قهوة تحكي عليها برشا، اللي هي تسربي الكرواسون بليش ابتداء من نص الليل، دونك موجودة في الوردية القهوة ذي، باش نعملوا لايف من الوردية من القهوة ذيك، باش تكون سارة موجودة غاديك.
5: سارة سارة في الوردية، انا راني مفروت.
4: لا لا سارة،
5: لا لا معناتها وانت تحضر، قاعد يحضر في ريبورتاج مع سارة، كلمها قالها هاكا فما شي تسمى.
4: فما واحد صاحبي سلم علي بلحة غاديكا، بلحة محرك غاديكا في
5: شو اسمه
4: في الوردية، محرك
5: محرك
4: موجود،
7: محرك اي محرك يحكم انا مش لازم تقول نائب رئيس جامعة الوردية ولا رئيس جامعة الوردية.
5: محلى بيه، باش نعطيكم بعد شويه التشكيله، ولكن قبل ايرفي رونار، اليوم جريده ليكيب هبطت عليه تحقيق كبير وكبير برشا، لاول مره مدرب يتنحى بعد ماتش قالك في كاس العالم. ايرفي رونار في منتصف شهر جوان، خلينا نحكي لكم شويه الارتيكل، سامحوني نقرا فيه في التليفون، قعد في مدينه سالي السنغاليه يتفرج في ماتشات، ولا المدرب الفرنسي معناتها كان يقول مادام المونديال ما بداش كل شيء ممكن، انتهت تجربته في السعوديه لاسباب مواهب خاصه. وكيل اعماله كان مع مسؤول الجامعه التونسيه لكره القدم, جاه قالوا كنت تعرف المنتخب التونسي, هو كان تفرج في الهزيمه 5-1, قالوا ايش قولك تمشي عطينك اوفر. المدرب ما ترددش ثانيه واحده, علاش؟ كان عنده حلم انه يشارك في ثالث كاس عالم, واذا نحسبوا كاس العالم عند سيف في فرنسا تولي رابع, معناتها باش يكون رقم قياسي كبير. مشى يجري لفرنسا, ومن غدوه عاود طلع للمكسيك, قال حتى نقعد جمعه ما نرقدش ما يهمنيش. معناتها كانت فما موتيفاسيون كبيره وكبيره برشا نذكروها, معناتها مغامرته الاولى ونجاحات في افريقيا كبيره وكبيره برشا, اعاده الحياه لمجموعه محطمه نفسيا. يعرف المنتخب التونسي لسنوات هو يتبع فيه, خاطره يحب برشا يتبع افريقيا ومغروم برشا لافريقيا. بمجرد وصوله قعد ملاعبيه قال لهم هزوا ريوسكم انتم تمثلوا بلادكم, وقالك الكلام مش جمعه باش تفسد لنا خدمه 4 سنين. نعرف صبري شخصيا واللي صار له, قال يصير على أي مدرب. في الحصة التدريبية كان صوته عالي برشا, يصيح على الملاعبية, يوجه تمركز للملاعبية. سيباستيان تونكتي قال يتحدث بصوت عالي ويفرض عليك. دونك اجتماعات فردية عملهم مع الملاعبية الكل باش يعرف سبب الانهيار, لعب يروح جماعية, تقارب الخطوط, عدم ترك مساحات. يعرف اليابان برشا, لعب معها مع السعودية, عمل نيلو خسر 2 بلاش, وغزر الملاعبيه وعطاهم اوردر, قال لهم انساو مواقع التواصل الاجتماعي. معناتها فما قرار خذاه, حتى ملاعبي ما عاد يدخل فيسبوك ولا انستغرام ولا كذا. هذا الامر ما نعرفش يتطبق ولا لا. دونك 4 سنوات ما عملناش المشوار هذا باش نضيعوه, هكا قال لهم. ويبدو انه موتيفي, وتنجم حتى تعادل مع اليابان ينجم يفرحوا, خاصه 5-1. به نحبك تعطينا قبل ما نحكي تشكيلة صلاح, 5-1 برشا قاعدين يقولوا رفعت من معنوية تونس, لأنه كي نبدأوا نتعاركوا على المرتبة الثالثة وأحسن واحد في المرتبة الثالثة, كي نبدأوا خاسرين برشا ضيعنا شوية حظوظنا. هل 5-1 قويت من حظوظ تونس بغض نظر على شفنا عنه مع اليابان ولا مع الفريق اللي ربح 5
7: هولندا؟ هو حسابيا معناه خاطر توا سويت بالريزولتا هذا, ولا عندها 0 في الفرق نتاع الاهداف, معناها ماركت 6 معناها 6 بونتوات وقبلت 6 بونتوات. احنا صحيح توا عندنا في الموا خاطر احنا ماركين بونتو وماكلين 5, والكل اهم حاجه توا لازمناش نقبلوا اكثر من هكا, خاطر بينا نقبلوا سيبا وفرق الاهداف, خاطر من بعد يكون على الاقل صحيح راهي هي اللي تقع ديما الفرص طايحه بالنسبه لتونس على غالب بالنسبه للمجموعه هذه, اما ديما تقعد احسن هذه تزيدك شويه في الحظوظ
5: شويه. وزيد شنو اليابان 5
7: ليه سويت توليله انت بعد راه هذه حكايه النقاط, وقت اللي انت تتعادل في النقاط مع اما ما يهمش من بعد اذا بون اللي هو الحلم الاكبر واللي هو نسبه 0.1% انك تربح حزب ماتشات اللي عندك, اللي احنا ما هذه حاجه برشا توينس الله غالب ما يمنوش بها ياسر, لكن السيناريو هذا اللي تقريبا شبه مستحيل انه هذاك ما يعادش تخمم في الاهداف, لكن فكره انك قبلت برشا اهداف هذاك هو اللي قلق, وهذاك اللي يفسر كيفاش انه سويت في اخر نص ساعه كي شفنا تلعب كونتر تونس تحسها في فينال. علاش؟ خاطر لقات فرصه باش توسع فرق الاهداف, تعرف اللي معاها اليابان اللي هو منتخب قوي, معاها هولندا منتخب قوي, دونك لعبت الاهداف باش تحسم برشا الامور. اليوم الشعب الهولندي شقيق وقف معنا ونش كرو برشا اخذاه بثارنا, وتحيه لهولندا وتحيه لكل مستمعينا في امستردام.
5: اي معناتها لان
6: انا بلي نوفل سمعت
5: تفضل تفضل.
6: ما نعرفش كنت فرشوا في الديسكور الاولاني نتاع ريفيرونار وقت اللي تلمع الملعبيه, ريت انترينور كاريزماتيك, وهذه الحاجه اللي للامانه كنت نستنى فيها برشا باش تكون موجوده في المنتخب الوطني التونسي. وحتى الديسكور نتاعو كان ياسر ديريكت, ما كانش فما غوندويت, قال لهم اللي لازم يتقال كل, وجيتي امبرسيوني الحقيقه. حتى الناس كل تحسها واللي تتعامل مع المدرب بطريقه مختلفه, ياسر الجروب نصور ولا يخمم طريقة أخرى, وخاصةً عطاهم جملتين مهمين برشا, قالوا لهم اسمعوني راهو فما عبيد جاي من آخر الدنيا باش تتفرج فيكم, فما عبيد حتى دم قلبها معناتها باش تجي تحضر في المونديال هذا, ما يلزمنيش نروحوا وإحنا رؤوسنا ماهيش مرفوعة, يلزمنا نعملوا إكسبلوا وإحنا قدام حتى حل آخر إلا الإنتصار, وهذا اللي عجبني في
5: باش نعرفوا بعد جمهور تونس هل باش يحضر كيما المرة فايتة 1000 ولا أقل ولا ممكن أقل شوية, ما نعرفش.
7: فما ناس تخلط من بعد, فما ناس أكيد أحمد عادل من بعد باش يكونوا معنا
5: باش يكونوا معنا. عاود رجع شوية الأمل، معناتها كان الأمل طايح، تعيين المدرب جديد رجع شوية الأمل. شوف كده يعني، وتحية اللي يسمعوا فينا من السويد الكل، خاصة السويديين يسمعونا. يعني السويد خسرت 5، ما عندهاش كذا في الإدارة، ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش كذا، جماعتها واضحة، بلادها واضحة.
7: لا هو ريت أغزل
4: يعني أنا وشمال المدرب متاحهم
7: ولا إيش واضحوا حاجة؟ لا لا لا مش واضحوا حاجة،
5: خسروا 5
7: أنا وفي هذي راهو يغزل اللي باهت اليوم في الماتش هذي متاع هولندا ربحت 5-1، راهو تقريبا مش متبع الباركور نتاع السويد في الاوروب. راهي سامحوني السويد في التصفيات نتاع الكوب دي موند راهي كليت ترايح، باش ما نقولش خسرت، كيف كيف في النيشن ليج جات الاخره، راهو نحكيو لهنا على منتخب اللي احنا راهو كي ربحنا هما 5-1، راهو حتى في السويد راهو اكسبلوا بالنسبه لهم. صحيح عنده مدرب كبير اللي هو جرام بوتر اللي كان يراني في برايتون، رانا تشيلسي زاد قبل، لكن كيف كيف راهو السويد راهو الغريب انه تونس تخسر 5، مش الغريب انه معناه انه نحن نربحوا، بالعكس في بالي كان تونس ربحت السويد مثلا 1-0، راهو عناوين الصحافه الاوروبيه راهو تكون عاديه جدا، يقول لك هذا هو هذاك العادي انه تونس ولا تعادل ولا مثلا السويد ربحك 1-0. الصدمه الكبرى في 5-1 من جيك تو كان ربحت هولندا 5-1 ضد تونس على الاقل مفهومه. نفس الشيء بالنسبه لليابان، اليابان راهو نحكيو من 2019 ما خسرت كونتر حتى منتخب اوروب، منهم المانيا لعبت لها مرتين، منهم مره ربحتها 4. دونك هذوما ديسكور ما استغربهمش. الغريبه من منتخب الاخراني اللي ترشح لكاس العالم هو اللي يربحك 5، دونك راهو سكور اليوم. اسال اي صحفي هولندي معناه يحترم مهنته، اسال تقول لك راني
5: صاحبي بكار تاع هولندا
7: مثلا مثلا، اسال وانت تو يقول لك راهو سكور عادي معناه 5-1، بالعكس معناه سكور عادي على الاخر. احنا رانا
5: الله غالب، هولندا ماهيش قويه، راهي ماهيش هولندا نتاع ليميت.
4: بلاش الناس كل حكيو على تونس كي كليت 5-1، اما الناس كل ما حكيتش بنفس الطريقه قطر وقت اللي كليت 6 بليش
7: خاطر
4: قطر نحكي على الصحافه العربيه
5: والصحافه الزيديه
7: مفسر الانتظارات احنا عندنا
5: في قطر ما عندهاش تاريخ في كاس العالم. قطر اول مره ترشح لكاس العالم، تترشح المره الاولى لعبت خطرها صاحبه البلد
7: بلاد هي.
4: اي الماتش الاولاني خلينا نشوفوا وجه بين
5: قطر، انجاز مع قطر اول مونديال في تاريخها لعبته بالترشح، ما عادي
7: عادي عادي. قطر ما عندهاش تقاليد في كاس العالم، كيف معناها
5: تونس راهي من اكثر البلدان اللي مترشحه لكاس العالم، معناتها هي والسعوديه.
6: من نجم نعمل كومباريزون من قطر وتونس.
4: لا نحكي على صارت معناتها
5: قطر
4: مع اكثر من لازم
5: قطر 1-1 انجاز كان، وانجاز معناتها ضد مجرى اللعب. نعاود نذكروا هولندا زاد، نعاود نذكروا المانيا في اللحظات الاخيره تقلب الطرح، كانت خاسره 1-0 ضد الكوت ديفوار ولد 2-1، عملت شويه تغييرات في الدوزيام ميتون الورك الكوت ديفوار كانت نجم تخرج تعادل اقل حاجه.
7: المنتخبات الافريقيه قاعده تقدم في وجه ممتاز برشا الحقيقه، معناها شفنا حتى ليه ليه شفنا الكونغو عامله 1-1 مع البرتغال زاد،
5: معناتها احنا اللي طالبينه باش نحكيو
7: خسرت لعبت المهم لعبت
5: يرحم
7: مثلا نكورو. في موزايكا فهم تاع الكوت ديفوار متخلقين مثلا ولا وليد يجي محل تاعو تاع الكوت ديفوار ندر ديف تاع الكوت ديفوار ما تبقاش يعيط او فيدت مثلا عادي يقول لك هذاك وليه وتخسر 2-1 قلبت عليك شكون راه مش ليجيرا على المانيا هزا كوب دي موند 4 مرات.
5: اي جوستومون ما تحشتنا تو ضد اليابان ما بصراحه مع تونس ما عندناش طموح نربحوا برشا نجم وحتى كي ربحنا ما يسالش، اما ما عندناش طموح اما نكورو نخسروش 2-1 نربحوا 1-0 نتعادلوا 1-1 المهم نلعبوا طرح نكورو. الملاعبيه اعتقد يساعدهم. ترى نبداو نعطيو التشكيله، نعطيكم شويه حكايات وفازات التشكيله المحتمله في انتظار مراسلنا تو يعطينا به التشكيله المحتمله. دونك مثل ما توقع الجميع فانه حمين حارس المرمى به المدرب ريفيرونار راهو معناتها فما صعوبه باش يعرف الملاعبيه، وقعد معناتها شويه تمارين وفي فتره صغيره عرف شويه الملاعبيه وسال شويه الناس. دونك قرر ريفيرونار حسب تقريبا التشكيله المحتمله، التشكيله الرسميه باش تهبط بعد ساعتين تقريبا قبل الماتش بساعة يمكن، ولكن نعطيكم التشكيلة بنسبة 99% باش تكون هي. دونك دحمان في حراسة المرمى دونك باش يلعب بثلاثة في المحور اللي هما رقيق والطالبي وديلان ديلان براون. به ديلان براون عنده 6 شهور
7: ديلان براون
5: ديما نغلط نقول براون راهو كيما الشوكولاته يعني عنده 6 شهور ما لعبش ماتش اساسي راهو باهي، وبرشا قالوا عليه جاي برشا قالوا خاطر صاحبه المدير تما وهبي الخزري، معناتها قد يكون وهبي الخزري نصح المدرب قالوا لعب ديلان برو
7: ما زيد لو ديلان صحيح ما لعبش ما معناها كان يمثل معناها عمل ثنائيه به برشا مع الطالب زيد راه ما شو يا نوف احد صحيح راه الكلام
5: كوكي في المنطق اللي يقعد برشا ما يلعبش يبدا يلعب في الدقيقه 70
7: في الدفاع عليه في هذيك ثقافه الهجوم اللي والكل المدافعين راهي تلعب من الاولى اما زيد هو معناها نحكي عليه هو بالذات مع الطالب يلعب برشا مع الطالب يعرف بعضهم عندهم سنوات راه نحكيو تو دونك كان باش تلوج على تفاهم هذه اقرب حاجه
5: واضح دونك دونك رقيق وطالبي وبرون بيان سور العابدي وفاليري ظهيرين ولا حنبعل وسخيري سعد بن سليمان والمستوري المستوري ولا فراس شوات يبدو انه المدرب اعجب بالمستوري خير معناتها يرى انه فراس شوات يمكن يدخل دوزيميتون ولا حاجه معناتها نعطيكم توا في شويه انطباعات نعاود نذكر دونك
6: هذه التشكيله المحتمله
5: معناتها التشكيله المحتمله دونك دحمان برون رقيق الطالبي فاليري العابدي او كما قال هو عبدي
7: علي عبدي علي عبدي مو على الفيزا انا خاطر راه تروح ثالث في امريكا نجموا
5: قالوا له معطيونا سميكم قالوا له راك اذا عمرك 30 عديت 29 منهم في صفاقس وكذا به علي ابدي تحيه لي دونك دحمان براون رقيق الطالبي فاليري العابدي حنبع الصخيري سعد بن سليمان والمستوري في الهجوم هذه تقريبا التشكيله المحتمله
6: التشكيله نعم المحتمله تشكيله اليابان خلينا هذا البيبان نعرف كان يابان أعطينا تشكيلة اليابان المحتملة صحيح عندك شو تشكيلة طيب هاجة 4-2 بس توا العباد مثل اليابان يشوف الانترينير جديدة مثل تونس سيفري هو يجي شوية روتر برشا روتر كمان أما توا الياباني يخاف شوية كمان سوتو الانترينير يقول سابت ان دانجي سوتو كو يعرف تونس كيفاش يلعب ويعرف كو تونس وقتاش كيفاش ما عندوش لو شوا يضرب يعمل كل شيء وفما الجرين تاعت التوانسه كي تخي دونجوري كيما ان بيج
5: انت باش تشجع اليابان ولا تونس؟
6: انا باش نشجع الريسبي في الماتش هذا
5: الله الله الله
7: خاطر مباراه رقم 1000 نعطي التشكيل المحتمل لليابان التشكيل المحتمل لليابان في حراسه المرمى سوزوكي هو نفسه اللي كان لعب في
5: مش كرهب هذو
7: هم مش حطونا كرهب في الجول خاطر احنا الاتاك نتاعنا قوي برشا فما زاد في الدفاع في الدفاع باش يلعب
5: ليسونس
6: يا بريد انا في اليابان
5: على سوزوكي كره باي
7: لا نكمل التشكيله ما
6: سوزوكي عمل لنا بلاسمون عالي
7: ثم ثلاثه في الدفاع بشكون موجودين وتنابي وتنابي جي خاطر كلم فلان هوندا هو اللي عيط الشسم
5: ليه باش يلعب ثلاثه فلاكس
7: المحتمله هذه المحتمله هذه وتنابي
5: لحظه اصلح
7: مستني ستراب ثلاثة فلاك جابون
5: عم به
7: هي هذيك تشكيلة تكتيكة ومدربها اللي راه اليابان عنده سنوات معاهم راه معناه يعرف معناه يعرف مليح شنو قاعد
6: مورياسو
7: يعمل اكزاكتومون وتنابي تاني غوشي وايتو هذوما باش يكونوا ايتو راه مش لاتاكون ايتو نلقاو في الميليو فما أربعة سوغاوارا سانو كامادا وناكامورا اللي هو من اللاعبين المهمين في اليابان قدامهم زوز اللي هو دوان ومايدا زوز صانعين ألعاب والمهاجم وويدا نورمالمون هذا
6: بلي النطق صحيحه اي بون سافا بون
7: مش
6: ياباني ما سي بون
7: مش ياباني
6: لازم عندك شويه ديكور
7: لازم لازمني هذه التشكيل الاقرب بالنسبه لليابان اليابان اكثر منتخب عربي يلعب مع اليابان تقريبا معناه في المباريات تقريبا تونس اكثر من ويرفيرونار يمكن حالفنا الحظ في الاختيار هذا خاطر كي كان يراني في السعوديه لعب مع اليابان برشا مرات في تصفيات
5: اسيا اخر زوج ماتشات ربح وتعاد ربح وخسر
7: اما يعرفها بغض النظر عن النتائج مش
5: خسر ما يعرف
7: اي لا يعرفها نجم يخسرش
5: اعطينا نخسر ونعرفه
7: وش يقول لك معناه هو المثل الياباني الشهير شي يقول لك تعرف خير ما تعرفوش هذا هو
6: دونك هذا اسمع هذا غد بالك غفيرونار مشيت في طوكيو ديكو ياس باكش اليابان
7: اوكي غريت يعرف دونك معناه موش غريب علي هذا هو دونك ان شاء الله هو لو زاد نذكروا حاجه انه يمكن توا اللي يسمعوا فينا ان شاء الله يخلي لي كومونتير نتاعهم على يوتيوب فيسبوك نجموا نقراوا حتى برشا تبعوا فينا من برا من خارج تونس اما نذكروا هذه المباراه رقم 1000 فما برشا ضيوف مهمين حاب نسالك يون ثم اميره اليابان باش تكون حاضره وبرشا راهم ما يعرفوش اليابان امبراطوري امباير
5: امباير
6: امباير
4: مش بحسن امباير
5: والله امباير مش خلو مشرب
7: بالانجليزي
5: الدنيا الدنيا داخله بعضها ترى نعاود نذكر بخلاف الامباير نذكر بالتشكيله الرسميه تقريبا
7: المحتمله
5: تشكيله محتمله ايمن دحمين في حراسه المرمى براون رقيق الطابي ثلاثي الدفاع العابدي وفاليري ظهيرين حنب على صخيري سعد بن سليمان والمستوري كيفاش ترى سلاح معناتها المستوري ولا فراس شوات سعد بن سليمان حنبع الصخيري الوسط معناتها كيليبري عادي خاطر باش نحكي لك شويه على الوسط باش نحكي لك شويه حكايه صاروا
7: كيليبري علاش خاطر عندك انت مثلا بغض النظر على الصخيري اللي تحكي عليه برشا والكل بالخطا اللي عامله وما زاد الصخيري يقعد من من اللي يعتمدوا عليهم في المنتخب انسان ريكس في مخه معناها عادي بروفيسيونيل راهو ينجم يغلط من بعد الماتش اللي بعده يعدي امريق الحنبع عاملين برشا على الانرجي نتاعو في الميليو تيران ينجم يعمل برشا حاجات باهية كيف كيف ما عندك اللي يساعد يمكن أنيس بن سليمان ينجموا يعاونوا برشا المستوري القدام سيرتو معناها في ينجموا يقلقوا ياسر معناها الديفونس نتاع جابون ان شاء الله يكونوا في فورما هذيك اهم حاجه هذه تشكيل المحتمله اما انا نتصور ايا كان اللي باش يلعبوا سواء هذوما اللاعبين اللي موجودين في التشكيل المحتمله اللي تراو فيها توا على اللايف والا باش يكونوا لاعبين اخرين نتصور مش باش نراو نفس الوجه ولا نفس الاداء اللي كان في مباراه السويد خاطر حاجه كيفاك ما نتصورش كان تتعاود بالعكس المنتخب نتاعنا شوف انا ديما نمن بها راهو اي منتخب راهو بمن حذر مثلا عندك شسمه مثلا اليابان راهو عندها لاعبين معنى مهمين برشا فمش باش يلعب مثلا عنده جوار اسمه كوبو معنى سيد فورمي في البرسا فكتو الريال ويلعب في ريال سوسيداد يقدم في مستويات مهوله ما يلعبش اما ما تحسش انه مدرب اليابان ولا حتى الشعب الياباني متقلق علاش خاطر يقول لك هذوما ناس تلعب على علم اليابان ودراب اليابان نفس الشيء بالنسبه لكل الدول دونك احنا ايا كانوا العشره وجول اللي باش يهبطوا اكيد راه باش يحاولوا يعطيوا له ماكسيموم يجدوا فور وما نتصورش معناه انه فما جوار ناوي يعمل اداء خايب
5: لا هما عملوا خايبة. كلامك صحيح برشا خطر ساعات ناس تحب تركز على الجول على الديفونسور على الميليو راو مردود المنتخب في الماتش زوز ماتشوات الاخرى كان منهار تماما ما معنى منهار تماما معناتها فما أسباب قد تكون لا رياضية أو رياضية من عرش خليت الملاعبين كل يتيحوا خطر في تشكيلة جوار اثنين ما يكونش في فورما مش منتخب كامل يبرك معناتها ما نجموش نحملوا مسؤوليه الهزيمه لحتى حد لانه منتخب بارك قد يكون المدرب قد يكون المسؤولين قد يكون سمعنا برشا كواليس ما نحبوش نحكيوا عليها طبعا كان صارت من بعد المونديال نزيدو نحكي ونحب نقولوا برشا حكايات ما نحكيوش ولكن راني خضيره الناس كل اتفقوا قالوا جاي بطريقه غريبه وبلاصتو
7: خو جاي اليوم
5: اي خو جاي سامي
7: خو انفيتي سامي
6: فوالا باش لي انفيتي حتى جينيا
7: هو ان شاء الله يهبط هو
5: كريم حكي مشى راني خضيرة تم دونك تنحيته من وسط الميدان باتفاق الجميع رو رو رو ما يصلحش لوسط الميدان الناس كل اتفقوا قالوا يا حسرة على معناتها ولينا نتحسروا على ملاعبية معناتها كانوا
7: مش تتحسر انت عندك ليه شوفوا مش تتحسر مثلا برشا ناس حكيت ولي انا يمكن نرى حاجة صحيحة تحس المنتخب معناه ما عادش عنده لي كادر كيما قبل خاطر عندنا راه برشا دي جون احنا راه من اصغر المنتخبات راه في العمر المتوسط العمر انا من اصغر المنتخبات زيد عندك قبل ثم شو اسمه فرجاني سيسي وفما عيسى العيدوني زوز راه كان عندهم
5: برشا قالوا خير برشا مراني خضيره حتى كان اللوم عليهم مع فرجاني سيسي
7: راه بالنسبه لي فرجاني سيسي ولا عيسى العيدوني زوز حتى معناه يلعبوش مصابين خير من راني خضيره
5: جوستومون دونك والمشكله باهي نحب نقول لكم شويه كواليس انه راني خضيره تغشش برشا لانه عرف روحه ماهوش اساسي تنرفز وحس انه مش اساسي فما امبيونس عامه اسماعيل خليته لا راني خضيره يزمو يتنحى فما شكون يقول حتى تنرفز وهدد وما عادش نلعب وكذا وكذا معناته يقولوا انه عمل بوليميك صغيره راني خضيره وتنرفز لانه ماهوش باش يلعب ما يهمنيش هذا الكل المهم التشكيله قاعدين نشوفوها على لايف نذكر احنا في لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك بث مباشر باش نقعدوا تقريبا 8 ساعات مع المنتخب من بعد تتواصل البرمجه مع صباح خير ويكاند مع ميرا معناتها تتواصل البرمجه ان شاء الله ربي يوفق المنتخب احنا هنا باش نشجعوا المنتخب سلاح
7: جست باش نعطي تذكير بالنتائج اللي صارت بين تونس واليابان في المواجهات بيناتهم قبل. نحكيوا اول مواجهه كانت صارت عام 96 اليابان وتونس، كانت مباراه وديه 1-0 لليابان. من بعد عاودوا تقابلوا في جوان 2002 اليابان وقتها في إطار كأس العالم، تونس واليابان 2-0 لليابان. زادا بعد عودوا تقابلوا في 2003 في مباراة ودية اليابان تربح 1-0، وفي 2015 عودوا يتقابلوا اليابان تربح 2-0. والمباراة الشهيرة نحكي على تونس اليابان في 2022 في كوب، وقتها كانت كوب معناها ودية، نحكي على تونس واليابان، ربحت تونس 3-0. وآخر مواجهة بيناتهم ترجع لعام 2023 اليابان 2-0. نحكي لهنا معناها حتى السكور ديما ما همش، ما نحكيش على سكور عريض معناها.
5: انا فسروا لي نتفق اكيد 3-0 اللي ربحناها كيفاش؟
7: والله شوف 3-0
5: او 3-0 وقتها شكون القادري مدرب
7: القادري وقتها هو مدرب، ثم الهدف الكبير اللي ماركيه عصام الجبيري اللي هو تو يلعب في اليابان، معناها هو ديجا محترف في اليابان وموجود غاديكا. كانت مباراة ممتازة الحقيقة معناها، وحتى
5: يعني اليابان ناقصة، علاش ربحنا
7: 3-0؟
6: نتفكر الماتش هذا
5: كيفاش ربحنا
6: 3-0؟ كيفاش على خاطر تونس بقدا لا جو ميو كو اليابان وبالاسمي فما اليابان من غران غرينتا ومام مام لانترينر تاع اليابان يقول الحقيقة اليوم تونس كوية أحسن من اليابان. دونك سي موش سي موش سهل، سي سامبلومون لا تكتيك و تكنيك و لي جوالات عندو لا موتيفاسيون، جوالات يبولي غاني و
5: فوالا
6: و يربح.
8: بلي خلينا نسال جو، انت ريت التونسي كيفاش يتفرجوا في الكوره، لو تعرف زيد لي جابوني كيفاش يتفرجوا في الكوره، شنو اللي يختلف بيناتنا وبيناتهم على مستوى الفرجه؟
6: اسمع التونسي عندو الدم سخون، يعني كان فما اكسيون ديريكتومون يكري يعمل برشا بويك وشاي، والجمهور تاع تونس ما شاء الله مش نورمال الحقيقه. تشوف وقت فما تلاجي كلوب افريكان كيفاش جمهور في شالا، كيفاش الامبيونس، كيفاش كوجه
8: في اليابان
6: سي ديفيرون. شفت مش بشامل برشا دو بوي في الانستانتي. شفت كان باغ اكزومبل ياباني يحصل مش ياباني باش يدرش كوشاي قدام العباد، باش يمشي في دارو وباش تغشش، باش يكسر التليفون، باش يكسر التلفزيون. اما مش كدمنا بيت. شفت عنده الكونترول، شفت عنده سان فوا كدمنا بيت وبدا يمشي في دارو زي اكسبلوجون.
5: فوالا معناتها مثلا شفنا الفيديو الشهير نتاع اليابانيين تحتفلوا
8: في الشارع
5: كي ولا في فير بعدته باش الكراهب تتعدى من بعد رجعوا مبلبزين يحتفلوا في الكياس، شعل فيفير خرجوا كل من الكيس خليوا الكراب تتعدى رجع في روج رجعوا يحتفلوا
8: معناتها يحتفلوا في المومون هذاك من الباساج من روج
7: باش ما يعطلوش الكراهب.
8: صحيح
7: حتى وراه مره وربحت اليابان في 2022 فما مباراه المانيا، ماتش نتاع المانيا وقتها يوريو فما شركه معناها يابانيه قاعدين يخدموا اليابانيين وقدامهم ثم تلفزه يتبعوا في الطرح، معناها انت باش تربح المانيا وراهم وقفوا صفقوا وكذا فرحانين رجعوا يخدموا. معناها تعبيرهم على الفرحه ولا تعبيرهم على الحزن ما هو ما فيش مبالغه كبيره، يحزنوا وي ويفرحوا ما فماش كالمبالغه معناها واحد.
6: اما بون الحقيقه اونيتمون في نتاع التكويه نتاع الكوره جو بونس كو في تونس احسن بوبولير في تونس كان في اليابان.
8: مشيت مره للساد في تونس
6: وي شي بارتي في تونس بون سي ان اوتر موند الحقيقه العباد سي ان اوتر موند سي موند باراليل العباد يشوف الكوره كيما سي كوم سي سيتي لو ديرني جور دو في في شاجا موكوشا فما في ميجان فما هاكا سي انا الحقيقه سما فريمون بلو الامبيونس هاد
8: كوراوي في اليابان. كيما احنا عندنا جمعيات في تونس، عندكم انتم جمعيات معروفه هكا كيما
6: لا ما فما مش ما فماش جمعيات كيما في تونس سي ان اوتر نيفو في تونس الحقيقه العباد عم برشا دي زيفور و في ال première minute à 90 minutes Nesokol يكري كيفاش نقول يكري
8: يشجع
6: du début jusqu'à la fin. شفت في اليابان بون فما دي بيريود
7: انا نتذكر فما
5: جوريت اليابان اغلبهم البرا يكاوروا
6: هو في
5: الباري
6: في
5: بال عندكم فيراج في اليابان
6: اي فما فيراج
5: فيراج مهبول عندكم
6: لا مش مهبول اما فما شويه مهبول اشتر مهبول
8: يعملوا الكوريغرافي كيفاش انا
7: نتذكر من اقوى الكيبات اليابانيه اللي كانت موجوده قبل اورا واريدز معناها ما مازلت معناها اورا واريدز كانت ياسر قويه معناها في الشامبيونز ليج بتاع اسيا والكل كانت حاضره حتى في كاس العالم للانديه من اقوى الكيبات اللي موجودين حتى الجمهور الياباني معناها غاديكا معروف برشا انه يعني كي تشوف المشهد هكا من بعيد بيشجعوا الفريق حاجه ياسر مزيانه، معناها العلامات اللي عندهم والكل ما عندهمش نفس الفيراجات كيما لهنا شمال افريقيا. خلينا نقولوا معناها احنا معروفين مثلا احنا والجزائر والمغرب فما في مصر والكل ما عندهمش نفس العقليه هذيك، عندهم عقليه اخرى ديجا كي تتفرج تحس فما متعه فيزوالمون، معناها سي معناها حاجه ياسر مزيانه بالنسبه للياباني.
8: هو فما برشا ملاعبيه من اليابان اللي رسموا التاريخ نتاع اليابان، وانت سلاح يظل عندك فكره على ابرز الملاعبيه اللي خرجوا من اليابان وكانوا موجودين في
5: توزيعه وصلاح براسه.
7: من اكثر الجوارات من اكثر الجوارات بالحق هذا يذكروه برشا توينسا ناكاتا اللي هو كان محترف في ايطاليا قبل، فما كيزوكي هوندا اللي هو كان كيف كيف من ابرز الجوارات، فما كاغاوا وفما زيدا ناكامورا. اعطيوني انتم نوفل واسماعيل حسب رايكم، حسب رايك شنو هو وجه الشبه بين هذوما اللي سميتهم انا تو؟
5: فما زوز ما قلتهمش
8: اللي هما
7: تعرفهمش انت،
5: كابتن ماجد وبسام.
8: اه غير متوقع.
7: اما لحظه برك لحظه برك، شنو هو وجه الشبه حسب رايك وبين اللي سميتهم انا؟ هوندا كاغاوا ناكامورا وناكاتا.
8: اه نعرف اسمي بتاع مافيا.
7: لا
8: بالرسمي
7: لا لا بعيده حاجه في الكوره اللي هما هذوما جوارات هذوما اللي سميتهم الكل كلهم الكلهم يلعبوا نمرو 10 والكلهم تأثروا بالكابتن ماجد كي كانوا صغار وحبوا يطلعوا يلعبوا ديس. علاش أغلب النجوم تاع اليابان أغلبهم رقم 10؟ خاطر هو الكابتن ماجد كي تعمل ملول الأباز كان تشجيع الأطفال باش يلعبوا كرة القدم، خاطر اللي نعرف من عارف صلاح الولاي البيسبول عندكم غادي عندهم بيسبول برشا معناها أكثر من الفوت. دونك الفوت ديجا كرة القدم في اليابان بدات في التسعينات ترى، معناها ما بديتش كيف احنا معناها بديت حاجه جديده غادي البيسبول معروف على الاخر في اليابان. دونك عندهم في التسعينات جد باش يحبوا العباد في الكوره عملوا الكابتن ماجد هذيك، علاش الكل بيحبوا نمرو 10 وحبوا يطلعوا علاش طلعوا برشا اللي ديسهم، معناها اللي عملوا الكابتن ماجد جول راهي كلها جول في اليابان هذيك. فما زيدان قال لي هو كان متاثر برشا بكابتن ماجد، فما اندريس نيستا نتاع برشلونه قبل كان متاثر ديجا وفانت كارير لعب في كوبو نورمالمون في اسمه في اليابان يلعب.
5: فما ذيك بالله يعني الصوره متحركه انا هداف انا هداف المع مثل النجم الساطع
7: شنو ترى تفرج هذه
5: في احلى الاهداف
8: في عام 1965
7: انا بارابول بالله خلاني نساعد في
5: هذه جيت مع الكابتن ماجد زوز اجزاء هذه جيت بعد ما نجح الكابتن ماجد عملوا انا هداف انا هداف بجاه ربي لو السيد المخرج انا هداف وهبطها التصوير ما تقوليش امورك لو
7: شنو كما عنده كونسول وديو سيد المستمعين بالله
5: فريق الويب سيبني طلع وجه عليه هاي
7: لوج عليها
5: تحكي واحكي ويحكي اني جيك ذكرهم بالتشكيلة حتى نلقى انا هداف.
8: خلنا
7: نشوف الكويز كويز
8: نشوف الكويز انا فتونا رجعوا لهذيك تونا ماني شهير بيه باه باش نشوفوا كيسكو ياباني ولا تونسي هذا معناتها اهم حاجه عندنا كويز خبي عليه سليحة باش ما يبديش يحل
6: ميساج عن شادي بيتي
8: لا لا دونك باش نعملوا كويز و باش نشوفوا شكون فينا اللي مطلع وعنده فكره على اليابان اكثر واحد فينا
7: هو ماذا بينا معناها ديما نسالك انت ونوفل ومن بعد نخليه جون بعد
8: جوني صالح
7: اغلب المعلومات تصور يعرفها معناتها هو يقول لكم الصحيح من الغلط هكا اسهل نوفل عندنا كويس
5: احنا مباشر على الفيسبوك على اليوتيوب لا لا لا باش نقعد لحظه نلقى انا هدفنا انا هدف لحظه
8: باه خلينا نحكيوا على حاجه اخرى اون اتون
5: لا لا عاود التشكيله لا لا دقيقه باش نلقى
7: اقعد عاودها وحدها كيف التشكيله اللي شوف لا لا باش نعطيكم كان تحب تنعطي التشكيله في
8: ساعتين
7: جست نذكروا اللي احنا عندنا لايف على يوتيوب وزاد عندنا لايف على فيسبوك تنجموا تتابعوا معنا من توا بتبيع حتى للاربعه من بعد باش يكون فما ليكيب سبور بتبيع باش يكونوا معاكم في متابعه من الاربعه حتى الثمانيه نتاع الصباح اكيد باش يكون مع اسكندر ابراهيم كيف نادر داوود سمير السليمي وعادل زهمول ومراسلين ومبعوثين للمكسيك. بالنسبه للتشكيله المحتمله نعاود نقول المحتمله ما فما حتى شيء سير لتوا في حراسه المرمى ايمن دحمان بعد في الدفاع نلقاو ديلان برون عمر رقيق منتصر الطالبي يان فاليري علي العابدي في وسط الميدان نلقاو حنبال المجبري الياس السخيري الياس سعد وانيس بن سليمان وفي الهجوم شكون موجود حازم المستوري. هذه بالنسبه للتشكيله المحتمله للمنتخب التونسي انتم مازالت تنجموا في لي كومونتير تقولوا لنا شنو اللي ينجم يكون موجود بالنسبه للمباراه هذه شكون تفضلوها يلعب شنو نجم تكون احسن بين تشكيله الماتش اللي فات واللي
8: لا لا
7: تفضل
8: نوري بلون
5: هكا
8: هاي قرب

0: خدوني مراسي. لا خلي كامل خلي
1: جاك تليفون
2: هز هز احكي فيه تليفون
3: ميسيج خلينا نشوفوا عليه ترى يا دي لا
0: طاهر انا في اللونتين شكرا
2: تهورا يا باهي يا تهورا
3: بالله اللي يتذكر الديسانيمي هذا خلينا كومونتير على الباج فيسبوك نتاع موزايك فيم ولا لايف يوتيوب قولونا اسكو احنا معناتها في جينيراسيون بعيده ياسر على الجينيراسيون نتاع نوفل ولا لا بالله لحظه
1: خليني نسلم لحظه سامحني
3: نوفل
0: خاطر
1: خويا عندك الحق سامحني نعتذر
0: صدقني خير والله
3: كابتن تفضل تفضل
1: يسد تليفونك يسر حاب نسلم برشا على مرتضى اللي بعث لنا تو كومونتير قال لي يا سلاح راك ناسي ناغاتومو سامحني نقول له ناغاتومو من اهم اللاعبين
3: ناغاتومو في اليابان
1: دار ناغاتومو معروفين برشا
0: بالطبيعه كوارجي وميل في
1: ديجا موجود هو اكبر لاعب في المنتخب الياباني لعب
0: حاليا
1: ولعب مع الانتر وعمل مسيره قويه برشا في الاوروب كان يلعب بارير
3: نحكيو على الانترينور بتاع اليابان ولا ليه
1: لا لا انا ما احكيش على العباد راه مش
3: خاطي تتفرجوا فيه ولا ليه
4: هو اسمع الحكيك اخو
3: احكي لنا شويه
4: عن هو لا هو شوف عنده سي عنده دي ستود هو عنده دي استراتيجي ديفيرونت نتاع لي زوتر انترينور عنده لو سان فران عنده لو كالم كان شفت البونت نتاع البيبا في اليابان هو عمل حتى رياكسيون عنده ورقه
1: تابلو
4: ويعمل حك وبعد يشوفوا وعنده التابلو فما نيميرو 3 2 1 وهدوما سي دي استراتيجي تاك في الفيستير يقول اسمه نيميرو 3 تم هكا نيميرو 2 تم هكا نيميرو 1 تم هكا وبعد في التلانات يحطوا النيميرو ويحطوا التابلو والعباد يشوف وفما التكتيك هكا
3: هو ديجا 89 من دقيقة 89 اليابان كانت خاسرة 2-1 يخرج المدرب يعطيهم فك التابلو هذيك كتب لهم 2 ولا 3
4: وتشنو التكتيك تاع الكلاسة تاف ولا يفولي خاطر انا شفت في الارتيكل بريس تاع اليابان وهم يقول لي Le 3 head, ça veut dire que là, les adversaires, ils coulent. Il faut qu'ils fassent une coule.
3: Mais c'est juste en
4: fait. Ils sous-estiment l'Yaban, okay. Fil de la tête.
3: Ah, donc ils
4: Ça veut dire que, vu que l'Yabania.
0: Alors que le Marafet a juste bras,
4: l'Yabania Xil, ou Hollande, Machallah, tout le Bacha. Ou du coup, l'entraîne de l'Yaban, il coule B, Esma. Femme à Moshkla. اما هولندا عنده يسوزيستيم اليابان في الـ في الـ في لاسو في لي كوتيت دوكو يقول اي اون اساي دو فير دي كوتيت باشا سنتر ونعمل بالتيت
3: اي هو شي
4: تكتيك
0: فما مشكل كبير وفما تونسي اليابانيين عندهم سيت يعلقوا فيه على البرامج الرياضيه بارتو وخذوا شويه برامج رياضيه من تونس واللي لموه برشا قالوا توينسا كبروا برشا منتخب اليابان معناتها ومنعرفش متفق معايا اسماعيل صلاح انه ديما نشكره في اليابان ولا واحد حكي على نقاط ضعف في الاخر اليابان راه مش هز الست كؤوس عالم اليابان منتخب عنده نقاط ضعف الالتحامات البدنيه الكرات العاليه شويه نقاط ضعف المساحات خلف الاظهره نقص الفعاليه امام المرمى كي يتاخر في النتيجه يتاثر رغم اللي ما رنهوش الماتش الفايت تونس دونك يلزمها تلعب قوه بدنيه عاليه تستغل الكرات الثابته المرتدات السريعه خلف الاظهره وما تخليش باس اللاعب الوسط معناتها علاش صلاح كحكينا على اليابان ديما نحكيو على فريق مثالي في حين هو فريق علاش ما نحكيوش على نقاط الضعف كيفاش نجمو نستغلوها كيفاش معناتها ياسر قدسنا منتخب اليابان اللي عاود نذكر 3 سنين التالي ربحناه 3 بلاش
1: هو جوست قبل تنعطيكم انا كان هكا ريفيو دو بريس في اليابان شنو قاعدين نحكيو على المنتخب التونسي اما راهو مش تقديس لليابان اما راهو اللي يتبع بالكدا اليابان ويعرفها راهو في كره القدم راهم معناها استراتيجي كامله قاعدين يخدموا عليها عندهم مده المدرب هذا راه موجود عنده سنوات في اليابان قاعدين يخدموا على الشيء هذا قاعدين يخدموا برشا زاد مع الصغار معناها على كره القدم فما حاجه نوفل يمكن تظهر لك غريبه انت زاد اسماعيل اما في بالك انه اليابان كدوله تشجع الانديه انها تسيب جوارات اوروبا تقول له مثلا كي تجيك عرض من برشلونه ريال مدريد نعرفش اليوفي الميلان الانتر سايبوا ما تحبش تربح فيه برشا فلوس ما تبداش تطلع في السوم اللي هي صايره مش لما مع تاكو مصري معناه هو عند الاهلي وحلو الاهلي وحلو في الفلوس، علاش خاطر جاي اوفر من البارسا، معناها صارت فيها مشكله حمزه اسمه حاجه هكا، معناها هو جون معناها في اليابان يشجعوا برشا، مش حمزه البلومي لا نورمالمون، اما ليه معناها يشجعوا برشا صغار، اما نعطيكم انا
3: حمزه راهو بالكوميكيت برلمي موكازيون راه نسلموا عليه برشا والله العظيم،
0: اي برامجه كل يضحك حتى
1: ليزي ودي سايب الراجل
4: نوفل زلمي
0: اللي اخر مره تبسم حمزه البلومي كي خذ الباك
1: لا لا لا لا ترمي بعض حتى
3: ولا يقولوا فدليك في الدنيا حمزه
1: لا فدليك فدليك
3: والله
0: لا
1: نعرفوا خلينا نعطيو فيسا فيسا ريفي دو بريس شنو حكاو اليابانيين فما فوجي تي في حكيت على عملت البورتاج مزيان برشا على تونس حكاو على الثقافه التونسيه الحياه اليوميه وحب التونس لكره القدم حبوا يعرفوا الجمهور الياباني بتونس قبل المواجهه في كاس العالم نحكيو على رويترز جابان قالت معناها تحكي على انه اليابان داخل ماتش ضد تونس بهدف الفوز فقط انه المدرب ماهوش راضي على التعادل ضد هولندا المباراه هي رقم 1000 في تاريخ كاس العالم يعني هذاك علاش قاعدين يلوجوا في حاجه تكون تاريخيه ضد جابان تايمز قالت في تحليلها الفني وصفت تونس بمنتخب منظم دفاعيا يلعب بطريقه ذكيه ويستغل الاخطاء اختار في الكرات المرتده نحب نعرف فاش تفرجوا
3: صحيح
1: هذا الكلام اللي قالوه هذين كنت حكيه قبل ماتش سويت
0: صديقي
1: قبل ماتش سويت
0: تسعة ماتشات ما تمركنا حتى بونتو راهو اي رد انسى الماتشات ثلاثة الاخرى في تسعة ماتشات في الترشح وكذا ما تمركنا حتى بونتو معناتها تونس دفاع قوي
3: والله نسيت نسيت
0: وفي زوز ماتشوات ماركاو لنا 10 انسى زوز ماتشوات مي تصفيات المونديال وكاس افريقيا راه ما تماركاو لناش هدف صحيح نلعبوا ضد منتخبات درجه ثالثه اما ما تماركاو لناش
3: نسيت شكون اغ ام سي نسيت شكون البلاتو بالضبط يحكيوا على الباركور نتاع المشاركه في التصفيات قالوا ما لازمناش ننسيو اللي احسن منتخب لعبت له تونس مصنف 92 عالمي
0: اي صحيح اي
3: زاد هذه المعلومه رانا ما حطيناهاش
0: ديما وقت احنا نقولوها يقولوا لنا لا وهذه ارقى باش تقعد ارقام قياسيه واحسن مدرب
3: وزيد البرلمان مكازيون بلي خلينا نعملوا طلع على مشاركه اليابان في الكوب دي موند الفارطه قبل ما نكملوا مع الريفيو دو بريس في دور المجموعات اليابان كانت ربحت المانيا 2-1 خسرت مع الكوستاريكا 1 بليش وربحت اسبانيا 2-1 نعاود نذكر هذه في الكوب دي موند اللي فاتت نوفل اليابان كانت ربحت 2-1 المانيا خسرت مع كوستاريكا 1 بليش واليابان كانت ربحت اسبانيا 2-1 وكملت اليابان مجموعه او في المركز الاول ستة نقاط متقدمة على اسبانيا والمانيا بالنسبة للدور الثمن النهائي اليابان وكرواتيا عملوا انا وبعديك تعديوا بينالتيات وخسرت اليابان بركلات الترجيح 3-1 وعلى فكرة باش نبداو واضحين اليابان وليت اول منتخب اسيوي في مونديال 2022 يهزم دوز ايكيب اللي هما كانوا بطل العالم في نفس النسخة كل من المانيا واسبانيا وهو انجاز تاريخي للساموراي الازرق دونك هذه البارتيسيباسيون بتاعها في الكوب دي موند اللي فاتت وباركور مهم برشا وباركور معناتها قوي خاصة ربحت راهي ألمانيا وربحت وإسبانيا. ألمانيا وإسبانيا 2-1 و2-1 وخسرت مع كوستاريكا خلينا نكملوا مع
0: نمشي وغنية تحب قبل
1: تمشي وغنية ما جوست كما قال إسماعيل نحب نكمل على كلام وراه هذاك علاش ما احنا مش نضخموا في اليابان راه معناها جوست اليابان كان قارنوا بالسويد مثلا راه فرق كبير برشا معناها بين زوج منتخبات دونك نتصور ما باش يكون ماتش صعيب مازال ماتش
0: عطينا نلعبوا مليح نلعبوا مليح واليوم نعاود نذكركم مواكبة للصباح للماتش نعاود نذكركم دحمان براون رقيق الطالبي العابدي فاليري حنبال صخيري سعد بن سليمان والمستوري هذه التشكيلة المحتملة في انتظار التشكيلة الرسمية نمشي موزيكا ومن بعد نرجع عن حوارات عن برشا جو في ساعة موزيكا ونرجع لكم في مينوي معك
3: ميتر جيم سابي كوم جامي معكم حتى الأربعة متاع الصباح